بتقول يومين تغيب سنة سنة بلاش تفارق. خلتنا خاف لما أحس بخطوتك.

0: من أول ساعة. إن شاء الله الويكند متاعكم رتحتوا فيه، إن شاء الله عملتوا غطسة، إن شاء الله عملتوا تبحبيحة، إن شاء الله تفقتوا عائلتكم العزيزة عليكم، الناس اللي متوحشينهم، إن شاء الله استفدتوا زيادة من العطلة هذه للناس اللي تعدي في الأسبوع هذية أو ما تبقى من الامتحانات بالنسبة للفترة هذه. إن شاء الله كانت لكم فرصة للمراجعة، وإن شاء الله مراجعة طيبة، وإن شاء الله بنجاح للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي موفقين كل شخص اليوم الصباح يسمع فينا. تحية لكم مين ما يوصلكم صوت موزيك كفام. تحية زدة اليوم خاني يقولوا ان بونسي للتلامذة اللي عديوا الامتحان متاع دورة المراقبة لبكالوريا 2026 انطلاقا من اليوم الاثنين. دورة المراقبة تنطلق بمشاركة 50236 تلميذ، نحكيوا على نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. دونك تتواصل الاختبارات نهار 29/30/21 وإن شاء الله يتم التصريح بالنتائج نهار 12/7/2026، وإن شاء الله بنجاح والتوفيق للتلامذة الكل. شكرا لكم توما زيدا على الاستماع لنا، تحية لكم كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن. الموعد كالعادة يبدأ من توا معكم حتى للستة، بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية. مازالت الدنيا سخونة، مازلنا سيد خلنا أوفيسيالمون في درجات الحرارة المرتفعة، هذا الكل تنحكي فيه بعد لحظات في فون ميتيو. وعنا موعد زيدا مع الأكتواليتي، ما تبدلوش لي فريكونس نتاع موزيك فام، خليكم في الاستماع لنا. نقترح عليكم نحن والقمر جيران، هكا موجود عاد نورمالمون اليوم البلين لون، اليوم يكتمل القمر. هذه فيروز نحن والقمر جيران، توتسيتي اول ساعه. مرحبا بكم
1: اول ساعه.

جانا كرال راي تشارلز يو دون نو مي. ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. طريقه السلامه ليكم. بدايه اسبوع خارقه العاده للناس الكل اللي تسمع فينا. بعد شويه موعدنا مع الميتيو. خليكم في الاستماع لموزايكا فام. شويه خير موعدنا مع الاكتواليتي زيدا شما زمان يا بنت الناس انا فقير تصيتي اول ساعه.

0: ميستي بلو ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم وقعدت ناخذ فكره على توقعات الجويه توت في بوان ميتيو. ميتيو توقعات الجوية لليوم الاثنين 29 جوان، طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلية رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات وتوصل ل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شيلي محليا. البحر قليل الاضطراب وبالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر نهار بأقصى الجنوب. بالنسبة لغدوة 33 جوان الحرارة شوية في انخفاض طفيف، البحر يكون مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل مع سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتشمل محليا الجهات الشرقية.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: مازال موعدنا متواصل معكم حتى ل 6 متاع الصباح، شوية آخر موعدنا مع ليزيفينمون دي جور والأخبار والأكتواليتي. كايروكي أنا نجم، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله كلكم نجوم. مرحبا بكم.
1: أول ساعة

0: Wonderful tonight. هذا إيريك كلابتون وصلنا ل 35 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. نسلكوا لقيت لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور.
0: خلينا نذكروا في أهم المواعيد بالنسبة لليوم الاثنين. اليوم تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ. نحكيوا على نسبة تعادل 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026. نذكروا أن الاختبارات هذه تتواصل باليوم غدوة ونهار 1 و 2 جويليا ويتم التصريح بالنتائج نهار 12 جويليا 2026. نذكر زيدان ونسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 وصلت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,000 تلميذ و928 اللي اجتازوا الاختبارات الكتابية بالنسبة للدورة هذه. ونذكر أنه شعبة الرياضيات هي اللي تصدرت نتائج الدورة الرئيسية وسجلت على نسبة نجاح وطنية ب 79.41%، ثم جي بعدها شعبة الرياضة 70.32% وشعبة العلوم الإعلامية بنسبة نجاح وصلت 44.2%. إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل. إن شاء الله زينة، إن شاء الله يا ربي الفترة هذه تتعدى في أحسن الظروف، وإن شاء الله زيدة الدورة متاع المراقبة تكون في أفضل الظروف، وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. نحكي على موعد ثاني. زيدة ذكرت نبيل دار العمل الإدائيات بوزارة المالية زوز مواعيد جبائية اليوم الاثنين. دونك الموعد الأول اللي يتعلق بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. يهم الموعد الثاني زيدة الأجل متاع إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وحددت الإدارة أنه المطالبين بالأداء ينجموا يقوموا بإيداع تصاريح متاحهم في اليوم الموالي من غير خطايا في صورة ما آخر أجل يكون نهار أحد ولا نهار عطلة، وإذا تبقى للإجراءات الجبائية المعمول بها. دعوة هذية جي في إطار تذكير المطالبين بالأداء بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لإيداع التصاريح الجبائية، وهذا ليضمن زيادة تفادي الخطايا تفادي العقوبات المالية المترتبة عن التأخير ويأمن زيادة حسن سير استخلاص الموارد الجبائية.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: Parasil Gav Blues, Gary Moore, Wassana al 45 دقيقه مع عندنا في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعد 20 دقيقة من توا الموعد يكون معك بحلى صباح الكل من 6 حتى للتسعة متاع صباح 3 سوايع تلقى فيهم كل ما يهمكم من أخبار كل ما يهمكم زيدا من تحاليل كل ما يهمكم من تصريحات هذا الكل على امتداد 3 ساعات نذكركم بالمواعيد في الساعة الأولى الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حتى 46 دقيقة خربش تربح ولي كارت دو روشارج من إهداء موزايك اف ام 56 دقيقة 17 دقائق موعد لاكتواليتي اليوم باش نحكيو على الأنظمة الغذائية الصيفية على الناس اللي تحب تعمل ريجيم في الصيف قديش هذا افيكاس هل هذا كيف كيف نحكيو على التاثير نتاع الحاجات اللي ناخذوهم في الصيف الزاليمون اللي ناكلوهم اكثر في الصيف لانه زاده الانظمه الغذائيه الصيفيه فعاله في انقاص الوزن والا تعطي نتائج مؤقته وهميه والا زاده باش نحاولوا نجاوبوا على سؤال هل نجم نعتبر فصل الصيف وقت مثالي لفقدان الوزن علميا مقارنه بباقي الفصول هذا الكل اكثر من الاسئله اللي تنجموا انتم زادة تشاركونا الأسئلة متاعكم على الباج أحلى صباح باي موزايك فام وهكذا ضيفتنا الأخصائية في التغذية سيرين بلتي تحاول جاوب على الأسئلة متاعكم الكل موعدنا زادة الموعد الرياضي اليومي في 10 مينوت كرونو وكيد نحكيه على كل مهم المونديال أخبار المونديال تلقاها يوميا في موعدنا الرياضي الكل وفي فقرتنا زادة الرياضية اليومية عنا زادة موعد يوميا يكون مع الربح مع ألو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي تنجم تكون أنت الربح المبلغ هذايا لو كان تشوف أي من الموجود كل يوم يكون موجود في بلاصة وتجاوب على السؤال وعنا زادة مواعد كنت كلمونا على 71113000 نجم تكونوا أنتم الربحين في صباح تربح جاوبوا على سؤال اللي ربحكم ألو دو برودوي من إهداء جديدة ساعتنا الثالثة كالعادة الموعد يكون مع إياد الدهمني في مع إياد الباغوميتر هو موعد آخر للأكتواليتي والأخبار والتصريحات وكيف كيف زادة التعليقات السريعة ونختموا كالعادة بانتباه قال هذا شلون يستنى فيكم إن شاء الله أنتم تعديوا صبحية خرق العادة وخاصة تعديوا صبحية فيها برشا ربح برشا جو والمعلومة والخبر اللي يكونوا موجودين معاكم في الوقت شكرا لكم على الاستماع لنا مرسي بوكو زيد اللي رافقنا في الإخراج الموعد إن شاء الله يجدد معاكم غدوة في أول ساعة بعد شوية كالعادة معاكي بحلى صباح الكل إن شاء الله نهاركم مبروك بداية أسبوع خرق العادة لكل من يسمع فينا اليوم صباح نهاركم زين
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

الحلقة يكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مصافحة يعطينا فيها حالة الطقس بالنسبة لليوم. 7:25 دقيقة الموعد مع صديقنا مكي أو من ينوبه في قسم الرياضة لتقديم دي مينوت كرونو. استناه إن شاء الله بإذن الله. مع 47 دقيقة صديقنا مراد الجوين يعطينا الفكرة على حالة الطرقات وإن شاء الله زينة وإن شاء الله بإذن الله الأضواء خضراء. في انتظاركم بقية النهار صديقنا أيمن ياخذكم فيها لو كوندكتور باي توتال انرجي ومن بعد نتقابلوا معاه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في ميكرو خفيف مع أيمن مع الناس تحبوا علي أنتم منتوكاهوكم موجود معاكم صديقكم أيمن. لين وصلنا لثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس ونواصل العزف بعدها في الساعة الثالثة من 8 لـ 9 انت عصبيح من الوقت. نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة وإن شاء الله نهاركم زين.

0: de Santasbert. Météo.
1: الستة وثلاثين وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الاثنين 29 جوان، طقس باش يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية تشمل زيدا محليا بعض الجهات الشرقية، والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط الجنوب الضعيفة، فمعتدلة تقوى نسبيا آخر النهار بأقصى الجنوب حتى البحر باش يكون قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة قصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية المرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيد محليا حتى غدوة. هو غدوة نحكيه على 30 جوان، الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Santa Santa's Bear.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الميزانة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، نهار القمر اللي يكتمل في برج الجدي. وقت نقول القمر المكتمل يعني سلط الضوء على المسؤولية، على الخدمة، الطموح والتنظيم. أول أخبارنا للحمل، وقت به باش ترتب أولوياتك وتثبت روحك. إيه الثور؟ عندك رغبة تتعلم حاجة جديدة وإلا تبدل الروتين؟ إيه الجوزة؟ فما مواضيع مالية وإلا شراكة تنجم تطلع للواجهة؟ والسرطان، العلاقات العاطفية وإلا المهنية تنجم تستحق حوار صريح تفهم أكثر. المهم مع تأثيرات القمر المكتمل من برج الجدي، حاولوا تقيموا أعمالكم، تقيموا أهم شيء معاكم في 6 شهور الأولانيين من عام 2026، وإن شاء الله زيدا بحكم أنه اليوم أعيد ميلادكم. إن شاء الله يا رب كل عام وانتم حيين بألف خير. نتعدى وللأسد، ركز على صحتك وتنظيم وقتك. العذراء، فترة إيجابية للإبداع، للحب إذا عندك زيادة مشروع شخصي ينجم يتقدم. والميزان، راهو الدار والعائلة ياخذوا حيز كبير من اهتمامك، يمكن فما قرارات تخص حياتك الشخصية. العقرب، فما أخبار، لقاءات وإلا نقاشات مهمة، نحبك تختار كلامك مليح وتجنب زيادة تسرع. وإنت يا قوس، راهي فلوسك ومصاريفك تحت المجهر، فرصة باش تنظم ميزانيتك. حتى الجدي راهو تأثيرات يسر قوية مع اكتمال القمر في برجكم، وتأثيرات هذه تجيكم مرة في العام، هذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شميس، نسمع بعضنا.
3: تأثيرات كتير مهمة وقوية، مرة واحدة بالسنة بيكون في عنا قمر مكتمل ببرج الجدي. هذا القمر المكتمل ببرج الجدي يجذب، لأنه مكتمل مرة واحدة، يجذب تفهم أو يجذب اهتمام بمقارنة وبتقييم 6 شهور اللي مرقوا. فهي فترة كتير كتير مهمة، تشوفوا قد ايش مهم هذا الامر عندكم. عم بيخليكم تبلشوا تفكروا بعلاقاتكم، بموقعكم استراتيجي، موقعكم المهني، العائلي الى اخره. وبعض الامور بلشوا فعلا جديا تاخذوا قرارات فيها او تقيموها بجديه، والتنفيذ هو خلال الايام المقبله.
2: حتى عنا برج الدلو اللي نجم يحس بحاجة هو للراحة والهدوء، نحبك تسمع لحدسك وما تضغطش زيادة على روحك. نكملوا مع برج الحوت، ما تخليش العاطفة تغلب هي على القرارات. كيف زيادة لازمك تعطي طاقة قوية، والفترة هذه باش تكون للراحة النفسية.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، شان عاركم أسعد الأيام، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل أصدقائنا المستمعين اللي نعطيهم موعد إن شاء الله مع الربح، وإن شاء الله صباح الربح وصباح تربح مع 7:35 دقيقة تنجم تربح فيها لود برودوي جديدة من إهداء جديدة كتطلب 71 113 ألف. رقم البطاقة أخواتي المخربشات أخواني المخربشين هو التالي 82 17 65 20 17 54 78 ألف. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 اليوم الاثنين بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية. وتتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس 2 جويلية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259

0: 2020، علما أنه يتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلى غاية 20 جويلية، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 أوت. قطاع مراكز النداء وخدمات إدارة العلاقة مع الحريف في تونس يستعد لمرحلة جديدة من التحول الهيكلي مع دخول القانون الفرنسي الجديد المتعلق بمنع التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه حيز التنفيذ في 11 أوت المقبل. وتكشف دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء التابعة لمنظمة الأعراف في سبتمبر 2024 أن نحو 84% من رقم معاملات مراكز النداء التونسية ينجز مع متعاملين فرنسيين، بما يعكس ارتباط القطاع بالسوق الفرنسية. وينص القانون الجديد على اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة للمستهلك قبل إجراء أي اتصال هاتفي ذي طابع تجاري في إطار الحد من المكالمات الدعائية غير المرغوب فيها. يذكر أن قطاع مراكز النداء في تونس يوفر أكثر من 27,000 موطن شغل. عالميا، موقع أكسيوس يعلن نقلا عن مسؤولين أمريكيين توصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. وأفاد التقرير بأن هذه الجولة تأتي بديلا عن تلك التي كان من المقرر عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات طيلة أمس حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حاليا بين واشنطن وطهران على مضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: יותר בפנטז בר על החוויר
1: سبعة وحدش لدقيقة على موزايك فيم إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة موافقة لكل أصدقائنا المستمعين إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى وفي صبحية اليوم الاثنين صباح النور يا إياد مرحبا
2: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع يا رب
1: أمين بونجور نادو
3: نهاركم مبروك إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل واليوم زيدا بمكوراج للتلامذة اللي عديو في دورة المراقبة إن شاء الله زين وإن شاء الله ربي معهم خلي نحكي اليوم على موضوع يهم الأنظمة الغذائية في الصيف نحكي على الريجيمات على الناس اللي تقرر أنها تعمل ريجيم في فصل الصيف هل إنه هذا حاجة عندها الفعالية متاحة إفكاس وإلا لي وإلا تنجم تعطينا ساعات الفكرة هذه نتائج وهمية وإلا مؤقتة فبعد نحكي وزيدة هل إنه الصيف وقت مناسب باش نقصوا الوزن مقارنة بباقي الفصول ونحكي وزيدة كيفاش يأثر الاستهلاك مثلا متاع حاجات اللي نكونسوميهم برشا في الصيف كيما الجلاس بشكل متكرر على الإنقاص متاع الوزن في الصيف نحكي وزيدة حتى على الحاجات اللي جو في الصيف كيفاش يأثروا زادة على الحرق متاع الدهون هذا الكل باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا أخصائية التغذية سيرين بلتي سيرين صباح الخير ومرحبا
4: صباح الفل ندوش
3: شلون الأحوال
4: الحمد لله عايشة أختي
3: شكرا لك أنت على قبول تدخل معنا سيرين اليوم الصباح خلي نبدأ نحكيه على الصيف كوقت لإنقاص الوزن هل أنه يعتبر من خلي نقوله المواسم اللي تعاوننا باش نفقد الوزن أم أنه مقارنة باقي الفصول ولا زي نجم يكون ما هوش أحسن فصل النقص فيه
4: هو أن فيت أنت والعزيمة نتاعك راه ما تنفهميش أن مومون أوبورتان واحد باش ينقص فيه معناتها ساغيس أنت والديسيجون أنت والعزيمة أنت وقتاش تعرف روحك معناتها نجم تجيك نقولوا احنا كل المود نتاع سي بون باش نوقف باش نعمل ريجيم وكل شيء سانتيفيكمون بارلون راهو ديما يقعد الشتاء خير خاطر مع لي تمبيراتور اللي باش ينقصوا دونك البدن الى توندونس باش انه ينقص اكثر بلوتو معناتها يحرق اكثر دي كالوري باش انه يستحفظ على التمبيراتور انترن نتاعو معناتها كان باش نحكيو سيونس رانا الشتاء خير برشا في التضعيف كو بيريود الصيف الصيف يقعد ساهل على خاطر يقول لك ما يوكلش معناتها حاجه بارده حاجه خفيفه حاجه مشويه ماهوش كي اللي نتعرفش ناخذ حاجه جيريا وإلا دونك لهنا ديما يقعد الصيف أسهل في تطبيق
3: الرجيم حتى الرغبة زادة سنين متاع الماكلة في الصيف تنقص خاصة بعد سخانة واحد واحد مروح في القايلة في سخانة ما نتصورش أول حاجة يحب يعملها يأكل برشا معناتها
4: Exactement. Donc, في العزيمة الصيف خير. في الإفكاسيتي الشتاء خير. بعد يقعد كل واحد وقتاش تجيها كل نقولوا احنا الجرينتا نتاعها هي سي فون يزيني باش نعمل الريجيم نتاعي.
3: باهي برشا واضح دونك هذايا في علاقة بالصيف باهي خلينا نحكيو على نقطة أخرى اليوم زادة كيفاش يأثروا حاجات كيما الجلاس كيما الجو اللي معناها هذوما الكل نكونسوميهم برشا نتصور في الصيف
1: حتى المشروبات
3: إيه المشروبات الغازية
1: ولا غيرها
3: ولا غيرها باهي هذوما الكل كيفاش
1: أنا الحقيقة راني ماهيش نعطي فيكم في الرسمي نعرف معناتها العدد مدام صباح النور
4: صباح الفل مين
1: بلا عندي الحق ولا ما تحسيتهم هكا قاعدين يسكيفيو بالموضوع ولا ما نقول الحقيقه ولا
3: بيه هذوما اليوم كيفاش ياثروا على الفقدان نتاع الوزن وحرق الدهون كيفاش تعيق تنجم حاجات كيف من هكا الحرق نتاع الدهون
4: هو البرانسيب دان ريجيم راهو ساغيس انك باش تمشي على لي موليكول سامبل معناتها باش تخدم على لي جلوسيد لي ليبيد لي بروتيين تحسب لي كالوري نتاعك والا باش تمشي على حاجه سيتوجين معناتها لهنا رانا باش نحكيو على ميكلا نظيفه باش نحكيو على ميكلا منظمه باش نحكيو على ميكلا اكيليبري دونك اذا كان باش نمشيو على حاجه طبيعيه راهي مش باش تقلقنا دونك عصير باش يكون طبيعي مش باش يقلق حاجه مخدومه في الدار مش باش تقلق اذا كان باش نمشيو على حاجات اندستريال تحب والا تكره طنك الحاجة هذه كمية شيء طبيعية روش يكون عندها أنسي نيجاتيف على الريجيم نتاعنا معناتها لهنا انت واللو برودوي اللي باش تاخذو بون توا الحمد لله ربي معناتها كمان في تونس عندنا دي زونسيني نتاع جلاس اللي نجمو يقدمو لك ان برودوي سان سكر ولا يكون فيه محليات ولا يكون فيه ستيفيا دونك نجمو نستعملوهم مازال راني انا ديما نقول لهم طونك الحاجه اللي راهي مش باش تعطيك اون فالور نيوتريتيف باهيه دونك حاجه مش تجيب لك فيتامينات حاجه مش تجيب لك املاح معدنيه حاجه مش مش يجيب لك ان بلوس لك انت دونك لهنا دو بريفيرونس جنبوها والا مره في الفيل معناتها مش نقول لك كلمتك ليش ممنوعه حياتك الكل اما زيد مش حاجه اللي باش تدخلها في عادتك الغذائيه
3: مش كل عشيه معناها اصلي ما نمشي نشك على بلاص
4: صحيت معناتها لهنا سا ديفيان كو ميم حاجه ان بو ابوزي دونك دو بريفيرونس خليها ان بليزير مره في الجمعه مره في العشر ايام نمشي ناخذ الكلاص نتاعي انديبوندامون معناتها بالسكر ولا من غير سكر ما هوش هو المشكله الكبيره المشكله اللي انا باش ناكل حاجه يلزمها تفيدني ويلزمها تنفعني تجيب لي حاجه لبدني اللي باش تعطيني ان بلوس بالنسبه للعصائر زاده كيف كيف معناتها اذا كان باش نعمل عصير في الدار حاجه فرشكه طبيعيه ما فيهاش سكر علاش لا يا حبذا رغم اني انا ديما جو بريفير انه العصير يكون معناتها الغله كي باش تاخذها تاخذها اليتا ناتوريل علاش نحيلها في الالياف نتاعها والالياف راهي تعاوننا برشا كوسوسوا على امتصاص السكر كوسوسوا العباد اللي تحب تعمل ريجيم العباد اللي عندها مشكله في الهضم العباد اللي عندها مشكله في في التنظيف نتاعها دونك جو بريفير الغله تاخذها تل كيلي بلوتو كو تعصر اما مثالش واحد كي يحب حاجه بارده جو بريفير في بلاص ما ياخذ الجازوز ولا ياخذ المشروبات الاخرى اللي يقول عليهم امين دونك
1: شنو يقول عليهم انا والله ليه انا خاطيني راني ما معناتها انا لا ولا لا معناتها في هذايا طلعتوا غلطين فيا طلعتوا غلطين حاج بالله وكل ما تمشيش حاج معناتها
2: وينصح بالله
1: اي ننصح فيكم معناتها سايب عليكم ومن بعد كل واحد حر في روحه انا معاه انه كل واحد حر في روحه دبر روسكم انا ننصح من بعد ما كل واحد وضميره دبر راسه باه مدام هل من الممكن عباد يقول لك نعمل ريجيم ننقص فيه انا 6 كيلو في شهر وفي الصيف هل هذا معناتها حاجه ممكنه ولوجيك وصحيه والا لا ولا عندنا مارج نتاع ماكس مثلا نص كيلو في الجمعه يكون هو معناتها البروغريسيون الاصح
4: لا هو تنجم تنقص على خاطر النقص نتاع الميزان الي ان بورسونتاج بارابول لتو دو غريس في الدم معناتها عبد عنده 10 كيلو زايدين في بدنه ما نجمش يطيح 6 كيلو في شهر اما عبد عنده 30 40 50 كيلو زايدين في بدنه ونقص ينجم نقص لك حتى 15 كيلو في شهر بيان سور لهنا ديما راهو الضعف يلزمو يكون متبع من عند اخصائي خاطر ما فماش حاجه اكيليبري راهو انت ديجا كي باش تعمل ريجيم وباش تضعف راك يلزمك تعمل ان ديزيكيليبر في البدن دونك الريجيم عمره ما كان صحي والريجيم عمره ما كان حاجه اكيليبري واللي ريجيم عمره ما كان حاجه اللي باش نجم تطول بها على طول رانا نحكيو على اون بيريود ترانزيتوار
1: نتاع شهر شهر ونص ومن بعد نعمل ترتيحه ومن بعد نعاود نرجع بون ترتيحه هذيك نحاول نقعد اكيليبري فيها باش ما نزيدش
2: المشكله في الترتيحه هذيك واحد يرجع الدوبل نتاع
1: النحاس اسمع مدام اسمع الحكم من عند خوك اياد تفضل اياد عاودها جمله
2: صباح النور لا قلت له المشكل في الترتيحه اللي واحد يرجع الدوبل نتاع اللي خسرهم
1: وعنا امثله معناتها موجودين وعنا امثله بحذنا معناتها
3: لا علينا لا علينا
1: لا علينا في ذكر مع ساعات واحد يعمل ريجيم بعد فك الترتيحه هذيك يرجع الدوبل نتاع
3: اللي
1: خسروا
4: هذاك علاش نقولوا الريجيم راهو يلزم يتبع من عند اخصائي باش نجم حتى كي البيريود دو ستابيليزاسيون ترانزيتوار راهو هو يعمل لك الطبيبك ولا المختص نتاعك باش ينجم يرتحك من غير ما يخسرك الريزولتا اللي انت عملته وديجا كل عبد معناتها كل ايتاب وصلت لها ولا كل فاز وصلت لها راهو عندك بيريود معينه معناتها مش احنا رانا اللي نختاروا وقتاش نقفوا قداش نقفوا مي بلوتو الكومبوزيسيون نتاع الدم هي اللي تعطينا الديريكتيف
3: واضح جدا واضح جدا شكرا ليك سيلين يعطيك الصحه مشكوره جدا على حضورك معنا اخصائيه التغذيه سيلين بلتيك نضيفتنا اليوم في عرخوي ان شاء الله نهارك زين
1: مزروب مراد جوست باش معناتها بعض النصائح من امثله فاشله ريتهم معناتها تاع الجينات معناتها بصراحه ما تخلقوش فرستراسيون ما تخلقش في روحك حاله من الحرمان لمراد ترجع كي ترجع باش ترجع تاكل ترجع ناقم هذا المهم عندي أنا خلي إنه الرجيم يكون عندك
3: نظام حياة
1: عايش نظام حياة تعرف لي هو في بيريود معينة أما ما تقتلش روحك لين بعد تخلق نوع من الفرستراسيون عندك ماش صحيح ولا إيه
2: بقى أنا جربت أرى نصيحة متاعك هذه الفرستراسيون بقى في 3 شهور خسرت 3 شهور
1: والله شو أقول لك معناتها
3: أصدق ما سمعت في حياتي من أصدق الشهادات اللي سمعتها
1: برافو إياد فريمون معناتها والله معناتها شجعتنا باش نعمل ريجيم على الأخر كنت حاب تخسر وقت اسمع إياد
2: يعمل الله في الشتاء
1: نار توا حصي لما في الصدور
3: الوينتر بادي
1: كانك على الكرش غالبا معناتها احنا سعداء لكننا بدناء مش مشكلة. مش مشكل، مهم السعادة قبل كل شيء. يعطيك صحة نادية اياد، اخذوا معنا رجعين.
0: احلى صباح.
5: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: فقرة ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
1: امشي العزيزة.
2: ميتيو
3: مباشرة مع دواتنا رصد الجوي خونا سليم شنهارك اسعد ليام صباح نور مرحبا.
4: صباح خير امين وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
3: ان شاء الله نهارك اسعد ليام. درجات رطوبة مرتفعة تزيد بالاحساس يمكن في ارتفاع درجات الحرارة حتى لو كان هي مش مرتفعة ريالمون. هذا ما لاحظناه يمكن في نهاية الاسبوع.
4: صحيح البارح سجلنا في تونس العاصمة 35 درجة مع نسبة رطوبة عالية. بالنسبة لليوم سجلوا 37 درجة وهي أكثر المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 درجات. بالنسبة لحالة السماء باش تكون سحب عبر بأغلب المناطق بينما تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب. تكون مسحوبة بأمطار هنا نذكر ولايات قفصة القاسرين سيدي بوزيد. بينما الرياح تكون من قطاع الشرقي تعفف معتدلة والبحر قليل الاضطراب. وكما قلنا الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشين محليا. بالنسبة للغدوة يكون طقس مغيم جزئيا أما تكثف سحب العشية بمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب وتظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط برد وتشمل بعض الجهات الشرقية. والبحر باش يكون مضطرب بالشمال ومتموج بقية السواحل بينما الحرارة غدوة في انخفاض وتتواصل في انخفاض نهار الأربعاء ونهار الخميس والبحر زاد باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب فتدريجيا هائج نهار الخميس. شكرا لك
3: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك شنهارك أسعد الأيام في الأمين.
2: ميتيو
0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.

0: أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: 10 minutes chrono 10 minutes chrono.
2: صباح نور فهمي.
3: صباح خير أمين.
2: فنهارك أسعد الأيام خويا فهمي، إن شاء الله موفق، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. خليك خويا تبدأ منين تحب. ساعة مش أروحوا البارح
3: شكون على دفعات قدني روحوا ثم شكون رواح ثم شكون شال ديستيناسيون أخرى ثم شكون
2: ثم شكون شال أوروبا
3: إيه ثم أكيد ثم شكون روح إيه بس سرتو اللي يعيشوا في تونس
2: والمكتب الجامعي كل الأولاد
3: ما زالوا على دفعات ثم شكون مش قاعد يكمل مونديال عنده مهمة وما زال يعني مهمة في الفيفا في دار التنظيم
2: إن شاء الله ربي يعينكم الأولاد تعبتوا الحق والله تعبتوا حضرتوا تعبتوا ودي كملوا المهم تاعكم إن شاء الله ربي يجيبكم في الصويب إن شاء الله بإذن الله. ماذا حدث في السعودية وكوريا الجنوبية والأوريغواي بعد خروجهم من المونديال؟
3: وإذا باش نعملوا مقارنة بتونس علاش لأنهم كلهم كنا فرد مصير كنا خرجنا من المونديال من الدورة هذه لكن ممكن هم نتائجهم تعتبر أفضل شوية منا نحن لكن خلنا نحكي ومين شنو صار في الساعات الأخيرة مثلا في الأوروغواي الاتحاد نتاعهم الجامعة عاقبة الملاعبية باش ما يروحوش في طائرة خاصة هذه العقوبة الأولى مغش عليهم هذه مجموعة الأوروغواي كانت عندهم فما طائرة خاصة تنحت لهم ويعتبر معناها من الكونفور الملاعبية وقالت لهم خذوا لي ديستيناسيون تحبوا عليهم وديع كعقوبة أولى. اللي صار في السعودية يعتبر زلزال مش ديما تجي أخبار كيفك في السعودية. البارح خرج الأخبار كونه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استقال ياسر المسحل بعد 7 سنوات من ترأسه للاتحاد السعودي وعمل تدوينة أعلن فيها الاستقالة متاعه والانسحاب. قال خدمنا تحملنا مسؤوليات سعينا النجاح لكن المرة دي فشلنا كي مقدرش المنتخب المرور للدور الثاني ونعتذر لكل من كان يأمل أن يرى المنتخب السعودي في أفضل موقع. هو شد الجامعة في 2019 مكمل موندان باوم قعد معنا 7 سنين عنده فشل في كأس آسيا 2023 صارت انتقادات كبيرة لكنه واصل والمرة دي ما عنده حتى حل آخر كان يقدم الاستقالة متاعه وذي منكم من شجاعة المسؤول في السعودية أنه يستقيل ويخلي المشعل الغير وشي تصير انتخابات مكتب جامعي في السعودية. نمشي لكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية لهنا الحقيقة ما قبلوش النتائج وطريقة اللعب ولو أنه منتخب كوريا الجنوبية يقولوا كونه كان ينجم يعمل نتائج خير من هناك. المجموعة التحفية كانت عنده حظوظ كبيرة برشا. رئيس الكوري كان عمل تدوينة في إكس وقال حمل فيها المسؤولية للجميع وقال لهم هذه المجاملات والمحسوبية شنو تعطي. طلب فتح تحقيق رسمي في أداء المنتخب وكان ضد تعيين المدرب الحالي نونغ اللي قال نعفوه مدرب هذا فاشل وفهمتش علاش حطوه مرة أخرى وذي تعيين بالولايات وكان معناه واحد من الأسباب. نونغ ميونغ هذا المدرب الحقيقة مسكين معناه هو جابها للروح لأنه مش عارف كيفاش معناه قبل وكان متواجد. حاليا هو قدم استقالته بعد 24 ساعة من اللي روح لكن حملة كبيرة برشا عليه في كوريا الجنوبية وصل حتى منعه من دخول المحلات التجارية والمطاعم وحتى ثم شكون عامل معناها ديزافيش ممنوع دخول نونغ انه يدخل مثلا عشان يمشي ياخذ قاضي ولا حتى بشي ياخذ حتى دابوزه من بلاصه ممنوع عليه وحمله كبيره برشا. هذوما لي رياكسيون اللي صايرين في بلدان اللي حالتهم تشبه حالتنا نوعا ما على المستوى النادي.
2: لا مش تشبه حالتنا، حالتهم خير من حالتنا.
3: اي لا لطفت انا ما خرجنا كنا
2: معناتها فما حتى منتخب حالته أسوأ من حالتنا الا العراق.
3: اي العراق
2: اللي كمل الخراني في الكوزمون نحن قبل الخراني
3: ما ممكن منعونا في حكاية الأهداف المقبولة والمدفوعة. مي كان نحكيه مقارنة المشاركة متاعنا بالتاريخ
2: احنا نسميه ياسر سوفت بارابور اللي كنت نسمع فيه هذا حتى احنا معنا ما صار شيء
3: حتى رياكسيون اخر حاجة واخر ميزاجور امين انه نهاية مهام خليل شمام وزال الجزيري بحكم 30 جوان يوفيو لي كونترا نتاعهم وفماش نية لتجديد وهم بيدهم عندهمش نية باش يكملوا يواصلوا في كواليس الجامعة.
2: في حتى المدرب
3: بالنسبة للمدرب الجامعة تبحث عن مدرب وإرفينو نار معناها تسكر الملف نتاعه وذي معناها وفات الملف هذا وتسكر صعيبة دونك باش يكون تونسي برشا أسامي قاعدة تخرج كما كل مرة. أيضا الجامعة التونسية لكرة القدم لا تنوي الاستقالة باش يواصلوا العمل نتاعهم وكأن شيء لم يكن معناها ما زلنا نستناو في الساعات الجاية شنو نجم يصير نستناو في موقف سلطة إشراف من المشاركة هذه برش أسئلة ما زلت
2: ما تفهم الجلسة البارح صار
3: هو مطروح أنه رئيس الجامعة وقت اللي يكون متواجد في تونس أنه مش يقابل وزير الرياضة للحديث عن المشاركات تقييمها يشوفوا توجه متاعها مشني الفكرة لكن قرارات واستقالات وكما كنا نحكيوا عليه تو موجود في بلدان أخرى ما زال ما فهم حتى شيء والتفكير في المرحلة القادمة والأعداد للمرحلة القادمة وأنه الجامعة تواصل عمل متاعها هذه حسب آخر المعطيات أمين
2: به لماذا لا يغار المدرب البرتغال رونالدو هذا السؤال يتسألوا فيه برشا جماهير بورتون عندهم ديز اتاكون فما راموس اتاكون ممتاز برشا ماشي يلعب رونالدو
3: يلعب هو لعب معناه تيتولير في ثلاثة ماتشات كونغو ديمقراطية وباكستان وكولومبيا 270 دقيقة يقول لك رونالدو مش كالعادة رونالدو مش في الفورمة نتاعو روبرتو مارتينيز سأل في المؤتمر الصحفي قالوا علاش تلعب في رونالدو تصر انك تلعبه وما ترتحوش حتى بحكم العمر بحكم برشا حاجات قال لهم علاش نخرج فيه وقت اللي هو ينجم يلعب 90 دقيقة وما يتعبش حاضر بدنيا عنده خبرة كبيرة وانضباط كبير وسألوا قالوا له مالها وميسي يرتاح وهو هالاند يرتاح قال لهم هذه أسئلة غبية وما نجاوبش عليها وغير مهنية روبرتو مارتينيز في رواية أخرى وما يقال عليه كونه ما عندوش كلمة مع رونالدو ما يجمش يخرج
2: ما تهم يحشم منه
3: صحيح
2: يحشم شو خلوه يخرج ما نجمش يخرج والله سي بيان أما ريت البونتو الثاني اللي مركيه رونالدو الماتش الأخريني
3: أوزباكستان
2: ملا بونتو مش من بونتو في حد ذاته الخدمة لابيل اللي عمله كيفاش قال البرونو برونو فرنانديز قالوا بشوية ما تعديليش توا باز كركر ديفونسوريت معاه يعرف اللي هو أكبر منهم في العمر هما رابيد أكثر منه خلى جاء ورا ديفونسور ورا ظهره وعمل ديبلاسمون باش تعدى ورا ظهر ديفونسور مش معاه شراه وقت اللي هما قدموا البرونو قالوا توا وراه وين حتى باش يعديلوا الباس بالضبط ماني فيك بصراحة
3: نقول لك تمركي لأوزباكستان مش فيك ماركيتش لكولومبيا
2: هو مازال وتراح حتى نشوف كبيرك نجم تطيح مع اسبانيا
3: اي نجم
2: مش ماتش هذين ماتش اللي بعد
3: اي نجم وان توكا هو توا عمل ريكور واحد اخر بالنسبه لي عن لعب 25 ماتش في المونديال يولي ثاني اكثر الملاعبين مشاركه في المونديال بعد مع لوثر ماتيوس والرقم القياسي عند ميسي 28 ماتش وميسي قاعد يحطم بالارقام نتاعو 19 بونت ومعنى كهدف تاريخي
2: شكون اللي كشف عن بطل كاس العالم 2026 ذكاء الاصطناعي
3: بالضبط هي اوبتا بالاحصائيات الذكاء الاصطناعي ذكاء مينغارا
2: ذكاء يارا فينال فرنسا والارجنتين
3: اي شكون بطل
2: فرنسا 2-1
3: هكا معقول ماكش بعيد برشا خاطر نفس التوجهات اوبتا المختص في تحليل الاحصائيات خدم على حظوظ 16 منتخب برغم الاقرب للفوز تنجموا تشوفوا التابلو حسبوا معناها كل منتخب البورسنتاج نتاعو باش يتعادى من تور لتور الروس والنقاو المنتخب الفرنسي اكثر منتخب عنده نسبه باش ينجح ويفوز باللقب 18.7 الارجنتين 16.3 اسبانيا 13.5 انجلترا 9 أضعف منتخب في المنتخبات الكل بالنسبة للأوبتا هو اليابان 1% بشي نجم
2: سمحني عندي مفاجأة أنا ما ديت كرة ما غير مفاجأة ما تعني شيء ماش قلبي قايل لي والله في الحكاية هذي راني نمر بإمكانياتي قلبي قايل لي الجابون باش تخرج برازيل اليوم
3: ينجم يكون كابتن ماجدة
2: شو اسمه بالتسوبارو
3: أي ما اسمه صعيب شوية
2: والله قلبي قايل لي هكا اللي البرازيل باش تروح على بكري باش تخرجها اليابان مش عارف علاش
3: هكا
2: ماشيه في مخي هذاك باش
3: يصير منتخب محترم البرازيل اليابان البرازيل ما شفناش حاجه كبيره برشا راهو مي ينجم
2: خسر احسن طرح اللي لما اخر ما نجمش تفرج فيه مدي ساعتين بصراحه مخر برشا هولندا و
3: هولندا و
2: هولندا و... بارا... لا لا هولندا والمغرب
3: اي مال المانيا باراغواي 9:30
2: اي ما الاخر مخر مدي ساعتين هولندا والمغرب صراحه مش تاع واحد باش يقوم بعد يجي مصبح يخدم لهنا ما معناتها سنس
3: ثم اللي رديف ثم خويا
2: تحب ما نجيش غدوه قولوا لي تنتفرج في الماتش يعطيك الصحه
3: شكرا امين
2: بارك الله فيك نتقابلوا معاك ان شاء الله باذن الله 8 في سبور اكسبريس
1: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
0: مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعه باش تربح الكاش
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
0: فديت من ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري
5: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمه والشيخات من جوي دو بلاج والعوامه للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك
7: تحب تحكي
8: En illimité, où est-on fait gigawatt?
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
10: اريدو طور عالمك

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: صباح نور سيد أحمد.
2: صباح النور.
1: نهارك أسعد الأيام خوي الغالي. صباح نشاط صباح حيوية. إن شاء نهارك أسعد الأيام. ربي يعطيك ما تتمنى خوي الغالي.
2: ربي يبارك لك. ربي يبارك لك وانت بالله مثل زاد.
1: أحلى تحية لأحلى مستمعين في أريانا.
2: يعيشك الله يخليك.
1: مغروم كرة ولا إيه؟ كوب دي موند قاعد تبع شوية ما تشويت فرجة
2: قاعد نتبع. قاعد الله
1: غالب. علاش الله غالب؟ أنا غالب قاعد نتفرج.
2: كيما
1: يطولش الله غالب. خلنا نحكي على حاجات أخرى بالله. الصباح والله خير ستيل مثلا ما عارش أنا البارح تفرجت في كندا ولا أفريك دو سود ولا
2: مزادة كيف كيف والله غاضتني.
1: أنا بدي غدتني خاطر بونتو جاي في وقت خايب برشا في الوقت الضائع.
2: أي فين فين فين كان على بالي كي يطول.
1: مش عارف كنتو شاطرني الرأي قبيله كيما مع صديقي فهمي. قلت له يدولي حاسس حاسس الجابون مش خارج البرازيل.
2: إيه كنت نسمع فيك والله كلامك صحيح. وأنا أنا أنا نتصور يا هولندا يا الجابون في الفينال ديما عنا كي
1: ما نتصور. ايه مش تهزة عشان حسب الذكاء هذا سؤالي ليك.
2: فينال مش مش تهزة ديما عنا كي وحيدة في البول توصل فينال ديما زهرها كيك.
1: لا أنا مش خلك زهرنا كيفيها احنا في الكأس العالم. زهرنا والله هذه إحصائيات تبعناها. أي منتخب يكون موجود معنا في البول يترشح منتخب يخرجه هو يهز كأس العالم.
2: معقول
1: معناتها في تاريخ مشاركتنا ثلاثة الأخرين هذا اللي صار. معناتها منتخب يكون موجود معنا يخرجوا منتخب آخر يهز هو كأس العالم.
2: صحيح.
1: آه يا سيدي حسب الإحصائيات وحسب الذكاء الاصطناعي هذا سؤالي ليك. شكون اللي باش يهز كأس العالم السنة تبكر؟ حكي عليها صديقنا فاهمي المعلومة هذه كبيرة شوية.
2: فرنسا نورمالمون.
1: فرنسا نورمالمون. موافق الذكاء الاصطناعي أنت في هذا ولا؟
2: والله مو بالنزيك خاطر ويكيبا منظمة وتوصل مو فرنسا
1: مع انه فرنسا تهز والذكاء الاصطناعي ما عكسكش في الكلام هذا. مشكلة انك سمعت الفقرة قبيلة شوية داير المعلومة اخذتها من غادي. والف مبروك ليك يا سيدي ربحت اللود برودوي جديدة من اهداء جديدة. ان شاء الله نهارك اسعد الايام.
2: ان
1: شاء الله نهارك مبروك سعيد في الامان.
0: صباح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين توت كيف كل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكا فهم.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. شو ما يغركمش معناتها الدنيا سخونة راو تنجموا تلقاو بلايص فيهم كيس مبلول اليوم الصباح ما صابتش المطر ما نسبة الرطوبة راو نحكيه على البارح مثلا في تونس العاصمة نحكي على 94-95%. ماذا اللي خارج كهربته البرا من بعد يخرج القائد قلت عليه خسالها معناتها بالضبط
1: صحيح أمين صحيح وهذا معناها قاعدين نتبع زادة كيف كيف معناها البلاغات الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي بطبيعة الحال يمكن باش نشهد شوية انفراج على مستوى ارتفاع درجة الحرارة ما بين غدوة وبعد غدوة ولكن هذا ما يخلينا ناخذ معناها بعض الاحتياطات خصوصا على مستوى السياق نتاعنا طبعا بعض المحاور اللي نلقاو فيها حركية فيها عادية توا على سيما على مستوى الروتيكس نفس الشيء بالنسبة لي واحنا جايين من الدندان نلقاو شوية سيكيورتون على مستوى ساحة برد وبعدها على ضرار شارع 20 مارس واحنا ماشيين إلى ساحة باب صعدون ونلقاو الحركة توا عادية ولكن نتوقعوا الارتفاع معناها في الدرجة نتاع الاكتظاظ على مستوى بعض الطرقات من 9:30 إلى 10 نتاع الصباح ولهنا قاعدين نحضروا زاد كيف كيف بالسياق على مستوى فصل الطيب نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية طبعا نعطيو كذلك معلومة إلى مستعملي الطريق ونعلم تعلم إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز على مستوى العديد الطرقات خصوصا على مستوى الطريق الجهوية رقم 31 على مستوى النقرة وين تم الأشغال هذه واللي انطلقت يوم 27 جوان وتتواصل على مدى 90 يوم دونك على مستوى النقرة بسقاور وإحنا معناها وإحنا ماشيين باش نقاور وإحنا معناها نمشيو الدوبل سونس في طريق واحد لأنه طريق داخل فيه الأشغال فدعوا المرجوع إلى مستعملي الطريق اللي باش يمشي للنقرة وإلا اللي خارج من النقرة يبدأ عنده المعلومة كونه معناها تم الأشغال هذه والأشغال بطبيعة الحال باش تدوم كيف ما قلنا 90 يوم يعني على مدى 3 أشهر فبالتالي ماذا بينا ذلك كيف على بعض الطرقات الأخرى خصوصا على مستوى طرقات السيارة كذلك على مستوى الطرقات الوطنية نزيد نخفضوا السرعة نتاعنا نزيد نذكروا لنا اللي سرعة على مستوى الطرقات الوطنية ما يلزمناش نفوتوا 90 كيلومتر في الساعة وبالنسبة للطرقات السيارة ما يلزمناش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة طبعا كما قلنا قبيلة ذلك كذلك أمين ناخذ بعين الاعتبار معنا الارتفاع نتاع درجات الحرارة لهنا نفرضوا ضغط نتاع العجلات كيف كيف نطلقوا الماء نتاع الراديتور نفرضوا الزيت نتاع المحرك حتى تكون السياقة نتاعنا آمنة هذا ما نجمو نعطيو وإلى مستعملي التاريخ في بداية الأسبوع وإن شاء الله تكون موفقة وآمنة للجميع إن شاء الله.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في لمن. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 نتاع الصباح.
2: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K Google TV 5.0 certifié Android 14 Ecosat full jeu de chez
3: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
4: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتقدر توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. ملا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
5: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
6: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. Attends.
7: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
8: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
9: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
10: ياو في بالي
9: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
12: امشي لعزيزة.
13: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون لين زادا. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
14: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
15: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
14: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
15: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
16: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
15: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
14: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
17: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
18: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى ال 40% في اعز ريزوتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
19: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 الصباح
20: يجيو وحدنا باش نحفلوا بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
21: الو كوندكتور.
0: صباح النور ايمن.
22: صباح الفل يا امين. صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. يا رب تكون بخير وبصحه جيده وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. واحنا موجودين دلوقتي في مونبلزير. اهم حاجه انت عامل ايه؟
0: شو اسمها
22: المونبلزير؟ مش مونبلزير اسمها ايه دي؟ لافايت.
23: لافايت.
22: لافايت
0: والله يا تشرح من مونبلزير
22: بقى فرنساوي بدايه اسبوع هتبقى صعبه شويه.
0: قول مونبلزير.
22: مونبلزير
0: أبرك أبرك من مونبلزير. أنت في لفايت توا وبحذاك مشاركة يظهر لي هكا.
22: آه يا بعد مشاركة. صباح الخير. لبس عليك.
23: الحمد لله
22: كله تمام.
23: الحمد لله.
22: أنا لبس والله. أنا لبس. أنا نحكي تونسي بالكده بالكده. والله. الحمد لله رب العالمين. بسألك سؤال. لما اخترعوا حزام الأمان
0: كنت فين؟ انت كنت فين لما اخترعوه؟
22: انت كنت فين ساعتها لما اخترعوه؟
23: انا من كنت ما تولد.
0: به ايمن
22: قولي
0: شو تخدم الانسة قداش عمرها بحذيك؟
22: اتديون لسه.
0: اه طالبة.
22: هو معها اللي يعني اخوها الكبير بس هو ما حبش فاحنا اخدها هي.
0: به ان شاء الله ربي يوفقها وجاوب صحيح. ما كانش هذا نلعب على 400 دينار ايمن.
22: اي صحيح صحيح. شنو علاش اخترعوا حزام الامان او شنو للأمان.
23: للأمان
22: احنا كلنا في الأمان ان شاء الله.
23: لا للأمان لسه على الكهرباء.
22: لا
0: الكهرباء
22: الله مش للكهرباء.
0: ده ليه هي
22: اول ما اخترعوه علاش اخترعوه على شنو؟ هو للأمان لشنو؟
23: ما
22: تعرفيش؟ طب نعد الواحد لحد العشرة لو ما عرفتيش ولا لحد الخمسة عشان ما عندناش وقت.
0: ما بين ثلاثة
22: واحد يعني. ثلاثة بس يبقى ثلاثة واحد
0: مين ثلاثة سبعة
22: دقيقة دقيقة كاملة. احنا احنا احنا الربريك صباح الفل بس الحمد لله.
23: عليش اختروا يا الأمانة.
22: ايوه عليش اختروا او الاثنين.
0: وفيه ثلاث ثواني يا ايمن راو.
22: أكاو
0: خير هالشي خيرها إن شاء الله.
22: أكاو شكرا ربنا يخليكي. معلش إحنا أسفين كان نفسي تربحي الميتين دينار والله. أنت دلوقتي عايز تتكلم؟ لا خلاص بقى أنت ما حبيتش تتكلم من بدري.
0: صحيح تطول يا حبيبي تكلم لا حبيبي
22: تعالى تعالى طب استنى سلم أنت عليه.
1: صباح النور يا أمين
0: يا غالي. شبيك يا غالي ما حبيش تتكلم معايا صباح؟
22: أنا مش أسمع صوتك. ده واحد تاني ميتي ده واحد تاني.
0: صباح الفل عشان نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. ربي يبارك لك
22: وبارك. راني متحوب كل دراد
0: يا سيدي. مرحبا بولاد ولاد رادس على راسي وعيني
22: يا معلم. رانا
0: بحر السوق معناتها بحر دار بابا زاد. اللهم صلي على النبي. هذا حومه حومه هذا
22: خليفه ولد خالي زاد.
0: نجيب حذاه للدار. نجيب حذاه للدار يا سيدي. سلمنا على العائله الكل.
22: اخويا ربي يبارك لك ويمسك بيه امبر نور. هاو بحرينا ديما نسمع فيه على امبر نور
0: على الاربه نور. مش في الاربه في منبليزير. يا سيدي يعطيك الصحة ايمون يا باهي. غدنا نلعبوا على 400 دينار 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
20: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين. وين تلقاونا؟ بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
21: الو كوندكتور.

0: De Saint-Asbert.
1: خديت الباك وتحب تقرا حاجه في السونتي في لونيفرسيتي محمود الماتري. الاختصاصات اللي قدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميه جيرياتر، تكنيسيان انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت. ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكه من القلب مع الاصحاب ولا نهار نتيجه الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.

0: سنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تيتي.
1: تدلل تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
1: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا.
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي يحب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
6: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركاء كاينة في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220. احلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
8: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيكة السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
9: ما تقوليش ما في بالكش، مكتبة المعز في المنزة 1 عاملة من توا وحتى 2 جويليا 20% رميز سور تو لي ليفر و 15% سور لي ليست سكولير دي زيكول فرونسيز. وزيد توا تنجم تكمانديك توب صغارك اون ليني على ليبغري المعز.com وتجيك الكوموند متاعك حتى الباب الدار. ملا فيش تستنى
10: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونلاين زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: تدلل تدلل.
2: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات. حتى 13 جويليا في جيون بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها. برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارت فون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: اكتب السيفة اكتب السيفة
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
5: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف من هشاشة الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران بعد أيام من تبادل الضربات بين الجانبين وما قد ينجر عن ذلك من اضطراب في تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت ب 0.8% لتبلغ 72.57 دولارا للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.3% إلى 70.11 دولارا للبرميل. في الشأن الوطني لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب توافق على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة شركة

0: المالية. كما يمثل هذا اليوم آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن أن سوق الجملة ببير القصعة شهد خلال شهر جوان الحالي ارتفاعا في نسق التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال، إلى جانب زيادة في الكميات المباعة مقارنة بشهر ماي. ووزارة التجارة تضيف أن هذه الحركية التجارية رافقها تراجع في معدلات أسعار الخضر والغلال بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال فصل الصيف وفق تأكيدها. رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونس يبلغ 1181 مليون دينار خلال 2023 مقابل 831 مليون دينار في 2019، مسجلا معدل نمو سنوي بنحو 9% خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2023. ووفق دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء بمنظمة الأعراف في سبتمبر 2024، فإن القطاع يضم نحو 250 مؤسسة تنشط في تقديم خدمات التعهيد وخدمة الحرفاء لفائدة الأسواق الخارجية، ما يجعله من أبرز القطاعات المصدرة للخدمات ذات القيمة المضافة. وحسب الدراسة ذاتها يسهم القطاع بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق المعطيات القطاعية المتوفرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك. سبور
4: اكسبريس. صباح النور. اليوم تكون العودة للتمانين بلعبية النادي الإفريقي استعدادا للموسم الجديد، تحضيرات باش يغيب عليها ثنائي المنتخب وهيب شامخ وفراس شوات بترخيص من الإطار الفني للنادي الإفريقي. نواصل مع النادي الإفريقي والاتفاق مع ياسين مرياح الانضاء في النادي الإفريقي في الساعات الجاية بعد نهاية عقده بصفة رسمية مع الترجي اليوفا في 30 جوان. من جهة أخرى اتصالات بحسام تقال ينتهي عقده مع الترجي أيضا في 30 جوان. مصادر إعلامية ليبية كشفت عن مفاوضات متقدمة بين إدارة الترجي التونسي ومتوسط الميدان الدفاعي الدولي الليبي المعتصم المصراتي، 30 عام ينتمي حاليا نادي بشكتاس التركي والعب مدة طويلة في البطولة البرتغالية في عدد فرق كيما جيماريش، براغا، ريو آفي، والعب عمناول في السيريا في لاس فيرونا. المعتصم المصراتي كما قلتم لعب دولي ويلعب في خطة وسط ميدان دفاعي. في الأولمبي البيجي البارح كان الموعد مع الجلسة العامة العادية، والميزانية سجلت فايض 183 ألف دينار في الفترة من ديسمبر 2025 حتى الجوان 2026. من جهة أخرى النادي مطالب بدفع مبلغ 290 ألف دينار قبل تاريخ 15 جويلة لضمان المشاركة في البطولة. في شبيبة القيروان أيضا البارحة عملت الجلسة العامة التقييمية، وصلت جملة الديون 3 مليارات و800، وخلال الجلسة هذه الهيئة التسييرية أعلنت عن نهاية مهامها. نادي زاخو العراقي أعلن بصفة رسمية عن انسحاب المدرب ماهر الكنزاري بعد فترة قصيرة من جمعتين من اللي تم تعيينه، والانسحاب هو بطلب من ماهر الكنزاري اللي طلب المغادرة لأسباب عائلية. في المونديال كندا والمتأهلين للدور الثنائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل في الدقيقة 90+2، كندا باش تواجه المتأهل من مواجهة هولندا والمغرب. برنامج اليوم على الستة، القمة المنتظرة بين البرازيل واليابان، 9:30 الليل ماتش ألمانيا الباراغواي، ومساعتين تاع الصباح مباراة أيضا قمة منتظرة بين هولندا والمغرب. كانت هذه أولى نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام فونات. خليكم معي في الصباح.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28

0: قدرت تسعم تصبح
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
5: ثانية 11 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز نرجع على أكثر الأخبار اللي خليت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وباش نرجع بيكم الأخبار اللي في الويكاند دار برشا الأخبار زادة اللي قاعدة تهم في المونديال كأس العالم 2026 كل مرة قاعدين زادة نتابعوا في الكواليس متاع المونديال رئيس الإكوادور كان دانييل نوبوا اعتبر نهار الجمعة اللي تعديت عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد والسبب كان هو الاحتفال بالفوز التاريخي اللي حقه المنتخب الإكوادوري على ألمانيا 2-1 نهار الخميس اللي تعدى واللي كان يضمن له التأهل إلى دور 32 من كأس العالم كرة القدم 2026 رئيس الإكوادور كان كتب على منصة إكس شكر اللاعبين اللي ساهموا في النجاح هذايا قال شكرا للاعبين الجهاز الفني زادة اللي رغم الانتقادات والإهانات اللي تعرضوا لها اللحظات الصعيبة اللي مروا بها تمكنوا من أنهم يستعيدوا التوازن متاعهم وأنهم يعطيوا البلاد كما الإكوادور الفرحة الكبيرة هذية وكان أعلن العطلة الرسمية من خلال البوست على منصة إكس وبموجب زادة مرسوم رئاسي كان وقعوا ولا انهار الجمعة 26 جوان عطلة رسمية في جميع أنحاء الإكوادور المنتخب الإكوادوري كان حقق مفاجأة كبيرة اعتبروها برشا متابعي المونديال في نيويورك بعد ما قلب التأخر المبارك المبكر إلى فوز ثمين على ألمانيا بطلة العالم ذكروا 4 مرات وهكذا يضمن التأهل متاعه إلى الدور المقبل ونذكروا زادة أنه عدد من الأهداف اللي دارت برشا شفناهم حتى في دي فيديو بعد ما كانت ألمانيا افتتحت التسجيل في الدقيقة الثانية كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تجربوا تعادوا تفرجوا فيها على الفاجح لسباح باي موزايكا فام
4: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
1: تحب تحكي
0: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: احلى صباح
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألف سات وألف بوكس الريسكلي مع الفرجة
7: مبروك الباك تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le matlet. Ma l'université centrale, tout mouhak aoua moustakablek.
4: Ahlasbeh.
8: 8:15 دقيقة على موزايكا فام إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام صباح نور إياد
9: صباح نور أمين تحية المستمعين الكل اليوم باش نحكيو على كابوس الحرب الأهلية يطل من جديد في لبنان
8: واضح وقعدوا معنا شوية آخر راجعين
10: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي
11: شكون يتفكر أول آيفون؟ الآيفون 2G سمارت فون اللي اليوم يحتفل بعيد ميلاده. في 29 جوان 2007 خرج أول آيفون للأسواق، ومعاه بدأت واحدة من أكبر الظواهر التكنولوجية في التاريخ، ظاهرة الآيفون. وقتها برشا ناس استغربت كيفاش تليفون من غير كلافيه نجم ينجح، أما أبل كانت تشوف حاجة ما كانش يشوفها حد، مستقبل الهواتف. ومن هارتها ما عادش إطلاق الآيفون مجرد إطلاق منتج ولا حدث عالمي. ملايين المتابعين يستنوا مؤتمر أبل كل عام، وكل مرة نفس السؤال، شنو جديد في الايفون الجديد؟ سواء كنت تيم ايفون ولا تيم اندرويد، ما ينجم حد ينكر اللي اول ايفون ما بدل سوق الهواتف فقط، اما اطلق ظاهره مازالت متواصله حتى لليوم، The iPhone Phenomenon. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. صيف السنه مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجه، موجه التبحيره والضحكه مع الاصحاب، الموسيقى والفرجه في الدار، وموجه كل لحظه تتعاش وتتبرتاج في وقتها. وباش تبقى الفرجه واللمه على فرد موجه في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا وي في ماشي بلاش. مع فيبر تي تي صيف السنه كلنا على فرد موجه. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنج جي تي تي.
8: بونجور اياد، صباح النور.
9: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. الاسبوع اللي فات كان فما حدث مهم ومهم تاريخي، اللي هو توقيع اتفاقيه بين الاحتلال ولبنان برعايه امريكيه. التوقيع صار في واشنطن، وكانوا وقعوا عليه سفراء الاحتلال ولبنان بحضور امريكي، بحضور وزير الخارجيه الامريكي. اتفاق بين لبنان والاحتلال اللي هو معناتها أثار جدل كبير، واليوم قاعد يحط في سيناريو عودة لبنان للحرب الأهلية. نذكروا أنه الحرب الأهلية في لبنان دامت منذ أواسط السبعينات حتى بداية التسعينات. واليوم علاش الكلام على عودة الحرب الأهلية؟ لأنه رغم تغير عديد المعطيات، ونرجع نشوفوا شنو اللي تغير، ولكن الفوندامنتو وإلا الأسس وإلا الركائز اللي أدت للحرب الأهلية لليوم مازالت موجودة. به لهنا أولا سعى الحاجة اللي أثارت الانتباه كي نشوفوا ما نقل في وسائل الإعلام حول محتوى الاتفاق هذا. نلقاو أنه بيروت وتل أبيب تعلنان عزمهما إنهاء صراعهما نهائيا ومعالجة أسبابه. النقطة الثانية، إسرائيل ولبنان يؤكدان حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهما دولتين تتمتعان بالسيادة. ديجا في النقطة هذه نلقاو أنه فما اعتراف من لبنان بالاحتلال، اللي هي حاجة ما كانتش موجودة قبل، وهي مسألة طبعا خلافية داخل لبنان منذ يمكن حتى خمسينات القرن العشرين. به اليوم علاش نحكيوا على حرب أهلية؟ نجم اللي يسمع فينا يقولك دولة وقعت اتفاق مع دولة أخرى، وين المشكل؟ الحقيقة لهنا يلزم نرجعوا لطبيعة الوضع الداخلي اللبناني. أولا لبنان هو بلد يقوم في معادلته السياسية على الطائفية. نعرفوا أنه أساسا فما المسيحيين اللي الأغلبية متاعهم هما الموارنة، نلقاو من جهة المسلمين اللي ينقسموا إلى سنة وشيعة، إضافة إلى طوائف أخرى منها الروم الأرثوذكس، منها الأرمن، منها الدروز وغيرهم من الطوائف. والنظام السياسي اللبناني يقوم على محاصصة طائفية، اللي هي essentiellement بدأت مع استقلال لبنان والاتفاق الوطني وإلى الميثاق الوطني، واتكرست فيما بعد زاد كيف كيف من خلال اتفاق الطائف اللي وضع حد للحرب الأهلية. به لهنا نرجع نلقاو نفس المكونات، اللي هي الضغط متاع الاحتلال على لبنان واحتلال الأراضي اللبنانية، نفس الشيء اللي كان في السبعينات في أيامنا احنا. اليوم الشعار نتاع العمليات هذه هو محاربة المقاومة اللبنانية، في السبعينات كان محاربة المقاومة الفلسطينية، وأساسا نحكيه على منظمة التحرير الفلسطينية. الحاجة الثانية هو انه الصراع الداخلي اللبناني اللي يخلي انه المسيحيين الموارنة يبحثوا على تحالفات مع الغرب وإيجاد اتفاقات مع الاحتلال، الشيء اللي يتعارض مع موقف المسلمين. عادة اليوم موقف السنة ما هوش واضح، ولكن الموقف الشيعي مازال واضح في رفض التطبيع مع الاحتلال. دونك هذا يؤدي إلى صراع اللي في جوهره هو الصراع على السلطة داخل لبنان، ولكن في تمظهراته هو مرتبط أساسا في العلاقة بالاحتلال. دونك لهنا هالكوكتيل هذا كان موجود في السبعينات مازال موجود لليوم. نلقاو زادة كيف كيف مسألة الجيش اللبناني والدور متاعو، خاطر راهو يلزم نفهموا أنه الاتفاق اللي تم توقيعه الأسبوع اللي فات هو اتفاق يقول أنه الجيش اللبناني يقوم بتجريد حزب الله من السلاح متاعو، في مقابل أنه كل منطقة يتم نزع سلاح حزب الله الجيش اللبناني يسترجعها من الاحتلال. حاجة مهيش بعيدة ياسر على ما سمي في الثمانينات باتفاق 17 أيار وإلا 17 ماي، واللي كان مشى فيه الرئيس أمين الجميل، ولكن بعد تقريبا بعام قام بإلغاء الاتفاق هذايا والتراجع عليه. اليوم زاد كيف كيف، علاش نحكيه على حرب أهلية؟ على خاطر معناتها واضح انه المكون الشيعي اللي هو راو اخر معطيات الديمغرافية تقول انه الطائفة الشيعية هي الطائفة الاكثر عددا في لبنان. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه حزب الله، حد ما يتوقع انه معناتها باش نعمل شوية كاريكاتير، انه الجيش اللبناني يجيهم الصباح يدق عليهم في قرى الجنوب قالوا ما يهاتوا وكل اسلحة، قالوا له استنى شوية يخرجوا وخرجوا الاسلحة. الامور ما يش باش تتم بالطريقة هذه. اي دايور حتى قيادة الجيش اللبناني يبدو انه فما نوع من الحذر والا التخوف من المسار اللي مشى فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون. علاش؟ على خاطر يعرفوا انه باش تكون فما مواجهة لبنانية. اي دايور هذا اللي صار في السبعينات وقت اللي صار شلل ونوع من الانقسام داخل الجيش اللبناني اللي ادى الى اضعاف الدولة اللبنانية واضعاف الجيش وصعود الميليشيات. كان وقتها الميليشيات المسيحية كسوى الكتائب ولا القوات اللبنانية المسيحيين يحكموا في بيروت الشرقية، في المقابل كانت الكتائب ما كان يسمى وقتها بالمقاومة الوطنية موجودة في بيروت الشرقية. كان فما صراع في الجبل في لبنان، كان فما أيضا دور للدروز في الحرب هذه. دونك اليوم معناتها رغم انه ضعف الوزن متاع الميليشيات، ولكن الوزن متاع حزب الله يخلي انه من الصعب انه نتصوروا عملية نزع سلاح كما تكتبت في الاتفاق هذا، وهذا ما يمكن ان يؤدي الى مواجهة يا اما بين حزب الله والجيش اللبناني. وفي السيناريو الاخر، في صورة عودة سيناريو السبعينات وتفكك الجيش اللبناني، العودة لصراع بين الميليشيات. إي دايور الفاعلين الأساسيين تقريبا مازالوا هما بيدهم مقارنة بالحرب الأهلية متاع السبعينات. نذكروا انه كنا نحكيوا على السبعينات والثمانينات، حركة امل اللي يترأسها رئيس البرلمان الحالي نبيه بري، وهو وقتها كان قائد حركة امل مازال اليوم. كيف كيف اليوم الزعيم متاع القوات اللبنانية المسيحية سمير جعجع هو نفسه اللي كان وقتها قيادي في الكتائب وفي القوات اللبنانية. دونك اليوم الصراع مازال هو تقريبا نفسه، التقسيم الديمغرافي تغير لصالح الشيعة، ولكن اللي تغير هو المحيط العربي. واحد من الفاعلين السياسيين في لبنان قبل كان سوريا بشار الأسد، هذا يتغير، ولكن ترامب يلوح بأنه سوريا تلعب دور من جديد، وفي إطار الاتفاق مع إيران يقول للاحتلال معناتها سيب عليكم من ملف حزب الله، تو سوريا متاع جولاني ولا أحمد الشرع هي اللي تقوم بعملية محاربة حزب الله. الرئيس السوري الشرع خرج مؤخرا وقال تيميدمان انه السيناريو هذا ماهوش مطروح اليوم. الجانب الاخر هي الدول العربية اللي كانت قبل داعم بشكل خلينا نقولوا على الاقل على المستوى السياسي والدبلوماسي للمقاومة الوطنية في لبنان وخاصة للمكون السني، اليوم تراجعت الدور متاع السعودية، الدور متاع دول الخليج قبل زادة كيف كيف، كان دول كيما ليبيا كيما العراق عندها دور في لبنان، اليوم هذا كله اختفى وتغير وأصبح أنه واضح المواجهة بين حزب الله وحليفه الشيعي حركة أمل في مواجهة الاحتلال، واليوم المطروح عليهم هي أمبراد فير مع الدولة اللبنانية. ديار نبيه بري خرج في الويكاند قال إنها الفتنة. دونك هنا واضح أنه المقاومة من المستحيل إنها باش تسلم الأسلحة متاعها، ما زالت تحظى بالدعم متاع القاعدة الاجتماعية متاعها. نذكروا إنه زاد كيف كيف راهو معناتها الاجتياح الأخير لجنوب لبنان راهو أسفر تقريبا على نزوح 1,000,000 مواطن تقريبا من جنوب لبنان. المليون هذوما راهو يلزم نعرفوا انه عدد سكان لبنان هو تقريبا في حدود 5 ملايين. اللبنانيين عددهم اكثر ولكن نعرفوا انه الاغلبيه نتاعهم يعيشوا خارج لبنان، ولكن راهو نسبه كبيره. دونك فما التحدي الاجتماعي، فما التحدي الاقتصادي. اي دايور كيشوفوا الاتفاق والموقف الامريكي فما نوع من الابتزاز، نزع سلاح حزب الله مقابل الدعم الاقتصادي، ولكن راهو من الصعب لانه حزب كما حزب الله يسلم في السلاح متاعه، خاصة انه يمثل الطائفة الاكثر عددا في لبنان وفي نفس الوقت عنده القدرة متاع الصمود في مواجهة الجيش اللبناني. وحتى حد من نجم يتصور انه حزب الله باش يقبل انه معناتها اللي فشل فيه الجيش اللبناني يقدم الجيش الاحتلال يقدمه مجانا للجيش اللبناني في إطار اتفاقية ذاهبة للتطبيع مع الاحتلال. هذاك علاش اليوم كل معناتها ليزانغريديون ولا كل مكونات الأزمة موجودة اليوم في لبنان، وهذاك علاش أغلب المراقبين عندهم مخاوف جدية من مواجهة لبنانية تعيد سيناريو وشبح الحرب الأهلية اللي عرفها لبنان في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
8: واضح، يعطيك صحة إياد، بركة لو فيك، وخدوا معنا رجعين.

0: كونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: احلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش، تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس، taste the pleasure.
5: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص.
7: امشي لعزيزه.
8: اكتيف السيفه اكتيف السيفه.
9: تحب تحكي
10: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
11: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
12: اريدو. طور عالمك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
3: بداية أسبوع موافقة مع آخر يومين من الشهر جوان يا رب تكونوا بخير وعديتوا الشهر كيف ما تحبوا تشتيوا عن الأبراج النارية كيما الحمل أسد برج القوس النهايرين هذم ينجموا يجيبوا خبر يفرح وإلا فرصة كنتوا تستنوا فيها عندكم طاقة قوية باش تكملوا حاجة بديتوها حتى في الحب وإلا العلاقات فما إمكانية لتقارب وإلا مصالحة ماديا تنجموا تدخلوا فلوس مع بداية جويلية وإلا زيدا تلقاوا فرصة باش تزيدوا تحسنوا هالوضعية اللي انتم فيها وكان على الحركة وإلا تغييرات الإيجابية باش تكون من نصيب السرطان العقرب الحوت عندكم تطورات تفرحكم وأخيرا زادة تودعوا التعب وتتنفسوا كان الحاجات الباهية والإيجابية مش وحدكم عنا زادة ترابيين الحمد لله على هالحال عذراء ثور برج الجدي داخل عليكم الشهر فيها الراحة بعد فترة من الضغط تنجموا زادة تسمعوا خبير يفرح في الخدمة في علاقتكم بالحبيب وأخيرا فهمتوا اللي الحوار ينجم يقرب المسافة وانتي يا دلو ميزان جوزين توما معروفين بالصبر واخر الجوع ينجم يكون بداية الحصاد مجهود عملتوه من قبل خليكم منفتحين على الفرص على خاطر ساعات الخير يجي من باب ما كنتوش تتوقعوا وان شاء الله زادة تدخلوا للشهر جويليا بالراحة الرزق والاخبار اللي تفرح القلب
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم أحلى صباح
4: أحلى صباح
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح بارومتر
5: أول خبر باش نبدأ به في الباغوميتر كالعادة للتصويت والتعليق في 30 ثانية باش نحكيو مرة أخرى على الاعتداءات على عربات المترو هذا اللي خلى زادة شركة نقل بتونس تأكد تم السكها بتتبع المتورطين هذا ما كانت أعلنت عليه الشركة البارح تسجيل اعتداءات متعمدة استهدافا لعربات المترو واللي تمثلت في عملية رشق بالحجارة نهار السبت وهذا أسفر على تهشيم باللور كبير في زوز عربات وكانت أكدت الشركة أنه العربة الأولى المستغلة على ليني 5 تعرضت الاعتداء حوالي الساعة 8:30 مساء بين محطتي الياسمين والتحرير وتعرضت العربة الثانية إلى اعتداء مماثل في حدود الساعة 8:40 مساء على مستوى النفق متاع المروج شركة نقل تونس تندد بتصرفات هذية وتقول راهو باش تقوم بتتبع المواطنين اللي قاموا بالعمليات هذية
6: احمر يا ده احمر تفضلي
7: يسر احمر خاطر اليوم ما عندها فما حاجات اللي تتجاوز العقل بقد ما تحاول تفهم ما تنجمش تفهم هذه بشر بعقله يقوم يرجم في مترو معناتها والله حتى معناتها المترو اون بلس يمكن اكثر حاجه اللي متقلقش عنده السكه نتاعو ما يخرج عليها عنده محطات يقف فيها فما حتى مبرر باش الشخص يقوم ب حاجات كيما هكا إيه سورتو إنه معناتها بغض النظر مترو ولا مش مترو شنو اللي يخلي بشر يقوم يضرب في حاجة متاعه راهو معناتها الناس اللي يخمم منه هذاك متاع الدولة لا راهو مش متاع الدولة راهو متاعك أنت وراهو كل حاجة تتكسر راهو المواطنين الكل يخلصوها اللي ماهوش فاهم هذايا راهو زادة ما فاهم حتى شيء لأنه كل ملك عمومي راهو هو ملك مش ملك متاع حتى حد هو ملك متاع الناس الكل
6: أحمر على خاطر هذا الموقف يلزم يتخذ عنده مدة ويلزم العقاب يكون موجود واللي قاعدين يقوموا بالأعمال هذه للأسف هما صغار هما تلقاهم دي مينور الأكثر ما تصورش واحد موظف بمخه معناتها يكون قاعد يقوم يضرب في المترو بالحجارة معناتها بصراحة أنا ما نتصورش ما تلقاهم الأكثر معناتها دي جون هما دي جون في الأعمار التي تتراوح من 10 حتى 16 17 18 سنة مع تقريبا هما الفئة هذية اللي يلزمهم بصراحة توايا كبيرة برشا ويلزم نوعيهم ويلزم زادة كيف نفهموهم اللي رفهم عقاب ينتظرهم راه مش خاطرك مينور تنجم تعمل اللي تحب راه فما حاجات وقت توصل تضر بها غيرك وتضر بها المستعملين, ونعرف قداش يتكلف من بعض تصليح الميترو, قداش يتكلف زاد عدد العربات اللي ينقص على عدد الرحلات زاد كيف كيف. دونك يلزم وقفه بصراحه للفينومين هذا, يزي ستوب.
5: الأخبار الثانية باش نحكيو على دعوة جينا من عند جمعية تونسي اللي تدعو المصطفين إلى عدم لمس الحريقة قنديل البحر الأزرق ولا إخراجه من المياه وقت اللي يتشاف على الشواطئ, لأنه يتسبب في إفراز مادة تحتوي على آلاف الخلايا اللي تلسع وتقعد عالقة في مياه البحر, وهذا ينجم يتسبب في معناه بالنسبة للمصطفين اختر على الجلد متاعهم حتى ما غير ما يقوموا بملامسة الحريقة بشكل مباشر. وفهم دايوغ على الباج الصفحة الرسمية متاع تونسي عاملين كل حملة اسمها No Peace No More Peace, دونك فيها وكأنه الحريقة معناها عملوا اجتماع في أعماق البحر الأبيض المتوسط وقروا أنهم يوجهوا رسالة للمواطنين. دونك يقولوا من غير معناتها الخطر برامان فما دي سيلفي يصوروا معنا شادين
6: فما فيديو
5: ودي فيديو زوزة شادين معنا الحريقة
6: فيديو معناتها التونسي هبط بس كعب حريقة
5: ولا. دون قالوا الحريقات قالك نعلنوا رسميا لا للبوس لا للحضن ولا للسيلفي وانتي هززنا في يدك اذو ما القناة
6: معلش نتمس فيها اصلا
5: تيش هذا شي عملوا
6: أخضر تفضل.
7: بو أنا أخضر خاطر أولا أغلب المشرفين على الصفحة هذه ديما نتبعها معناتها ناس يفهموا في موضوع البحار. بقى قعد عندي سؤال هو أنه أغلب الناس راهو خارج معناتها أبار التراند هذايا اللي في باليش بيه, ولكن أنه أغلب الناس كي يلقاو حريقة قريبة من الشاطئ غادي وين يخرجوها, وكان ما يخرجوهاش زادة الناس ما تنجمش تعوم. دونك هذا السؤال بتاعي
6: كما خرجوها شنو نعملوا لها, خليوها تلسعنا ولا خرجوها تلسعنا؟ هذا السؤال معناتها بالنسبه للتراند. ريت هالفيديو المعنيه امر زوز اصدقاء عموا بعضهم ذولي في المهديه قالوا ياه بتبوس الحريقه هبط لاخر الله يعطي الصحه معناتها ما قصرش وفمه معناتها ولا عنده فم كبير على الاخر. ريت الفيديو قد تكون تراند معناتها البنات بلاست البوتوكس زعما حريقة كيفاش نجمو نعملو بالضبط الأولاد شنو معناتها هاو يبوسوا في الحريقة اسمها بوس الواوا هذيك مش بوس الحريقة عايش ولدي أمان راه ما تتباسش الحريقة عمري ما لقيت واحد يبوس في حريقة بالله العظيم مش عارف في تراند وين ماشيين. وهز علي نادي خاطر عندي إحساس بزاف
7: ماشي عارف
5: ألف برك فك علينا من الموضوع.
6: يزي من الفقرة
7: هذا ولا السؤال اللي بعد؟
6: لا لا لا يزي فقرة يزي من
5: هكا هاوي نمر
6: صراحة الأولاد معناتها كاو يزي خذ عرق بالأخرين ما قصرتوش غدوة طاير الكرار سادوكم فتقوا من بعضهم وقطعوهم مش توا مازال غدوة إن شاء الله بإذن الله الموعد اللي يكون النهائي. إيش بيك خويا إياد؟
7: استنى في غدوة
6: اللي عنده بإذن الله كراسته خليها الغدوة الأولاد غدوة آخر نهار غدوة يتقطعوا كله يتلوحوا وشوفوا شكم بخير إن شاء الله بإذن الله. اقعدوا معنا شوية آخر رجعي أحلى صباح
2: موزايك فام. موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
8: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام, ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك, مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية. باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. Assurance Zitouna Takeful, وقفتنا معاكم صحيحة.
9: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
5: اليوم في انتبه اشغال باش يكون موضوع مختلف شوي على اللي مستنسين نحكيو فيه عادة. اليوم باش نحكيو على اغنية تراند، لكن الاغنية هذية هي اغنية كردية واللي الحقيقة خليت عدد مشاهدات قياسي جدا بالنسبة لاغنية اللي حتى وقت اللي نحاولوا باش نشوفوا المغني نتاعها ما نعرفوش شكون اللي كاتب الكلمات، شكون اللي ملحن. نحكيو على الاغنية هذه.

0: خلينا نشوفوا شو الحكايه نتاع الاغنيه هذيا قديش اخذت وقت شكون فما وراها لانه الاغنيه هذه هي مولده بالذكاء الاصطناعي لكن اللي فما بيان سور شكون وراها اللي قام باختيار الصوت والكتابه نتاع الكلمات ودايوغ الاغنيه هذيا اللي ولات في نسخ عديده برشا فنانين قاموا باعاده التوزيع نتاعها وانتشرت حتى عربيا.
1: يا وردتي الكرمانجية، يا وردتي أنت قلبي، هذه كلمات الأغنية الكردية الشهيرة التي غزت مواقع التواصل كرمانجي هيرغولة. دينا المفاجأة أن هذه الأغنية مولدة عبر الذكاء الاصطناعي. تخيلوا أن هيفا مغنية النسخة الأصلية ليست إنسانة أو مطربة حقيقية أصلا، بل صوت مولد بالذكاء الاصطناعي. المؤلف الكردي باريش كوركماز وصديقته لوام ميسفين قضيا أسابيع في اختيار نسخة الصوت فقط. كوركماز وميسفين كانا عند إشارة مرور عندما قررت الأخيرة نشر مقطع على تيك توك من السيارة وهما يستمعان للأغنية التي أخذت وقتا طويلا لإنتاجها عبر الذكاء الاصطناعي لتنتشر بسرعة وتحصد عشرات الآلاف من المشاهدات والتفاعل بوقت قصير.
0: خلينا نشوف اليوم كيفاش نجمو نسمعوا اغنيه مولده بالذكاء الاصطناعي. انا هي الابلكيشن اللي نجمو نستعملوها وباش نعطيكم رقم انه 87% اليوم من المستعملين تاع البلاتفورم ولا اللي يسمعوا الموسيقى الاي اي ما يفرقوش بين الاي اي والاغاني الاصليه هذه حسب ارقام نشرتها البلاتفورم ديزر.
2: Dans le prompt, on va essayer de donner le plus de détails possible, le style musical, la référence d'un artiste si on veut, mais aussi la vitesse du morceau. Et pour les paroles, soit on se contente de donner une thématique et Suno va générer la chanson, ou alors, comme moi, écrire un texte en avance qu'on n'aura plus qu'à ajouter.
3: Suno peut poser problème, d'abord parce que vous l'avez entendu, ça ressemble à s'y méprendre à un vrai morceau, donc ça brouille des pistes. Selon un récent sondage Ipsos, 97% des gens ne font plus la différence entre une musique classique ou générée par IA. Ensuite, parce que pour s'entraîner, l'algorithme a appris à partir de chansons existantes, ce qui pose une vraie question de droit d'auteur pour ces artistes. Et enfin, comme souvent avec l'IA, ça fragilise tout un secteur. Deezer a d'ailleurs donné ce chiffre en septembre dernier.
0: دونك لابليكاسيون هذيا هي ابليكاسيون امريكانيه اسمها سونو SUNO وهي بدات من عام 2023 فيها اكثر من 100 مليون مستعمل قاموا بخلق موسيقى ونشر الموسيقى هذيا. خلينا نحكيو على زاد عدد الارقام اليوم ونحكيو على الارقام تاع عدد الاغنيات بلوتو اللي مولده بالذكاء الاصطناعي اللي تم تحميلها يوميا على بلاتفورم كيما ديزر. نحب نقول لكم انه اليوم ثلث الانتاجات الجديده هي مولده بالذكاء الاصطناعي.
4: Environ 50 000 titres entièrement générés par l'IA sont uploadés chaque jour sur Deezer, soit un tiers de toutes les nouveautés. Ces morceaux sont bon marché, produits très rapidement et sont souvent poussés par les algorithmes. Un rêve pour les plateformes qui économisent des milliards en droits d'auteur. Pour générer ces sons, l'IA se nourrit d'œuvres existantes. Beaucoup estiment qu'il ne devrait pas être permis d'utiliser des musiques protégées par le droit d'auteur pour entraîner des modèles. Surtout que ces créations menacent les revenus des musiciens et compositeurs. Plusieurs artistes, dont Paul McCartney, Kate Bush ou Hans Zimmer, ont composé un album fait de morceaux presque silencieux pour dénoncer un projet de loi qui faciliterait l'usage des œuvres par l'IA.
0: فلا دونك كيما كنا نسمع انه فما اليوم عدد من الفنانين اللي مقلقهم حضور الاي اي واللي يعتبروا انه هذا يمس من حقوق التاليف وحتى زاد من المرابيح نتاعهم. وبعض الفنانين اللي قاموا عملوا غنيات في ما فيهمش معناها غنيات سيلونسيوز وهذا باش يدافعوا على الحقوق نتاعهم. باش نختموا بالمعلومه هذيا بلوتو مش بصون هذيا نحكيوا على لي بلاتفورم اليوم اللي قاعدين يقتصدوا في مليارات نتاع حقوق التاليف. دونك لي بلاتفورم تساعدهم ياسر انه يكونوا فما غنيات جينيري بالاي اي وحتى لي زالغوريتم يطلعوهم الفوق دونك ديما تلقاهم موجودين معناها في لي كلاسمون. ومؤخرا شفنا انه فما اغنيه تم توليدها 100% بالذكاء الاصطناعي نلقاوها موجوده في البيلبورد.
5: هل يعني هذا يد انه الذكاء الاصطناعي باش يقضي زاد على الفنانين؟
6: باش يقضي على الفنانين لا، ولكن باش يكون منافس جدي في الاسواق.
5: انا علاش قلت لك خاطر كي تسمع الاغنيه هذيا فيها بورتون لا تفهم فيها لا فاش تقول لا فاش قاعدة تحكي لا موجهة لسيب المعينة بالذات سيب المشارقية عربية كردية إيرانية فيها ودجا عملوا لها باش نسمع شوية آخر نسخة العربية منها لا تقل جمالا عن النسخة الأصلية بصوت بصراحة كي سمعتها أول مرة ما فهمتش شنية صوت بيزار اللي معناتها صوت يخليك تسمع وما تحس عبدة بملامح غربية لكن شرقي معناتها حاجة بيزار على الاخر تخليك الانتريغ معناتها العاب تخليها يسمعها بالسيف.
6: ايه هو راهو شوف الذكاء الاصطناعي كسوة للكتيبة وإلا للصور وإلا للموسيقى سي نفس لو برانسيب انه يتدرب على دي دوني. لهنا نحكيو انه لو موديل عطاوه ملايين الساعات من الموسيقى وهو يتعلم كيفاش يعيد ينتج
5: مش يعيدها بركة معناتها يعيدها مش بنسخة مختلفة
6: يقلدها مش يعيدها معناتها يعاود يعطيك
5: المام اونتري. فتنا مرحلة التقليد ولا دخلنا في مرحلة الكرياتيفيتي كريمو
0: خلق
5: نمط آخر.
6: كيف كيف كيما
5: انا ما سمعتش معناتها واحدة تغني بكلمات عربية ولا كردية بنبرة غربية ما حق ما سمعتش.
6: شوف باش نفهموا الاكزامبل راهو ناخذ تاخذ ان موديل ال ال ام معناتها ان موديل ان غران موديل دو لونغاج مثلا تشات جي بي تي تدخل تقول له اكتب لي نص على يحكي قصه باسلوب نجيب محفوظ باش يقلد نجيب محفوظ ولكن ماهوش باش يخرج لك نص موجود قبل نتاع نجيب محفوظ. دونك هنا كيف كيف انا متاكد انه اللي صنعوا داير معناتها الي اكسيسيبل رايسونو انه تدخل بلاتفورم تقول له نحب غنايه على ستيل الكردي بالكلمات هذه تعطيه الكلمات هو يعمل حاجه اللي كين اكزيستو با ولكن استنادا على الحاجات اللي تعلمها قبل
5: به قاعد ماشي برشا الحكايه بما انه حتى فما اغنيه موجوده الرابور المغربي نسيت اسمه السينجل اللي كان عامله تم اعاده توزيعه واستعمال لاكابيلا نتاع المغني الراب بالذكاء الاصطناعي بدلوا حتى النبره نتاع الاغنيه نتاعو هو ولات هيت اكثر من الاوريجينال. ريد نيكست يظهر لي السيد اللي خدم الدي جي اللي خدم بالذكاء الاصطناعي وطيحت حتى على الاوريجينال ولات هي ترند اكثر من الاغنيه الاوريجينال. هذا دليل انه والله شيء يخوف معناتها ولا واحد كي يسمع اغنيه مش عارف به انتم تعرفوها بوتيتر ولا عرضتكم على انستغرام سيرمو معناتها في الليل بنسخه كرديه لكنش نقترحها عليكم انكم تسمعوها توت سويت بنسخه عربيه مش عارف كان سمعتوا النسخه العربيه منها ولا لا راه مكسره الدنيا باش تشوفوا حاجه ماني فيك باش تتاكدوا من الكلام اللي كنت نحكي فيه. فما انتباع متاع عامل جو شيخ صوت الحق تحسه إنساني أي أما بنبرات تجذب أكثر من صوت إنساني برشا هذا ذكاء الاصطناعي ونجم يوصل. خليكم تستمتعوا معها الأغنية ولا اسمها أجمل وردة يظهر لي حاجة من نوع ذا. خليكم تسمعوا تسويت يدي يعطيك الصحة دونك تسمعها غدا تعطينا رأيك أنت زادة
6: إن شاء الله
5: تسمعها نادي تسويت السادة المستمعين خليكم تشوفوا اللي كنا نحكيوا فيه شنو يعطي ذكاء الاصطناعي في الموسيقى. نتقابلوا غدوة في الأمان.

0: Alberta Santa Sbea. مع ليتر حالي.
1: ميهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدو فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح، المناسبات، الأعراس، البحر، الخلاعة، الخروج والترفيه إلى آخره. إنه أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف. هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض، وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيف دافير للعام الكل، وهو اللي يمكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة وقت النشاط متاعو يقل أو حتى ينعدم؟ وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب، الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو التمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
2: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصعود فصل الصيف، هو يتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعو للصغار والعائلته اللي هو في الشتاء. نحن تنقص الخدمة عنا بعد حال كيما فما إيجابيات متاع واحد يوفر فلوس، كيما فما سلبيات واحد ما يتمتعش بالصيف نتاعو، ما يتمتعش بالعطله، ما يتمتعش حتى بصغارو، يولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك اشكاليه حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا، يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشتري في بيري باش في الليل تمشي تخدم.
3: المجالات نتاعنا بالنسبه للريستوراسيون بصفه عامه، كلك سوا دي صالون دو تي، كلك سوا دي ريستو، لي ريستو لاونج، لي كوكو بيتش، هذوما معناها لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من اكثر حاجه من الشهرين هذوما اللي نقول انا نجندروا احنا في الأوقات تاع الخدمة نتاعنا، باش تولي سوايع أكثر كيما نقولوا، باش تجري أنت ليكيب نتاعك، ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل، أنت ديسبونيبل.
1: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
5: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
6: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيكة السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تخت فيك بالبنة. آيس فيغاس، تيست دو بلاجر.
7: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
8: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
9: تدلل
10: جيون،
11: ايام دللنا.
12: اكتب السيفة، اكتب السيفة.
13: تحب تحكي
14: en illimité ou t'aimes faire gigawatt.
15: صيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى ديو مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون إليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
16: أريدو، طور عالمك.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بيمي دنب
1: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئاسة الحكومة تعلن اليوم أنه سيتم اعتماد توقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من بعد غد الأربعاء أول جويلية إلى غاية 31 من أوت. وسيكون توقيت من الاثنين إلى الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. الجامعة التونسية لشركة التأمين تكشف عن تصنيف الولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، موضحة أنه تم إعداد التصنيف بالاعتماد على مؤشرات تشمل كثافة الزراعات الحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ووفق التصنيف فقد جاءت ولايتا جندوبة وباجة ضمن

0: درج في إطار دعم جهود التوعية والوقاية والحد من أثار الحرائق على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية. وزارة المالية تؤكد أن إحداث بنك بريدي أو تعزيز إسهام البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خياراً استراتيجياً لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية إلى جانب توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة. وجاء هذا التوضيح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع المنقضي، خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، حيث استأثر مقترح إحداث بنك بريدي بجانب هام من النقاش بين النواب وممثلي وزارة المالية. عالميا، وزارة الخارجية الإيرانية تفيد اليوم بأنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وهو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع طهران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لروسيا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس من الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
2: صباح النور، صباح الفل على يسمعونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. صبحية جديدة على موزايك فام. بالتوفيق، اليوم تبدأ دورة التدارك امتحان البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجحهم من اليوم وحتى نهار الخميس، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لصغيرتنا الكل. حتى لنص نهار كالعادة في حلقتها قبل الأخيرة صباح الناس، قبل ما يبدأ موسم جديد، موسم صيف، إن شاء الله تو تكتشفوا برامجنا مع بعضنا. بداية تونسية لازم، واليوم مبسوط سيدة سليف.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بأسمر مصرار حبيتوا بدينا معاكم صبحيتنا لليوم. نهاركم زين كل مستمعينا. 9:11 صبحية جديدة إن شاء الله, بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا. تسمعونا على فريكونس بتاعنا, تسمعونا زي كيف على النت على www.mosaikefm.net, وتشاركوا معنا على نمر واحد اللي هو ريبوندرنا 71 113 013, تحكي وتبلغوا صوتكم, تنقدوا وتلاحظوا, تتفاعلوا مع كل مواضيعنا, تتفاعلوا زي كيف مع مستمعينا اللي شاركوا قبل زي كيف في صندوق أعجب. درجة الحرارة مرتفعة اليوم, إيه نعم, تفوت حتى البارح, إيه نعم, الندوة أكثر, إيه نعم, يبشرك بالخير يا جيجي. على ذي يا بربي تتفكروا كل هيشة البكمة حشيكم اللي نبدأ ونشوفوهم احنا بني دم, يقف ويخذ دبو زمي ويبدأ يقولوا لي لي عايش خوي عطيلي بيرد أبرد ما عندك, أي خلني ترويف هالسخانة هذية, خموا فيهم ما فيها بيس, كل حد يخرج شوية ما في الوقت هذية. انتم ما زلت تحبوا تعبروا وتحكيوا, مرحبا بكم. اول صندوق عجب,
2: صندوق عجب. الو صندوق عجب, بالله ياكل حيوانيات الكتاب في حاجاك مكريكلي بواحد اللي هذا عنده قدام داره وصل ماء ولا قدبوسه قصه صبوا شويه ماء ياكل حيوانات, والله شيء والله يسخف والله يسخف, اللي هذا يعمل الرب يرحم والديك والله ربي يبارك لك.
3: بحقيقة صندوق عجب, ربي ندال صنات الزهرة, احنا متشكلين بهم هالماء ما يطلعناش جملة دوزيام ايطاج تروازيام ايطاج نعانو نجيبه بالنصلة, قسما بالله يتعذبنا تعذبنا في الويكندات, الماء ما يطلعش جملة الا بعد ذن العشاء, بالله بالله بالله يا مزيك وصلوا لي صوت يا رانا تعبنا.
4: عند لما صندوق عجب وسمعت إن دام دخلت وتحكي على الموتورات وعلى الحس في الليل, معناه كيفاش يتعدي ويجري مع ماضي ساعة وما ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح, يقوموا صغارنا مفجوعين ونحن بيدنا نقوموا مفجوعين, وفما اللي مريض وفما اللي صباح يخدم وفما اللي بالحق معناها النوم متاع الليل راهو ضروري, حاجة ضرورية وحياتية. معناها أنا باش نحكي على حاجة أخرى اللي هي الفوشيك. الفوشيك مش حتى الفوشيك هذاك متاع رمضان, معناها الفوشيك اللي بالألوان راهو مش يفجع بركة بالحق, معناها حاجة كتسخو فيه كمان عليش, والعروسات هذوما اللي حتكش الماضي ساعة وما ساعتين متاع الصباح ومعاهم الفوشيك من الفوق, معناها مزود وتشرقيع موزيكا على قوة جهدهم وزيدهم الفوق فوشيك, معناها ألوان ألوان عليه.
5: عسلامة يا مدام جيان, بربي أنا تكسيس من مولاية جابة, يا ربي يا مدام جيان شوف لنا حل في المسؤول, شوف لنا حل مع مسؤولي يعمل لنا حل في الفيروج بحضة المحكمة الابتدائية, عايشك رأيك كوارث قاعدة تصير, عايشك برحمة والديك, شوف لنا حل, شوف لنا شكون تحكينا مع شكوني, شوف لنا حل في الفيروج بعد المحكمة الابتدائية في جابس, راه صار في اكسيدون مرتال, يرحم والديك, عايشك يا مدام جيان, بربي وصل لنا صوتنا, عايشك.
6: عسلامة يا صندوق عجب, يا صندوق عجب راني ما نحكي لك كان انت وما نفضفض لك كان انت وما تفهمني كان انت, انت موزايك بتبيع قولوا في الدار, وين خليتي فلانة في الدار, ولا باش يقولوا فيه يقولوا في ال... اخي احنا نقولوا في ال... ولا في عباد ربي, خاطر احنا كلامنا فيه الحل.
0: صندوق عجب صباح الناس.
7: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو, برشا جو بقلاوة يستناو فيكم, التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول, التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية, كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو, مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: لكن بيودي نقول لكم صباح البرود والنسمة الهيلة، لكن أنا بش نقول لكم مصباح درجات حرارة بشدي ترتفع حتى على البارح، وفما الندوة برشا يمديتيز هذا كيف كيف، هذا اللي حضناه من البارح وحتى لليوم. أكثر التفاصيل مع المعهد الوطني رصد الجوي، معنا سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
1: صباح خير جيهان وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: البارح ولا انه كلنا اف اف اف انفخنا فسخنا، اليوم شو نزيدوا اف اف اف اكثر يظهر لي.
1: البارح سجلنا في تونس العاصمه 35 درجه مع درجه نسبه رطوبه عاليه، هذاك علاش حاسين بحراره سخونه شوي.
0: صحيح اليوم اكثر
1: اليوم صحيح أكثر شوية ارتفاع طفيف. اليوم سجلوا في تونس العاصمة 37 درجة، أكثر من معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 درجات. بقية المناطق بتتراوح بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور شهيري محليا.
0: عنا مدة احنا فايتين درجات الحرارة بمعدلات متاع 4 و5 درجات،
1: ما هو قربنا لشهر جويليا باش نوليو توا في معدلات تاع شهر جويليا، بشويه بشويه ترتفع درجه الحراره، شويه جويليا شهر جويليا وشهر اوت هما درجه الحراره تكون عاليه.
0: ايه. عاليه وعاليه جدا. مثلا توا سليم توا الناس الكل نحكيو على الكاديكول اللي صارت، درجه الحراره المرتفعه والقياسيه مثلا في اوروبا وتحديدا مثلا في فرنسا، ويقولوا انه الخوف زاد كيف كيف، توقعات تقول انه حتى في بدايه شهر جويليا الجمعه الاولى بتاع جويليا باش تعاود ترجع الكانيكولا دي وممكن تكون أقوى. يقول قايل احنا من هوني ولا من هوني، فما تأثير نجم على تونس؟
1: بالنسبة للقبة الحرارية اللي صارت في أوروبا توقعت تنتقل على أوروبا الشرقية تدريجيا، بالنسبة لنا احنا ما عندناش تأثير زي متى دي، نحن في جويليا وفي أوت كالعادة ديما تسخن الدنيا ومستنسين بها السخانة دي. بالطبيعة كان فما حاجة، كان فما موجة حر ديما نخرجوا البلاغات تاعنا في وقتنا، وإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف
0: إن شاء الله. بس إنه ليمتى جاية في الجمعة هذه باش تكون نفس المعادلات دوك ديما تفوت 3-4؟
1: بالنسبة لليوم ساعة بداية اليوم هي حالة السماء هي باش تكون سحب قليلة بأغلب المناطق، بينما تضرب الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب. هوني نذكر ولايات القاسرين قفصة سيدي بوزير باش تكون فيها بعض الأمطار، الأمطار ماهيش باش تكون كمية كبيرة، الريح من القطاع الشرقي والبحر قليل الاضطراب، بينما غدوة زادت تظهر الخلايا العادية بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، وتظهر الخلايا العادية محليا مسحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد تشمل أثناء الليل بعض الجهات الشرقية. الأمطار هذه بتكون أقوى من اليوم، إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة للغدوة زادة باش تتحول الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط، هذا القطاع كي تحول القطاع الشمالي تساهم في انخفاض درجة الحرارة، غدوة باش تنخفض إن شاء الله نهار الثلاث ونهار الأربعاء ونهار الخميس انخفاض تدريجي في درجة الحرارة. وبينما زاد
0: الريح من القطاع الشمالي مش كون فما ظهر النسمة بتتنسم شوية ولا ليه؟
1: صحيح باش تتنسم شوية، بس نسم برشا حتى زاد الريح هذه من القطاع الشمالي زاد تساهم في البحر باش يكون مضطرب، خاصة بمناطق الشمال مضطرب نهار الأربعاء يكون ليه شديد الاضطراب إلى نهار الخميس شو ليهاش. نقولوا ناخذوا احتياطاتنا اللازم الأخوة البحارة بشوي بشوي، زاد اللي مبرمج تبحيرة في الخاصة مناطق الشمال يرد باله وكبو.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا ليك سليم. شكرا ليك سليم بن ميلاد، تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني لرصد الجوي. احنا كل يوم كالعادة نعطيكم المعلومة الصحة بالنسبة لحالة الطقس مع المعهد الوطني لرصد الجوي. 9:26 دقيقة على موزايك فام، مش نبعدوا على السخانة ذي لأنه بشانو تنجيزة لفرنسا، فرنسا اللي القبة الحرارية وتأثيرها خلف عدد كبير من الضحايا، عدد كبير من الوفيات. تناخذوا أكثر تفاصيل، خليكم معنا.
2: صباح الناس. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزايك فم. فرعون مع ليتر حالي
4: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدوم فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح، المناسبات، الأعراس، البحر، الخلاعة، الخروج والترفيه إلى آخره. إنه هي أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف، هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيفخ دافير للعام الكل وهو اللي مكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة وقت النشاط متاعه يقل أو حتى ينعدم. وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب، الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو التمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
3: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف هو يتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعه للصغار ولعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا. بعد حال كيما فما إيجابيات متاع واحد يوفر فلوس كيما فما سلبيات، واحد ما يتمتعش بالصيف متاعه، ما يتمتعش بالعطلة، ما يتمتعش حتى بصغاره، يولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك، هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشتري بيبيري باش في الليل تمشي تخدم.
5: المجالات نتاعنا بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة كلك سوا دي صالون دو تي كلك سوا دي ريستو لي ريستو لاونج لي كوكو بيتش هذوما معناها لي دومين اللي فيهم. فصل الصيف هو من أكثر حجم الشهرين هذوما اللي نقول أنا نجند رواحنا في الأوقات تاع الخدمة نتاعنا باش تولي سوايع أكثر كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل أنت ديسبونيبل.
4: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
2: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA, nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: كل يوم نعطيكم الأخبار اللي صايرة في تونس والخارج زي كيف عندنا في كل بلاصة عينين لا تنام عيون لا تنام ولا إن شاء الله تعدي وصبحية بهي معنا نذكركم بتوقيت 9:34 دقيقة احنا نقولوا اف سخانة سخانة هما سخانتهم الدوبل والإحساس يكون دوبل يظل احنا متعودين كي نحكيه على 40 ونص حتى فتنا وصلنا حتى ساعات 50 درجة أرقام قياسية إن شاء الله ربي يعطينا باللطف إن شاء الله صيف سنين ما نوصلهمش دونتوليكا قاعدين نتابعوا في القبة الحرارية اللي شملت عديد البلدان الأوروبية واليوم نحكيوا على خسائر بشرية بسبب الحرارة فاتت 1300 في جملة في أوروبا وفي فرنسا وحدها يظل نحكيوا على 1000 توفيوا بسبب درجات الحرارة وارتفاعها الكبير. كالعادة كي نحكي على فرنسا دونك لازمني نحكي مع زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 سي توفيق مجيد. صباح الخيرات سي توفيق شحوالك؟
1: مرحبا جيهان شحوالك انت؟
0: الحمد لله لباس. نسألوا على حوالكم احكي لي قديش من غطس عملتها فنهايرين الجميعة هذه؟
1: غطسة وين هذا؟ غطسة أخي في جربة أنا ولا في
0: غادي في السينة ونشوف الناس الكل تنقز.
1: لا لا لا
0: ما عملتش زوم أنا باش نشوفك معاهم ولا ماكش معاهم.
1: هذيك المشكلة على كل الأحوال هي المخيفة توا. فما اجتماع للحكومة اليوم باش يشوفوا خطر التداعيات جيهان تبدأ توا. فما ناس اللي قلبه تعب اللي الرئتين تاعو تعبوا هذوك الناس كلهم باش يشوفوا التداعيات توا وزيد حاجة أخرى اللي باريس فيه عدد كبير من الناس متقدمين في السن ويسكنوا في عمارات ما يعرفوش حتى التوا الإحصائيات اللي حتى الآن
0: الأولية
1: نحكيه الأولية عن 1000 علاش خاطر نحكيه على الإحصاء الإلكتروني يعني الناس اللي هما في مراكز العجز أو في المستشفيات اللي هذوك إلكترونيا مسجلين لكن اللي باش يمشي للبلدية باش يسجل شكون توفى له هذيك باش تكون باليد وبالتالي حتى يجمعوهم ننتظروا أسبوع أو أسبوعين باش نعرفوا العدد خاطر الخوف توا ربما ما نصلوش للدرجة اللي وصلنا لها عام 2003 ولكن ماهيش باش نقفوا عند 1000 من الناس اللي توفاوا العدد باش يكون أكبر وهذا هو الخوف نتاع الحكومة علاش والدليل دليل واضح تعرف اللي ثلاجات الموتى في المستشفيات في باريس وضواحيها ما عادش فما بلاصة ما عادش فما أي بقعة ينقلوا فيها من مدن أخرى ويلوجوا من مستشفى لمستشفى فماش ثلاجة موتى فيها مكان لإنسان توفى في في في في باريس وضواحيها إذن المعطيات حتى الآن مخيفة حتى بالنسبة للحكومة بالنسبة للأخصائيين بالنسبة للأطباء اللي ينتظروه توا هو إقبال كبير على المستشفيات خاطر فما شكون اللي يواجه موجة الحرارة ولكن بعد أسبوع تخرج التداعيات تخرج الأعراض وإذا خرجت الأعراض معناها الناس باش تعاود تمشي المستشفى من جديد باش تعاود تتكلم في رق الإنقاذ وهذاك هو الخوف الخوف الكبير الخوف توا هو كيفاش نجموا نعرفوا اللي الناس توفاو في باريس ولا ما توفاوش تصور أنت وصلنا أن المرحلة أنه نكلم الناس يقولوا بربي إذا كان واحد عنده جاره عنده برشا ما شافوش يمشي دق على الباب يشوفه موجود ولا بالضبط وساعي البريد ساعي البريد يفترض أن يجيب لك جواب ساعي البريد في المنطقة النائية طلبوا منهم أن يتأكدوا من وضع الصحي للناس اللي يعرفوهم فماش واحد يعرف
0: يعني يكون ناس كبار في...
1: بالضبط اللي يمشي في العودش يحط كان يحط الجواب ويمشي لا ينجم يدق على الباب باش يشوف السيدة هذيك ولا السيدة ذاك أي ولا مش هيتم ناس لقاهم بعد 4 أيام توفاو فما حالات وفي السخانة هذه والطقس سخون تصور معناها الوضعية نتاع الناس هذوما هي المشكلة أنت تكلمت على تونس تكلم تونس مجتمع شاب يسمى مش مجتمع المشكلة هي المشكلة هو مجتمع معرض للشيخوخة وأكبر عدد نتاع الناس المسنين موجود في باريس وضواحيها وتعرف أنت العمارات كيفاش وتعرف السخانة كيفاش ما تنجمش تعمل إحصاء حتى الإجراءات اللي اتخذت كلها هي إجراء تعرف أنا باش نشبهها الإجراء كيما واحد عنده ساق وحديد ولا خشب وتعمل له انتفاصمة باش تداويه وهو عنده بروتيز نفس الحكاية هاو نعملوا هاو نمشي نحجزوا 30,000 مكيف بالنسبة للمستشفيات كل توا إعادة النظر ولكن الخوف الكبير توا جيان شنو هو نهار السبت ونهار الأحد السخانة باش ترجع
0: ولا
1: هذه توقعات الطقس
0: اي قالوا دوزيام كانيكول نهار
1: بالضبط معناها تولي ثالثة في أقل من 3 شهور ثالثة في أقل من 3 شهور بالنسبة للي عنده أمراض مزمنة معناها مشكلة كبيرة وكيفاش باش تواجهها تو أنت ما نجمتش تواجه الأولى وما تنجمش تواجه الثانية الثالثة شنو باش تعمل شنو الحل باش تلقاه في في في في 7 أيام أو 8 أيام باش تلقى حل. شنو الحل باش تلقى؟ يعني مشكلة كبيرة، وما نجموش نلقوا باللوم على أي واحد، ولكن المستشفيات في وضع يرثى له بعض المستشفيات ما فيهاش مكيفات. تصور أنت إذا كان أنت عندك مريض مثلا في فرنسا، قبل ممنوع أنك تجيب له فنتيلاتور للبيت في السبيل، هو اللي رخصوا بها. اللي نجم يهز فنتيلاتور يهز فنتيلاتور باش
0: فما شكون حتى توفيه في وسط المستشفيات بسبب السخانة.
1: تم لا طبعا تم شكون يهزوه في رق الانقاذ في حاله صعبه حاله كبيره ويتوفى، يا اما في الطريق يا اما ولا في المستشفى. فما شكون توفى بسبب السخانه في المستشفى، لان واحد مسن تحطه في مستشفى ما فيش كليماتيزور، شنو تستنى منه باش يرجع انفاسه؟ ما لازمش يرجع انفاسه، خاطر السخانه هي اللي اثرت عليه اصلا واثرت له على قلبه. اذا التو نستناو، الخوف الكبير هو شنو هي الحصان باش يصير بعد اسبوع بعد اسبوعين، ممكن اخر الاسبوع ممكن، ولكن اذا كان جاء موجه حر اخرى معنا باش نستناو الاحصائيات
0: اللي هي متوقعه. كلهم يقولوا متوقع ان تكون نهار 6 جويليا موجه حر ثانيه وتفوت ال 45 درجه،
1: وتفوت ل 40، واحنا ما بين 41 42 43، لكن كي نحكي 41 جهان ما نحكيوش على 41 وانت في الشمس.
0: لا اذا نحكي في الظل تزيد 3-4 تلقى روحك في ال 45 المحسوسه.
1: بالضبط، وهذا هو والمشكل. وفما شكون يلقى في باله يلقى حل يقعد في داره وداره مش مكيفه وهو عنده مرض مزمن، وهذه مشكله اخرى خاصه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش شكون مهتم بهم، سواء من العائلة أو من الجيران أو وهذه كارثة كبيرة. أنا كارثة، ولكن هذه راه ما نقولوش إلا المتقدمين في السن اللي توفوا في الموجة هذه. ثم حتى شباب توفوا يا إما بسبب استهلاك المشروبات الكحولية اللي منعوها
0: يظهر لي في الويكاند.
1: هذيك بربي تو أنت تجي تقول والله باش نمنع استهلاك المشروبات الكحولية في الفضاء العام. أوكي، اي واحد يمشي تحت شجره ويشكم استعمال بوليسي وبعد يقول لك لا ممنوع بيع المشروبات الكحوليه ابتداء من 6 مساء، خاطر خاصه اللي فما ماتش فرنسا طلعت. ولكن كيفاش باش تمنع؟ ما باش يمشي يجري باش تمشي كل مجازان باش تمشي له وتشوف شكون شرا وشكون ما شراش.
0: مش
1: حلول سهله، لا مراقبه صعيبه شوي.
0: شفنا حتى دي تشالنج، معناها نخرجك بشويه بضمار على تيك توك وكل، معناها يقول لك خل نقلي عظمه من غير غاز، معناها يحطوا البوال في البركون ولا في الشباك ويحطوا فيها عليها عظمه وتطيب العظمه.
1: حتى انا عملتها ولا
0: حتى انت عملتها؟ اسمع اللي نتبعوا الترند سي توفيق. هذه ما شفتيش عندك اي ولا طيبه؟
1: لا طيبه بشير طيبه السخانه اللي كانت احنا نعرف السخانه في تونس، لكن مش نفس السخانه اللي هذا فتنا درجات الحراره في دبي وفي الدوحه وفي اكثر من بلاد معروفين بالسخانه. ولكن سخانه مش عارف، ممكن سخانه التلوث بطريقه هذه، ممكن لانه ما فماش هواء تاع بحر للطقس يكون هكا، لكن الطقس كان غير عادي. اليوم بردت معنا بشكل واضح. مش
0: اليوم تنفيسه عندكم؟ ان شاء الله ربي معاكم دوتيكا
1: تنفيس،
0: وان شاء الله ما تصيرش هالكانيكول هذيا في الويكاند. يعطيك الف صحه سي توفيق مجيد، شكرا لك، نهارك زين، شكرا لك، ربي يفضلك. الاعلى في زميلنا في قناه فرانس 24 سي توفيق مجيد 9:43.

0: هذه أصالة تصور، لكن باش تتصوروا وين وصل بينا التحدي تسمعوني توتسويت.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهام ميلاد.
0: الله إيش باش نقولكم، سمعنا كل شيء وشفنا كل شيء والعجيب والغرايب كل سمعناه وتعديو بينا وشفناه، ملا إنك تعمل التحديات ونشوفوهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك. هذا تحدي من على كل مرة يطلعونا بتحدي نوع، لكن إنك تعمل تحدي شكون وتبدأ مفتخر بها، شكون اللي نجم يعمل غطسة في البحر ويلقى حريقة ويقرب لها ويبوسها، بربي شنو هالتحدي اللي طالعين لبيه؟ بربي احنا قاعدين كل مره واحنا نقولوا ردوا بالكم، اللي يلقى حريقه يبعد عليها هكا، حريقه معناها، وبعد شوف الدويات اللي قاعد ياخذ فيها السيد اللي فمه مشي وهو تحرق بالحريقه به. والحريقه شنو هي الحريقه الجديده دي متاع البحر الازرق اللي فما جمعيات يحذروا منها؟ تو ناخذوا اكثر تفاصيل. هو المخول بشي وبنا هو دكتور في البيولوجيا البحريه ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعه، دكتور مهدي عيسى. مرحبا بك عيسي دكتور مهدي. صلحت قبل وتصلح لي. شو أحوالك دكتور ده؟
2: الحمد لله الحمد لله. مرحبا الجيهان ومرحبا بيك وبكافة المستمعين والمستمعات على مزيكا.
0: ربي خليك، بربي يسمعني، شو قولك في هالتحدي هذي بربي؟
2: والله انا رحيت معناها مازلت كيف قبيل، يعني مانيش من معليش الغرام بالترانس وبالمواقع التواصل الاجتماعي، يعني قعدت بهت، يعني
0: معنا الناس تلعب بالرويحة مخطر هذا.
2: بالضبط بالضبط، لأنه نحن عنا مدة كل مرة ننبهوا أنه أصناف اللي موجودة أيا كان نعرفوها ما نعرفوهاش، نحاولوا من مسوش أي حاجة منها تتحرك في البحر، نتفرجوا بعينينا مثالش، من مسوش من حاولوش ندخلوا في كونتاكت مع الاسبيس اللي موجودين. لكن مرزمو توا كيف تلقى أنه عباد عاملة تراند مخطر لصحة بنادم، يعني ميسيالش كان معناه يوريونا التصاور متاعهم متاع الامباكت.
0: ليه شفنا فم تحرق
2: موجود. اي لانه هذاك
0: يقول لك نفس تقطع وفم بتحرق وعدي حريقة وجيعة ودوخة، معناها اعراض تخوف هكا ولا ليه دكتورنا؟
2: الأعراض مخترة ومربوطة بمعناها كل بدن وكيفاش الحساسية متاعه. ثم عباد تقدر تستحمل أكل الحريقة هذيك، ثم عباد ما تستحملش، ثم عباد تقعد لها سيكاتريس لمدة طويلة، ثم عباد سيكاتريس متاعها في ظرف أشهر وتتنحى، لأنه تختلف أنت وصنف الميدوس اللي بشي يلقاوها. الحريقة موجودة في تونس وعادي انه باش تبدا متواجدة في الاوقات هذه، معناها كنا نشوف فيها من قبل، كان قبل عندها سيكل متاعها منتظم، توا الدورة متاعها ما عادش منتظمة ولات موجودة عام 12 شهر. ثم اصناف جديدة دخلت للمياه التونسية وللبحر الابيض المتوسط، وماهوش حاجة مخترة نخليو العباد تخاف والعباد ما عادش تمشي للبحر، لا، ولكن احنا يلزمنا ناخذوا بعض الاحتياطات. بالضبط، معناها ناخذ بعض الاحتياطات نتاعنا. نوصيو الكبار معناها انهم يتلهوا بصغارهم وما يسيبوهمش في البحر كيف هكاكا، وما يخلوهمش ينساقوا في الترانس اللي موجودين. فهمني، لما حال نحن تو الترانس اللي نشوف فيه كبار وصغار، معاش نلموا على الصغار برك، اما مثالش على الاقل نستحفظوا على الصغيرات اللي البدن نتاعهم مازال سنسيبل واللي ما يستحملوش اكل الحرقه نتاع بعض الاصناف الحريقه اللي موجوده. الضربة نتاعها ياسر خايبة ونفش نستعمل العبارة بالتشوي، الضربة نتاعها تشوي ويصير الانتفاخ في الجلدة وتعمل الحساسية هذيك، ولا تعمل السيكاتريس، يقعد السيكاتريس في الجلدة، ويلزم في بعض الأحيان حتى بعض المراهم يستعملوهم اللي بوماد اللي يستعملوهم باش يخفوا شوية ماكل الحريقة وباش ينحيوا السيكاتريس.
0: واضح.
2: يعني ننصحوا العباد انه ما تبداوش تتبعوا في اللي ترانت كما جاء. ثم بعض النصائح كونتر كروشيه ذهبيه اللي عندنا مديده كل مره في اللي راديو قاعدين يتعطاو، يعني ما نبداوش نمسوا في اي حاجه
0: معناها من با حتى اللوج اني بعصا باش نخرجها ولا نحطها على الشط، ولا معناها هذم اللي قاعدين نشوف فيهم تو برشا قاعدين يبداو يخرجوهم، يقول لك ننظف الشط باش نجم نعوم. وبارابور زاد كيف القنديل الجديد البحر الازرق، هذا القنديل الجديد هذا نوع من انواع جديده اللي دخلتنا في تونس، هذا كيف
2: ثم اصناف قد تدخل دروس، معناها الاصناف الدخيله
0: أي.
2: موجوده، وكل مره نكتشفوا صنف جديد، لانه كنا نحكيوا على درجات الحراره الغير عاديه المرحله اللي كنا كنتوا تحكيوا عليها في فرنسا، ولكن هذايا على مستوى المتوسط ومستوى العالم قاعدين نعيشوا فيه. يعني عادي اللي كل مره باش يبدا عندنا صنف دخيل موجود في المياه التونسيه، هذاك عادي، ولكن انه معناها نمشي ونمسوا ولا نمشي ونحاولوا نخرجوه ماهوش هذاك لو كومبورتمون ايديال. لو كومبورتمون ايديال انك انت تخليه هو موجود غادي تبعد من غير ما تمس لي فيلامون تاع لي ميدوز اللي موجودين في الرفلكس، كيما نحنا قاعدين نتنفسوا هذاك الرفلكس هما معناها اللي فيلامون تاعهم مجعولين ومخلوقين ومصنوعين مخلوقين باش يشدوا لي بروا باش تاكل الحريقه وكل السم اللي موجود فيهم، هذاك اللي توكسين اللي موجودين هذوك باش يخدروا اللي بروا اللي يشدوهم، وما يشدوا الاسماك الصغيره، يشدوا حتى اللي ياكلوا البيض نتاع نتاع نتاع الاسماك. يعني ما هو مجعول للشيء هذاك
0: باش يخدر الفريسه نتاعو.
2: بالضبط هو ملي يصير كونتاكت مع اي حاجه ديريكت باش يسيبك اللي توكسين، وكل تما دي فيلامون صغار ما يتراوش بالعين المجرد، دي فيلامون صغار هذوكم ديريكت يدخلوا في جلده بنادم ويتسيبك الماده الحارقه اللي نحسوها في الدم نتاعنا. نحن كيف نمشيو نمسوا الحريقه نبداو نخرجوا فيها الحاجه اللي ما يعرفوهاش، اللي الحريقه وقت اللي تحس بك لو دونجي معناها سيت ريفلكس نتاع اي مخلوق
0: تحس خطر
2: يولي يسيب تحس بالخطر، وانه هي باش تموت باش تسيب البيض نتاعها. معناها كنا نقاسيو في انديفيدو واحد هي باش تسيب مئات البيضات نتاعها في الماء واللي في لامون هذاك كيف يقعدوا مسيبين. يعني نحينا انديفيدو خلينا دي فيلامون وخلينا اكثر من 100 بيضه مسيبه في الماء،
0: معناها الشويه دوبل يعني كيما احنا نقولوا سامحني
2: بالضبط ولا فاكت نتاعها مازال، معناها الشيء نشوفه فيه طاو ولكن الامباكت نتاعو مازال على لون تيرم.
0: كيفاه لون تيرم الامباكت؟
2: على لون تيرم انه البيض هذاك اللي
0: تسيب
2: اي يتلقح بالبيضات الاخرى وسمو سيكل سيربون. معناها كان عندنا انديفيدو باش يوليو عندنا 100 انديفيدو صغير ولا اكثر. نحن في معناها الاكسبيريونس عاملينها في المخبر في كليه العلوم في بنزرت في يعني دي كونديسيون اكستريم، ما تمس اكسجين والسخانه معناها الحريقه الواحده خرجت اكثر من 200 بيضه وكملت السيكل نتاعها كامل بلاش اكسجين. يعني يسموه بالفرنسيه لي فيغول استاد صغير نتاع الميدوز وصلنا له في مخبر في ما تمش اكسجين وما تمش ماكله
0: في الظروف هذه يعني كله تخرج 200 بيضه، معناها كاينه 200 حريقه جديده.
2: بالضبط هي سيبت الالاف، ولكن عندنا وصلنا السيكل كامل في اكثر من 200 كعبه اللي وصلت كملت السيكل كامل وصلت للتاجوبينين. دونك نحاولوا ما نمسوش، نبعدوا نمشيو نتفرهدوا في البحر. نحن تو الطقس اللي عندنا نحاولوا ديما كالقايله ما نمشيوش نخرجوا صغيرات نمشيو في عمو نوصيو صغيراتنا ونعشوا عليهم ما نخليهمش يمسوا اي حاجه. وميسير ديما كلها ونعاودوا مش اي حاجه موجوده في البحر، البحر ما وصلنا نحن برك ثم ايكو سيستيم كامل نحن قاعدين نمشيو له. دونك ثم دي انديفيديو للحيوانات باش نشوفوهم ما نمسوش، نخليهم في الميليو نتاعهم ننقلوا البلاصه نحنا ما يسيرش
0: فوالا. وخاصه كما قلت سيتك دكتور مع التغيرات المناخيه وارتفاع معناها درجات الحراره في البحر هي اللي تخلي ظهور كل مره نكتشفوا كيما وكل مره نحكيوا على حريقه جديده ونوع جديد وتحذير جديد.
2: بالضبط هذيك معناها ومازال راهو معناها كل مره باش نكتشفوا كائنات جديده نظرا للوضعيه اللي عايشينها. ثم حاجات اللي نقدروا نعملوهم على مستوى البنادم انه باش يحاول يحدد ولا يحد سامحني ولا ينقص من التكاثر نتاع الاصناف هذه، ولكن معناها هذا واقع نعيش فيه تو يلزمنا نحاولوا نتقنوا.
0: واضح
2: معناش حلول اخرى.
0: واضح، يعطيك الف صحه دكتور، شكرا ليك، ربي يفضلك يعيشك نهارك زين. يفضلك دكتور مهدي عيسي، شكرا ليك دكتور في البيولوجيا البحريه مدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعه. راهو مثلا اللي يسمع فيا تو يقول لي بربي جين انت شنو دخلك التراند وانا ظهر لي عملته وانت شنو اللي كلفك هذا كان عملته وانا وهبطت وانا ما هو مو اسمه تراند، ما فما برشا ناس باش تتاثر بيك حتى لو كنت انت ماكش مؤثر راك مع كامل احترامي للناس الكل، مي فما ناس تتاثر، فما ناس تقول لك ها تيا اسمع شو قوي والله ما تنجرب نعملها حتى انا وين عملنا على الاقل اثروا في حاجات باهيه يا سيدي. اثر أثر هبط. قول نتحدى اليوم عندي ساشي كحلة ومش نعمل 100 متر على الشط، مش ننظف الشط. يتحدى هكا تنتبعوا الناس الكل، أما أنك تتحدى وتعطي صورة بتاع شكون يختص باش يبوس حريقة ويتحرق وتخلي صغار أخرين يتبعوك، مش هذا احنا التأثير اللي وجو عليه. لازم هكا أونغيونت نمشيو شوية نمشيو شوية في أثر لي في حاجة بيها. أنا معك يا سيدي، نحكي عليك للصباح سي رفيق، قلت لي سي بون أثرت فيك تونا رفيق في حاجة بيها؟ قال لي ليه ما أثرت فيك حتى شيء به في الحكاية هذه. عادينا موزيكا وتبداو تشوفوا كان ساعه ثانيه قد معنا سي رفيق ولا لا.
1: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسم المرشي كل يوم على موزيكا فام. موزيكا فام، موزيكا فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزيكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لون. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
3: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. ايكوساد فرجة وبشاشة.
4: شمسك ما تغيبش مع ايس فيغاس مانغ اكزوتيك، اون اكسبلوزيون دو سافور فريتي، الكولو فريشور والمود ايتي.
5: انا نحبك انت وما نخبيش.
4: ايس فيغاس Taste the pleasure.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة البيئة تعلن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026 مع تحديد يوم 3 جويلية المقبل آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. والوزارة توضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الجمعيات البيئية الناشطة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية من فرصة إضافية للاستفادة من البرنامج بعد انتهاء الفترة الأولى للترشحات التي امتدت من أول مارس إلى 10 أفريل. يشار إلى أن إيداع الملفات يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، وأن سقف التمويل حدد ب10,000 دينار سنويا لكل جمعية. عالميا، جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، من بينها 360 حالة وفاة. يشار إلى أنه تم الإعلان في الكونغو الديمقراطية عن تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية في 15 مايو المنقضي. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1000

0: 2500 مبنى سكني ومنشآت أخرى بما في ذلك نحو 780 منزلا وأكثر من 38 مستشفى. الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران يؤدي إلى تراجع معدلات التأييد له ويثير انتقادات واسعة عبر مختلف الأطياف السياسية حتى من بعض أنصاره. تقرير سيف الدين المهري.
1: كشف استطلاع أجرته رويترز إبسوس عن أنه بشكل عام لا يرى سوى ربع الأمريكيين أن الحرب مع إيران كانت تستحق تكلفتها، فيما يشعر معظمهم بالقلق من أن الهدنة مع طهران قد لا تكون مستدامة. ويخشى كثير من ناخبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تؤدي التنازلات التي لا تحظى بتأييد من الرأي العام والتي قدمها لإيران إلى تقويض فرص الجمهوريين في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر القادم، رغم أن شد المنتقدين للاتفاق كانوا قد بدأوا بالفعل يفقدون الثقة بالرئيس حتى قبل اندلاع الحرب. وتظهر مقابلات أجريت في الآونة الأخيرة مع 18 أمريكيا صوتوا لترامب في انتخابات 2024، وهي مجموعة تجري رويترز مقابلات شهرية معها منذ عودته إلى السلطة، أن معظمهم يساورهم الشك حيال الاتفاق. وكانت غالبية المجموعة دعمت الحرب في بداياتها، معتبرة أن الضربات الأمريكية ضرورية لاستنزاف مخزون إيران من الصواريخ بعيدة المدى وتقويض برنامجها النووي. لكن بعد نحو 4 أشهر ومع زيادة ثقة إيران السياسية وبقاء جزء كبير من قدراتها العسكرية متماسكا، انتقد 14 من المشاركين في الاستطلاع بعض جوانب مذكرة التفاهم التي أعلن عنها في 14 جوان، وأبدى معظمهم شكوكا في إمكانية الوثوق بطهران للالتزام بأي اتفاق، معبرين عن استيائهم من احتمال منحها مليارات الدولارات لإعادة الأعمار.
0: الشرطة الأمريكية تفيد بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة في مدينة سان هوزي بولاية كاليفورنيا، يستضيف منطقة مشجعين مخصصة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم، ولم تكن هناك أي مباريات تعرض وقت إطلاق النار. أوكرانيا تعلن أن جيشها نفذ عمليات بين إسقاط وتعطيل 82 طائرة مسيرة روسية خلال هجوم واسع استهدف البلاد ليلة البارحة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: مارشي.
1: بعد فايزة أحمد خليك وشاهدين خلطنا لب ومغشي على وزيك فام العشاء والربع كالعادة. الفقرة ذي اللي نزوكم فيها كل مرة في مرشي وصوت وصورة تبعوها مش كيكة بتبدوش قولونا منين جبتوا لسوي من المرشي هذية بالأمارة كي تعملوا علينا طلة واتبعنا مش تلقى على عينيك الأسوام والدورة متاعنا كل مرة في ولاية. واليوم موجودين في تطاوين وتحية لمستمعينا في تطاوين مع زميلنا حبيب شعبين. يا حبيب صباح الخيرات.
2: صباح نور جيان. صباح نور كيف المستمعين.
1: ربي يخليك حبيب. شنو درجة الحرارة قبل فما شهي لي اليوم صباح ولا ليه؟
2: والله ثم شوي سخانة ثم نسمة وفم سخانة يعني أما ما أنت مقبول ما هو الشكل اللي هي على الأخير خاصة العشية وفي الليل تبرد يعني العشية في الليل بهي يعني مقبول
1: أي بهي إن شاء الله تكملها كيا. دورتنا في تطاوين اليوم معك صوت وصورة تفضل حبيبي.
2: نعم نبدأ بالخضر البطاطا اليوم من 2200 البصل دينار 200 طماطم دينار 300 حتى دينار 500 فلفل حلو 4000 والحار 2500 الخس 3000 الفقوس ما بين 2000 حتى 2500 القارص 5000 القرع الأحمر ب 1500 معدنوس وسلك وبسباس ب 500 و600 سفناري 2500 الكرنب 2500 الباذنجان 3000 القناوية اليوم 35 دينار كيلو خوخ 5000 تفاح 6000 مشمش 6000 بطيخ 2500 دلاع دينار اللوز 2500 العنب 8000 العوينة 6000 الدقلة 10000 البنان موجود شوي 20 دينار الكرموس ب 14 دينار هذا تقريبا بالنسبة للخضار والغلاف.
1: شيتا
2: دواجن دجاج 8500 سكالوب 19 سكالوب دجاج وكيف كيف حتى الدهن نفس السوم الكبدة الكيلو ب 17 دينار الفخذ دجاج ب 11 دينار الفخذ دهن 10000 بالنسبة للبيض اليوم الحارة 860 والبلاتو 6450 مش اللحوم الحمراء رجعت النشاط العادي المداخلة اللي فاتت طوامشي اللي فات كانت
1: قريبة للعيد هذاك وقتها
2: ولا تو رجعنا العادي وصلوا استهلاك كبير ولا توجه نحو العام الجوي زوز أشباب والفترة هذه نعرف الغلاء نتاع الأسعار بالنسبة للجوي 30 دينار يعني في المتناول بالنسبة للمواطن يعني تقريبا ما بين 30 حتى 32 دينار بالنسبة للبرشني 50 العلوش 50 العنز ثم 38 وانت طالع العجل 35 دينار وانت طالع يعني انت والنوعية اللي تحبها من لحم العجل. بالنسبة للحوت ما شاء الله يعني متوفر بكمية هامة كوريفات اليوم 22 دينار تم الكعبة ب 11 دينار و 500 المرجان 18 دينار تريليا 13 دينار و 500 الفوغة 8000 حمراية 29 دينار 29 دينار الشورو حجر 19 دينار و 900 الورطة 23 دينار و 500 القاروس 28 دينار و 500 المعزول 14 دينار و 500 تقريبا النظلي 23 دينار و 500 يعني برشا خيرات موجودة للبحر اليوم.
1: اليوم نجمو نطيبو معناها ولد البحر يكون على الطاولة
2: اي والأسعار بقي أبرك شو يعني مقبولة في الموت خير من نجم نقوله من اللحوم الحمراء مازالت مرتفعة أسعار.
1: واضح يعطيك ألف صحة شكرا ليك حبيب شعباني. تحية ليك ولي مستمعينا في تطاوين تسمعونا على فريكونس متاعنا وعلى النت زاد كيف www.mosaikafm.net حتى لنص النهار صبحيتنا معاكم في الحلقة القبل الأخيرة من صباح الناس لموسم 2026. قديش عندها وهرة الحلقة القبل الأخيرة وغدوة الحلقة الأخيرة نمشي دايما نمو غدوة لا قليل رفيق بيوكي خليكم معنا حتى نص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. مع ليتر حالي
1: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدوم فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح، المناسبات، الأعراس، البحر، الخلاعة، الخروج والترفيه إلى آخره. إنه أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف، هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض، وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيفخ دافير للعام الكل، وهو اللي مكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة وقت النشاط متاعه يقل أو حتى ينعدم؟ وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب، الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو التمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
2: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت، فصل الصيف هو يتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعه للصغار ولعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا. بحال كيما فما إيجابيات متاع واحد يوفر فلوس، كيما فما سلبيات واحد ما يتمتعش بالصيف متاعه، ما يتمتعش بالعطلة، ما يتمتعش حتى بصغاره، يولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشتري بيبيري باش في الليل تمشي تخدم.
3: المجالات نتاعنا بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة، كلك سوا دي صالون دو تي، كلك سوا دي ريستو، لي ريستو لاونج، لي كوكو بيتش، هذوما معناها لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من أكثر حجما الشهرين هذوما اللي نقول أنا نجندروا احنا في الأوقات تاع الخدمة نتاعنا باش تولي سوايع أكثر، كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك، ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل، أنت ديسبونيبل.
1: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

يصبح الناس موزيك فم موزيك فم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لون في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس.

ادل سيت فاير تو ذا رين على موزيكا فام العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة وما بعضنا حتى للنص النهار. شفتوا اكيد الفيديو هذا يوجع القلب اللي شفناه لمواطن تونسي في ايطاليا الاعتداء عليه بطريقة وحشية. حق بتعربي ما نجمتش نشوف لانه ما نجمتش نشوف هكا ما دار ياسر المقطع هذايا. حبينا نتمنوا عليه, حبينا نفهموا شنو هي الحكاية, كل التفاصيل بعد شوية معنا على موزيك اف ام. خليكم معنا, هذه صباح نسه.

0: للسولي بلو على موزيكا في 10:48 دقيقة.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار.
0: هما حاجتين مهمين، الحكايات والأخبار. نشوفوا لكم الأخبار الصحيحة ونعطيكم كان الفيرسيون الصحيحة والرسمية، والأخبار اللي من هوني وغادي، وكل ما فما أخبار تتعلق بمواطن تونسي خاصة البرة فإن نحكي عليها ونحب نفهم وشنو ونطمينوا عليهم. فيديو الحق بتاع ربي يوجع القلب اللي اتصور واللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي من الويكاند. الفيديو السهيل، سهيل هو مواطن تونسي بالأساس، موجود وعايش في إيطاليا عنده سنوات، بو صغيرات، وتعرض لأبشع أنواع الاعتداءات، والاعتداء تصور وهبط على مواقع التواصل الاجتماعي. الحق بتاع ربي ما نجمتش تشوفه كيما برشا، لكن قرينا في الكومنتير كيفاش قالوا ما رحمهوش حتى هو وقت يضربوا فيه بالوحشية هذه ويقول لهم راني ولد بلادكم، راني ولد حومتكم، راني راني راني. شكرا لزميلنا ومراسلنا من القيروان خليفة القاسمي اللي تحول لدارهم، سمع الحكاية من عند عائلته، من عند أمه، من عند أخته، من عند والده، وتنفهم مول حكاية كيفاش بديت مع سهيل. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان، وتحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات.
0: يعطيك صحة خليفة. دونك تحولت سمعت الحكاية، فهمنا شو اللي صار
2: بالفعل بعد ما تفرجنا على الفيديو اللي كان يعني خلف يعني صدمة في نفوس يعني التوانسة كله، يعني وزاد أبناء الحي متاع حي شعبي في القيروان. هو سهيل المتضرر، اسمه سهيل المامي، يسكن في حي شعبي وسط مدينة القيروان. كان غادر يعني البلاد التونسية نحو إيطاليا منذ تقريبا 15 سنة، هو معه زوز أخواته، واحد مشى في ألمانيا والأخرى بقى معه في إيطاليا. درنيرمون يعني اخرى تحصل على الوثائق نتاعو ولا يمشي ويجي على العائلة نتاعو في القيروان. تزوج السنة الفارطة، يعني جاب يعني عنده وليد هو من قبل عمره 5 سنوات، وزاد تزوج بإيطاليا. البارح برحة الأولى وليلة الاعتداء بالعنف كانت مجموعة من الشبان أمام المنزل متاعه، في يعني عملوا له شغب في حص في تم شغب أمام المنزل متاعه، وطلب منهم المغادرة. ما راحم كان يعني اعتدوا عليه بالعنف الشديد، وكانت يعني موثقة وأربعة هم حسب العائلة متاعه، أربعة أشخاص مش من ثلاثة كما ظهر في الفيديو، أربعة أشخاص يعتدوا عليه بالعنف، والخامس كان يوثق في العملية بالتصوير. هي ليلة
0: هذا لأنه طلب منهم باش يبعدوا على داره، لأنه قلت لي فما كلام خايب وفما حس
2: والله كان فما يعني كلام خايب،
0: وكان يعني هذه الحكاية من طرف العائلة اللي تواصلت مع سهيل، معناها تكلم ولدهم هو اللي يحكي لهم الحكاية.
2: تكلم هذه صارت الحلقة البارحة الأولى، وقتها البارحة الأولى هو طلب منهم المغادرة، وكانت بالصدفة زوجته كانت يعني في على وشك الولادة يعني، وهز يعني هزوه ونقذوه هزوه للسبيطار، وفي نفس الوقت هزوه زوجته للسبيطار اللي هي أنجبت مولود جديد للبارح. وهو زاد الحمد لله، هو زاد خرج من حالة الخطر وتواصل مع العائلة متاعه اللي كنا بحديهم تو منذ قليل، واستقبلونا في منزلهم وحكونا يعني تجاوز مرحلة الخطر، لكن ثم ارتفاع درجات الحرارة كما تعرف في أوروبا، هذاك علاش يعني مازال تحت الرعاية الطبية في إيطاليا. نتمنوا له الشفاء، وللأسف هم الأولاد اللي ضربوه كانوا من أولاد حومت ويعرفهم يعني بالأسماء بالاسم واللقب يعرفهم، وذلك علاش يعني فما قضية جارية في إيطاليا، وإن شاء الله يأخذ حقه بالقانون، ويعني هو نتمنى له الشفاء العاجل. وزوجته المولود الجديد إن شاء الله يكون طال خير ليه ولعائلته. الحقيقة هم العائلة متاعهم كل مرة يشاهدوا الفيديو كانوا في حالة صدمة كبيرة، خاصة الوالدة متاعه اللي هي الحقيقة ما نجمتش تتكلم معنا برشا، كانت خالته تتكلم وفسرت لنا الحكاية من حتى جاء.
0: معناها فيقوا بالاعتداء من خلال الفيديوهات، ناس كلمتهم قالوا لهم راو شوفوا الفيديو سهيل تضرب.
2: بالفعل هم فطنوا عملية الحافة بالفيديو كي تم ترويجه في الفيسبوك. ومن بعد زوجته وهي علمتهم اللي كانت زادة هي في المستشفى على وشك يعني الولادة.
0: قولي خليفة.
2: هم في يسكنوا في حي شعبي وسط مدينة القيروان, وحقيقة ما زالوا يعني يتواصلوا مع ولدهم غاديكا, وعندهم خوه زادة شي يمشي يطلع عليه بحكم هو زادة يعيش في أوروبا, وانت ما شاء الله يكون لاباس.
0: يعطيك ألف صحة خليفة القاسمي زميلنا ومراسلنا من القيروان, الحمد لله عليه لاباس. في نفس الوقت اللي هو هزوه معناها اون يورجونس, مرته كانت تولد كما قال خليفة, ان شاء الله ولدهم يطلع وجه السعد والخير عليهم. الحمد لله عليه لاباس. دون توليكا هذا هو سهيل اللي شفنا الفيديو, ويسر خايبة الفيديو, وان شاء الله ما تزيدش تبارتاجها اكثر من هكا. العشر 54 دقيقة على موزايك فم, حبيتوا توصلوا صوتكم معنا من الكلمة اللي كنتوا تسويت. هذا ثاني موعد مع صندوق عجب.
3: صندوق عجب.
4: المحللين الرياضيين يتهموا لاعبين التوانسة بغياب الحس الوطني, الغيرة عن العلم المفدى. أنا عالم تحكيوا عليه, لكن اللي يقعد بالأعوام فوق المؤسسات العمومية ما يتبدلش حتى ينسى لونه. أنا هو زاد العلم اللي يحطوه على كتافهم ولا يردوه فوطة ولا تقريطة. الفنانين اللي يجيوا الكارتاج والجمهور قاعد يشطح, هكا العلم اللي تلامذة المدرسين يمشي ويجيوا يتحطوا قدامه وهو يرفع في ساحة المعهد, هكا العلم اللي قبل كانت الشوارع تولي حمر به في الأعياد الوطنية. اللي هذا مش اللي علينك هو ميحسوش على تونس العلم متاحة, فما برشا أخرين, أما كل واحد يقول لك خاطيني.
5: السلام عليكم. والله قاعد نسمع الأسوام والأسعار متاع الخضرة ومتاع الغلة ومتاع الجيش, والله يقول شليف مانيش في بلادنا, نقول نخسر لنا بلاد أخرى اسمها تونس. المشكلة مش في العبات ولا المشكلة في الفلاح, المشكلة في الخضار. الخضار عنده مرج بيني بيصير, وحتى واحد ما هو ذيب المسائل كذوما ما همش يعني مقيدين, ما صميش عليهم حتى رقابة.
6: باقي صندوق عجب موزايك بربي بلغولي سوتي. فما بعض المواطنين يحبوش يتبقوا القانون, هو بحذك قنطرة تاع مترجم خليها وتقص الكياس وطروت, ايش معقولة القنطرة تاع برج باكوس وشرقية اثنين, خلي القنطرة وتمشي على سقيك, عليها عندكم صغاركم راو شقوا الكياس, لو عندكم صغاركم وعندكم عائلة وعندكم عليه هك عليه جاه ربي عليه. القنطرة راهو عاملين هيكم للمترجلي عريسك على برشا حاجات, خليوها وتمشيو تشقوا الكياس. بالله بلغوا لي صوت يا موزايك, هذا نداء للمواطنين بربي يا مواطنين, ما تيتموش صغاركم يا ربي, هاوك عاملين لكم قنطرة ما شاء الله متاع مترجل, اطلعوا عليها وبالكم مرتاح.
3: صندوق عجب صباح الناس. مع ليتر حالي
7: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدو فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح, المناسبات, الأعراس, البحر, الخلاعة, الخروج والترفيه إلى آخره. إنه أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف, هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض, وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيف دافير للعام الكل, وهو اللي يمكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة وقت نشاط متاعو يقل أو حتى ينعدم؟ وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب, الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو التمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
8: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف, هو يتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعو للصغار والعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا. بعد حال كيما فما إيجابيات متاع واحد يوفر فلوس, كيما فما سلبيات واحد ما يتمتعش بالصيف نتاعو, ما يتمتعش بالعطله, ما يتمتعش حتى بصغارو, يولي ليلك نهار ونهارك ليل, تولي عندك اشكاليه حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في السباح, وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشربي بيري باش في الليل تمشي تخدم.
9: المجالات نتاعنا بالنسبه للريستوراسيون بصفه عامه, كلك سوا دي صالون دو تي, كلك سوا دي ريستو, لي ريستو لاونج, لي كوكو بيتش, هذوما معناها لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من اكثر حجم الشهرين هذوما اللي نقول انا نجندر احنا في الأوقات تاع الخدمة نتاعنا باش تولي سوايع أكثر, كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك, ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل, أنت ديسبونيبل.
7: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف, موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
1: اللي تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
10: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسف سيري. نهار الأحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
12: عينيك نباني وتسحر عينيا
11: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تسكرتي بوانتينج.
12: الأيام تجري والعمر خسارة.
1: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بونك، بي إن آ، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايكا فام.
3: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
13: موجز الأخبار، أهلا بكم. ظفر صغير نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يقول إن مخطط التنمية 2026-2030 سيكون الانطلاق لتحقيق انتظارات التونسيين من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة، مبينا أن المخطط سيكون بمثابة وثيقة مرجعية تضم كافة المؤشرات للاستعانة بها خلال القيام بالاستثمارات.
14: وهذا خاصة هو انتظار المواطنين. اليوم نعيش في وضع اقتصادي دولي، هو الحقيقة مش فقط معنا مقتصر على تونس، نعرف الوضع صعيب، لكن اليوم المخطط التنمية راه ينجم يكون البداية أو الانطلاقة بالحق لتحقيق طلبات التوانسة ومتطلباتهم باش نصلحوا من بلادنا وباش نحسنوا بها، لأن مخطط التنمية فقط مش الأهمية في امتاعه في قداش من مشروع وتشخيص هام برشا، وهو وثيقة مرجعية أصلا حتى للقطاع الخاص، المواطنين، للناس اللي تحب تستثمر كيف يقراه يعرف وين يمشي، عنده الاستاتيستيك الكل، يعني في بلاصه ما يمشي لمكتب دراسات، هاي الدوله عطاتك دراسات كامله، ارقام موثوقه دقيقه للعمل. فاليوم احنا نحبوا ناسسوا الشركات، نحبوا للمواطن التونسي معناها يخلق العمل، فما نعملوش فقط معناها على الدوله، وهو من واجبها انها توفر معناها العمل، لكن الوثيقه هذه مرجعيه راهي للتوانسه الكل ولصالح التوانسه الكل.
13: والنائب ظافر الصغير يشدد على ضرورة مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتنمية 3 أو 4 مرات، مؤكدا أهمية تطوير وسائل إنتاج الدولة والتشجيع على الاستثمار من أجل إحداث الثروة ومواطن الشغل.
14: في كل سنة اليوم احنا لازمنا نضاعفه تقريبا 3 إلى 4 مرات ميزانية التنمية، خلينا نقوله معناها، وهذا راه تحدي الحقيقة، تحدي كبير برش باش نشوفه معناها منين باش تكون موجودة، لكن احنا نعرفه اللي راي بلادنا كلها خير، القطاعات اللي تنجم تنتج معناها وانتاج الدولة نعرفوه، فما برشة تحصل، فما برشة زادة تحديات لازمنا نعملوهم باش نصلح وسائل الانتاج متاعنا، وكيف كيف تشجيع الاستثمار، لانه الاستثمار مش فقط عام، الاستثمار الخاص زادة اللي هو يخلق الثروة ويشغل معناها التوانسة وينقص معناها من البطالة، فهو مجهود الحقيقة للتوانسة الكل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومن غيرهم الزوز مع بعضهم يخدموا راه ما نجموش نوصلوا الحقيقة لنتائج كبيرة.
13: النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية تسفر عن فوز المترشح محمد صالح سالمي بالمرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها، والمترشح شاكر بوثوري بالمرتبة الثانية والذي تحصل عن النسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها. ووفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم فتح المجال أمام الطعون قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتحديد موعد الدورة الثانية التي ستجرى بين المترشحين الفائزين في الدورة الأولى.

0: الوسطاء شكلوا قنوات اتصال لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد. عدة منظمات غير حكومية في إسبانيا تدعو المهاجرين غير النظاميين إلى التسجيل مع اقتراب الموعد النهائي لعملية استثنائية لتسوية أوضاعهم بشكل جماعي في بلد يقدر عدد العاملين فيه بشكل غير رسمي بنحو 840 ألف شخص. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في صباح الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: مستمعينا مرحبا بكم لحديش وربع على موزاي كافي. موسعوا بالكم نعف سيركولاسيون وزيد عليها سخانة وساعة البيل وكها واسمعوا موزاي كافي. دكتور تسويت كل عادة ساعتنا ثلاثة في صباح الناس. أستو سنتي فرحانة يكون بحذنا اليوم دكتور ماهر البرصاوي اخصائي جراحة عظام ومفاصل. دكتور صباح الخيرات.
2: صباح الخير. صباح الخير يعيشك.
1: شو عامل فيك السخانة ولا السيركولاسيون؟ شكون فيهم اللي عامل فيك اكثر بالترتيب؟
2: الحق السخانة.
1: السخانة
2: اونتوكا ما ارحم من فرنسا.
1: ارحم ليه؟ الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ما تخطيش هالكلمة.
2: ان شاء الله.
1: اليوم دكتور جبتك على خطر برشا قاعدين احنا حكينا معاك على لي بروتيز، لكن هوني وين نحكيو عليه ديما عبيدك اللي تبدا خايفين. خايف سكي يقول لك ليه انا باش نبدل ركبتي باش نمشي نعمل بروتيز الركبه الكل باش نحيها وباش نعمل بروتيز، وليه وسمعت فلان ما مشيتش معاه وفلان خليته ما عادش ينجم يقوم وما عادش يتحرك، خل نستحملها الوجيعه ميسالش نعيش بالدويات وهكا بشويه بشويه بشويه بشويه. لكن هوني المشكله انه دويات جوسكا كوم باش يقعدوا، وانه راهو الوجيعه ماهيش بتتنحى مش تتطور اكثر واكثر، وانه المشكله كان ما سبقتش على بكري وخلطت بعد ينجم يكون ان بو ترو تار. خل نفهم قبل كل شيء. ميرسي ليك دكتور لانه جبت لنا حتى من البروتيز لهنا باش نشوفوه وتتابعوا فينا لايف على باجنا صباح الناس. ركبه كل تتنحى مش تبدل وتحط في عوضها الاله هذيا البروتيز هذا فسر.
2: يعطيك الصحه جيهان فريمون لخصت في جمله تساؤلات. والله يعطيك الصحه تساؤلات تاع العباد. افكتيفمون هو البروتيز ديما يخليوها العباد كانوا اشيك في اخر مرحله وقت اللي الدواء ما عادش يمشي معاهم. ولهنا تصير الغلطه. الخطر البروتيز كما قلت قبل ما تعملها باش تسال صحابك وحبابك باش تسالهم مشيت معايا ولا ما مشيتش. لازم تعرف تنجم تمشي معاه وتنجم ما تمشيش معاك. ولذا احنا كطب شنو نعملوا؟ نحاولوا نخليو توت لي كونديسيون الباهي باش نعطيو غارانتيو اكثر ريزولتا شانس باش انها تمشي معاك ويجي نتيجه باهيه برشا. احنا الغلطه سيكو يقول لك وكي يوصل ل 60 قول لك لا انا ما زلت صغير خاطر هي بروتيز احسن عمر من 60 ل 85 باهي برشا، يعني ما احسن الاعمار اللي تنجم تقد فيهم بروتيز. سوف كو مثلا انا عندي مريض عمره 24 سنه عنده تشوه خلقي في المفاصل ما عادش ينجم يمشي 24 سنه، عملت له بروتيز في الزوزر كيب وذي تبدل له حياته. يعني حكيت العمر هذيك اذا كان ما فماش تشوه في المفصل وقتاش نعملوها البروتيز؟ البروتيز وقت اللي عندي برد يعني ارتروز في المفصل في الركبه ولا في المخروقه، نجم حتى في الكتف. البروتيز اسكو اجباري نعملها؟
1: اي وريها لنا ديجا هي دكتور. هذه هي اللي معك، هذه هي البروتيز. هذه
2: وعلاش العباد يخافوا منها؟ شو كي تشوفها تشوف حاجه كبيره.
1: اي هذه بروتيز نتاع الركبه.
2: هذه بتاع ركبه، تصور هذه تاع ركبه وهذه تاع مخروقه. كي تشوفها تشوف حاجه كبيره، وهي الاسم بالعربيه اللي احنا نقولوه غلط هو ركبه اصطناعيه. هي ليه مش ركبه؟ راهو كي تشوفوا شو قد ايش صغيره. هذا الكل العظم الكل باش يقعد. احنا شو باش نبدلو؟ باش نعملو القروش ريت قد ايه صغير. القروش اللي هو تحك التاكل هو اللي يعطي الارتروز المرض هذا الكل باش نعوضوه. نعوضوه بحاجه ماتيريال اللي هو مش حديد ما تخافش لا يصد لا شيء، هو كروم كوبالت ولا ساعات الياج نتاع تيتان. يعني كاليتي قويه ياسر، ما تصنع كان في المانيا ايطاليا فرنسا امريكا فما زاده في انجلترا، الكلهم اللي في تونس يجيو الكل من البلدان من برا. فما كبر فما 10 انواع في من الفوق وعشرة انواع من اللوطه خاطر كل ركبه والكبر نتاعها ما فهمت يعني
1: معنى انت غير تتغلف الركبه مش نبدل الركبه.
2: صحيح الكلمه صحيحه تتغلف الركبه ايفيكتيفمون، وهو ياسر مهم اللي قلته على خاطر عليه لهنا باش يسق العظم يلزمني عضلات ويلزمني الاربطه اللي هما لي ليغامون يقعدوا لاباس كانش البروتيز ما تنجمش تتحط. ولذا ما يلزمش واحد يخاف من هالبروتيز تظهر له ركبه صناعيه. لا بالعكس، الركبه هذية كما قلت الغلاف وما يلزمكش تخليها حتى اخر وقت. علاش؟ انت تصور هالبروتيز تعرف شنجمو نمثلوها مثلا في كهرباء، تحكوش عليها العجالي. وذلك علاش نقول لكم ميزانكم مش تخليوها حتى آخر وقت. علاش؟ خاطر باش تمشي العجالي يلزم حاجة اللي هي الموتور. الموتور شنو؟ سي العضلات. يجيوني مثلا ديما الأكثرية تجي هي الأرتوز عند النساء، يقولوا لي هاني نددش نمشي بشويه بشويه حتى نولي ما عادش والدويات ما عادش ينفع والزريرق في المفصل ما عادش ينفع، وقتها نعمل بروتيز. انا نقول لهم وقتها انا ما نجمش نعمل لك وقتها بروتيز، خاطر لو ريسك، خاطر يعني كان انا شقلها وبعد تقول شو كيفاش النتيجه خايبه برشا، سي نورمال، خاطر ما حطيتش الحظوظ الكل الاوفر باش تنجح العمليه. عمليه حاشتها باش تكون العضلات فريمون باهيه، وذلك عليه في فرنسا يبداو في اول مراحل تاع الارتروز يعملوا العمليه هذه، خاطر مش عمليه بتاع اخر اخر شانس في في في التداوي، يلزمها تكون في وقت باهي اللي هي العبد يمشي ويجي تتثني الركبه بالكدا، مي فما الام اللي ما تجاوبش على الدواء وما تجاوبش الزريرق في المفصل اللي يخليوه فريمون يتقلق معاش ينجم يعمل يعيش حاله طبيعيه
1: نتاعو نتاع اليوم.
2: الاكثر خطوره سيكو يقولوا لي ليه انا حاجتي باش نمشي من هنا الكوجينه من هنا هاشيك
1: بيت الراحه
2: هكا هو ما حشيش اكثر، وهذاك الخايب. علاش؟ خاطر كي واحد ما يتحركش العضلات تضعف، تولي الالم مش كان من الركبه مي من الضعف نتاع العضلات. وحاجه اهم حاجه سيكو وقت اللي العظم ما يتحركش يعطي أوستيوبوروز، يعني هشاشة كبيرة في العظم، يعني أي تيحة تولي يوجع العظم
1: وأي تيحة
2: كليكزيز أي تيحة رو يصير كسر. وقتها يعني يا خيبة المسعى من الحالة اللي هذي نجم نوصلوا لها. فوالا. وال ألوغ
1: مش نسألكوني دكتور مير هوني علاش يخافوا هما؟ يقول لك مثلا انا كان نعمل البروتيز هذه مثلا في الركبه اللي هي العجله تاع البنادم مش ينجم يمشي بها، يقول لك تتبلوكي لي ما عادش تمشي لي، تتنحز اعمل وجاعة في وقتها ولا نقعد ولا باش تقل شويه الوجاعة، شنو الحاجه اللي تخليه هو يسمع فينا اليوم ويقول لك اي والله دكتور عندك حق تنمشي مبدل شجعتني اقنعتني.
2: الو هو اول حاجه كما قلت يزم المريض يكون مقتنع على خاطر الالام هي زاده الام سيكولوجيه، اذا كان مريض مش مقتنع وفما طبيب يقول له لا يزمك تعملها هذيك اخيب نتيجه تنجم تصير. هذه هالبروتيز اليوم يشق غدوة على الصباح يزمه يعفس يمشي. هذه الحاجه القويه في البروتيز في الركبه ولا في المخروقه، هذه الحاجه المهمه
1: غدوة
2: من غدوه يلزمك تمشي وتبدا في العلاج الطبيعي. بالنسبه للالام اذا كان فما التهاب من قبل راهو باش تدوم اكثر، يعني توصل حتى لشهر الام تنقص بيان سور مش الام قويه، من الالام تبدا موجوده خاطر حاله التهاب وتعرفوا جراحه تزيد من الالتهاب. دونك باش توفى ببري ما بين 3 جمعات و 4 جمعات بعد العمليه باش تتنحى كومبليتوم الالام. مي هو باش يبدا علاج طبيعي نهار بعد نهار مده شهر ويمشي من اول نهار ويلزمه يتحرك باش نفيقوا كل العضلات. الحاجه الثانيه سي الاشكال هو يقول لك شنو ما من المخلفات هي مثلا التعفن، هو الحاجة الوحيدة المخلفات الوحيدة اللي تخوفنا التعفن هو ما بين 0.5 ل 2% على 100 عملية زوز ينجموا يتعفنوا. كنفيقوا بيهم الأول جوست نعملوا نعيطوا لها لافاج، يعني تغسل المفصل فهمت، وفما ناخذوا عينات وبعد لباس ويكمل العلاج متاعه. أما باش يولي المريض ما عادش يحس اللي عنده ينسى البروتيز، لو يزن تعرف اللي المرضى بعد ينسى اللي هم مركبين بروتيز،
1: يطلع في الدروج يمشي
2: لا يمشي ويجي، اما ينسى اللي هو مركب
1: بروتيز.
2: مركب بروتيز ابارتير من 6 اشهر ينسى ينسى اللي هو عنده بروتيز، من بعد يتاقلم معها ويولي في بدنه
1: هي يتاقلم معها، يعني بعد يلقى روحه يطلع الدروج يمشي
2: حياته العاديه. لا هو من الاول يلزمه
1: ولا.
2: لا من الاول يلزمه باش يبدا يمشي كل ماشي 15 يوم بعد يسترجع بعد يطلع الدروج وكل دونك هذا هو الاشكال في البروتيز. ما يزهونش يخافوا، يلزم المريض يحدد وقت يلقى روحه الدواء ما عادش يمشي معاه، ما يخليش روحه حتى الاخر راهو كانش النتيجه ما تنجمش تطلع نتيجه باهيه، خاطر يلزم عضلات وحاله عظم لاباس. وقتها نجموا احنا نوفره كل حظوظ باش انها تنجح. المريض هو اللي يختار وقتاش تصير العمليه. يعني الطبيب وقت يشوف التصويره يلقى فيها ارتروز برد في الركبه ولا في المخروقه يقول له راهو تنجم تعمل العمليه. وقتاش تصير العمليه المريض برك هو اللي يقرر، خاطر هو يعرف
1: هو متطلب كل شيء
2: صحيح متطلبات نتاعها.
1: نسالك كوني دكتور، ركبت البروتيز هل عندها عمر باش نعاود نشق نبدل ولا ليه؟
2: صحيح عندها عمر، وهذاك علاش العباد الوغ العمر حتى ال 15 سنه. راه 15 سنه فما بروتيز انا غلطت عليهم تحطوا 30 سنه التالي
1: وقعدوا
2: وبدلتهم يعني من بعد يعني قبل انا ما ندخل للطب 30 سنه التالي وهما تقعدوا ويقعدوا خاصه في المخروقه القدم. تو تطورت فما تطور كبير تاع لي بروتيز يقعدوا 15 سنه. 15 سنه راهو انا بيه السؤال بتاعك خاطر يقول لي اي خلينا نزيد نوخر هي تقعد 15 سنه باش نزوز اجابات. الاولى ما توخرش خاطر العضلات تولي
1: تمشي تضعف
2: وتولي وجاع وصعيب ياسر باش نسترجعوها العضله هذيك اللي هي تحافظ على البروتيز، دونك مده صلاحيه البروتيز تنقص. حاجه ثانيه فما البروتيز اسمها دو ريبريز، يعني البروتيز هذيك تتنحى تعاود تركب واحده اخرى، يعني ما فماش عليه ما يلزمكش توخر خاطر خايف على 15 سنه. هما مش 15 سنه بالوقت ليه يكون 10 سنين نجم يكون 30 سنه
1: داكور
2: فهمت. اما يلزم يتم استعمالها خاطر زيادة يجيوني مرضى يقول لي ليه هاك نقص من استعمال باش تدوم لي اكثر.
1: معناها ينقص من الحركه وكل بالنسبه لي حافظ على البروتيز نتاع
2: اللي هي غلطه كبيره يلزم تستعملها لحياتك عاديه، خاطر قد ما تستعمل قد عليه البروتيز هاو كيفاش تلصق في وسط العظم، ريت عظم تلصق هي في وسط العظم. اذا كان العظم انت تنقص من الحركه العظم يضعف دوك البروتيز تنجم تلعب تولي
1: فوالا
2: ما عادش شي دمي
1: كاينك تاي معني ضعفت في تاي تلقى روحك فوالا هكاك
2: صحيتك
1: البروتيز
2: دوك ليه يلزمك تتحرك تعيش عادي. احنا نوفروا كل شيء باش العبد ينجم يعيش عادي، وكان هي يعني وليت تحركت فما اعاده وكما عاملينها من الاول بتاتر يكون زايد 4 ساعه في الجراحه يمكن حتى تنحيه الاولى وحتى الثانيه. هذه هي يعني تخوف خطر نقص معلومات هذيك هي البروتيز، وما يلزمش يكون اخر مرحله نتاع الدواء على خاطر ما نجموش نوفروا نتيجه كما المريض يتصورها. وهذاك عليك يسال صحابه والباحث جيرانه يقولوا له لا
1: وي فوالا. ميرسي بوكو دكتور
2: يعيشك ميرسي بوكو جي
1: تري بيان اكسبليكي ذوليا كيكا، لانه بالحق كل ما نونتريت هكا على البروتيز يسالونا وهل صعيب ونشوفوا لي زيدي غوسو به كي نسمعوا من عند مختص جراح في جراحه العظام والمفاصل وجيب لنا حتى البروتيز هوني هكا قدامنا ورا هنا كيفاش هذا البروتيز كيفاش يركب وما هيش تبديل ركبه اكثر منها بروتيز باش تتغلف بها الركبه. دونك هذوما لي تيرم باهين كي نوصلهم للمستمعين. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي دكتور مهر برساوي نورتني ربي يفضلك. إخصائي جراحة العظام والمفاصل إن كانوا معنا حتى نص النهار.
0: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي
3: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. مع قدو فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح المناسبات الأعراس البحر الخلاعة الخروج والترفيه إلى آخره. إنه أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف، هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض وإلا تبقى مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات البعض يحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف ويكون هو أكبر شيف دافير للعام الكل وهو اللي يمكن صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة وقت نشاط متاعو يقل أو حتى ينعدم؟ وهل الناس اللي كيما نقولوا بالتونسي الميسرة متاع خدمتهم تكون في فصل الصيف يواجهوا بعض الصعوبات كيما التعب الضغط أو حتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة أو التمتع بفصل الصيف مع العائلة؟
4: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت فصل الصيف هو يتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى الصيف باش يوفر القوت متاعو للصغار والعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا بعد حال كيما فما إجابة سلبيات نتاع واحد يوفر فلوس، كيما فما سلبيات واحد ما يتمتعش بالصيف نتاعو، ما يتمتعش بالعطلة، ما يتمتعش حتى بصغارو، يولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك، هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشتري بيبيري باش في الليل تمشي تخدم.
5: المجالات نتاعنا على طول بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة، كيلكو سوا دي صالون دو تي، كيلكو سوا دي ريستو، لي ريستو لاونج، لي كوكو بيتش، هذوما معناها لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من أكثر حاجة من الشهرين هذوما اللي نقول أنا نجندرو احنا الأوقات نتاع الخدمة نتاعنا باش تولي سوايع أكثر، كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك، ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل، أنت ديسبونيبل.
3: مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: الحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: كالعادة معكم حتى النص نهار. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم كيف باش نحكيو على أطفال، فإنه من نجمه كان نستدعاوة هو رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ولأنه نعرف إنه قلوبكم كبيرة التوانسة الكل، كنتوا في تونس كنتوا خارج تونس اللي قاعدين تسمعونا اليوم، فرصة كيف كيف ما تستناش حتى تخلط التراب التونسي. نقول لنا برشا جايين فاكونس، إن شاء الله تعدي وقاية حلو مع العائلة وتتمتعوا بحر وصيف وجو مهرجانات. قبل ما تخلط لتونس ساي في بيلي، نعرف تتبع في أخبار SOS وتحب تقول ما صاب كنت في تونس باش النجم نعاون، ليه عطاوكم الفرصة مش حتى انتم بعاد اتعاونوا زادة كيف كيف، وحتى كي تخلطوا ونسيتوا خلطتوا الباتو تاني تولا كاختاج نجم زادة كيف كيف غادي سيغ بلاس اتعاون أطفال SOS. كيفاش سي محمد مكديش كما قلت لكم رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، اعطينا أكثر تفاصيل. نورتني سي محمد، صباح الخيرات.
2: باخي سعد السفيرة،
1: شنو حويلك سي محمد؟ لبيس
2: الحمد لله، ربي يحفظك، تحياتي ليك ولكل مستمعي إذاعة موزايكا فام، وإن شاء الله عطلة سعيدة وربي ينجح صغيراتنا في الباك إن شاء الله.
1: إن شاء الله في دورة التدريب قديش عنا صغيرات وأطفال SOS في الدورة هذه؟ إن شاء الله
2: إن شاء الله عنا 42 معناه مش يزكروا يا ربي نجاحهم إن شاء الله، وإن شاء الله يلحقوا بالخمسة وأربعين طفل والشاب اللي نجحوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي فرحة دايما إن شاء الله في قرى أطفال SOS. سي محمد، اليوم دعوة وإحنا وجهناها قبل للتوانسة كانوا في تونس، ذوكم عارفين، أما التوانسة اللي عايشين برا، حكينا زادة في تدخل معك سابقا كيفاش نجموا يكونوا حاضرين في تبرعاتهم وفي لهوتهم لأطفال SOS. اليوم زاد كيف كيف حتى اللي نقول لنا تلهي أو كفرصة، أنت جاي في الصنية في الباتو في البحر تنجم زاد كيف كيف تعاون، كيفاش؟
2: تيك الصحة. قبل حاب نشكر الشركة التونسية الملاحة اللي دخلت معنا في المشروع الوطني هذايا باش توصل كلمة، باش توصل أمل، باش توصل الفرحة لأطفال تونس. فاليوم التونسيين بالخارج اللي نتمنى لهم عودة سعيدة وربي يعاونهم إن شاء الله، ومرحبا بهم في تونس. قلنا لهم مرحبا بكم في تونس باش تفرهدوا باش تشوفوا عائلاتكم، ولكن كذلك نحبوا نزرعوا هيك الابتسامة في وجه أطفال تونس المحتاجين. فاليوم بالديجيتال تجم بالبطاقة البنكية متاعك وانت قاعد في الباخرة في تانيت ولا في كارتاج، عندك الكير كود تلقاه قدامك سكانيه وتعمل كفالة الطفل، تتكفل بطفل يتيم تلق ديره قدر مبلغ تجم عليه. إذا كان عندك حساب بنكي في تونس واللي كل شهر تقسم الحساب البنكي متاعك، أو تدخل على الموقع الويب www.sosve.tn وتتبرع بالبطاقة البنكية من أي مكان في العالم، وهكا مش تكفل صغير، مش تربح أجر كبير، ومش تكون عندك مسؤولية وطنية، وما فيها باس صغارك اللي معاك اللي في العائلة متاعك تعطيهم درس اللي احنا عنا واجب نحو بلادنا ونحو بلادنا، باش نشوفوا كيما انت تلهيت بصغارك وفرحتهم تفرح صغير وتعاونوا في الدراسة متاعه وتعاون المجتمع. وهذا هو التأخي والتآزر، نحبوها تكون ترانسبارون كان بالديجيتال، تشوف الامباكت، تدخل تشوف الأعمال متاعنا، وتجم كذلك تلقى تجم تكفل بصغير، تجم تعاون في شراء منزل، تجم تعاون في تجهيزات طبية مستشفيات، تجم تعاون بتصلح مدرسة في تجم تعاون في النقل المدرسي. حقيقة كثير من المنتوجات اللي أعطيناهم لصالح الداعمين، نعرفوا التونسيين بالخارج قاسين يدعموا كل قدير وقدروا، يشوفوا في الشيء هذا في البلدان متاعهم خاصة في أوروبا. في تونس تطورنا ولات عندنا جمعية مدعومة من طرف الدولة التونسية، مراقبة من طرف البنك المركزي في كامل الشفافية. هذا مشروع وطني اليوم وزارة الأسرة معاملة عينا برشا باش نكونوا احنا سند لكل الأطفال، نخدموا بعض من يد في اليد، وإن شاء الله هالثقة هذه اللي لقيناها من التوانسة داخل تونس يدخلوا معنا كذلك التونسيين خارج تونس. تم 10,000 تونسي اللي قاس يدخل الموقع الويب 3W.com من خارج تونس. أتمنى أنه يضعف بالحملة الإعلامية هذه اللي عملناها في تانيت باخر التانيت وكارتاج، مش يقاوى صيف كامل على ذمتهم في الألي وفي الرتور. نتمنى أنهم يشوفوا هيك الراجل الكبير اللي رحب بطفل صغير تصويرة معبرة جدا، ويلكم تو تونيزيا، مرحبا بيك في تونس، ولكن أنك تكون فاعل خير وتعطي شوية من أعطاك ربي لصالح أطفال تونس، فأعتبره واجب إنساني ووطني. نتمنى كل إنسان يساهم باللي يقدر عليه، هكا نجم نمنع برشا صغار في حاجة لينا، برشا عائلات في حاجة لينا، إن شاء الله وطننا نبنيوه الناس كل ما بعضنا.
1: سي محمد، كن نشوف مثلا اليوم احنا جويليا، على بيبان جويليا من 2026 بداية العام التوى، شو هي أحوال معناها الجمعية، التبرعات، وين وصلنا؟
2: هو الميزانية متاعنا سنة 2026 لازمنا ندخله 35 مليار. هذا إن شاء الله في 2.5 مليون دينار من الحكومة التونسية، من وزارة الأسرة، والباقي ما عند التونسيين أفراد والشركات. حتى 30 جوان 6 أشهر وصلنا لحوالي 18 مليون دينار، 18 مليار في 6 أشهر، ماشيين في 100 صحيحة.
1: ولكن كملوا هكا نفوتوا ال 35 مليار اللي نحبوا عليها.
2: نص إن شاء الله نتساش اللي عدينا بشهر رمضان وأكثر شهر فيه تبرعات من التوانسة. لكن إذا كان ناخد مع روحنا، إذا كان التوانسة يشوفوا لي في سور في المشيقاهم إن شاء الله في الشتوت، مشيقاهم في المواني التونسية، مشيقاهم في الجنوصير فاس بالتي بي او بالكارت بونكير متاعك تتبرع. إذا كان تونسية بالخارج معنا والشركات التونسية في نطاق المسؤولية معي متاعهم نطاق الزكاة يدعمونا أكثر، يعطيهم فيهم أكثر، إن شاء الله نوصل الميزانية. وهدفنا الكبير هو أن نوصل في أقرب وقت لكل طفل، باش ياخذ الأمل لكل أم اليوم زوجة توفى، باش نقف معها كمجتمع اليوم، نقف مع مؤسساتنا ونقف مع جهاتنا باش نوليو بلاد متماسك. نحلم إن شاء الله نوصل 30 ألف طفل في أقرب وقت، نحلم إن شاء الله أن يكون حتى طفل في تونس فاقد للسند ما يقاش العون من أخوه التونسي، وكذلك ملتزمين بالشفافية في المعاملات متاعنا وبحسن الحوكمة إن شاء الله. وهذه أمانة إن شاء الله نكون قد المسؤولية،
1: قدها وقدود. شكرا لك سي محمد مكديش، نورتني. شكرا لك رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهني وين نحكي على قرى SOS لازمني نتوجه بالشكر لكل العاملين فيها، الكل من ما يمدش حتى نقولنا كل الفلوس لا، أما يمد فكرة، يمد كلمة طيبة، يمد أنه ينشر أكثر ويبرتاجي أكثر، بشي شجع الناس باش تعاون. فتحية اليوم الجمعية قاعدين يخدموا الحق تربي في خدمة كبيرة من كبير للصغير، يعطيكم ألف صحة. 11:51 دقيقة، درجين مش قبل ما نقولكم فيلمين وباي باي وتوفى الميسيون.

0: جوايز انيفرسير روين الدفزي. روين اليوم عملت 14 سنة ديديكاس تخي سبيسيال مع الماماتا حنان، تقول لها كل عام وانتي حيا بألف خير. عيد ميلاد سعيد دادا الياس من جلاسي اللي تسمع فينا من دبي، ديديكاس جاي مع عند باباتها رمزي، مع عند ماماتا سعاد، خواتها طاهر واسلام، يقول لها كل عام وانتي حيا بخير وجوايز انيفرسير. السمية الزغلمي اليوم عيد ميلادها، ديديكاس مع عند ماماتها زكية رجلها جمال ومن العائلة الكل. خلطنا هكا لآخر ليميسيون اليوم، شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الكريمة كانت معنا في صندار، ميرسي لبنى في ديجيتال، الرفيق تكنيك نافل ورتيني وليكيب الكل. ميدي معك بعد شوية، غدوة نتقابلوا، رد بالكم ما تبدوش تسمعونا غدوة، غدوة الحلقة الأخيرة من صباح الناس. شاية طيبة في لمن، باباي.
1: موزايك فم، موزايك فم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
3: ياو في بالي.
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
4: تدلل الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل جيون ايام دللنا.
1: صيف السنة عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن

0: سيتي كلنا على فرد موجة.
1: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببرموات اكسكلوزيف، تسهيلات في الدفع، وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد.
2: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM 3W.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار، وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف. وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة، يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار، ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. وحدات الحماية المدنية بمختلف الجهات تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 589 تدخلا، من بينها 139 عملية إطفاء حرائق، إضافة إلى 16 تدخلا على الشواطئ. أخبار العالم، استشهدوا 3 فلسطينيين من بينهم طفل وإصابة عدد آخرين خلال قصف للاحتلال الصهيوني الذي يواصل توسيع مناطق سيطرته في قطاع غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لجماعة حزب الله، ينتقد الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وكيان الاحتلال، محذرا من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهات بينهم. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لا توجد اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني المكلف بتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: اليوم الحلقة قبل الأخرى في البرمجة الشتوية، غدوة الحلقة الأخرى نهار الأربعاء باش يتواصل ميدي ماغ، ولكن بأسلوب جديد وبرشا فقرات جديدة وبرشا كرونيكيرات جدد، وزوز كرونيكيراتنا شكرا لهم باش يوليو واحد بواحد معناتها باش نقسموا الصيف إن شاء الله. فرحان برشا أنه يكونوا معنا كالعادة سي نجي زعيري. شنحوي لك سي نجي؟
1: أهلا وسهلا في المرحبا
0: سي خلي رقيق. إيش عامل؟
2: أهلا وسهلا الحمد لله عايش.
0: مرحبا بك سي سلاح السكوحي.
3: مرحبا بك نوفل، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ونسلموا زاد على كل مشاهدينا اللي تابعوا فينا على الانترنت، زاد نسلموا على اللي عادي كنترول اليوم ان شاء الله ربي معاه.
0: واضح عادي كنترول فقنا بها لانه الانترنت طاح.
3: انا فقت بالريزو صحيح.
0: الانترنت طاح، عرفت اللي فما اكزامانات بيان سور. لا نعرفوا بالطبيعه ان شاء الله ربي يوفقهم. سي نهر جندوبي شنحوي؟
4: صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل المستمعين، وبدايه اسبوع موافقه للجميع في السخانه درجه الحراره
0: ان شاء الله ربي يوفقهم. هاديه في الديجيتال شنحوي لك ربي يوفقك. سليم السمعي في الاخراج التقني مرحبا بك. اليوم كالعادة باش نعملوا دور على آخر وأهم الأخبار، التوقيت لدري الصيفي البكالوريا، معناتها باش نحكي على شخص مورد في قضية إرهابية مشدود في الأثار، معناتها يحفر في الأثار معناتها ولا في الجرايد
2: باش يمول النشاط نتاعو
0: في الجرايد. باش نحكيو على الفيديو الخايب نتاع المتسول هذاك والمتسولين اللي يبداو معناتها أول ما يخرجوا عمالنا بالخارج توا حسنا لهم الديوانة وكذا وأسرع يخرجوا يلقاو ناس تتسول واللي بعكاز واللي كذا، معناتها علاش الصورة هذه ما تتنحاش؟ وباش نحكيو في برشا مواضيع أخرى. دونك 60% فقط من التوانسه اللي عمرهم فوق 18 سنه يتعاملوا مع المؤسسات البنكيه والبريديه، والدراسه تثبت يعني ارقام مفزعه في الصنص الايجابي نتاع التونسي ما يحبش يخلص على الانترنت. علاش الموضوع هذا؟ باش نحكي وزاد على الحريق اللي اندلع 5 نتاع الصباح البارح في سوق سيدي عبد السلام بالعاصمه، باش نحكيو عليه وباش نحلوا الدوسي. سوق ماهوش اسوري ماهوش مؤمن، معناتها لو كان الناس يقولوا راهو حرقوه للاسيرونس راهو له هو للمنصبي ماهمش اسوري، شنو السبب وعلاش ما يوليوش اسواق اسوري؟ باش نحكيو في كل التفاصيل. باش نحكيو في الصميم على الاستثمار الخارجي، ارقام مشجعه تنتظر افعالا مشجعه. في ما فاتك شيء باش ندورو على موجه الحراره المتزايده في اوروبا، 1000 وفاه اضافيه في فرنسا برك، وباش نرجعوا لبرشا مواضيع اخر. وباش نحكيو حتى على المكتب الجامعي، والله فما معناتها لقطه عملها رئيس الجامعه السعوديه لكره القدم، لقطه غريبه وغريبه جدا. شنين صاحبه سعوديه استقال توا احنا نتاع استقاله؟ شنو استقال؟ يعني بورتون سعودية خير منا راهو عملت فيه غريب. اش معناتها يستقيل؟
2: ثقافة تحمل المسؤولية.
0: أنا تحمل المسؤولية خويا، نواصل.
2: يعطي صحة زاد. ويحترم على هذا الموقف.
0: يحترم خويا في تونس لا نستقيل. في تونس حفرنا تحت الأرض ولا نستقيل. شنو نستقيل؟ يلا يا وسائل الإعلام تو تسندني أكيد في الفترة الجاية.
3: هو كان موجود من 2019. خدم خدمه كبيره في السعوديه، معناها في الشامبيونات شوف كيش وليت، حتى الكوب دي مون تاع 2022 السعوديه كانت ممتازه.
0: هذا هو اللي ربح الارجنتين،
3: هذا هو بيدو. لكن كي المشاركه هذه اللي يعتبروها في السعوديه مشاركه سيئه استقال.
0: ربي يهدي.
3: سهل.
0: نحن ضد الاستقاله لانه الاستقاله دليل خوف، حبوك تواجه الناس. اللي عمل راهو اللي عمل البول هذاك يستقيل، هذاك حشمنا راهو البول مش الشركه راهو اللي عملت اللي طبع مع البول هذوك موجودين، معناتها فما كيفهم شريت من الفريب مريول من الارجنتين عندي 100 سنه وما صار فيه شيء، معناتها اللي طبعوا في اصل الحكايه. باش نرجعوا كيما اليوم عام 92 اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف، تتذكروا كل السنوات السوداء اللي الحمد لله جزائر.
2: هو يعني في خطاب على المعرفة وعلى العلم وشجع في ال...
0: ومسكين جابوه، معناتها وجاء من أجل الوطن،
2: جابوه رجل الإطفاء كان في منفاه في
0: والله المغرب. بالحق معناتها والحمد لله الجزائر بقوة خرجت مك العشرية السوداء. نعملوا طلع على آخر الأخبار، يلا نهدى.
5: دقيقة نيوز.
4: انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل 32.43% من إجمالي عدد المترشحين اللي يجتازوا البكالوريا في دورته الرئيسية. وتتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس 2 جويليا على أن يتم الإعلان عن النتائج في 12 جويليا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلامذتنا الكل. رئاسة الحكومة أعلنت أنه باش يتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية

0: الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا إلى غاية 31 أوت 2026، وبش يكون التوقيت على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة التوقيت من 8 متاع الصباح إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرة، شهدت معدلات أسعار منتجات الخضر والغلال في جوان انخفاض مع التصاعد الحركية التجارية خلال فصل الصيف اللي يشهد عادة ارتفاع في نسق الاستهلاك. السجل الوطني للمؤسسات يذكر في بلاغ بأنه باش يتم اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويليا 2026، ودعا هوني السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية في الآن للولوج إلى المنصة وإتمام كل المعاملات والإجراءات بخصوص الإيداع الإلكتروني. وحدات منطقة الحرس الوطني بتبوربة تتمكن بالتنسيق مع أعوان مركز الحرس الوطني بالجهة في الليلة الفاصلة بنسبة ولا حد من ضبط 5 أشخاص، من بينهم شخص محل تتبع في قضية ذات صبغة إرهابية بصدد النبش عن الأثار بأحد المناطق الريفية بمعتمدية تبوربة من ولاية منوبة، كما تم حجز معدات تستعمل في عملية الحفر إلى جانب مخططات ومبلغ مالي. عميد المهندسين التونسيين محسن الغريسي يقول في تصريحه للموزايك على هامش فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 أن العمادة دعات طلب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة إلى التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي وعدم الاكتفاء بالحملات الإشهارية أو بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وقت اللي يصير اختيار المؤسسة الجامعية. نوفاو عالميا بخبر من موقع أكسيوس الأمريكي اللي يعلن نقل عن مسؤولين أمريكيين توصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين غدوة 3 في العاصمة القطرية الدوحة بهدف تسوية الخلافات المعقدة وبخصوص الترتيبات الأمنية والملاحية خاصة في مضيق هرمز.
1: دقيقة نيوز. يعطيك الصحة ناهد. وزارة التجارة سيناجي تهبط بلاغ، يعني لأنه الأسعار الخضر كي طلعت طاحت وكذا، يعني حاجة تابعة القضاء والقدر، معناتها الأسعار تزيد كذا تهبط بلاغ، كي غليت الدنيا ما هبطت حتى بلاغ وزارة التجارة. دونك شكرا لهم على المجهود، شكرا لهم على مجهودكم. لا بالحق أنا والله هبطوا بالعاني الخبر باش نقول وزارة التجارة يعني تعرف وقتاش تهبط بلاغ. كيما وزارة الفلاحة تجي وفي ديسمبر نزلت الأمطار، يا رحم والديكم. بالحق معناتها
2: وقت اللي تغلى الأسعار، وقت اللي وشفنا في عدة قطاعات، مثلا في أزمة غلاء سعر العلوش كل شيء. وزارة التجارة لازم تصمت في ارتفاع عدة، معناها في حكاية في أزمة الدجاج والأسعار اللي طلعت معناها بشكل لافت، ما عملتش بلاغ، ما دخلتش، ما تكلمتش وزارة التجارة وقت اللي تنخفض الأسعار
3: بطريقة آلية. ثم حاجة أقوى من هكا، هم وقت اللي ترتفع نقول لك ما احناش في موسم ذروه الانتاج،
1: اي
3: معناها خارج، اما كي تنخفض رانا في موسم، احنا في ذروه الانتاج
1: صحيح.
3: احنا تو في ذروه الطماطم مثلا، ما يقولوش راهو في ذروه الطماطم،
1: معناها جستو ما بين. بالله ركزوا معايا، عميد المهندسين سي محسن الغرسي في تصريح المزيك قال تدعو الطلبه الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصه الى هذيا اخي، شكون لازم يدقق التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي وعدم الاكتفاء بالحملات الإشهارية؟ أخي الطالب يثبت
3: اسمه يثبت
1: ليه؟
3: لا زاد الطالب والولي اللي باش يحط فلوسه.
1: شنو هو جودة البرامج التعليمية؟ أنا نثبت، مش الوزارة تثبت،
3: هو يمشي.
1: أنا يعرف يا صديقي، أنا باش نثبت. لا ما تقوليش به،
3: لا مش هي
1: مانيش خليك تمشي حتى
3: لا الوساره مش مجدور على كل ولي تقول له رد باك من هذه،
1: لا
3: ما عندهاش الحق تقول له.
1: لا تدور على الجامعات، شنو هو
3: كي يمشي
1: يا خليل الوزاره. لحظه ما تقول الوزاره مش من المفروض هي تثبت من جوده التعليم؟
3: مثبته امور امريكا عندها
1: جامعه، من علاش انا نزيد ثبت؟
3: انت كي تهز الدبلوم من
1: الجامعه امور امريكا واضح،
3: لا كي تهز دبلوم من الجامعه الفلانيه المطابقه نتاعو مع الشهاده التونسيه ساعات ما تستغرقش جمعه، وساعات تهز دبلوم يقعد 6 شهور. علاش؟ لانه فما اوراق ناقصه للجامعه هذيك، لانه فما معايير ما تتوفرش.
2: شوف العمليه
3: يخدم في انتظار انه يكمل دوسي، خليه ينطلق. انت ما تعرف هذه حتى في المدرسه؟
1: لا ما نعرفش، ما نعرفش. خليه ينطلق. اي ماشي فوضى.
3: مركز تكوين كيف كيف
1: يا صديقي، شنو يجب على الطالب تثبت في جوده برامج تعليميه؟ يا اخي كلام هذا
2: هي رايك
1: مشكله، ما يهمنيش انا في الواقع.
2: العمليه
1: هذا يدل انه الواقع غريب،
2: ماهيش مسيبه العمليه منظمه. لانه
1: اعطيني لا لا فسر لي، فسر لي قول عميد المهندسين شو يقصد.
2: ما انا حسب رايي سلام باتسونس، انه عميد هو
1: يقول للطالب تثبت في الجوده.
2: هو من واجبه عميد المهندسين انه باش يقول ثبتوا في جوده البرامج،
1: يقول للدوله.
2: اي هي
1: مش للطالب.
2: تبقى انه
3: الدوله باش دور تسكرها من
1: الكل، تسكر من شو المشكله؟
3: يستكمل دوسي
1: ما تحل جاي على ما تحل تكمل دوسيك. شنو هذا ايش نقصد؟ انا معناتها الدوله لابد ان تثبت.
2: اي معناتها المساله ماهيش مش بالسهولة اللي نحكي عليها.
1: مش معطيك وقت ولكن جاوبني على السؤال.
2: مش يجاوبك.
1: مش لازم الدولة يعني أنا كي جامعة محلولة في تونس، معناتها تونس ضمنت لي جودة تعليمها، ومش نفس التعليم يا أخي في جامعات كل خاصة والعامة.
2: شوف هما المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي الخاص اللي فيها شعب واختصاصات هندسية.
1: أي.
2: المفروض وهذا حسب القانون، لأنه يعني صادر فيها قانون. قانون صادر عنده سنوات.
1: تفضل.
2: المؤسسات هذه سيرتيفي. ايش معنى سيرتيفي؟ يعني مصادق عليها،
3: معتمده
2: ومعتمده لدى وزاره التعليم العالي في اداره التعليم العالي الخاص، والتكوين الهندسي اللي فيها
1: هو بيدو متعلق،
2: هو بيدو مصادق عليه من قبل وزاره التعليم العالي.
1: يعني التصريح هذا غلط.
2: يعني
1: التصريح هذا المهندسين غلط.
2: مثلا الطالب يمشي لوزاره التعليم العالي، تحديدا الاداره العامه للتعليم العالي الخاص، ويقول لهم اعطوني قائمة المؤسسات المعتمدة الخاصة المعتمدة من قبل الوزراء، يعطيوه قائمة متاع مؤسسات. دونك يمشي ديجا قيدي، يعرف وين يمشي. على خاطر يا نوفل، إذا كان
1: أي مؤسسة
2: معاك
1: شنو الطالب يثبت؟ ما يخلي لك غريبة. شو معنى الطالب يثبت؟ ما
2: على خاطر الدولة لو كان ثبت. لو كان مؤسسة تعليم عالي خاص تعطي يعني تعمل برامج أو برنامج تكوين هندسي في أي اختصاص
3: غير متطابقة مع النظام،
2: لا يتطابق مع النظام المنصوص عليه بالقانون، يقع غلق.
1: والله
2: وصارت حالات غلق، وصارت حتى عمليات معناها سحب حتى التراخيص وسحب السيرتيفيكاسيون
1: لهنا. يعطيك صحة، وضحت لي بلي امشي معي سنة. دونك كيف تفسر تصريح عميد المهندسين؟
2: من عارش هل يقصد المؤسسات ولا يقصد
1: الجامعات الخاصة؟ التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي، ما معنى
3: مستوى الاعتماد الأكاديمي؟ يزمك تثبت أن الجامعة اللي مشيت لها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وشهائدها العلمية منظرة لدى وزارة التعليم العالي بالشهادة التونسية.
2: طالب يزمي يثبت
3: مسؤوليتك.
1: هو قال ما يهمكمش في الأشهار وكذا،
3: شوف شو يعملوا في بعض الأحيان. حتى مركز تكوين مني رو يمشي يصب دوسي باش يستكمل كذا كذا، يبدا يقري، وهذه تصير حتى في المدارس الخاصه يقري، وثم واحد يسكروا
2: وبعدين
1: جوستومون. معناتها انا نعتقد السيد العميد
4: ما عادي ينجم من حقه يقول، يجي انه يقول لك لازمك تثبت بالطبيعه كي باش تقرا في بلاصه. ليه لازم يثبت؟ علاش؟ على خاطر تو سامبلومون هو كي باش يقرا فم مؤسسات اللي هو يبدا سيرتيفي، راهو يقول لك سيرتيفي وما يخبيش. بالعكس هذيك بالنسبه لي
1: لازمك تثبت سيرتيفي ولا ما
4: اي لازم يثبت اكا هو، اما
1: مش تثبت من المضمون الدروس
4: اي من الجوده. انت
3: لا مش مضمون الدروس،
4: لا لا ما قالكش تدخل ثبت فيه، قال لك انت اكاديميش قاعد يقري، ما هو اختصاصات.
3: انا نمشي لهنصح حاجه واحده، الجامعه هذه شهاده منظره ولا
1: هذاك هو؟ لا كان هذاك هو. نعملوا طلب بسرعه على الجرايد. يا سليم
5: في الجرايد، في الجرايد
1: باهي باش نعديو فيديو، ولكن ملاحظه نقولوها بكل هيئات اللي بذل مجهود كبير في الرقمنه والترقيم وجودة الخدمات، وقاعدين نتابعوا ناهد عنا عامين ثلاثة، الديوانة ماشية في ثنية هيلة برشا. معناتها

0: أغوي، وماضي ساعتين هولندا مع المغرب، ماضي ساعتين تاع الصباح ممكن أهم مقابلة بين المنتخب الهولندي والمنتخب المغربي. نذكر الدور 16 من المونديال، والبارح تعرفنا لأول متأهل للدور ثمن النهائي ومنتخب الكندا اللي ربح في آخر لحظات قدام جنوب إفريقيا. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. خليكم علينا وبقيت لكيب في فرم.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.

مرحبا بكم في فورم على موزايك اف ام في حلقة جديدة اليوم الاثنين 29 جوان 2026 كالعادة تشاركوا معنا على 71-113 في موضوع اليوم. موضوع يهم برشا ناس من اللي يخدموا برشا في الصيف من عائلات عندها شكون من أفراد العائلة زادة كيف كيف الخدمة متاعه تكثر في الصيف. نحكيوا على مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف مع قدوم فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الأفراح المناسبات الأعراس البحر الخلاعة دونك الترفيه. أنا زعما حسب رأيكم أبرز المهن اللي تنشط خلال فصل الصيف هل هي فرصة عمل ومدخول هام للبعض وإلا تبقى ساعات مورد رزق مؤقت للبعض الآخر وتنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه في بعض القطاعات

البعض يوصل يحقق أرباح كبيرة برشا في فصل الصيف وتكون أكبر شيفخ دافاغ للعام كامل. وهل ربما صاحب المشروع أو النشاط هذيني مكنوا من تغطية مصاريف السنة كاملة وقت النشاط متاعه يقل أو حتى ينعدم في الشتاء؟ هل الناس اللي الميسرة متاعها كما نقولوا بالتونسي وخدمتهم في الصيف يواجهوا زادة ساعات بعض الصعوبات، برشا تعب، برشا ضغط، نقص في النوم وحتى مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكنهم من أخذ إجازة والتمتع بفصل الصيف مع الفاميليا؟ دونك هذا هو موضوعنا اليوم. فما برشا مجالات وبرشا مهن تزدهر في الصيف، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل ويجيب الرزق للناس الكل. ولكن نحبوا نحكيوا زاد على الحاجات الاخرى في علاقه بالعائله، في الطريقه اللي ينظموا بها رواحهم باش ينجموا ياخذوا زعما دي فاكونس يبحروا ليه، فمش كون حتى ما ينجمش يحضر بعض الافراح بتاع العائله والمناسبات بسبب الخدمه في فصل الصيف. هذا هو موضوعنا، مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. 71113000 معنا مروان بن عمار في الإخراج، أشواق ميجي الإخراج رقمي، أمل هذيلي في عنوان المحتوى الحصة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، ومكرم في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم لترحالي رفقني كالعادة سني وعبدالله المختص في علم اجتماعتي وللحصة للتفاعل مع مداخلاتكم. 71113000 بعد ما نسمعوا ننسي عجر منرجو مع غيبوندور موزيكا فام مساجاتكم والتليفونات. موسيقى

0: Mozaik FM. Mozaik FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس. المدي ساعتين للعبة العشية. ليندا رحالي
1: رجعنا معكم جديد في فغام على موزايك في مرحبا. ماضي ساعتين وواحد وعشرين دقيقة، تشاركوا معنا على 71 113 ألف. نحكيو على مهن تعرف ازدهار في فصل الصيف. يجي الصيف والعطلة الصيفية، تكثر الأفراح، المناسبات، الأعراس، البحر، الخلاء، الخروج والترفيه. دونك فما برشا مجالات ومهن تنشط خلال فصل الصيف. هل هي فرصة عمل وما تدخلها في عمل موسمي؟ هل صحيح أنه زاد في بعض القيل العام كامل؟ وهل هو يمكن صاحب المشروع أنه مصاريف متاع سنة كاملة وقت النشاط متاعه سمحوني يقل في الشتاء مثلا، وساعات حتى ينعدم تماما؟ هل الناس اللي الميسرة متاعها كما يقولوا بالدرجة التونسية وخدمتهم في الصيف يواجهوا زادة ساعات بعض الصعوبات، التعب، الأرق، قلة النوم، ومشاكل حتى مع العائلة بس

0: بعدم تمكنهم من انه ياخذوا اجازه ويتمتعوا بفصل الصيف مع العائله. مرحبا 71 ميفا تشنل في المشاركه معنا في فورام. معنا كالعاده سامي عبد الله المختص في علم الاجتماع رافقني حتى للاربعه. معنا انتم مكالماتكم وزيدا قبل ما نبداو مع التليفونات نسمعوا ريبوندور موزايك فام ولي ميساج اللي خليتوهم. فورام
1: في مونتاج. المهن اللي تقطع الخدمة في السيس هي التوريزم، اللي يخدموا في الليزوتيل واللي يخدموا في الريستورولاج بتبيع الفنانين والعازفين. هل ترى صحيح انه ثم اللي ينجم يغطي ظروف المادية لمدة سنة وينجم سنة لمدة سنة يعيش بالسوخ متاع السيف اللي يخدموا في السيف؟ أثم أي وثم ليه؟ علاش ليه؟ لخطر شي سيف شهري يعني عندنا جويلية أوت، وثم اللي قصروا في حق عائلتهم بسبب الخدمة، بسبب ضغط الخدمة ويبقاوا في مشاكل مع اللي فامي متاحهم، مشاكل على البحر مثلا باش يبرمجوا دار خليعة. بتبيع اللي رب العائلة اللي يخدم باغزامبل يخدم في التوريزم ولا في اللي ريستورولاج ولا في اللي زوتيل، يقول لك انا نتعب ما نجمش، الحقيقة ساعات ما نجمش لبي حاجيات عائلتي. عادة الاشخاص هذوما اللي يخدموا في فصل الصيف واللي تقطع عليهم الخدمة يتحرموا حتى في القاعدة مع عائلتهم، التليفونات متاعهم تكون اجوانيابل 24/24، دونك الحقيقة يتعبوا وما جموش يلبوا حتى حاجيات عائلاتهم. هذوما اللي تعبين في الخدمة. أما بالشخص ينجم يغطي ظروف المادية لمدة عام يخدموا في السيس ينجم يعيشوا عام كامل بتبيع عليه. عادة النشاط متاع التوريزم والنشاط متاع الفنانين متاعنا زادة في الختام. فحنا برشا رجعت الموزيكا فين دمحوني على الغياب بتبيع. كنت سبيتاليزي هذك علاش. أما محبكم الناس الكل. نخسي موزيكا فين.
2: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين اللاهين بالقصة وفصل السيف ويتم فصل الذروة متاعنا. الواحد يستنى السيف باش يوفر القوت متاعه للصغار والعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمة عنا. بتبقى الحال كما فما إيجابيات متاع واحد باش يوفر فلوس كما فما سلبيات. واحد ما يتمتعش بالسيف متاعه، ما يتمتعش بالعطلة، ما يتمتعش حتى بصغاره، يولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك إشكالية حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، هما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد باش تركي بيري باش في الليل تمشي تخدم.
3: المجالات متاعنا بالنسبه للريستوراسيون بصفه عامه كلكي سوا دي صالون دو تي كلكي سوا دي ريستو لي ريستو لاونج لي كوكو بيت شادو معناها لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من اكثر حجم الشهرين نظوما اللي نقول انا نجندرو احنا في الاوقات نتاع الخدمه نتاعنا باش تولي سوايع اكثر كيما نقولوا باش تجري انت ليكيب نتاعك ولا معناها باش تولي يلزمك 24 كيما نقولوا تليفون ديسپونيبل انت ديسپونيبل.
4: انا عندي شكون في المحيط العائلي القريب نتاعي يخدم خدمه اللي هي عندها علاقه كبيره ياسر فصل الصيف، لانه في الصيف الدنيا تسخن ياسر وهو مسؤول على المانتونس نتاع دي انستالاسيون دو تيليكومونيكاسيون. لي انستالاسيون هذوما ما يحملوش السخانه وكل ما تطلع درجه الحراره لي انستالاسيون هذوما يوليو يحتاجوا مانتونس اكثر ومراقبه اكثر ويوليو زاد كيف كيف يحتاجوا برشا عمليات صيانه لانهم يقفوا على الخدمه كومبليتمون. واذا كان هو ما يخدمش الخدمه هذيا يعني تنجم يصير بيرتورباسيون كبيره على مستوى الاتصالات. دونك اي طول طون سوليسيتي. عندهم سيستم يخدموا به اللي هو لازم ديما يكون على ذمة المنشآت هذايا ولازم ديما يكون على ذمة الشركة. لا عنده وقت لليل لنهار، ما ينجم يعمل حتى بروغرام، ما ينجمش يعمل حتى انجاجمون مع العائلة. احنا بيدنا العائلة الكبيرة ساعات كي نحبوا نعملوا ايفينمون مع بعضنا ولا حاجة لازمنا نحاولوا كيفاش في فترة ما يكونش فيها هو يخدم. حسيت وضعيته شبيهة ياسر ياسر الوضعية انسان سو درابو قلش عليه الي انجاجي معناها في سيرفيس ميليتير ولا في سيرفيس دو سيكوريتي تلمون الخدمه نتاعو حساسه وتستوجب معناها حضور دائم. هذا الحق انا نقول انه ياثر برشا لانه بعد يوفى فصل الصيف الناس كل ترجع تخدم يكون هو ديجا تفرهد شويه وقت اللي هو باش ياخذ كونجي يكونوا معناها الاصدقاء والعائله ماهمش ديما ديسپونيبل. ونقول انا اللي هو يعني قائم بتضحيه كبيره خاطر ماهيش حاجه سهله بالكل بالكل بالكل. والله ما نعرفش احنا بالذات انصدام نحاولوا ان ناخذوا معاه كونجي في الفتره اللي يكون هو ماهوش تخو شارجي فيها.
5: ما ترتاحش كيفاش الشيف تاعه يسلم في الصابه نتاعو ارتاح لا الخدام لا مولا الارز مولا يعني الغله الانواع اللي تكسر في الصيف. عندك الفلفل عندك الطماطم عندك الرمان خدمته توا برسك بدات خدمته باش يحضر شويه سخانه تقلق وكهو هي الصعوبات هذيك فهمتني. بالطبيعه خدمه نفسها أرتاح قلنا في الصيف هي في الحر متاع السخان وكو.
6: أنا بصيفتي وصيت عقاري في الشقس معروف كاسمي كشخصي عندي برش علاقات من الشقس حتى لتونس يعني نعرف خدمته. السيدة دي عنده قهوة في الشفرة، السيدة دي عنده ديموس وزادة كافيتير ملاقاوة اللي في الكورنيش تبارك الله في الصيف قلت الراس مليان بسم الله ما شاء الله بالسبعة متاع العشية يملى حتى نصف الليل مدساء مش كيما شتا جماعة لوكاسيون متاع الكريبز عندي علاقات معهم بارك الله في الصيف خدمة أكثر وأكثر فوا دو فوا تروا أصحاب الفرق زادة خدمة الوقت ياش في الشتا كلها تخدم في الصيف معروف هذه حاجة أكيدة ما نحكيوش على أصحاب النزل لكن 100% يخدموا في الصيف يخدموا في وسط العام 40% و 30% وفي الصيف 70% أصحاب النزل خدمة في المنطقة السياحية كيما احنا نقولوا نستخدم منطقة الشفر هكا اللي سيبيريت اللي القهاوي اللي في الشط الكل يخدموا سيدي منصور كورنيش فهمت كيفاش ولا كل تخدم في الصيف عباد تخرج تتدرب علاش ما يكلموا ما يلوموش على خاطر المسجد الموقف علاه ما مشيتناش حوسنا علاه ما تقعدش بحدانا تصير بحدانا علاش تجي كان فجر على خاطر يقول لهم انا الشتاء كامل قاعد انا تو خدمتي في الصيف باش نجم نقريكم مثال في الشتاء نصرف عليكم وكذا وكذا يا سيزونير ميسره لازم يحترموا الميسره نتاع ابوهم الله غالب اللي نتاع خوهم المراه تحترم الميسره نتاع راجلها هيك الميسره نتاع الخدمه نتاعو لازم يخدموا فيك الميسره الخدمه ميسره بلا فرون تروا مو سكت تروا مو ينجي يصور قد خدمه عام كامل قال لازم تهني على روحها لازم تعرف راجلها قاعد يخدم اللي ولده ولا اخوه ولا حتى ابوها مش يوفر لهم عام كامل هي سيزون لازم العباد كل تحترم كي سيزون هي يستنيو فيها سيزون مش العباد تصور فلوس خاطر خدمتك كسوا فنان عنده قهوه على البحر عنده صالون دو تي في البحر غاديك على الكازينو يعني لازم هيك هي الميسره نتاعو الميل سيد الموقف كي انسان يخدم يدخل فلوس العباد كل تسكت العباد كل تحترم تلتزم انا انسان قاعد نخدم دخل فلوس باش نعيش عائلتي اللي نقصوا حاجه نعمل له كيفاش تحب تتكلم تقول لك اصبر عليا في الصيف تو نخدم ونخلصك كي انسان يخدم ويجي لمرته صغر اصبر عليا في الصيف تو نخدم ونجيب لكم ونجيب لكم يخدم ويجيب لهم على كدا هو في كلمته ما عادش يتكلم حتى حد يولي المال سيد الموقف
7: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا تسويت على 71 113 013 سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزايك اف ام فوروم ليندا الرحالي
0: إنهم هذوم أصواتكم في ريبوندر موزايك اف ام في علاقة بموضوع اليوم المهن اللي تعرف ازدهار في فصل الصيف مرحبا 71 13 ألف كان انتوما في مجال أو قطاع متاع خدمة اللي في الصيف الوقت اللي الناس ترتاح الناس تبحر تصيف تمشي للخلاعة تاخذ كونجي انت المهنه نتاعك تحتم عليك انك تقعد موجود وتخدم تنجم تعطي تيمونياج نتاعك ولكن زاد حتى افراد العائله كيفاش تلقاو معناها الحل باش تعديو الصيفيه فما ناس يستناو حتى مثلا الشخص هذاك ينجم ياخذ كونجي في سبتمبر في اكتوبر ويتجندوا معاه وفما شكون اللي يصيف مع صغار ويخلي الفرد هذايا من افراد العائله يخدم على روحه الى اخره وحكينا كيفاش فما برشا يحقوا شيفغ دافير نتاع عام كامل في فصل الصيف وين تكثر الخدمة وين فما الميسرة كما برشا قالوا حتى في الغيبوندور بالمدو مع مهدي من صفاقس باش نمشي معك سنين في أول سؤال في علاقة بموضوع اليوم دونك معناها يظهر لي أريشال مونديال فما معناها نتعديو على 12 شهر برشا تغيرات وديما فما دي بيك في العيد دي بيك في رمضان دي بيك في الصيف كل معناها فترة عندها الذروة متاحة فصل الصيف يظهر لي لمهم الكل العروسات والمناسبات والأفراح والعطلة متاع الصغار وكونجيات متاع لي بارون والحركة والخروج والتقسيوات معناها
8: يا رزنامة خاصة تختلف عن بقية الأشهر والفصول في السنة وتكون عندها وتيرة مختلفة للكثير من الناس باعتبار العطلة الدراسية والجامعية وأيضا العطل السنوية للكثير من العاملين في الكثير من القطاعات في المقابل فما ناس اللي هما باش يخدموا وربما بوتيرة أكبر وأكثر خلال فصل الصيف لأن هما باش يكونوا أكثر في خدمة الناس اللي هي تتغير ممارساتهم عاداتهم خلال فصل الصيف
0: في الشتاء الناس كل في ديارها على بكري
8: نوعا ما
0: تصبح تخدم تقرأ ايه
8: وهذا يهم مثل نصف الكرة الأرضية الشمالية خطر نصف الكرة الجنوبية يكون العكس متاعنا إلا أنه نحن كبلد متوسطي باش نعرفوا تغير كبير في الممارسات في العادات في العلاقة بالزمن باليوم النهار والليل واللي ما عادش عنده نفس الجو حضور كبير للناس في الليل إلى ساعات متأخرة وساعات ما عادش تفيق بالناس مروحة من السهرية أو هما انطلقوا للعمل لأنه فما تداخل أو على الأقل تقابل بين شعبين وفئتين اللي هما بعض الناس ساعات بزلت كراهب والتزمير متاع الليل متاع السهريات، وفجأة ترى ناس اللي يزربوا يفتحوا المحلات لأنه باش يستقبلوا الناس في مات الصباح البكر.
0: وهذا يخص برشا بلدان ممكن اللي كيف كيف تعرف فترات، وخاصة في فصل الصيف، وخاصة تونس كبلد سياحي أكيد هذا باش يكون فيه أكثر كسوة من السياحة الداخلية أو الخارجية. خلينا نمشي نسمع مهدي في تيمونياج سنين بعد نرجع معاك. مهدي مازال معنا مش بالتليفون، به في انتظار يعاودوا يتصلوا به. مهدي كان معنا على الخط، ان نرجع معك بالسؤال. دونك حكينا انه هذية الكل معناها موسمي يصير، معناها في رمضان راهو زاد ذروة متاع خدمة، اوقات تتبدل ديكالي في فصل الصيف وغيره، الهوني اللي يتغير الريتم انه في افراح واعراس ومناسبات البحر خلاعة ترفيه يكثر شوية. حسب رايك سنيم كان نمشيو باغ نقولوا احنا باغ دومين بالمجال شنو ما المجالات قبل ما نحكيو على المهن، نمشيو مجالات ساعة بعد ندخلوا المهن، مجالات اللي تنجم تكون فيها ازدهار.
8: وكل ما هي سياحة، مطاعم، فنادق، محلات الأكلة السريعة، وهذا ما تفهم مجالات، وسمى فهم زادة الارتباط بالمنطقة والجهة، لأنه كأنه الضغط بش يكون أكثر في تونس على المناطق الساحلية المطلة على البحر. ربما نحن عنا العادة بش نمشيو للصحراء في الخريف الشتاء حتى في الربيع، المناطق هذه بش تقل فيها الحركة في تلك المناطق بش يكون الضغط. فاليوم بش ترى أنك أنت سيغ بوكينج في النزول،
0: وين فما البحورات
8: بالفعل، فما اليوم مناطق سياحية معناتها كيفاش
0: فول فول ما خلالوش
8: كومبلي كومبلي باللونجلي ورجع لفرنسي فول. فما ويكرات سيارات اللي تقول اليوم ما عادش عندها الأسطول الكافي لتلبية الاحتياجات، ونظن مازالت الأيام باش تزيد نتيجة نهاية السنة الدراسية والجامعية ونهاية الامتحانات الوطنية والمناظرات، وهذيك تكون لو ديكليك. يعني نتوقع انه الويكاند الجاي باش تكون الانطلاقة الفعلية، بالرغم انه فما بعض الاسابيع في مناطق عارفة
0: فما ودلا ديجا كومبلي
8: بالفعل
0: من جوان يعني.
8: بالفعل فما مناطق متى في الليل اللي هي بدات تعرف وتير تويح، فما برشا اللي حضروا، لانك نحن حكينا على هذه، لكن فما ناس باش تدهن، فما ناس باش تعمل مرمات، فما ناس في الصيف يعملوا اكثر المرمى مشتى اللي عنده ما تبش يدهن باش يبيض. فما قطاعات مرتبطة اللي نعرفوها بالأفراح والمهرجانات أيضا، فما الملاهي الليلية، فما الأمن، فما الحماية المدنية، فما قطاعات حتى هي
0: الفيجيلانس تكون أكثر،
8: يعطيك صحة مش رأوا أنه الحرس المرور، الحرس الوطني، الحماية المدنية، الجيش الوطني، أنه نعرف فما مخاطر مرتبطة مثلا بالحرائق باش تكون أكثر، فما رقابة على ذلك، فما أيضا كل ما هو حرس حدودي، فما كل ما هو ديوانة، باعتبار أنه عدد كبير من المسافرين باش يزور تونس إن كان على المناطق البحرية أو الساحل البرية أو الجوية، فباش يكون فما اكتظاظ شفناه خلال الأيام الأخيرة، وباش يزيد خلال الأيام القادمة بشكل أكثر سرعة وأكثر بروز.
0: سنين بعد نرجع نحكيه على المهن مهنة بمهنة، نرجع نحكيه زاد على الشيفر دافير اللي شنو نقصد بها في التونسي الميسرة، علاش البعض ربما يخدم كان في الصيف وشتى كامل يقول لك أنا المهنة متاعي والقطاع ما يدخلش برشا فلوس. ولكن قبل خلينا نمشيو نسمعوا مهدي ومحمد وبعد نرجعوا. مهدي من صفاقس يخدم في مجال العقارات، يقول فما برشا مجالات اللي معناها تزدهر في الصيف، بعض المهن الحرة، ويقول فما حتى مهن تقليدية تزدهر في الصيف. فسر لنا مهدي بالضبط شنو يقصد وشكون هالمهن هذوما. مرحبا يا مهدي، تحية ليك.
9: أهلا مرحبا بك أختي، شكرا لك.
0: يفضلك يا سيدي، تحية ليك والمستمعين في ولاية صفاقس الكل. مرحبا.
9: مرحبا بك. مع شيلي غير عادي
0: حتى هوني شيلي تو سيد دخلنا في الصحيح.
9: على ذكر الحمد لله جمعت الكليماتيزير تو بسم الله ما شاء الله متخاش في المبدا الكل جاي يكتب لي
0: ما عندوش وقت
9: نسيه شارجي.
0: صحيح بعضي مهن. اي
9: نحكيو ديريكت مسيرة
0: شارجي. اي تفضل مهدي.
9: تو جمعت المكيفات جميع تخلو جاي يركب لي كمازل وما يجيك اليوم يقول لك استنى 54.
0: اي صحيح
9: خاطر شارجي هما خدمتهم مرتبطين بالسخانه حتى في الصيف، فكي جمعت بالسخانه برشا خدمه فوا دو فوا تروا.
0: صحيح
9: هذا عطاير
0: هذا عطاير من اكثر المهن اللي تتحرك
9: فصل الصيف. في كلمه ديال التكنيسيان تاع كلمه تاع المكيفات تحت بالعربي فهمت كيف خدمتهم في الصيف فوا 3 فوا 4 كوم يقول لك سيرتو كي بدا سين صناعي معروف ما تلقاش يبغى جميل
0: صحيح باهي. انت زاد قلت في الكوليز الفن التوريزم الفنادق مقاهي
9: ملا تزدهر برشا من المهن من كما يقولوا المرتكمة اللي يقولوا الفنادق ذات قيمة مادية كبيرة المهن الصغرى من الفنادق اللي صالون ديتي اللي على الفحورات المقاهي على الفحورات اللي مانيج خاطر الكلام دا مريحين حتى الوالدين كيمشيو يصيروا في صغار بالليل مطمين صغار بصح ما يقراوش الولي حتى كيصير عنده سيونسينيك بعد يقيد مش كيما الصيف
0: اي وانت زاده مهنتك مهدي في مجال العقارات تزدهر في الصيف ولا برشا جار خلاعة وجار
9: لا لا
0: انت احنا تبيع ولا تشري تبيع ولا تكري
9: نبيع وشراء الكلام ما نخدموش عليه برشا
0: باهي
9: اما مواطنين بالخارج يبداو يسالوا على وسيط سمع يبداو يقول لك انا جيت يبداو يحب يلاو سقاش عقار سمع ينفستي ياخذوا
0: دونك كي باش تجي هكا بيعه ولا افير باهي تلزمك تمشي توري
9: عملنا بالخارج
0: وانت تبدا مثلا مع العائله تقص على التبحيره وتمشي كمان كي يجيك اليوم
9: اكيد اكيد اكيد اكيد التبحيره معنا الصيف 3 شهور قلت اليوم ربي
0: يهبط مرة في العام ساعات ربي عينك به مهدي قلت فما مهن تقليديه تزدهر في الصيف كيما شنو
9: اكيد كيما جماعتي يبيعوا المشيمم خدمة في الصيف واتروا
0: جماعة
9: الحقوس والحني والنساء خدمة فاتروا
0: بركة مهدي من ساحت
9: لا بطبيعة أنا ولد مين قبل الخدمة
0: أي صحيح صحيح
9: ما نخدم نعرف الدنيا شو فيها فهم كيفاش ولا بخلي في المقاهي بخلي في الفنانين بخلي في أصحاب الصلاة الأفراح أعطي الأفراح بخلي في سيرفيرا زيدا سيناء اللي يخدموا ده
0: وشنو الافونتاج مهدي حكينا انه هذيك موسم الخدمه والميسره والشيف دافير الكبير ولكن شنو حسب رايك الحاجات السلبيه اللي تنجم تواجه الناس اللي المهن نتاعها تخدم برشا برشا كيف الصيف؟
9: يعني من طاوش وقت عائلتهم تبدا عائلتهم عباد مرته تعبت تخرج مع عائلتهم مو فيك تروز ما يمشي يخرج مع عائلته او كيعوض لها فهمتي يعوض لها ما يقول لها انا تودي السيزون تاعي شنو فرق لك عام كامل يعمل في الاخر يسرق نهار ناري لعائلته واجب عليك
0: ايوه
9: اما المال سيد الموقف اختي كي هو مشي يصور جورنيه وجورنيه صغار ومتاع عام كامل هكا ثلاثة شهور وفي بعده مع صغاره ومع مرته انه مش يولي يلتزموا حتى مع فوق
0: عشان يخدموا متفاهمين معناها
9: اكيد اكيد اكيد سيزونير خاصة المدن الساحلية
0: وين تزدهر أكثر كما كنا نحكي وحسب المناطق حسب درجات الحرارة والطقس والبحر. مهدي نشكرك برشا الحقيقة عملت لنا ملخص هايل برشا وذكرت برشا مهن اللي في الإطار هذا بالحق تزدهر في فصل الصيف وهزيتنا الفكرة والسؤال باش نطرحوا على سنيم قبل ما ناخذ معنا محمد من منزل بورقيبة. سنيم مهدي حكي على برشا مهن مثلا كيما الفنادق والتوريزم والفن وغيره وكذا وهوني كي نحكيوا على المجالات هذه كأنه تحتهم هما فما متفرعات متاع مجالات أخرى صغيرة دي كوميرسان صغار دي فورنيسور متاع مواد للكسوسوء للفنادق ولا لغيرها من المجالات الأخرى اللي زادت تتحرك وتخدم
8: بالفعل هي
0: سلسلة كاملة
8: بالفعل ما هي فما قطاعات اللي نحن تكون أكثر فيزيبل لأنه نراوها نتيجة حضورها في اللي بشتراه يبيع في المشموم الفل في الياسمين حاجة كيف هكا بشتراهم لكن بشتراه أشياء أخرى في الصناعات التقليدية في الأسواق فما حرف باش يكون فيها ازدهار أكثر لأنه يعني مثلا حضور السياح باش يأثر عليها فما التوانسة باش تستهلك حاجات فما ناس باش تعول ربما نحن ما نخموش فما أشياء مرتبطة بكل ما هو تحضير التوابل لأنه فما موسم الحصاد فما موسم العولة فما مناطق باش تكون المظهر متاعها المشهد متاعها باش يتغير لأنه فما ناس باش تخدم حتى في قطاعات فلاحية لأنه في حصاد فما الطماطم مثل باش تولد عليها جمعنا الطماطم معامل الطماطم اللي باش تكون عندها ضغط كبير خلال هذا الفترة
0: ترانسبور يعرفونا برشا كمين هزين طماطم
8: كثير من الأشياء كل ما هو علف لتربية الماشية لأنه فما تبنوا قرد فما أشياء عديدة مرتبطة بالقطاع
0: الفلاحي. إن شاء الله ديما حافلة هكا وفما حركة أنتوكا
8: أكيد
0: على الأقل.
8: أي. هو أكيد إنه فما حركة كبيرة راهو في حركة المرور. وساعات في الأمن شي يقول قد ما ترى فما ضغط على الطرقات وتيكون 24/24 هو مؤشر اقتصادي على إنه الدولاب قاعد يدور. ولأنه فما فترات تحس
0: إنه ركود فما.
8: فما مثلا فماش حركة الناس أقل. نظن هذا فما باش يكون ظاهر. فما حتى أشياء فما برشا عرابل مثلا مرتبطة بالنجارة مرتبطة بالموبيليا مرتبطة بالفروشات بالريدوات القطاعات هذه كلها لأنها الناس إما في الصيف باش تستغل الوقت ليكون أكثر
0: باش بدل
8: أو لأنه فما أفراح فما مناسبات والناس باش تحضر روحها لاستقبال الناس اللي باش يجيوها. فتقريبا أغلب القطاعات فما القطاعات اللي ساعات تخف شوية عليها هي كل ما هي مدارس جامعات لأنه قبل فما مناطق مثل الجامعية باش تعرف الركود يعني فما احياء جامعيه بتاع الفوتوكوبي وتريتمون دو تيكس والسالون دو تي
0: اي الزالونتور هذوكم باش
8: اما باش يعوضوهم المصطفين في المناطق الساحليه او هما باش يستغلوا الفرصه
0: ساعات يبدلوا ساعات المهنه
8: بالفعل
0: اما شكون يعمل له حاجه سيزونيير
8: لاكتيفيتي او باش ياخذوا الكونجي نتاعهم او باش يعملوا لونتروتيا والمانتونس اللي باش يخدموا ناس اخرين لانه معناتها ما بينهم باش يستقبلوا كل ما هما لي فويي معناتها باش ترى انك انت فما ناس شويه اخر باش تحضر للمبيتات الجامعيه وغيرها. فهذا يأكد أولا فما حركية اقتصادية مهمة والناس أيضا تتأقلم وزيدا فما الانتسيباسيون خاطر فما الناس اللي باش تستهلك توا أما اللي باش يحضر المطعم نتاعو حتى باش يعمل بريك ولا باش يعمل بامبالوني ولا باش يعمل أي سيترونات تلقاه عنده بعض الأسابيع أو الأشهر هو يحضر لأنه فما انستوك فما انتروتيان فما كريسيا وبالإضافة إلى اليد العاملة الموسمية بعد نرجعو لها فما ناس برشا اللي باش تكون الفرصة متاعهم باش يخدموا لأنه نشاط اللي باش يمتهنوا
0: يقتصر على هكا شهرين. وهذا باش نحكيوا عليها زادة سنيم في إطار السؤال اللي باش نطرحوه هل أنه المهن هذية فرصة عمله مدخول باهي أو إضافي وإلا تقعد حاجة مؤقتة اللي ربما مورد رزق ينتهي مع انتهاء فصل الصيف. خلينا نمشيو لمنزل بورقيبة ناخذ معنا سي محمد. سي محمد غوتخيتي منزل بورقيبة باش يحكي على فرد من العائلة متاعه ولد أخته يقول ليل ونهار ونهار وليل في الصيف خاطر يخدم في فرقة وفروحات وكل وذا من بين المهن جوستومون اللي ساعات كل ليلة كل ليلة كل ليلة باش تلقاه موجود في الأفراح والمسرات ويفرح برشا عائلاته وبعته يحكي لنا سي محمد هو كيفاش يعديه الصيف. مرحبا سي محمد.
10: مرحبا مدام ليندا.
0: تحية ليك ومنزل بورقيبة الكل.
10: عايش بارك الله فيك. عايش
0: بفضلك. مرحبا بك. الو ليل نهار ونهار وليل هذيا الريتم تاع الصيف.
10: والله مسكين ساعات ساعات اللي يغيظني انا شوف ما تشوف ما تشوفه ويخدم في زوج فرق فرقة الوتارية ويسهر في الليل في العرسات وعندنا فرقة يسموها النحاسية ذيك تاع الموزيكا وعندنا نحن في شيرتنا منزل بورقيبة ماتر بنزرت عندنا كشوارات يمشيو يهزوهم بالموزيكا موزيكا ولا تورات ولا حاجة حتى الخام مسكين ساعة لساعة حتى ناقص نوم حتى في عيني سخن وصارف له برشا برشا مشاكل مسكين حتى في العائلة مثليش بوليد النهار كامل ليه كامل معنا ما تشوفه كان ساعة كان واحد من الناس عرضني ديرك تخلف بدل الحوايج هذو مرجع بدل بعد شوية بدل الكسوة باش يخرج ماشي للوتري عندهم
0: الفرقة
10: مثل في بنزرت ولا في تونس ولا في بعض البلايص
0: اي دونك هذا يرجع عليه بالتعب وعلاقاته الاسريه ولكن معناها هذا كان
10: في بيته معناها وقت اللي فك العطله هذيك باش يتسهل بهم ويفرح بهم ما يخلهمش وقت فماش وقت النهار كامل ريق
0: ولكن سي محمد هو في الشتاء الريتم مش هكا يولي
10: مش هكاك لكن هو بيدو خدمته تعبه شويه معناها
0: اي دونك يحب يستغل الصيف
10: الصيف باش ينجم يعدي عام والاخر
0: مرتاح
10: يلقى ما يصرف
0: فوالا معناها من المهن اللي تزدهر برشا في الصيف وترخى هكا شويه في الشتاء
10: خدمه رسميه واحد
0: اي معني
10: بلغتنا نحن يلخر معناها نهار بنهار ولخر
0: اي ايوه دونك محمد يمكن معناتها ولد اختك يعبر على برشا يشبهوا له في نفس المجال والقطاع هذايا فمش كون في غير
10: عندي حتى صحابي نعرف شكون حتى اللي في عمري انا ولد مازال مسكين تاعب هكاك يخدم واحد
0: في الفرقه في الليل اي
10: من قبل القديم خدم لي حتى عرس ولدي والله كبير في الامر ويخدم في فرقه تاع فن الشعب ولد مسكين يخدم خطره الله ما عندوش ويتعب يتعب ولا حتى يعرضني ساعات نقول شغل يا الله يتعبين الله غل بشي نجم يفضل شوية فلوس
0: للوس العام
10: الخريف والربيع
0: بالضبط. ربي يعينه ان شاء الله يا محمد. نشكرك برشا اللي دخلت معنا وسلمنا برشا على منزل بورقيبه وان شاء الله ديما فرحانين رغم التعب هذايا الكل. وتحيه للناس الكل اللي في الصيف الريتم تاع الخدمه الحقيقه يكون متعب شويه. قبل ما نخدم على شوقي من رادس نرجع معاك سنيم في نقطه اولى وذكرها سي محمد يقول لك فما برشا ناس يتعبوا في الريتم نتاعهم في المهن اللي تعرف زيها فصل الصيف ولكن يقول لك انا ما عنديش الحل على خاطر لو شيف دافير انوال والارباح نتاعي والميسره الكلها في فصل الصيف في الشتاء براتيكمون يطيح الخدمه يا فما حتى يتنعدم تماما.
8: وفما ناس تبرمج او تنظم حياتها على انه تخدم فتره الصيفيه بالاساس وساعات التحضير لها. يعني نحن ساعات نحكيه على جويليا اوت ما ساعات تبدا حتى في شهر جوان وساعات حتى تمتد الى شهر سبتمبر لكن ساعات ساعات تحضيرات مرتبطه بالصيانه بتحضير تجهيزات ادوات ويستغل الفصول الاخرى للتحضير للاستعداد لانه العمل بانتظام وبشكل وبتيره اكثر تكون في فصل الصيف. فمثلا لو تم ذكر مقبليك كل ما هو فرق موسيقية أو معناتها سلامية أو غيرها هي في الحقيقة تخدم في الصيف بالأساس لكن الأعراب إنه الكونتاكت والتليفون هي خدمة زادة راهي معناتها سكرتاريا وإنك أنت تحكي مع ناس وتعمل نوع من الدعاية وتفسر المعلومات واليوم يخدم الناس برشا على مواقع التواصل الاجتماعي فكأنه فما خدمات أون باك أوفيس أو تكون سابقة للموسم الذروة اللي يكونوا بالأساس على الميدان يكونوا في الاحتكاك مع الحرفاء متاعهم وهذا يهم الكثير من القطاعات تم ذكرها الطباخة الحنانة الناس معناتها يخدموا معناتها في كل ما هو تنظيم مهرجانات حفلات سهريات طهورات ويختلف الأمر من منطقة إلى أخرى والناس
0: ولكن سليم المهن اللي تقول لك أنا الميسرة متاعي فقط في الصيف وما فهم اللي يطيح الخدمة في الشتاء خاطر تو مثلا العروسات الناس ولا تعرس في الشتاء معاش فقط قبل الصيف حكر عليه فمتلقى تطيح الخدمة ولكن فما شكون تنعدم معناتها ما فماش بكل معاش فما مثلا في الريبوندور حكاو على كل ما هو يعملوا لي بلاج اميناجي لي بيتش اللي تمشي لهم في الشتاء مسكر كومبليتمون يكري على فتره الصيف فقط
8: هو شو يعني فما ناس يخدم الا في الصيف بالاساس وتكون الدخل نتاعو قادر باش يوفر له حياة كريمة مدة 13 شهر وهذا يصير في بعض البلدان وحتى في تونس انه عارف من الاساس باش يخدم 4-5 شهر بين النشاط وبين التحضير للنشاط ديما نعاود نكرر
0: باش يكون يعمل مهنه للشتاء ومهنه للصيف
8: حاجه سيزونيه فما ناس باش انه هو يغير المهنه نتاعو او يمارس حاجه اخرى مكمله تكون عنده نشاط فلاحي معناتها ساعات زيتون ساعات اشياء معينه كنت في الويكاند في جربة مش خبل يعني لساعدين كنت في جربة
0: تحية للمستمعين في جربة الكل
8: بالفعل فيقول شو تكسي عندي شوية زيتونات في الشتاء راهو لأنه موسم الصيف يكون فيه الذروة وهما تكون أكثر خدمة فما الناس مثلا باش تكون عنده أنشطة فلاحية اللي ساعات عائلية اللي مرتبطة
0: ولا أن كوميرس ولا أي حاجة
8: فالناس باش يلقاو أنشطة تكمل الدخل وزاد الناس اللي هي تخدم عادة ما يساعدوش أو ما ينجمش ما يخدمش في الشتاء فباش يلقى نشاط مكمل
0: في الصيف في الصيف بهي من بعد باش نحكي وسنيم جوستومون على ال المهن هذية هل هي ضمانة لبعض الناس هل هو مدخول هي مدخول قار ولا مورد رزق مؤقت سيزوني اللي ساعات يكون معناها نقولوا احنا فخاجيليزي بمؤشرات او مؤثرات خارجية به هذا تنرجع نحكيه فيه بعد ما ناخذ معنا شوقي مراز شوقي باش يعطي تيمونياج يقول نعرف في المحيط نتاعي من اصحابي شكون يخدموا في مجال مثلا توريزم ولا الكليماتيزاسيون وغيره ولكن يخدموا صحيح بالقدي في الصيف بقيه العام يقعدوا يستقاتوا هذا يكون نحكيوا فيه ثاني ممنين هل عندهم نشاط اخر هل انه يعيشوا باللي لموه في الصيف كامل ولا لا مرحبا يا شوقي تحيه ليك
11: مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
0: يفضلك شوقي، شكرا لك على المداخلة. باه شوقي، صحابك في زوج مجالات صحيح اللي في الصيف يخدموا مليح، التوريزم والمجال الكليماتيزاسيون، باقي العام كيفاش يعملوا معناه؟
11: ما هي الإشكالية في العمل الموسمي هذايا انه يخدم لك شهرين وثلاثة شهور، والروندمون تاع شهرين ثلاثة شهور باش يقسمهم على 12 شهر ما يتعيشوش، يولي هو خدمته الاصليه مثلا كليماتيزاسيون في التوريزم في السياقه في مجال الطبخ في مجال السياحه واللي هو وحتى في المجالات الفلاحيه، حتى في الفلاحه عندهم الفلاحه راهو فلاحه زاد عندهم موسم، يرى ثم الارض الفلاحيه كل ارض شنو تنتج،
0: أيوة.
11: ارض تنتج الحبوب، ارض تنتج كان الزيتون، ارض تنتج الدلاع، ارض تنتج الفراوله والفريز، معناتها تو يمشي في بالهم ثم يسمع فلاح انه فلاح معناتها على باله انه يخرج على كامل العام المنتوجات نتاعه وكل فصل يخرج.
0: كل شي فلاح عنده برشا اراضي وديزاكتيفيتي وسقوي وعلى زيتون على قمح على
11: لا انت ونوعيه التربه، نوعيه التربه قليل معناتها حتى كان فما هاي التربه باهي تعطيه زوج سنين معناتها صيف وشتاء هكاو. معناتها هي لقات شنو الاشكاليه؟ أنا خدمة موسمية بقية العام يبقوا يسقاطوا يبدأ يخدم في خدمة ماهيش خدمته، يمشي يلوج على خدمة عساس، يمشي يخدم في المرمى يخدم بالحق. أنا عندي صحابي شفتهم فاش يصيروا، يجيك نص العام يبدأ يتسلف، يجي رونتري تاع قراية يبدأ ينقص، هو ديجا يخدمك الخدمة الموسمية الشهر ولا شهرين ثلاثة هو ديجا مسال، عنده شكون يسال والعطار والآخر والآخر كل يخلص ليه ديونه تماما يلقى روحه فهمتني عزيرو.
0: أي ولكن البعض يا شوقي يقول لك معناها تلموت برك الله الشيف دافير يكون هام ساعات في بعض المهن وأرباح كبيرة برشا وناس تخدم صباح لليل في بعض المجالات، يقول لك راهو معناها كيقسم على بقية الأشهر يكفيه باش يعيش عام كامل. على حسب ربما الكونتيتي وطريقة العمل، فمش كون مطلوب برشا كان فما مستمع من سفيقس قال لك مثلا فما شكون في مجال الكليماتيزاسيون ما تلقاش فيه فضاء بالكل.
11: صحيح ما تلقاش فيه فضاء، حتى تتكلم انت عندك كومباني كليماتيزير في الدار تعيط له تاخذ رونديفو جمع 10 ايام وراه باللي مهما الروندومون باش يدخلوا في الموسم هذاك ما يكفيهوش عام كامل، ما يكفيش ومستحقاته اللي بزوان تاعه كاتريما وكفامي وكعائله كامله انه باش يكفيه، انه يتلزم باش يخدم خدمه اخرى. وهو ديجا كيبدا يخدم دي بحال فاتور يخلص الداتين نتاعه امور قانونيه، انه حتى ثم على الاقل ثم مراعات معناتها من الدوله انهم المهن الموسميه على الاقل ينقصوا لهم، معناتها هما ديجا عاملين لهم فورفيتير، خلاص فورفيتير بديكلاري يخلص في حاجه قليله ام ديما يعاونوهم لانهم همش يخدموا شهر وشهريت وكل شهر وشهر كيما محل مثلا المحلات ما يخدم كل شهر وكل نهار ثم مدخول معين. هذوما راهم ديما تعبير معناتها احنا نشوف فيهم هايلات، انا عندي صحابي نشوف فيهم في الصيف معناتها احنا نعاونوه معناتها نخدموا ديما صفه يوميه وصفه شهريه بدا ناقص نعرفوه ناقص نجي نعاونوه ونسلفوه هاكا في الصيف نستنى باش يرجعنا هاكا في راس العام باش يجي سيزون دراج فيه فلاحه عنده زيتون باش يبيع زيت مرات حتى كي يجي يخلصك والله توصل ما يخلصك فلوس يعطيك مبادله تجاريه ما قعدتيته 100 200 هاكا 20 لتر زيت او 10 لتر زيت او نجيب لك شويه كرموط
0: يبدل
11: نبادلوا مع بعضنا هكا مقايضة احنا نتعاونوا الجيران مع بعضنا ونعيشوا نعيشوا معاملات انسانيه نعاونوا بعضنا الناس كل
0: علاش ليه
11: هذيك حالنا احنا تو هنا الناس كلها تو الاكثريه كل واحد يلوج على خدمه بديله عنده خدمته صلاته متعرضه يزيد يتعلم في السنه اخرى تو عمره 40 و45 و50 سنه ويمشي يعمل في فورماسيون في السودير وفي حوايج اخرى في ميكانيك
0: باش ينجم يخدم حاجات اخرى بغل الماء
11: باش يكافي حاجيات وحاجيات المنزل نتاعو عائلته وحاجياته هو باش ما يبقاش مسحق كيما هكا
0: بالضبط. يعطيك الصحة يا شكري شوقي باش نتفاعلوا مع النقطة اللي ذكرتها أنت توا في المداخلة نتاعك ونطرحوا السؤال التالي، هل أنه سنيم كما كان يحكي شوقي الخدمة اللي تكون في الصيف والمهن تظهر في الصيف تنجم صحيح تدور على موليها شوية ميل ولكن ما تعيشوش على طول العام، أم بالعكس برشا ناس يقول لك أنا شيف خدا فيخ تلمو أرباح كبيرة وتلمو دخلت فلوس مثلا من خدمة الصيف راني عادي الشتاء نتاعي مرتاح وعندي باش نغطي مصاريفي ومصاريف عائلتي ثم فشتاء كان عندي باش نعمل اونوتر اكتيفيتي بالزايد معناها مش لدرجه انه الانسان يقعد ناقص وكيما كان يحكي شوقي فهوني سادفون من شنو من الشخص من المهنه من المشروع من المجال مش شنو بالضبط
8: وصعب بستاتو معناتها لما يكون الشخص اجير عاده الدخل ما ينجمش يكون
0: مستقر
8: معناتها نوعا ما فما مويان في تونس في السالير من لو يكون هو صاحب المشروع معناتها هو البروبريتير لو باترون فما هذه الامكانيه، لكن هذا زاد يهم بعض القطاعات القليله لأنه يعني هامش الربح إذا تحكم فيه التنافس من جمش واحد يكسب ربح كبير إلا في حالة ما عنده إنشان معناتها
12: معناه نقصد مثلا زوز عندهم زوز مقاهي النجم تكون الامبلاسمون كبر المقهى البلاصة الأسعار معناه تلعب دور والآخر معناه هذول فما عوامل ذيك يعرف يخدم أكثر ذيك يجلب أكثر حرفة ذيك
8: ينجم أما ديما لو هو صاحب المحل ربما وعنده لي شارج وقادر باش انه يقوم بهذا لكن الشخص اللي هو يكون سيرفور كاسيي ربما البروبوار ينجم نحن ساعات ما نحسبوش علما انه في بعض البلدان يبدا من الاول كي يخدم في خدمه يعرف قداش عنده لو بورسونتاج فما بلدان كيما كندا كيما الولايات المتحده الامريكيه اوبليجي الكليون باش يخلص البروبوار فبالتالي لو سالاري كي يمشي يخدم عارف انه السالاري نتاعو باش يكون متواضع الا انه الزاميه البروبوار
12: اي هذيك على طول العام ولكن يقعد معنا تقول انت بروفورسيونيل شنو النوع المهنة
8: القطاع هذا لانه فما قطاعات شيفر دافير كما ذكرت انت مهمه جدا كي نكونوا في معناتها انستاندينغ فيه معناتها شيفر دافير كبير وفيه الناس اللي تنجم تدفع فاتورات كبيره لو نرجع القطاع السياحي تو ساعات وكي نحكيوا مع الناس يقول لك فما عدد مهم من السياح في تونس أما السياح اللي يجيوا في تونس مش بالضرورة يصرفوا يعني يكون بالأساس في النزل وما يخرجش برشا وكي يخرج ما يصرفش فبالتالي القطاعات قطاع السياحي مثلا لما تتحكي مع الشوفر بتاع التاكسي ومتاع القهوة وطيلة اختزانة يقولك يا حسرة كي كانوا يجيوا لي سويس ولي زالمان ولي بريتانيك اللي المقدرة الشرائية متاعهم أقوى وعندهم الفضول ويخرج من الانكلوزيف فأنت والقطاع لأنه بالرغم من هذا اليوم فما السياحة البديلة فما كما ذكرت أنت مقاهي وصالون دو تي اللي يكون فيهم العدد كبير والضغط كبير والكونسوماسيون تكون كبيرة فلما تكون الكونسوماسيون متاع الحريف كبيرة احتمال أنه العائدات المالية تكون كبيرة ويمكن في هذه الحالة تغطي الحاجيات متاع عام كامل لكن بالأساس للناس اللي يحتلوا مواقع مهمة في العملية مش للشخص اللي يكون هو ينجم يكون أناجان ولا أنوفرية
12: أي ينجم يحكي مثلا محمد على ولد أخته في فرقة موسيقية يخدم في ثلاثة فرق بركالة في الصيف هي الميزرة والخدمة البرشة ولكن أنا انديفيدويل ما ينجم زادا يكون معناها لما نجم يعيشوا على طول السنة وفيت أنت والمهنة وأنت والمجال والقطاع والامبلاسمون متاع المشروع ربما امتعك به نشكرك سنين مش نرجع بعد أخبار ماضي ثلاثة نكملوا نحكيه في موضوع اليوم يهن تعرف ازدهار في فصل الصيف هل فما ناس تحقق شيفر دافير كامل في الصيف وبش نجم تعيش بقية السنة وتخلص لشارج متاحة كيف كيف بعد شوية في الساعة الجاية بش نحكيه على الصعوبات اللي بخلاف الربح بخلاف ازدهار ديار المهن هذية هل فما وراء هذا كل تعب فما ضغط فما مشاكل حتى مع العائلة بسبب الإجازات اللي ما نجموش ياخذوهم والعطلة اللي يقولوا ما نخدم في الصيف ما نجمش ناخذ معاكم فاكانس ولا نصيف ولا نبحر ولا نمشي نسافر وغيره راجعين بعد أخبار ماضي ثلاثة نوصلوا معكم في فغام 71-113-1000 للمشاركة معنا في موضوع اليوم معكم حتى الأربعة
7: موزيك فهم موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا. ووزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إن الكوميسا التي تضم أكثر من 600 مليون مستهلك تمثل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في إفريقيا. والوزير يكشف أن الصادرات التونسية نحو أسواق الكوميسا ارتفعت بنسبة 50.2% بين سنوات 2019 و2025 من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.8 مليار دينار، داعيا إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية والجامعات ومراكز الابتكار لدعم الاستثمار وتوسيع حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية. دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تظهر أن الغالبية الساحقة من عمالي المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث، ويعرض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع. والدراسة تظهر أن قطاع المنصات الرقمية يطرح تحديات اجتماعية واقتصادية وأمنية تستوجب تدخلا عاجلا لوضع إطار قانوني ينظم نشاطه ويحمي مختلف الأطراف المعنية. والاستبيان شمل 121 عاملا من مختلف أصناف العاملين عبر المنصات الرقمية، من بينهم سائقو سيارات التوصيل وسائقو الدراجات النارية والعاملون في نقل الركاب عبر التطبيقات وموزعو البضائع والسلع، إضافة إلى مقدمي خدمات المساعدة والرعاية الصحية المنزلية. الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعلن عن إحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقة المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية، وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعة الذكية. والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية توضح أن هذه المسارات تعتمد تكوينا تطبيقيا يركز على تنمية الكفاءات التقنية والمهنية، كما تتيح للطلبة أفاقا لمواصلة الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو الالتحاق بمسالك تكوين المهندسين، فضلا عن الاستفادة من برامج التعاون الدولي والتربصات. عدد من المواطنين بمدينة سليانة ينفذون وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر إقليم شركة السوناد بالجهة للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترة طويلة من اليوم، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وللمطالبة بإيجاد حلول عاجلة. في الشأن الدولي، إدارة الرئيس دونالد ترامب تبلغ الكونغرس نيتها بيع محركات مقاتلات لتركيا بأكثر من 700 مليون دولار، وتأتي هذه الخطوة قبل قمة الناتو المقررة في تركيا في الشهر القادم. تقرير هبة الخميري.
13: العلاقات الدفاعية بين واشنطن وأنقرة تدخل مرحلة جديدة عنوانها صفقة بقيمة 700 مليون دولار لتوريد محركات طائرات لدعم المقاتلة تركية الصنع قائن، في وقت تجري فيه واشنطن مراجعة لشروط عودة تركيا لبرنامج طائرات F-35، والتي تتطلب قانونيا تخلي أنقرة الفعلي عن منظومة الدفاع الروسية S-400. من جانبه، أكد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن هنالك مراجعة جارية لبحث إمكانية بيع مقاتلات F-35 لتركيا، مشددا على ضرورة امتثال أنقرة لقوانين التسليح الأمريكية التي تمنعها من حيازة وتشغيل المنظومة الروسية أثناء المشاركة في البرنامج. هذا ولم تعلن واشنطن بعد الجدول الزمني لاستكمال صفقة المحركات. يذكر أن واشنطن كانت قد استبعدت تركيا من برنامج F-35 عام 2019 بعد شرائها منظومة S-400 الروسية، لكن ترامب ألمح إلى إمكانية استئناف بيع مقاتلات F-35 لأنقرة مستقبلا، قائلا إن أردوغان سيكون سعيدا للغاية إذا تم ذلك. وللإشارة تعد مقاتلة F-35 من أبرز الطائرات الشبحية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مصممة للقيام بعمليات التفوق الجوي والدعم الجوي القريب والاستطلاع، وتدمج الطائرة بين قدرات التخفي المتقدمة والسرعة الفائقة، وتتميز بقدرتها الفريدة على العمل كمركز

0: كوم تيمونتاج.
1: المهن اللي تقطع الخدمة في السيس هي التوريزم، اللي يخدموا في الليزوتيل واللي يخدموا في الريستورولاج، بتبيع الفنانين والعازفين. هل ترى صحيح انه ثم اللي ينجم يغطي ظروفه المادية لمدة سنة وينجم سنة لمدة سنة يعيش بالسخس متاع السيف اللي يخدموا في السيف؟ أثم أي وثم ليه؟ علاش ليه؟ لخاطرش السيف شهري، يعني عندنا جويلية قوت، وثم اللي قصروا في حق عائلتهم بسبب الخدمة، بسبب ضغط الخدمة، ويبقاوا في مشاكل مع اللي فامي متاحهم، مشاكل على البحر مثلا باش يبرمجوا دار خليعة. بتبيع اللي رب العائلة اللي يخدم كاكزامبل يخدم في التوريزم ولا في لي ريستورولاج ولا في لي زوتيل، يقول لك انا نتعب ما نجمش، الحقيقة ساعات ما نجمش لبي حاجيات عائلتي. عادة الاشخاص هذوما اللي يخدموا في فصل الصيف واللي تقطع عليهم الخدمة يتحرموا حتى في القعدة مع عائلتهم، التليفونات نتاعهم تكون اجوانيابل 24/24، دونك الحقيقة يتعبوا وما نجموش يلبوا حتى حاجيات عائلاتهم. هذوما اللي تعبين في الخدمة. أما باش شخص ينجم يغطي ظروفه المادية لمدة عام يخدمه في السيس ينجم يعيشوا عام كامل، بتبيع عليه عادة النشاط متاع التوريزم والنشاط متاع الفنانين متاعنا زادة في الختام. فحنا برشا رجعت الموزي كافين دمحوني على الغياب، بتبيع كنت سبيتاليزي هذاك علاش. أما محبكم الناس الكل، ميرسي موزي كافين.
2: نحن اللي نخدموا في الفرق الموسيقية مطربين ولا موسيقيين لاهين بالصوت، فصل السيف هو يتسمى فصل الذروه نتاعنا. الواحد يستنى السيف باش يوفر القوت نتاعو للصغار ولعائلته اللي هو في الشتاء نحن تنقص الخدمه عنا. بطبيعه الحال كيما فما ايجابيات نتاع واحد يوفر فلوس، كيما فما سلبيات، واحد ما يتمتعش بالسيف نتاعو، ما يتمتعش بالعطله، ما يتمتعش حتى بصغاره، كيولي ليلك نهار ونهارك ليل، تولي عندك اشكاليه حتى مع عائلتك. هما يحبوا يخرجوا يحبوا يسهروا وانت تخدم في الصباح، وما يحبوا يمشوا للبحر وانت تحب ترقد تشري بيبيري باش في الليل تمشي تخدم.
3: المجالات نتاعنا بالنسبة للريستوراسيون بصفة عامة، كل كسوا دي صالون دو تي، كل كسوا دي ريستو، لي ريستو لاونج، لي كوكو بيتش، هذوما معناها يعني لي دومين اللي فاهم. فصل الصيف هو من أكثر حجما الشهرين هذوما، هما اللي نقول أنا نجندرو احنا في الأوقات نتاع الخدمة نتاعنا، باش تولي سوايع أكثر، كيما نقولوا باش تجري أنت ليكيب نتاعك، ولا معناها باش تولي يلزمك 24، كيما نقولوا تليفونك ديسبونيبل، أنت ديسبونيبل.
4: أنا عندي شكون في المحيط العائلي القريب نتاعي يخدم خدمة اللي هي عندها علاقة كبيرة ياسر فصل الصيف، لأنه في الصيف الدنيا تسخن ياسر، وهو مسؤول على المانتنانس نتاع دي انستالاسيون دو تيليكومونيكاسيون. لي انستالاسيون هذوما ما يحملوش السخانة، وكل ما تطلع درجة الحرارة لي انستالاسيون هذوما يوليو يحتاجوا مانتنانس أكثر ومراقبة أكثر، ويوليو زادة كيف كيف يحتاجوا برشا عمليات صيانة لأنهم يكفوا على الخدمة كومبليتمون. وإذا كان هو ما يخدمش الخدمة هذية، يعني تنجم يصير بيرتورباسيون كبيرة على مستوى الاتصالات. دونك اللي طول طون سوليسيتي، عندهم سيستيم يخدموا به اللي هو لازم ديما يكون على ذمه المنشات هذيا، ولازم ديما يكون على ذمه الشركه. لا عنده وقت لليل لنهار، ما نجم يعمل حتى بروغرام، ما ينجمش يعمل حتى انجاجمون مع العائله. احنا بيدنا العائله الكبيره، ساعات كي نحبوا نعملوا ايفينمون مع بعضنا ولا حاجه لازمنا نحاولوا كيفاش في فتره ما يكونش فيها هو يخدم. حاسين وضعيته شبيهه ياسر ياسر الوضعيه انسان سو درابو قوش عليه اللي انجاجي معناها في سيرفيس ميليتير ولا في سيرفيس دو سيكوريتي، تالمون الخدمه نتاعو حساسه وتستوجب معناها حضور دائم. هذايا الحق انا نقول انه ياثر برشا، لانه من بعد يوفى فصل الصيف الناس كل ترجع تخدم، يكون هو ديجا تفرهد شويه، وقت اللي هو باش ياخذ كونجي يكونوا معناها الاصدقاء والعائله ماهمش ديما ديسبونيبل. ونقول انا اللي هو يعني قايم بتضحيه كبيره، خاطر ماهيش حاجه سهله بالكل بالكل بالكل. والله ما نعرفش احنا بالذات انصدق، نحاولوا ان ناخذوا معاه كونجي في الفتره اللي يكون هو ماهوش تخو شارجي فيه.
5: ما ترتاحش كيفاش مشيت تاعه وسلم في الصابه نتاعو، ارتاحت لا الخدام لا مولا الارض مولا يعني الغله، الانواع اللي تكسر في الصيف عندك الفلفل، عندك الطماطم، عندك الرمان، خدمته توا برسك بدك خدمته باش يحضر شويه سخانه تقلق وكهو. هي الصعوبات هذيك فهمتني، بالطبيعه خدمه الشتاء ارتاح، خدمه الصيف هي في الحر نتاع السخانه وكهو.
6: كما بصفتي وصيت عقاري في الشقة المعروف كاسمي كشخصي، عندي برشا علاقات من الشقة حتى لتونس، يعني
0: يعني نعرف خدمته. سي دي دي عنده قهوه في الشفره، سي دي دي عنده يخدم الصوص هذا كافيتير ملقاو اللي في الكورنيش تبارك الله في الصيف قد الراس مليان بسم الله ما شاء الله بالسبعه نتاع العشيه يملى حتى نصلي المدرسه مش كيما شتا. جماعه لوكاسيون تاع الكريبز عندي علاقات معاهم تبارك الله في الصيف خدمه اكثر واكثر فوا دو فوا تروا اصحاب الفرق زاده خدمه وقتاش في الشتاء كلها تخدم في الصيف معروف هذه حاجه اكيده. ما نحكيوش على اصحاب النزول اللي 100% يخدموا في الصيف، يخدموا في وسط العام 40% و30% وفي الصيف 70% اصحاب النزول خدموا في المنطقه السياحيه كيما احنا نقولوا نستخدموا منطقه الشفر هكا اللي سيبيريت اللي القهاوي اللي في الشط الكل يخدموا سيدي منصور كورنيش فهمت كيفاش ولا كل تخدم في الصيف عبيت تخرج تدرب. علاش ما يكلموش على خاطر المسيد المقرب علاه ما مشيتناش حوسنا علاه ما تقعدش بحدنا تصير بحدنا علاش تجي كان الفجر على خاطر يقول لهم انا الشتاء كامل قاعد انا تو خدمتي في الصيف باش نجم نقريكم مثال في الشتاء نصرف عليكم وكذا وكذا. يا سيزونير ميسرة لازم يحترمك الميسرة نتاع ابوهم الله غالب اللي نتاع خوهم المرأة تحترم الميسرة نتاع راجلها هيك الميسرة نتاع الخدمة نتاعو لازم يخدموا فيك الميسرة الخدمة ميسرة بلا فرون تروا موا فيك تروا موا ينجم يصور قد خدمة عام كامل قالوا لازم تهني على روحها لازم تعرف راجلها قاعد يخدم اللي ولده ولا خواه ولا حتى ابوها مش يوفر لهم عام كامل. هي سيزون لازم العباد الكل تحترمك السيزون هي يستنيو فيها سيزون مش العباد تصور فلوس خاطر خدمتك سوا فنان عنده قهوة على البحر عنده صالون دو تي في البحر غاديك على الكازينو يعني لازم هيك هي الميسرة نتاعو المير سيد الموقف كي انسان من انسان يخدم يدخل فلوس العباد الكل تسكت العباد الكل تحترم تلتزم. انا انسان قاعد نخدم دخل فلوس باش نعيش عائلتي اللي نقصوا حاجه نعمل له كيفاش تحب تتكلم تقول لك اصبر عليا في الصيف تو نخدم ونخلصك كي انسان يخدم ويجي مرته صغر اصبر عليا في الصيف تو نخدم ونجيب لكم ونجيب لكم يخدم ويجيب لهم على كذا هو في كلمته ما عادش يتكلم حتى حد يولي المير سيد الموقف.
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013. ساشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
7: أجعل معكم جديد في فورم وكنا نسمع في أصواتكم في ريبوندر موزيك فم في تفاعل مع موضوع اليوم نحكيه على المهن اللي تعرف ازدهار في فصل الصيف فما مع العطلة الصيفية وقدوم فصل الصيف تكثر الأفراح المناسبات الأعراس البحر الخلاع الخروج والترفيه. أني حسب رأيكم أبرز المهن اللي تنشط خلال الفصل الصيف وكنا ذكرنا الساعة الأولى برشا مهن هل ترونها فرصة عمل ومدخولهم للبعض ولا تقعد مورد رزق مؤقت للبعض الآخر تنحصر فقط في عمل موسمي؟ هل صحيح أن بعض القطاعات زادت تحقق أرباح كبيرة في فصل الصيف تكون أكبر شيفر دافير للعام الكل وهذا اللي ما كان صاحب المشروع أو النشاط أنه يغطي مصاريف سنة كاملة لشارج متاعه مصاريف ساعات عائلته ووقت اللي سخطوه في الشتاء معناها النشاط يقل ولا ساعات ينعدم. هل الناس اللي الميسرة متاعهم كما يقولوا بالتونسي وخدمتهم تكون في الصيف يواجهوا زادة بعض الصعوبات كما الضغط كما التعب قلة النوم أو مشاكل مع العائلة بسبب عدم تمكن كانوا منهم ياخذوا إجازة ويتمتعوا بفصل الصيف مع أفراد العائلة متاحهم. مرحبا 71 113 ألف. سمعنا برشا أراء ساعة الأولى إلى جانب الريفوندور وحكينا في برشا نقاط مع أسامة عبدالله مختص في علم الاجتماع اللي رفقنا حتى نهاية الحصة وفي الأثناء باش نكملوا مع التليفونات قبل ما ناخذوا معنا حنان من مطمطة. سليم سؤال المطروح زادة في علاقة بالناس اللي تخدم معناها مهن تكون صيفية بامتياز مش كون هي هو نفس النشاط متاعو يخدم برشا في الصيف ويقل في الشتاء ولكن هذيك هي خدمته على طول العام وفما ناس اللي تستغل فصل الصيف باش تخدم فك الشهرين ثلاثة ولكن تلقى عندها اكتيفيتي أخرى في الأثناء. في كل الحالات هل هو ما تقعد فرصة عمل معناها ثانية وإلا حاجة موسمية سيزونيير يتنجم ربما تسبب إشكال البعض الآخر يقول لك أنا تنحصر كان على يوفى الصيف كها ونقعد نلوج في حاجة أخرى باش نخدمها باش نعدي به فصل الشتاء. هوني فما معناها الإيجابي فما السلبي البعض.
8: بالفعل هو منطق السوق يفترض عندك اون موبيليتي وبالعكس في العديد من البلدان يشجعوا على انه اليد العاملة تتأقلم مع المتطلبات مع العرض لانه هذا باش يمكن الاقتصاد باش يدور فناس باش يكونوا معناتها في مثلا باش يخدم في الصحراء في فترة معينة باش يخدم في الشمال الغربي في فترة اخرى باش يخدم في مناطق ساحلية في الصيف وبالعكس معناتها هذا يعطي دفع للاقتصاد لأن الاقتصاد ما عندوش نفس الوتيرة ونفس النسق كامل ل 12 شهر. كثير من الأشياء مرتبطة بالصناعة في السياحة بالخدمات هذا ممكن يبقى. شنو الإشكال هو احتمال الهشاشة بمعنى أنه عادة الناس يخيروا يكونوا في نفس النشاط يعطيهم نوع من الضمان ويعطيهم نوع من الاستقرار ويعطيه دخل مستقر كامل السنة.
7: معناها كما نقولوا احنا مسمار في حيط
8: نوعا ما. هذه هما الناس اللي ينخرطوا في التمشي الليبرالي، بالعكس يقول لك خلي الدولاب يدور والناس تتحرك والشخص تخافي بلوس غاني بلوس، واللي نجم يدور تمشي التمور، تمشي للزيتون، تمشي باش تخدم انت على الخيل الخيول في ايبل في الصيف، على خاطر في المناطق السياحيه فما ناس يستعملوا في الجمال، يستعملوا في الزوايل، وما يصيرش بدل القلم
7: الكلاس يتباع اكثر في الصيف
8: مثلا، مثلاً باش تلقى حاجات اخرى مرتبطه بانشطه اخرى. يقعد احتمال انه الناس هذوما يعني يعيشوا نوع من الهشاشه، وانهم يجيهم دي مومونك كرو، معناتها تجيهم دي بيريود كروز، معناتها انه يجي فلس عام في فصل بين ترانزيسيون ما يكون عنده حتى شيء، وهذا يفيد انه لازم يكون عنده مخبي حاجه باش ينجم انه. فلذلك فما مثلا النقل السياحي تلقاه باش يخدم مثلا نفس ليزاجونس تخدم في الجنوب الغربي، معناتها في توزر والمناطق
7: اللي كتجي في الشتاء والربيع،
8: وفي الصيف يتنقلوا اكثر للمناطق اللي هي جربه جرجيس الى اخره، وهذا يستوجب معناتها
7: لوجيستيك
8: وتنظيم وموبيليتي. في نفس الوقت هذوما مؤسسات اللي عندها القدره باش هي تخدم مع ناس وتضمن لهم هذا الامر. يقعد من بعد شنو المشكل؟ السكن، الإقامة، لأنك يعني فما بلدان اليوم تفطنت تقول لك أنا المناطق السياحية اللي مثلا تكون فيها الكثير من الضغط العمال ما عادش نجموا يكريوا فيها، وبالتالي العمال باش يعيشوا هشاشة اقتصادية، أو أنك أنت باش تجمع الزيتون يلزمك توفر المسكن والأكل فهنا كينه يلزم القطاع الخاص يعمل مجهود، والدولة زي ساعات يلزمها تتدخل، خاطر أنك لو تلقى روحك في مجال أو في منطقة وما عندكش اليد العاملة الكافية فيمكن يضر بالقطاع ككل. وهذا اللي قاعد تعرف مثلا السياحة ساعات الناس تشكي من الجودة، لأنه يقول لك اليد العاملة
7: يدخلوا ليجي والكلفية
8: معاش يقعد، أما يخرج البرة أو يلوج على حاجة. وصار بعد كوفيد الناس اللي في السياحة غادروا السياحة، يقول لك أنا معاش مستعد باش نعيش أزمات كيما عشت قبل، إن كانت مع العملية الإرهابية أو مع أزمة الكوفيد. يقول لك في كل مرة أنا نلقى روحي في وضعية هشة وكبيرة، وهنا نرجع مرة أخرى كان السلطة العمومية زي ما تتدخل باش تعدل، خاطر لو نخليه القطاع الاقتصادي يتحرك وحده فما احتمال أنه فما ناس ما تستفيد من الفراغات من الهشاشة، وذا ينجم يضر. ولذلك فما بلدان مثلا باش يوفروا المسكن، باش يوفروا النقل، باش يساعدوا الناس اللي تلوج على العاملة في
7: قطاع معين على حسب وين فما بعد شوش نرجع نقطة أخرى معك سنين، بعد ما نسمعوا حنين معنا في تيمونياج. حنين قريب للي كنا نحكيوا فيه سنين، ولكن العكس أنه حنين عندها مهنة أبارمون قارة وسط العام، ما في الصيف تستغل باش يكون عندها مدخول بزايد، وهذا يختلف على الناس اللي ربما هذيك هي المهنة متاحة على طول السنة. نمشيوا لحنين معنا من مطمطة. حنين من مطمطة، تحية لكل مستمعينا في مطمطة. تقول في الصيف نخدم عولة توابل كسكسي بسيسة، ولكن هذه فقط في الصيف، بما أنها في الشتاء مربية هي معلمة، وهذا دليل أنه فما ناس تبدأ عندها مهنة قارة، بما أنه المعلمين مدرسين عندهم زيادة عطلة صيفية، فعليش لا تكون هذه أكتيفيتي أخرى خاصة بفصل الصيف. حنين مرحبا بيك.
9: أهلا وسهلا، مرحبا
7: شحويلك يا للا. مرحبا،
9: تحية لكم وتحية الخوي سليم، تحية لكم كبيرة كبيرة.
7: شكرا على البرنامج. شكرا لك انت على المشاركة، وخاصة انه التيمونياج بتاعك مختلف على برشا من اللي دخلوا معنا. برافو عليك حنين، برافو. معنا وسط العام معلمة مربية، وفي الصيف نمشيو للحاجة العولة والديري.
9: ديما ديما ديما مع الوالدة، هذيك سنوات كويك لي يجي 4 سنين ولا 5 سنين نعمل فيها هذه مع الوالدة، كل صيف نعمل العولة. في توابل فلفل معنا سايح الحاجات هذيك الكل شيس الحاجات هذيك الكل نعمل الحاجات هذيك الكل خاصين بالعولة معني.
7: اي هذوما معناها يكونوا للمخصصين حاجة تجاري الا للبيع.
9: للبيع.
7: وفي الاثناء معناها هذيا بطبيعة انت تعاون الوالدة فقط ولا تاخذ معناها مدخول زيادة؟
9: لا لا ناخذ مدخول.
7: تاخذ مدخول. وهوني حنين بصراحه معناها بما ان موسم العوله في الصيف يكون المدخول معناها باهي بارابور شنو مدخولك الشهري كمعلمه
9: كبير معناها.
7: خير من خير من معناها مش مسالير نتاع المصلحه.
9: لا لا لا ما نقولش خير
7: قريب
9: قريب قريب
7: قريب بالقدا بالقدا. وهذا يعمل لك مدخول اضافي تعمل به انت حاجه اللي تحب عليها بعد سويت
9: بالذات الحالي، ولا خاصه الوقت اذا نهزت ولا حتى لك للبحر ولا للتعريف ولا حاجه للعائله معناها.
7: وسط الجمعه العمله معناها.
9: وسط الجمعه خدمه.
7: اي وعندك برشا قلت لي ضغط وطلب.
9: بثلاث الحالة اللي جي أربع سنين قلت لك أنا خمس سنين نحكي في المعروفة وليت معني.
7: أي تبارك الله. أيه. نجي والمطمطة لسألوا عليك حالي. يعني نازت ريزيرفي من قبل واللي يهز العولة متاعه واللي يروح جي العطلة المطمطة واللي يهولي موطنين بالخارج.
9: حتى جماعة الخير حتى جماعة الخير تجو كل كان فلانة هنا عندها العولة والواحد نمشي نقضوا من عندها ونهز
7: ونهزوا الحاجات الجيري والحاجات البنينة. حنين انت معناها اخترتها الاكتيفيتي هذية في الصيف باش تقصر الوقت خاطر كمدرسة عندك عطلة صيفية طويلة ولا
9: امي تعب خاطر هيك علاش امي تعب فيها الحكاية وضغط على هي وليت هزت مع الحمل شوي
7: هز معها الحمل شوية وتعمل انت معناها كومبليمون لك انت الفلوس الزايدة هذيك اش تعمل بها تصيف تبحر تسافر اش تعمل
9: هذيك قلت البحر نهار السبت ونهار لحد هذيك بحر ولا عارف معناها هذيك
7: اي اما المدخول الاضافي تخملوا للشتاء تسافر بيه اش تعمل بيه حنان كنت حاب تقولنا بالطبيعة احنا جوست باش نفهم
9: لا والله معناها للزهاز ان شاء الله
7: للزهاز ان شاء الله ربي يهنيك حنان ونشكرك برشا برشا على مداخلتك محلي قرحاك يعيشك
9: الله يسرك
7: يعيشك ان شاء الله ربي يوفقك وربي يفضلك الوالده ونشكرك برشا على المداخله نتاعك. وهوني حنان حلت بارونتيز ياسر ياسر مهمه قبل ما ناخذ معنا شريف من المهديه سنيم المداخله نتاع حنان عكست انا تو اكزومبل نتاع ناس عندها خدمه واضحه قاره مربيه معلمه ولكن عندها زهر انه المربين في الصيف عندهم هكا العطله كيما تلامذه فقالت لك نعاون الوالده ولكن مدخول زاد اضافي لي انا نحط فيه ادخار للزهاز الى اخره فهوني كانه زاد الوقت المتاح للبعض في نوعيه من المهن تخليه سوبرمي باش يعمل اكتيفيتي اخرى في الصيف وقت المهن تزدهر كيما هكا.
8: وفما ساعات انشطه مثال تكون في اطار عائلي أو تقاليد عائلية موروث جماعي الناس منهم فما الغاية الربحية واضحة لكن زادة فما ساعات شك تعبير عن تعلق بانتماء تعلق بمجموعة بأرض ولذلك متى فما ناس يستغلوا الفترات هذه لممارسة هذه الأنشطة اللي نعتقد اللي هي فيها الهدف المزدوج الهدف انه الشخص يوفر دخل يمكن يساعده في تلبية احتياجات معينة وساعات حاجات اكسترا اللي هو ما ينجمش يقوم بهم لو انه باش يكون بالاعتماد على النشاط الاعتيادي متاعه وزادة باش يعبر فيها عن نوع من الانتماء بالمجموعة اللي يعيش فيها ساعات من الناس بتعمل انشطة فلاحية ساعات انشطة بحرية ساعات انشطة تقليدية في الصناعات التقليدية دي وهذا يقربهم من المجموعة ويخليهم يعيشوا إثبات الذات من خلال ممارسة هذه الأنشطة.
7: ثم شكون في الحلو زيد يحلو الحلو للعراس مناسبات عائليا يعني.
8: بالفعل فما شكون الأنشطة الفلاحية اللي معناتها تكون مرتبطة زيد بالصيف ساعات ما أشياء.
7: ساعات العائلة كل تنخرط يذولي حتى الصغار حتى الناس الكل.
8: ساعات حتى عملوا طرف ياسمين وطرف فل يعملوا مشموم يعملوا شرك
7: وذلك فيها مدخول رهو.
8: اكيد لا فما انت والمناطق فما معناتها كل بلاد وشنو عندها النشاط الانتاج نتاعها فما اللي باش يشيح الفلفل فما اللي يشيح الطماطم فما اللي باش يعمل الزهر فما اللي باش يعمل ما ورد فما اللي باش يعمل اشياء مرتبطه بالاعشاب الطبيه اللي معناتها بالاعتماد على المخزون او الثروات الجبليه الغابيه فعاده لانه فيهم ان سافوار فير خاطر هو مش فقط الغايه الربحيه هذيك متفقين فيها لكن زاد فيها الشكل
7: ان تولي امبيونس سنين كلمه العائليه معناها تولي ريتوال اكثر منه
8: خاطر توارثوها وحذقوا حاجه وعندهم ان سافوار فير اللي يعملوه في إطار من جيل إلى آخر ويقربهم من المجموعة ويقربهم من الثقافة المشتركة من التاريخ المشترك. ويمكن هذا اليوم زاد يكون مورد رزق لأنه نعرفه مثل هذه الأنشطة تنجم تكون مطلوبة إن كان في إطار السوق المحلية أو فهم الناس أخرين اللي مش قادرين باش يعملوا مثل هذه الأشياء ويكونوا مشتاقين للأشياء التقليدية الأوتنتيك الناتورال تقرب للطبيعة بالفعل.
7: سؤال مهم لساني باش نحكيه على الجانب الإيجابي هو الحركية الاقتصادية ويكون مدخول بزيد لبعض الناس ولكن شنو الصعوبة اللي نواجهوها الناس هذوما المهن نتاعهم تزدهر في فصل الصيف كسوا في علاقاتهم الأسرية العائلية الاجتماعية عموما. وهذا اللي باش يحكيه شريف في التيمونياج نتاعو معنا من المهدية. شريف يقول 31 سنة في مجال السياحة دونك في الصيف نبعد على العائلة كومبليتمون لا يحضر لأفراح لا مناسبات لا يذولي حتى البرامج العائلية دونك يقول وقت الكل في الخدمة. شريف مرحبا بيك تحية ليك.
10: مرحبا بيك مدام ومرحبا بشي ساليو.
7: يعيشك يا سيدي شكر كبير ليك. ريت احنا كنخمو في فروم في القطاعات الكل والمجالات الكل.
10: لا صراحة بارك الله فيكم والله ديما انا مستمع وفي وبرامجكم ما شاء الله.
7: يفضلك يا سي شريف يعطيك الصحة شاء الله ربي عينك. 31 سنة في مجال السياحة كيفاش يتعدى الصيف مقارنة بشتي شريف؟
10: به الحقيقة أنا المعنى الكوتي باش نحكي فيها معنى نحكي على العمال اللي يخدموا في النزول.
7: أيوة
10: في الصيف راهو كلمة تقال احنا في دخلنا معنى كعمال ومسؤولين معنى الناس اللي تخدم في النزول باش نرجع معنى بالكلمة احنا نقولوا المعذبون في الأرض.
7: لطف عليكم معنى الناس جاية تشغل على بحذيكم
10: لأنه الناس تشوف فينا اللي احنا في الوتلة وصحة ليك تخدم في الوتيل وصحة ليك كذا وشنو. لكن العكس الواقع هو العكس لأنه احنا بطبيعتنا وقت اللي الناس تتشغل احنا يلزمنا نخدمه وقت اللي الناس تخدم احنا اونتر بارونتيز معناها نلقاو بعض الوقت صحيت بعض الوقت باش نتفرجوا ما تنجمش تتفرج وانت وحدك معناها صغارك تقرا مرتك تخدم الوقت ما به في الصيف تحس روحك وانك جندي مطالب وانك تكون موجود ما عندكش نهار كونجي ما تحكيش معناها انا نحكي لك انا مسؤول مثلا وليت عندي عادة معناها وقت اللي واحد يجي يكلمني على كونجي نغزل ونقول له لاباس انت
7: هاي علاش
10: معناها غريبه معناها جيتني لانه يلزمنا نخدمه يلزمنا مطالبين وانه نخدمه وهذا يأثر برشا الحقيقه على العائله المصغره قبل كل شيء والعائله الكبيره. راه ما تنجمش تمشي العرس تنجمش تمشي معناها اي فرح ولا موت اكثر من هكا. اغلب العباد اللي تخدم في السياحة مثلا ما هيش من نفس البلاد هذيك معناها مثلا أنا أصيل جزيرة قرقنة
7: أي
10: باش نمشي لقرقنة عرس ولد عمي ولا عرس
7: لازم على لوجيستيك كاملة
10: تحب لي ثلاثة أربع أيام اللي هي مستحيلة معناها أنا يرحم الوالد معناها توفى يرحم قبل نتعاركوا يقول لي أنت ما تحبش العائلة وانت تحبش تمشي للعائلة
7: وانت من قبل في المعنى تبقى تخدم بعيد على قرقنا في مهدي
10: صحيت وانا في مهدي وانا يعلم ربي معناها كيف نروح في الشتاء نلقى صغار هذا ولد شكون يقولوا لي ولد فلان فهمش ولد عمك كذا يا عرس هو
7: يولي تقول تعيش في بلاد اخرى سي شريف.
10: صحيت يا مدام تحس كأنه معناها انت معناها ممكن انا واحد من الناس نصور العبيد يولي ينظروا لك بنظر اخر لا ذاك ما يحبش يجي لا ذاك ما يحبش يحضر في عروساتنا لا ذاك متكبر علينا ما جانيش في عرسي اللي هي واقع عليا معناها وفي العائله المصغره مثلا انا صارت لي حاجه معناها انا مرتي معناها اونسانت ولدت بنتي قبل الوقت معناها من الصباح وهي تكلمني تقول لي راني معناها في حاله صاي معناها نقول انا تو نخدم تو نجيك لين معناها الحقيقه معناها وقت اللي مشيت ستي معناها تروتار
7: اي معناها فما دي مومون مهمين في علاقاتك العائليه الاسريه وغيره اللي قاعدين يضيعوا انتر تان شريف، فما ما عندكش الشوا، معناها الموسم السياحي الذروه نتاعو في فصل الصيف، هذاك هو
10: صحيت. قطاع شو القطاع السياحه الحقيقه معناها قطاع مش ملكك، حياتك انت مش ملكك.
7: أي.
10: كما في الجيش، انا نقولها كما الجيش، الجيش تطلبش في جيش اللطف يا ربي ولطف على بلادنا وان شاء الله ديما معنا نكونوا لباس، اما جيش يبدا في حرب ولا كذا تقول له برامش يرتاح ولا برخوز كونجي ولا
7: معناها فما اوقات لازم في القطاع هذا تتجندوا الناس الكل.
10: قلت لك صدقني مدام راني معناها كلمه العطله والراحه
7: نسيت عندك برشا. اخر حاجه سي شريف، من وقتش لوقتش هذايا يمتد بالنسبه لك انت الذروه، من جوان لسبتمبر ولا فقط جويليا اوت ولا اكثر؟
10: والله باش نزيد جوابي باش يدير فيك شويه.
7: علاش؟
10: لا باش نقول لك علاش. على خاطر صحيح هي من توا من شهر ماي حتى نوفمبر، انا نقول لك معناها هذوما ذروة بأتم عن الكلمة،
7: من مايل نوفمبر.
10: أي
7: أي خاطر طقسنا به.
10: صحيح. بعد أنت تقول تو نرتاح هكا ولا؟ أنا نأكد لك الواقع ما عادش هكا راه.
7: ديسمبر يجي راس العام والعطلة.
10: لا أبار أبار. الواقع ولا تو في المهنة نتاعنا خاصة في السياحة وين؟ مثلا المترسمين هذاك يقعدوا في الشتاء.
7: أي.
10: والكونتراكتيير يخرجوا. بمعنى شكون يقعد؟ باش يقعد أربعة من الناس،
7: الخدمة الكل تقسموها.
10: صحيح. الحمل الكل يبقى ليك، معناها يعمل معاك البيت، تولي تاخذ نهاركم جيك نهار برك، وساعات تاخذ مثلا ثلاثة أربع أيام كل شهر.
7: دونك يولي ريتم تقريبا على كامل العام معناها سوتوني، لكن أكثر في الصيف. شريف عن طريقك أنت نحييو الناس الكل يخدموا في القطاع السياحي، نعرفوا أنه تونس تعرف ذروة كمان في فصل الصيف، في كسوة سياحة داخلية، سياح من الخارج، مواطنين بالخارج تتعبى الوتلة وكل ما هو قطاع السياحة عموما. نشكرك برشا شريف، وباش نتفاعلوا مع المداخلة نتاعك بس السؤال اللي كنا باش نطرحوه جوستمون قبل الانترفونسيون نتاعك، ونمشي لسنيم نتوجه بالسؤال ليك سنيم. دونك حكينا على المهنة تعرف ازدهار في فصل الصيف، قلنا اللي هي تجبد معها قطاعات اخرى، تخدم معها دي كوميرسون حاجه به، تحرك الدوره الاقتصاديه، حكينا كيفاش نجم تكون شيفخ دافير هايل، مدخول مهم لبعض الناس، هذا كل ايجابي. ولكن شنو الحاجات اللي تنجم تكون سلبيه في اطار المهنه ذي؟ صعوبات يلقاوها، تعب علاقات اسريه، كما كان يحكي سي شريف قال لك 31 سنه ما نعرفش انا العروسات لا فروحات لا عطله لا كونجي.
8: هو نمط العيش في المجتمعات المعاصره فيه صعوبه كبيره في التوفيق بين الحياه الاسريه والحياه المهنيه، وربما قاعده تتفاقم نتيجة تزايد معناتها استثمار الناس في المجال المهني، وكل الإكراهات اللي يعيشوها الناس نتيجة التنقل، نتيجة الوقت اللي يستوجبوا بالشخص يعمل رمساج متاع صغار لو انه عنده أطفال. ففما كثير من الأنشطة اللي تاخذ وقت برشا مع الفرد وعلى حساب الحياة الخاصة متاعه على التوازن النفسي متاعه. والناس اللي يخدموا في الصيف بشكل مكثف وبشكل منتظم يعيشوا في وضعيات، الوضعية الوثية on the calage ساعة، هما في وضعية فيها تفاوت بين الأغلبية، ان احنا ديما نقيسوا بالاغلب الناس الاكثر
7: الريتم نتاع التوانسه يعيشوا ديما فرد تقريبا.
8: اي وعندك كيما نحن خدمنا قبل الناس اللي يخدموا في الليل باش يلقى في وضعيه معينه ديكالاج، هما يعيشوا في ديكالاج لانهم الناس اللي هو مثلا باش يمشي للنزل ولا المطعم هو يلزم يسعد الناس اللي جايين باش يروحوا باش يفرهدوا على رواحهم للترويح عن النفس، في حين هو مطالب يكون زاهي وديسبونيبل ومبتسم، وهو ربما مش قادر باش انه يعيش لحظات مع العائلة متاعه، فما الاحساس بالذنب. اولا الناس هذوما باش يكون عندهم صعوبة كبيرة في التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، والكثير منهم يقول لك انا فما احتفالات، فما احزان، فما لحظات مهمة في حياة عائلتي وأصدقائي، راني ما نجمتش نكون مع الناس لأني المسؤوليات متاعي تمنعني من ذلك. الحاجة هذه معناتها تحس نوع من الحرمان وتنجم تسبب فرستراسيون عن الناس هذوما. بالإضافة اللي هما ساعات كي تكون خاصة في المحيط العائلي القريب يعني هما باش يروح ساعات وقت اللي هما الصغار رقدوا وساعات هو باش يفيق ويخرج وقت الناس معناتها مازالوا يفطروا ابتداج او انهم هما مازالوا
7: ساعات كما اللي يحكي عليه في الفرقه الموسيقيه وفي مجال افراحي نهار ليل وليل نهار
8: بالفعل. وهذوما الناس باش يعيشوا الصعوبه الكبيره نتاع التوفيق بالحياه المهنيه والحياه الاسريه نتيجه هذا الطلب الكبير في قطاعات تشغلهم ساعات بشكل مكثف لانه الضغط اليومي ما يخليهمش ينجموا ينتدبوا بالقدر الكافي بقدر ما انهم هيك يعملوا ساعات اضافيه او يعملوا سيغ شارج دو ترافاي للي شيء لانهم هما ساعات ما عادش باش يحكوا عندهم اغيفي نتاع سياح نتاع طياره تعمل روتار باش انك انت امبوس اللي صارت له مشكله وذا ينطبق على كثير من القطاعات اللي ساعات حتى يمتنع عن اعطاء الاجازات مع تاكسي كلير راك من المده هذه من الى
7: ماشي كونجي
8: في حين هو في المخيل الجماعي وللاغلبيه عند التوانسه هي الفرصه باش الناس تعمل البلانينغ وتعمل لي كونجي نتاعها. فبالتالي الناس هنا باش يلقاو هالصعوبه هذيه باش يعيشوا حاجات يعيشوا وحتى كي باش يعيشوا بالوتيره نتاعهم ساعات هو كي باش يروح باش يلقى الناس الحس مثلا نتاع المزود ولا نتاع الحفلات ولا نتاع الناس اللي باش تمشي للبحر مش باش ينجم يخلق العيش انك حتى في الدار يعني ما ينجمش يجبر عائله كامله باش تتبع الوتيره نتاع وقت هما الناس باش تقيل باش تفيق مخر باش تسهر باش تعمل حس باش تحل البيبان وشبابك وما يكونوش هما بنفس النمط.
7: معناها فما ديكالاج بين العيشه نتاعو والصغار خاصه كي يبداو في عطله وافراد العائله وساعات يسبب حتى اشكاليات كما كان يحكي شريف معناها مع العائله ما تحضرش في العروسات في المناسبات وغيره. خلينا نشوف نسمعوا ولا تيمانيش نتاع سنه من ريانا بعد نرجع معاك سنيم باش تحكي على قطاع اخر زاده اللي نجم يكون يعرف ذروه في فصل الصيف.
6: المدي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي
7: سلام من أريانا تحكي على قطاع النقل زيدا تقول زوجها سائق تاكسي وفي الصيف ما عادش يرتاح قالت ما خرج الستة راح ماضي ساعة ماضي ساعة هذولي متاع الصباح ولا تلمو الخدمة الناس تخرج أكثر في الصيف الناس تروح مخر في الصيف الناس تمشي للمهرجانات تمشي للمطعم تتنزه ترفيه سياحة وغيره. مرحبا سنة تحية ليك.
11: عسلامة مدام شنحوالك
7: شحوالك يا ليلى مرحبا بيك
11: عايشك وبيك فضلك
7: اي عايشك يا سنة. دونك انت حليت زيدا قوس على قطع اخر اللي هو النقل ومنهم مثلا سواق التاكسي اللي في الشتاء الشارع فارغ في الليل وقت من الاوقات تخرج تلقاها فارغة الدنيا مع العشرة مع مش كيما في
11: الصيف. اكيد اكيد ديجا قلت انت نحن الشعب التونسي نعيشوا برفق على نفس الوتيرة معناتها نفس صحيح. الوقت نرقدوا فيه نفس الوقت اللي معناتها دونك في الشتاء اقل خدمة دنيا تظلم ما عادش العباد تخرج اقل مش كيما في الصيف. في الصيف معناتها الاكثرية العباد خرجت في الليل المناسبات
7: يستنوا القايلة توفى ويبداو يخرجوا من السبعة من ثمانية هكا ولا
11: اكيد اكيد اكيد دونك هو بوس كيخدم زاد النهار عنده معناتها خدمة اخرى دونك يلقى روحه يخرج من الستة نتاع الصباح يروح ماضي ساعة نتاع الليل مساتين هو وقت الجهد وين يوصلوا يروح يحس روحه سيد تعب يروح
7: اي ومش سهل الريتم هذايا
11: اكيد اكيد مثلا نهار لحد يرتاح يبدا يقعد لا واعي معناتها يصير باش يصير ما مش هاني
7: ما يقوم ما يفيقش عندي ريكوبيراسيون
11: اي ما يفيقش وهذا بالطبيعة عنده تاثير حتى على الصغار فهمت
7: اي كيفاش تعملوا باش تبرمجوا مثلا في الصيف ينجم ياخذ نهارات والا صعيبه شوي
11: هكا نعمل وين هكا نعمل
7: تتفاهموا معاه باش ينظموا
11: اي نتفاهموا مثلا نقولوا في الشهر هذاك ولا في الجمعه هذيك رانا باش ناخذوا اربع خمس ايام باش نمشيو فيهم نخرجوا
7: دونك ينظم وقته معناها بطريقه انه ينجم ولكن يقول لك باش نجم جو ما بيغمي ناخذ اربع ايام لازم نعوضهم خدمه برشا برشا برشا في الايام الاخرين
11: أكيد أكيد.
7: باش نجم يوفر معناها المصاريف نتاع كلايمات سنة هكا ولا لا؟
11: أكيد من أي
7: إن شاء الله ربي يوفقه. وعن طريقك نسلم على كل سواق التاكسي اللي هما من مستمعينا الأوفياء سنة. ونحب نشكرك شكر كبير برشا على مداخلتك. وهوني باش نعطي الكلمة ليك سنيم في زوز نقاط، كلمة الختام ولكن زادة نقطة مهمة خلينا نحكيو فيها توا. احنا معناها تونس صغيرة، عدد سكانها مقارنة بلدان أخرى relativement صغير، فكما كنا نحكيو معنا نعيشو تقريب فرد ريتم بلدان اخرى. نعطيو مثال مصر، ناس تمشي لمصر تقولك مصر من البلدان، فما معنا مدن كما القاهره وغيره 24 ساعه على 24 ما يقفش الريتم في رمضان في وسط العام في، فكانه احنا في تونس ريتم مختلف شويه. تونس يعيشوا كلهم فرد ريتم في رمضان كيف كيف، وقت شقان فتره تلقى الشارع في بعد شقان فتره قوي كل تتعب، في الصيف كيف كيف تلقى الفم كل انت اندفاع كبير نحو المنطقه الساحليه والبحورات، ناس كل تصيف ناس كل تمشي خلاعه بعد رونتري سكولير ناس كل ترجع، فهذايا يلعب الدور في الريتم نتاع العيشه نتاع التونس اللي حكينا عليه قبل. قلنا التونسي عايش
8: هو نوعا ما بقول أقل أعداد السكان اللي هو مش برشا مقارنة بلدان أخرى كما ذكرت 12 مليون. الرقعة الجغرافية نحن نعتبروها صغيرة، ما فماش كون يقولك لا راهي كبيرة مقارنة بلدان
7: متنوعة مزيانة
8: بالفعل، لكن فما نوع من طغيان نمط إلى حد ما اللي يخلي التوجه عام يكون أكثر حضور في حياة التوانسة. بلدان متكيمة أوروبية تمشي تقسم الخريطة إلى دي زون، مثلا العطل في الشتاء بالنسبة لفرنسا تعملهم باغزون باش تخلي حركية الناس
7: على طول
8: على فترة أكثر. مثل العطل الشتوية
7: زون A زون B زون C
8: بالفعل، ويفهم عندي كلاش في العطل المدرسية باش الناس تاخذ العطل متاعها في أوقات مختلفة نسبيا وتتحرك بشكل مختلف، وهذا يكون عنده أثر إيجابي على المحطات مثل متاع السكي ومحطات اللي فيها نشاط ترفيهي في الشتاء باش تمدد في الفترة وما يصيرش
7: اكتظاظ وضغط وزوتورو تتعبيه.
8: فنظن ما نحن يلزمنا نفكر نحن سيفغي مشينا ديما في النمط الواحد النموذج الواحد الى درجة انك انت ساعات في ظروف في ماي جوا صعب مثلا الدراسة او الامتحانات الوطنية في مناطق تخلط فيها درجة حرارة الى 40 واكثر. فكأنه معناتها فما، لكن نحن كأننا تعودنا بالمركزية اللي تفترض انها كل الولايات وكل المناطق زي ما تعتمد على نفس، فكينو نحن فما هالاستعداد الشعبي وكينو الدولة ماشية في اتجاه تخير انه ما تخلقش هالديكالاج، في حين فما بلدان وخاصة تكون اكبر وفيها اكثر استقلالية للجهات ترى انه هالتنوع وتراعي الخصوصيات متاع المناطق ساعات نمط العيش
7: يعني ساعات نشاط الصيف حكر على كل شيء على الصيف
8: مثلا او انك انت في مناطق جني التمور راهو معناتها ما تنجم المنطقة تولي تعيش على هذه الوتيرة ويصير ضغط كبير ويد عاملة وساعات حتى على حساب انشطة اخرى انشطة مثل دراسية الناس ساعات تهرب من القراية او ما تضطر باش تاخذ عطل متاحة السنوية في الفترة المرتبطة برشا بجني التمور جني الزيتون وخاصة وين اليد العاملة ساعات تنقص أو الناس يعتبروها نشاط تقليدي عائلي أسري يحبوا يعملوه كأنه كما في الفاكونس بالوتيرة اللي عملوها قبل. فنظن اليوم مرة أخرى نتسائل ونقارنوا لما لا أنك أنت لو أنك أنت تتمشي مثلا في تمديد فترة مثلا نحن توا أكثر فأكثر الضغط كله يصير في جويلية أوت، في حين فما ناس ترى أنه سبتمبر في متعة كبيرة
7: صحيح اللي أقل زحمة أقل
8: وعندك الشط وعندك أنشطة مهمة وكلي تنجم تمارس أشياء، لكن كينا نحن من مستوى التخطيط ما شجعناش يعني خلينا الأمر نبدأه 30 جوان نسكره لبخمية ما سبتمبر نحله وكينه في هذه
7: أيوة. لكن الحاجة الباهية سنيم وكان ذكرها المدخل معنا في قطاع السياحة من المهدية أنه من ماي قالك تبدأ نوفمبر ما كانش قبل قبل قبل معناه ما كناش نمتده أكثر خاطر كانوا حتى فترة الطقس نوفمبر متاعته ومش نوفمبر متاع قبل ما زال طقس سخون
8: أما كينه بالأساس السياح اللي جوا من الخارج هذي يستمتعوا به كينا نحن اللي في تونس ما نجموش
7: نعملوه
8: خاطر عنا الإكراهات متاعنا الرزنامة الدراسية الالتزامات متاعنا, في حين أنه زادة ساعات لما أنت تعتمد كمعتك تخطيط يساعد الناس باش يلقاو ديزافونتاج, باش تعطيه انت مجانيه بعض الاشياء, باش تعطيه انت تعويضات, باش تعطيه حاجات سيفونسيوني, باش انك انت تحرك مناطق لانه المناطق هذه محتاجه للحركه والديناميكيه, ولكن ايضا باش ما يصيرش الضغط في فتره قصيره في مواسم معينه تبقى ظرفيه, في حين انه مناطق تكون تنجم تكون عندها امتداد اكثر من على شهرين طول السنه ثلاثه واربعه وخمسه اشهر.
7: بالضبط. نشكرك برشا سامي عبد الله مختص في علم الاجتماع, نشكر الناس كل اللي شاركوا معنا في حلقة اليوم. المهن اللي تعرف ازدهار في فصل الصيف الإيجابي والسلبي من ناحية هذه كسوف العلاقات الأسرية, ولكن زادة من ناحية المداخيل والشيفر دافير اللي نجم يحقق أرباح وازدهار لبرشة قطاعات وبرشة مهن. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. شكرا لمروين بالعمار في الإخراج, أشواق مجري إخراج رقمي, أمل هذه اللي في عنوان محتوى الحصة, غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي, مكر في استقبال التليفونات في الميكرو لين دار حالي. نخليكم موعد أخبار الأربعاء على موزايكا فيم مع زملائنا من قسم الأخبار, وحنا نتلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من فغام من ساعتين حتى الأربع. غدوة موضوع مهم برشا, يهم برشا تويسة شاركوا فيه على 71-13000. تكتشفوا إن شاء الله غدوة في فغام تكون الحلقة الأخيرة في الموسم متاع الشتاء, واحد جويلة تبدأ البرمجة الصيفية على موزايكا فام كالعادة. لمحضرتكم برمجة هيلة, شكرا على استماعكم. في الميكرو لين دار حالي, نقولكم في لمنا
6: فرام يتواصل على الباج اوفيسيال موزايكا فام على فيسبوك. فرام بيسيتي موزايكا فام. موزايكا فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بداية من الأربعاء, غرة جويليا ينتظر أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 وأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019, ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزيرة المالية, تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان كافة المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة, والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت في غرة نوفمبر 2025, وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة سياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث. وبحلول غرة جويليا 2026 سيتسع هذا القرار للشركات التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 30% في سنة 2025 وبنسبة 25% خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وهو ما يظهر أن البلاد تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب، حسب رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب في تصريح لمبعوثتنا هاني سلطاني. والمتحدث يؤكد أن أكثر من 14 مؤسسة أجنبية قد أعلنت خلال المنتدى تونس للاستثمار منذ نحو يومين عن توسيعة نشاطها في قطاعات متعددة منها البيئة والتكنولوجيا والسيارات والطيران، وباستثمارات تصل إلى آلاف الملايين من الدينارات وبتشغيلية كبرى، من بينها مؤسسات ستفتح أبوابها بولايتي قفصة وبنزرت بتشغيلية تتجاوز 3000 موطن شغل.
12: مانيش باش نقول احنا اصبحنا تنين في المنطقة، ولكن احنا تونس حقيقة تستقطب الاستثمارات الاجنبية، وكما قلت مضاعفة الاستثمارات، الارتفاع في حجم الاستثمارات في سنة 2025 زيادة ب 30% نسبة معناها نعتز بها، كذلك بالنسبة للأربعة أشهر الأولى لسنة 2026 كذلك زيادة كبيرة ب 25% في وضع إقليمي ووضع دولي فيه تحديات كبيرة فيها عديد الإشكاليات. تونس تواصل التاريخ متاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. نوعية الاستثمارات اللي جي تونس استثمارات تكنولوجية، هي استثمارات تستقطب الكفاءات التونسية. في الأيامات الفارطة في منتدى تونس للاستثمارات تم تكريم عدد من كبريات الشركات مازالوا كيعملوا معناها مشاريع كبيرة في تونس، تم تكريم عديد المؤسسات اللي هي ناجحة في تونس. عجلة الاستثمارات ماهيش متوقفة، عجلة الاستثمارات ديما متواصلة. في اليوم الثاني تم الإعلان الرسمي على أكثر من 13 ولا 14 مؤسسة في قطاعات مختلفة.
7: في الشأن الدولي، استشهاد فتى فلسطيني جراء إصابات في الرأس والصدر بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار خلال عملية في الضفة الغربية المحتلة. أثار الموجة الحارة القياسية التي تعيشها أوروبا تمتد إلى قطاعات عدة، لدرجة أن عدة دول أوروبية احتاجت لإغلاق مفاعلاتها النووية متخلية بذلك عن مصادر الطاقة النظيفة الخاصة بها. وفي الوقت ذاته رصدت الأقمار الفضائية لوكالة الطيران الأمريكية نازا تكون بقع ساخنة جديدة بدرجات حرارة مرتفعة، والمتهم الأول خلف تكونها هو مراكز البيانات التابعة لشركات الذكاء الاصطناعي. تقرير مراد الدريدي.
13: رغم أن ظاهرة الجزر الحرارية الرقمية منفصلة عن الموجة الحارة التي تعيشها أوروبا حاليا، إلا أنها تتقاطع معها في ضوء المساعي الأوروبية لبناء مراكز البيانات الخاصة بها والتوسع الكبير الذي يقوده عمالقة التكنولوجيا. وربما تنظر أنت كمستخدم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بعين الإعجاب وتتعامل معها على أنها تقنية مجانية لا أثار لاستخداماتها، إلا أن أثارها بدأت تظهر وقريبا قد تؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها. وتشير الدراسة التي قادتها جامعة كامبريدج مع جامعة نيانغ التكنولوجية إلى أثر مباشر لمراكز البيانات الضخمة التابعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على الأراضي المحيطة بها. وخلصت الدراسة إلى أن حرارة سطح الأرض في المناطق المحيطة بمراكز البيانات الذكاء الاصطناعي والمناطق المجاورة لها ترتفع بعد افتتاح هذه المراكز مباشرة. وتشير الدراسات إلى وجود أكثر من 340 مليون شخص يقطنون في المنطقة التي تتعرض للأثر المباشر من ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن مراكز البيانات، فضلا عن التأثير المباشر للكتل الخرسانية. وتكشف دراسة أجرتها الأمم المتحدة ونشرتها من خلال موقعها الرسمي عن أثر أخطر من مجرد ارتفاع درجة الحرارة، إذ أن مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تهدد موارد الكوكب الطبيعية بشكل مستمر. وتتنبأ الدراسة بأن يصل استهلاك مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي من المياه إلى ما يعادل استهلاك 1.3 مليار شخص مع نهاية العقد الجاري، فضلا عن التوسع في بناء مراكز البيانات التي قد تتخطى مساحتها الإجمالية 14500 كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة إقليم جاكرتا الكبرى السكنية.
7: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهمالي في على كل لسان.
6: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100%.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. الله بيد أسبوع موافقة للجميع. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على مختلف الترددات داخل وخارج هذا الوطن العزيز. بيد أسبوع موافقة أسبوع حاسم لأنه يكون فيه نهايرين في التوقيت الصيفي والشتوي, في التوقيت الشتوي وثلاثة أيام في التوقيت الصيفي, وهذاك هو هذا الأسبوع. زيادة أيضا يكون فيه زوز برمجات متاع الإذاعة الأولى في تونس, نحكيه على البرمجة الشتوية والخريفية اللي غدوة إن شاء الله يكون فيها آخر نهار, ونهار 1 جويلية إن شاء الله نفتتح مع بعضنا برمجة صيفية على بركة الله تمتد لمدة شهرين قبل ما نرجع لكم في برمجة أخرى إن شاء الله كان ربي أعطانا عمر. رحبوا بكم الناس كل, شكرا اختياركم من موجتنا, رحبوا بالكيب الكل. تحية ليه صديقنا العزيز شكر يستقبل تليفونكم كل محبة 71 100 و13000. تحية كبيرة لأخونا طارق في الإخراج الرقمي. تحية الأمي معلية في العمل الصحفي والبرودكسيون. هنا دراكو ملك الجيمينج, رحبوا به, أهلا وسهلا ومرحبا, ويعود إلينا زد كيف من البقاع المقدسة خونا خالد قطعت. أهلا وسهلا, كيف الحال؟ صباح لباس بعد أسبوع. تحية ليك سي خالد, غبت أنت غبت متقطش على فريقي. هاي أخويا مرحبا بيك سيدي, رحبا بيك على كل حال. تحية ليك, صح أخويا الميولوك. حبيت أن نسلم برشا وحي صديقي سلاح الدين ساكوحي اللي نقول له بركة لو فيك, لأنه كان في جمعة اللي فاتت كان في بقعتي, دونك معناها عوضني يعطي ألف صحة خير تعويض ما شاء الله عليه سلاح. إن شاء الله دائما ناجح ومتميز يا سي سلاح. تحية لكم الناس الكل, رحبوا بخونا يونس الفارحي, أهلا وسهلا. مرحبا
1: سيدي,
0: الأمور عايشك يا أخوي, شنو الأمور؟ حتى أنا توحشتك يا أخوي صباب.
1: شكرا على السلام, وصلنا السلام سيد أحسن من أصدقائنا في الفاتيكان. الحمد لله
0: الفاتيكان.
1: مرحبا بك, وحشناك يا أخوي.
0: عايشك يا أخوي, الأمور
1: كان صلاح الدين ساكوحي زيدا محليه زيدا شلع سلم عليه حدنا
0: متميز لحد
1: قوله شكرا زيدا.
0: كيف كيف تحية كبيرة ليه ساكوحي,
1: ونتمنى تكون بخير سيدي.
0: الحمد لله. عايدة اليوم نقولها ألف مبروك نجاح عزيز ولدها صغير في البكالوريا, بكالوريا باك فرنسي. قولها إن شاء الله نجاح متميز كالعادة, وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب.
1: ألف مبروك,
0: تتغيب علينا غدا تكون معنا إن شاء الله. نقول له ألف مبروك
1: ديت
0: زغروتها. كيفاش ليه اليوم أيميو على الأخر؟ دونك فوالا نتمنى العزيز إن شاء الله يا ربي يعطيه الوقت الطيب, وإن شاء الله من نجاح إلى آخر. وألف مبروك زيد كيف كيف لبنياتنا ووليداتنا اللي نجحوا اليوم في الباك الفرنسي, بكالوريا الفرنسية. برشا ناس عدوا ولادهم باك فرنسي, إن شاء الله بنجاح, وإن شاء الله ديما صغاريت هذية مالية قلوبكم. يلا سيدي نبدأ بالجو التونسي, ولا بتوم جو التونسي اليوم عندنا جو الصيفي. يلا بايلاند ولا موجة موزيك يا فهم.

0: غنيت لومبوتياج
1: صوتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك في موفيسيال غنيت لومبوتياج نقعدوا ديما في السامر فايبز يلا نمشيو للماجيك سيستيم يغنيو لنا ماجيك ان ذا اير واحدة من الاغنيات اللي فيها برشا السما فايب الزيدة كيف كيف لمبادا سانونس شو هذا سيف سنة برشا
2: على كل الوجهات
1: على كل الوجهات اكزاكتومون هذا يعني شو اللي قالوها اليوم
0: قالوها اليوم
1: حكيوا على حوالي 80 مشروع يتم إنجازه العام هذا تحت إشراف وزارة التجهيز وهذا الإسكان بالتحديد الإدارة العامة للجسور والطرقات والإدارة الجهوية المركزية المعنية اللي قاعدة تتابع في مشاريع البنية التحتية الطرقية هذا اللي أكده مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش اللي قال في تصريح لزميلتنا هانا السلطاني تلقاه كافة العمل الصحفي موجود على موقعنا موزايك اف ام بوان نت وتحية لهاني السلطاني قال هاني بأنه العمل متواصل معناها من للانتهاء من 57 مشروع في 22 ولاية في العام الجاري 2026 بين 21 مشروع تم استكمال الأشغال فيه في السداسي الأول من العام الجاري أما بقية المعناها المشاريع باش يتم الانتهاء منها مع نهاية السنة الحالية معناها موفى ديسمبر 2026 بأي أنه نسبة أشغال الأقساط الخمسة للمشروع الكبير والحيوي الخاص بالمدخل الجنوبي للعاصمة لتونس مثلاً وبن عروس بلغت إلى حد الآن 76% بين زد كيف كيف سيلاترش بأنه الهدف الثاني هو الموضوع هو الانطلاق في إنجاز مشاريع عددها 16 بكلفة جملية بحوالي 2.8 مليون دينار يتوزع على 24 ولاية وقال بأنه أهم المشاريع اللي باش تنطلق في الإنجاز متاحة هي في العام الجاري هي الطريق الحزامي بمدينة جرجيس في ولاية مدنين بطول 21 كيلومتر وثانيا تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين ولايتي بن عروس وزغوان على امتداد 9 كيلومترات واللي بيشتهم في حل إشكال يتعلق بالفيضانات المسجلة سابقا واللي تثبت في انقطاع حركة المرور والطريق معناها إضافة لعدد مشاريع أخرى هيتنزم أبرز مقال سي خالد لطرش في ميكرو هنا السلطانية
3: نجيو للأكبر زادة مشروع اللي هو يتم تنفيذه في تونس الكبرى اللي هو يهم المدخل الجنوبي للعاصمة ولايتي معناها تونس وبن عروس وكما تعرف هذا مشروع ينقسم الخمسة أقساط الأقساط هذه نسب نتاعها متفاوتة القس عدد واحد اللي هو في ببلغ معناها نسبة إنجاز في حدود 53% واللي هو أساسا معناها يتكون من توسيعة الجسور على مستوى الجسر الرئيسي اللي هو على جبل الجلود اللي مر على الخطوط الحديدية إن شاء الله القس هذا ينتهي في ديسمبر 2026 كذلك القس عدد اثنين اللي هو محاولات على مستوى لكانيا وكيف كيف إن شاء الله ديسمبر 2026 تم الانتهاء من الأشغال نسبة الإنجاز في حدود 88% القس عدد ثلاثة هو اللي يأتي بعده زي كيف كيف نسبة الإنجاز في حدود 88% وإن شاء الله ديسمبر 2026 كيف كيف تنتهي الأشغال قس عدد أربعة هو محاولات على مستوى سوق السيارات واللي أدي بين يربط بين مروجات باتجاه رادس كيف كيف هذا يعتبر معناها مشروع منتهي وكافة مكونات مشروع حقيقة تم معناها دخول حيز الاستغلال منذ فترة والقس الأخير هو عدد خمسة هو محاولات على مستوى سوق السيارات يعني الرومبوان اليهودية هذا الحقيقة شد بعض التعثر وتوا بلغت نسبة إنجاز 50% ونعرف اللي هي شركة اللي هي شركة سوماترا هي مؤسسة عمومية ونعرف اللي عندها هي تمر ببعض الصعوبات إن شاء الله لكن إحنا إن شاء الله إذا كان ما أسعبناش الحظ باش ننتهي ومن هنا الموفى سنة 2026 إن شاء الله ما خلال الثلاثية الأولى على أقصى تقدير يتم الأشغال عموما المشروع هذا بلغت نسبة الإنجاز معناها 76% هو عديد المكونات خاصة محو شمال جنوب معناها دخل عايز الاستغلال ما زالت بعض المنشآت اللي تمت إنجازها خاصة الجسر الرئيسي دو على مستوى جبل جلود هذا يبقات بعض خلينا نقول اضطرابات في حركة المرور خاصة في أوقات الظروة المجهود كل منصب على المشروع هذا باش نعرف المعاناة معناها متاع مستعملي الطريق يومين إن شاء الله بقدرة الله ننتهي المشروع ذايا ونخض جميع الإشكاليات
1: إن شاء الله يتم فض جميع الإشكاليات. يعطي صحة زي خالد درش أنه على الأقل أعطانا الحقيقة في نهاية الأمر به برشا أنه يقول لك أنه مثلا مشاكل الموجودة في سومطرة مثلا شنية المشاكل اللي ذي خي يحكي على سومطرة الأخرى الأسيوية يقول أنه سومطرة اليوم فما شوية مشاكل به أنه على الأقل المعلومة اليوم توصل للعموم وبه برشا أنه نرجع نقدمه في البنية التحتية لأنه عنا مديدة وإحنا واقفين سيونس.
2: عنا مديدة نحكيه وإحنا على طرقات نحكيه على الجسور نحكيه على النتائج اللي تخلي مثلاً وقت تسب المطر نلقاه برشا مشاكل على مستوى الجسور ثم تجديد مستوى وترميم الجسور الموجودة نحكيه على ولاية نابل وحتى هون في تونس كيف مدخل الجنوبي لتونس العاصمة اللي هو حيوي جداً ونقطة هامة جداً لدخول تونس والخروج منها دونك وبطاع كانوا شوية كل مرة توعنا أكثر من عامين كل مرة نحكيه عليه وقت لي معناها تكون ثم مناسبة كيف المشاريع الكبرى هذه الموجودة ثم مشاريع كبرى اللي نعرفوها معناها سواء في تونس الكبرى ثم مشاريع أخرى موجودة في مناطق أخرى في الجمهورية واللي الملفت لافت الانتباه كونه يظهر لي ثم بين 21 و 22 ولاية دونك كل يظهر لي براتيكمون كل ولايات الجمهورية موجودة فيها مشاريع نتاع بنية تحتية. أنا حكينا وسبق حكينا هوني في موزايك على طرقات مثلا متهالكة وتقادمت وقدامت ولا تختر على الناس ولا تختر كيف تصب المطر ولا تختر في معناها. أنا حكيت مرة فات على الطريقة الوطنية رقم 15 اللي تربط بين القسرين وجابس اللي هي نعرفها شخصيا واللي هي تمر بمجب العباس دونك وشكيت أنا هكا قلت راول دونك فما في الأبرامو فما مشروع لترميم هذه الطريق اللي هي
1: وطرق أخرى
2: وطرق أخرى موجودة في المهدية في سفاقس سيدي بوزيد في القروان في الكيف في دونك فما برشا فما مشاريع كبرى كما كان يحكي سيلاترش فما يقول كما كنت تحكي كان صريح يقول انه فما شويه مشاكل دونك من هوني حتى للاخر 2026 ان شاء الله يتم استكمال مشاريع ثم بدايه مشاريع اخرى ثم طلب عروض لانهاء مشاريع اخرى سواء في تونس الكبرى ولا في داخل الجمهوريه ان شاء الله يتم احترام الاجال القانونيه لتنفيذ هذه المشاريع اللي هي مشاريع نعرفوا الامباكت نتاع حتى الامباكت ايكونوميك حتى على الطرقات هذه لانه نعرفوا انه ثم برشا بقايا حتى على مستوى نقل سلع معناها نقل سلع من داخل الجمهوريه الى مناطق اللي فيها موانئ مثلا واللي فيها دونك تسهل العمليه برشا دونك مش فقط الامباكت على حياه الناس هو ايضا عنده امباكت ايكونوميك يهم برشا تونس ونحن في حاجه الان الحق معناها في وضعيه معناها اقتصاديه نحاولوا انعاش اقتصادنا بكل ما يمكن انه ينعش
1: ليه وتعرف اليوم لفخ ستكتور وهذيك هي اللي به الفايده معناها نعاود نذكر واليوم معناها انا الاوان انه بالحق ننطلق ايضا في مشاريع كبرى علاش ليه المشاريع الكبرى اللي قاعد هذا هو سيدي يلا كنت هذي قالوها اليوم لليوم
0: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: نكمل معكم احنا في على كل لسان نمشيو لاشتاق يحكي
0: هاشتاق يحكي
1: الهاشتاج اللي يدور برشا هو التوقيت الصيفي وهذا ما أعلنت عليه رئاسة الحكومة واللي قالت بأنه باش يتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي كالعادة للإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تتسابق الإدارية بداية من 1 جويلية حتى 31 أوت 2026 باش يكون توقيت من 2 للخميس من 8 متاع الصباح للساعتين ونص تاع القايلة ويوم الجمعة من 8 حتى للماضي ساعة ونص. ذكروا أنه في مارس قدم النائب طارق الربعي معناه مقترح إقرار نظام الحصة الواحدة في الوظيفة العمومية على غرار عدد الدول العربية. قال إنه النظام ذي بشي يحل عدة مشاكل منها الاختناق المروري وعندها عدة إيجابيات اقتصادية واجتماعية ونفسية. هات نرجع رجع اليوم الجدل معناها يتطرح هل إنه نرجع نعمل سيونسونيك حتى بعد الصيف ولا ليه نسمع بعدها للحديث بقية.
4: إلى متى هذا التوقيت الإداري المقيت الذي يضر بالبلاد والعباد؟ تونس ما فيهاش مسؤولين باش نجم تغير الواقع. رأي الناس تعبت، رأي الناس فدت، وراو كل يوم يطالبوا بنظام الحصة الواحدة اللي مازال كان في تونس بركة. ذي النظام نظام الحصتين المتخلف اللي قاعد يضر بالبلاد، يضر بها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. راو قاعد يهزلنا في ولادنا في هاوية، ويضر بالصحة العامة، قاعد نستهلكوا في الكهرباء، في الضوء، في الماء، في في والنقل، زيد لمبوتياج والدنيا الكل. ما فهمتش، فماش مسؤولين؟ شبي الناس قبل كي خذيت قرار انها باش نحي يوم السبت اللي كان هو يوم عملنا، وناس لحد الان عطات الايجابيات نتاعو. يا اخي نعم، عناش مفكرين. اين وصلت الاستشاره الوطنيه للتوقيت الاداري؟ استشاره ورا استشاره ولتو ما فما حد شيء. بالله رجاء راو لازمنا نغيروا الواقع، لازمنا ان نصلحوا. راو هذا يعطي كوارث صحيه. الناس رايت مرضت بالاعصاب، مرضت بالسكر، مرضت بالدم من جراء التوقيت هذا. خلي الناس تزور عائلاتها، خلي الناس تمارس الرياضه، خلي الناس تمارس الموسيقى، خلي الناس تمشي تعمل العمل الاجتماعي، خلي تلهي الناس في الحوام نتاعها ترجع كي قبل، ناس تقابل بعضها، خلي العباد انها تنظف قدام ديارها، خلي تعمل عمل اجتماعي، عمل ثقافي، خلي تلهي بصغيراتهم. راي الناس ولادها ما تكبرش قدامها، راه ولده يكبر ما يعرفش عليه وينه.
1: ارجع جدل هذا معناها بين الناس فما زاد فئه انا من الحقيقة اللي أنا ضد السيونس يونيك، معناها لأنه أنا نحن شعب لا يعمل سيونس. معناها تنجم تقول لي أنت نربحوا فضة ونربحوا في برشا حاجات، ولكن نحن شعب لا يعمل، سامحني. معناها راهو المفروض بأنه السيونس يونيك راهو تعملت، نعرفوا عندها ظروف وقت اللي كانت الدنيا ما فماش، كانت على ليميت الإدارة الباهية فيها فنتيلاتور. اليوم الكليماتيزاسيون ماشية، شوفاج ماشي، الأمور واضحة. أنا واحد من الناس، معناها أنا في تقديري المتواضع، هاو البريفي يخدم لبس عليه ويخدم بوقتين، معناها شنو هو ما الذي يمنع أنه اليوم نتخليه عليه؟ احنا ما طبقنا طبعنا فرنسا، ولا فرنسا نحاتو سيونس يونيك داكوردو، نحاتو عندها مديدة، والأوروب نحاها، معناها تخدم عادي، أمورك واضحة، جوك مريقل. احنا كانت عنا دوبون بخاتيك تا سيد النيب وقتها تحدث اجبدنا شيء بشيء يذكر، يعني رجعنا المارس على خاطر رجع الدبا اليوم يقول لك شوف في تونس في الصيف اكثر غونتابيليتي، راه اللي عنده ورقه واللي عنده قضيه واللي ما اخر ذلك في الصيف يحبس. قال لك تيقف الدنيا راهو خاطر اون كومونس جامي 8 اور دو مات، معناها كان نعملوا تحدي
2: حتى كان الدو 8
1: نعملوا كاميرا خفيه كاميرا وو. قال الاخر نمشيو 8 نتاع الصباح ونشوف حتى اللي يجي خلي الفيستا نتاعو ولا حتى في الشتاء الفيستا ويمشوا يعملوا قهوه وكذا، وعندي قضيه وعندي ورقه في الكلام
2: سهريه
1: فهمتني. واللي قبل الساعتين ونص معناها صدقني درق الناس كل معناها افسع ونهار الجمعه حدث ولا حرج من الاول يولي ونص نهاره يوليو كلهم مفتي ديال
2: الجمعه دبل 9 ونص
1: لا نص نهار ولا شكون يمشي يقول في دقه تصل الجمعه معناها كريمو وهو ما يعرفش قبل منين تقبل
2: لا بيسيرش خلينا نحكيو
1: لا نحكيو هذايا المشاكل اللي قاعدين نقاسيو فيها سيونس اليوم في جره التوقيت الاداري معناها بين الرافض
2: والعمل بيدو العمل احنا كيفاش نخزروا له معناها كيفاش نعرفوه كيفاش
1: نعيشوه
2: صحيه العمل معناها احنا عندنا مشكله مع الكونسيبت نتاع الخدمه نتاع القيمه الحضاريه للعمل سواء تكون في حصه واحده ولا حصتين مشكلتنا غادي مشكلتنا في العمل بيدو معناها الناس تخدم اسكو نجربوا نعملوا عام تجربه نشوفوا الامباكت نتاعها شنو شنو توصلنا ولا لا الاستئناس بتجارب اخرى بتاع دول قريبه وبعيده معناها لا نختلفوا احنا شعوب تختلف معناها ثقافاتها تختلف كيفاش معناها عاداتها تختلف دونك حتى ما تنجمش تعمل مقارنات التوانسه الحق مانيش خدامه سورتو بعد ما يسمى الثوره مانيش خدامه اي ما
1: كيزير الخلبه
2: اي مانيش خدامه فما شعوب معناها بدات بعدنا وصلت قبلنا بمعنى انت توكنا نحكي واحنا في الكواليس معناها بالحق دونك مساله انه فقط لمجرد انه هيا خل نخدموا خويا نعملوا كيما دول صديقه وشقيقه يقول هو نخدموا ما فهمتش معناها الامباكت معناها بتاع الصحه شنو علاش الصحه
1: ما فهمتش اللي يخدم قدام دار اخي
2: كيف باش يخدم سيونسي يمرض بالعصابه
1: معناها
2: فما مشكله صحيح نتاع سيركولاسيون نتاع نقل صحيح فما مشكله نتاع نقل لكن هذه ما تحل
1: يا اخي في الصيف فماش مشكله نقل ومبوتياج
2: فهم
1: راهو لي بوشون يبداو سيونس ال11 تاع الصباح يوفيو 16 عشيه
2: اي وقتاش
1: معناها باش تفهم انت معناها تقول انت تودي يقول العقل معناها بالحق راهو جي نخدموا لهنا مثلا تلقاك تخدم ساعتين ولا ساعه تجي تلقاك 11 نجي في الكونتر سونس
2: والله كيما تلقى العباد
1: دي زومبوتياج
2: ما ماكش قال توا نخدموا 24 سور 24
1: ان شاء الله نخلت ان شاء الله نخلت وي بيان سور لازم نخدموا 48 ساعه في 24 ساعه شوف شوف سرعه تخاف معناها بالحق قسما بالله ماك تعرف انت قبل في ميلي نوي يقولها ايفو كورير دو فوا بلو فيت بور ريستي على لا ميم بلاس فهمتني
2: أيوة احنا ترجم الأسئلة دي ترجم الأسئلة لألف ليلة وليلة
1: دونك هذاك علاش دونك يقول لك
2: يلزمك تجري مرتين ألف ليلة وليلة قيتها بالسوري
1: قيتها سوري وعربي
2: وعلاش هي تقراها كم بالعربي
1: عندي صاحبي قال هذي لي كتاب زاد كيف كيف
2: في السوري
1: ألف ليلة وليلة
2: تقراها بالعربي معناها
1: نعرفش كيف تفكر ولا لا
2: نتفكر نتذكر دونك تقرا الشهنامة تقرا الشهنامة الفارسية بالانجليزي
1: هي جوستومون انت انا وريت وصلتك انا خاطر اصلها فارسي معناها هي راهي واضح ولا باهي تقراها منا ومنا هنا شوف انا ديما جبت انه نقرا النص معناها هيك نقولوا باللغه نتاعو الاصليه
2: ولو انه الف ليله وليله كان دخلنا حكايه في حكايه اضر برشا بصوره هارون الرشيد معناها حضور هارون الرشيد في الف ليله وليله حضور معناها تاريخيا مش صحيح معناها البيرسوناج بتاع هارون الرشيد في الف ليله وليله ما عنده حتى دخل وحتى شبه بالشخصيه الحقيقيه لهارون الرشيد
1: لا ما يعرفوش المسكوت عنه فيه
2: مسكوت عنه
1: لا اكزاكتو هذه تعرف موقفي هارون الرشيد هذاك علاش يلا سيدي كان هذايا الهاشتاج
2: يحكي كان هارون الرشيد اللي اخترته هاي تعال
0: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: مكملين معاكم احنا باخبار الجيمينج هلو دراكو
5: هلو
1: شنو الامور
5: كيف الحال
1: صباح
5: الحمد لله في فورم باني
2: عمل فينا وقت انت ماكش موجود خاطر عمل ان احنا ما نفهموش وانا وعايده ولا قلت في حكايات ما نفهموش
1: ورا كان بحثك عندك سلاح
2: اي سلاح حكيت ايش هاي سلاح
1: لا سلاح كيف بس في الجيمينج مغروم دوي بالعكس دوي بالحق دوي دوي بالقديس صحيح ليه ليه دوي في الجيمينج وعنده هكا ولا
5: مغروم برشا بالكورة زيادة
1: مغروم بالكورة
5: يلعب لجو متاع الكورة
2: اه فوالا
1: خاطر الكورة ارسل منه صوتك يلا سيدي نمشي تتسويت الدراكو في جيم اوفر

0: السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالميزانيه وخلينا نحكيو على بارتناريا عالميه على الاخر ما بين لعبه ببجي موبايل وناروتو شيبودن. نعم، ببجي موبايل جو باتل رويال دون لو طون كان يكور وحده، لكن فما لا فورتنايت ولا فري فاير، ولكن مؤخرا الببجي موبايل اللي هي اوبفيسلي على التليفون عملت بوز ياسر كبير باللي بارتناريا، وماشيه شويه على خطى فورتنايت بما انه لي بارتناريات تنجح على الاخر، وخاصه مع انيم طيار على الاخر كيف انيم ناروتو شيبودن، وين نجمو نلقاو زوز كاركترز الموجودين، يعني الكاركترز او سكينات من لعب ببجي موبايل نلقاهم في لعبة ناروتو شيبودن، وشخصيات ناروتو نلقاهم زادة كيف كسكينات في لعبة ببجي موبايل. بعد البارتنارية زادة الناجحة اللي عملتها ببجي موبايل مع شكون؟ عصام الشوالي بمناسبة كأس العالم لكرة القدم، كانت لحقتها ربي حاجة ياسر مزيانة، قررت انها تواصل في البارتنارية اخرى لمدتها باش تدوم 8 سنين وباش تكون مع ناروتو شيبودن، وهذا كل بتبيع أبرتير من 9 جويلية 2026، وباش تصير ميزاجور كبيرة على الاخر، وينجموا نتمتعوا بشخصيات ناروتو شيبودن في لعبة ببجي موبايل. ولكن هنا سؤال مطروح، هل انه لعبة ببجي موبايل تعاود ترجع تكتسح الساحة في الباتل رويال والا لا؟ السيف جي والعبيد الكل تحب تلعب برشا دي جو، وخاصة على منصة ستيم فما برشا تخفيضات صيفية اكسكلوزيف للعبيد اللي تعشق فيديو جيمز. اخترت لكم منهم كلكو جو. نبدأ بلعبة الفيفا، فيفا 2026، والثمن متاحة من $70 إلى $14 تقريبا إلا 80% خصم. في نفس الوقت نحكيه على The Witcher 3 Wild Hunt اللي هي أحسن لعبة سنة 2015 لسومة عندك فيها 90% تخفيضات، لسومة ولا $3 فقط. نحكيه على سايبر بانك 2077 من عند CD Projekt Red لسومها ولا تقريبا $13.49 من اللي كان سومها $45. العبيد اللي تعشق المغامرة أو الأفنتور نحكيه على لعبة Far Cry 4 اللي سومها $2.30 تقريبا إلا 90%. العبيد اللي تعشق مورتال كومبا ننصحكم تتفرجوا في الفيلم وفي نفس الوقت تهبطوا الجيم، لأن مورتال كومبا 1 ولا سومها تقريبا $10 فقط، نجم تتمتع باللعبة هذية. إذا كنكم أخوات أو أصحاب أو عائلة تسكنوا في نفس الدار بتبيع، ننصحكم بلعبة Away Out اللي هي انسبيري لتسي شوية من سيري متاع Prison Break، وين يعني المهمة هو أنك تحاول تهرب من الحبس هذيك أنت وصاحبك. جو ما نجم تلعب كان بزوز، وفما سنكرونيزاسيون كبيرة لازم تكون ما بين الكيب. لعبة سومها $9 فقط. والعبيد اللي تعشق هاري بوتر ننصحكم بهوغورت ليجاسي اللي سومها هوغورت ليجاسي عالمي البلاصة، هوغورت الفاكولتي خلينا نقول اللي قرأ فيها هوغورت ليجاسي حاجة ياسر مزيانة، سومها $8.99. أنا التولى قريت الكتب متاع هاري بوتر، تفرش كم في الأفلام؟ تفرش كم في الأفلام؟ الحق ما
1: سي تري انتريسون،
0: انا جو بريفير را حاجه قدامي كو نتخيلها، خاطر نجم نتخيلها كيما الكاتب يوصلها.
1: با دي تو با دي تو، ديما تخلي خيال فما لا توش نتاع خيالك ديما خير من
2: انك معناها انت شريك وقت تقرا تقرا الكتاب، انت شريك
0: اما تنجم توصل لي المعلومه اوترومون كل كيتك يحب يوصلها. اي انا انت معناتها نجم نتخيل حاجه احسن حاجه،
1: معناتها لا سوبجكتيفيتي تخليك انت
0: وكي تفهم المعلومه غلط مش غلط، مي توصل لك
1: كيفاش البيرسبشن نتاعك كيفاش
0: فوالا
1: البيرسبشن، بالعكس او كونترير، خاطر الاخرى هذيك كامون بيرسبشن، معناها في الاخر الناس الكل تاخذ نفس الحاجه بنفس الطريقه.
0: وي كيما بار اكزومبل كي يحكي على الفاكولتي هوغورت نتاع هاري بوتر وين نتعلموا هما السحر وكذا، نجم انا نتخيلها قلعه بالحجر وبالكذا، نجم احسن يتخيلها قلعه فلوتونت في الهواء مثلا.
2: هنا وين تكون شريك انت مع الكذا،
0: ما تريش هنا تبعدك على الحقيقه نتاع هي شنو في حد ذاتها.
2: الحقيقه مش صحيحه، الحقيقه هي تملك انت
1: صحيح، فمش حقيقه واحده
2: تكون شريك فيها.
0: ولي فلسفة كما عادش رواية قصة موجودة
1: وذيك شي يخليك الأدب يخليك ديما أنك تكون دريمر. يا دريمر
0: يا دريمر. وختيم ومسك مع لعبة It Takes Two، هذا لعبة تستحق زوز عبيتش نش تلعب الجيم هذا على منصة ستيم، موجودة ب $12 فيها تخفيض قيمته 70%. وانت اللي تسمع فينا وتفرش فينا قول لنا شنو الألعاب اللي بتلعبهم سيف سنه.

0: بلسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: تكلم صحة دراكو شكرا هذه جيم أوفر اليوم يلا نمشي للجود فايبس
0: جود فايبس
1: جود فايبس يجينا اليوم عند نور دو رحمة في سر وقعنا

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان نحكي المرة هذه على مشاركة متميزة للمرة الثالثة على التوالي. تونس تشارك في فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للقابلات. معنا سعداء، معنا المنيرة محمود المحفوظي رئيسة الجمعية التونسية للقابلات. الحقيقة أقل ما يتقال بأنه هذه المشاركة التونسية لفتت الأنظار. رحب بيك للا، مرحب بيك على موجات موزيك كافية. أهلا وسهلا.
2: شكرا لك وشكرا لك وللموزايك افام وعلى اللفته اللطيفه اللي اعطيتوها للجمعيه التونسيه للقبيلات. شكرا
1: لك. يعيشك يا رلا، تحيه كبيره لك وتحيه من خلالك انت ايضا لسلك القبيلات اللي دورهم كبير برشا برشا في المجتمع التونسي، مش فقط في الاحاطه بمعناها بالعائله وقت الولاده وما بعد الولاده، ولكن نعرفوا بانه القابله اليوم معناها من العروس الاساسيه في المنظومه الصحيه. هذاك علاش اليوم ماذا بينا انه نحييو الناس الكل اللي تخدم في هذه الخدمه، معناها هذه المهنه، معناها المهنه الانسانيه بامتياز. نحكيو على هذه المشاركه مدام، لو كان تعطينا فكر عليها اكثر مدام محفوظ. تفضل.
2: حبيت نشكرك ساعة على تقديمك لمهنة القبالة معناها في تونس ودورها الكبير في المجتمع وفي صحة المرأة التونسية والعائلة التونسية بصفة عامة. عايشك. بالنسبة للملتقى هذايا اللي شاركت فيه الجمعية التونسية للقبيلات في البرتغال، هو ملتقى دولي لجمعيات قبيلات من كامل أنحاء العالم. يمتد ويصير كل ثلاث سنين. كل ثلاث سنين يصير في دولة تقوم به طبعا الكونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام اللي هي الاي سي ام. يمتد مدة 7 أيام. ألوغ ثلاث أيام الأولى يصير فيهم اجتماع للمجلس الدولي، يعني كل جمعية عندها ممثلين دو ديليغي ينجموا يحضروا في الاجتماع هذاك حضوريا. يصير فيه الاجتماع هذاك ثلاث أيام الأولى يصير فيه ألوغ لتوت لي استراتيجي نتاع الاي سي ام لا كونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام، لي استراتيجي نتاعها في صحه الام والطفل والولدان والادوليسون اي تو سا ولا سانتي سيكسييل ريبرودكتيف لا سانتي مونتال لا سانتي دو لا بير اي دو لانفان. دونك هذا هو يتم فيه توت لي استراتيجي، يتم فيه التصويت الحضوري على التقرير المادي والادبي، يعني كاداره احنا okay. احنا ممثلين كاداره للكونفدراسيون انترناسيونال. يتم فيه كذلك التصويت على الجمعيات المنخرطين الجدد، هل توافق المجلس الدولي على انخراط الجمعيات هذوكم والا لا. كذلك يتم التصويت على العزل بتاعهم تبدا كيف يتم زادة كيف التصويت. ثم كل ثلاث سنين ثم مديرة للكونفدراسيون جديدة. دونك يتم هو التصويت يصير اون ليني، معناها مدة 3 أو 4 شهور التالي. دونك اما في نهارتها يصير تثبيت التصويت معناها اون بريزونسيال. عندنا عدة مناطق في العالم، ثم منطقة امريكا الشمالية، منطقة امريكا الجنوبية، اوروبا الشمالية، اوروبا الجنوبية، الميناء اللي تونس متواجدة فيها، وعدنا افريقيا وعدنا اسيا. دونك يصير فيه زادة كيف التصويت على رئيسات المناطق هذه كلها. دونك هذوما الثلاث ايام الاولى. المؤتمر العلمي الطبي يبدا من نهار الرابع. حاضرين فيه اكثر من 3000 مستشفى من كافه انحاء العالم.
1: ممتاز.
2: معناه ممثلين في 120 دوله، اكثر من 120 دوله حضروا معنا حكي. الوغ الافتتاح كيفاش يصير؟ يصير برفع الحقيقه معناها حاجه تريز ايموسيونيل وحاجه اكليه تبين فريمون الوطنيه نتاع كل جمعيه وكل دوله انه رفعك العلم هذاك ورفع الرايه التونسيه خاصه وانا نحكي على تونس. كيفاش العلم نتاعنا معناها ترفعوا جمعيتنا ممثله في قابلات بيان سور من تونس، ومن بعد نقول لك شنو المشاركه نتاع تونس
1: كيفاش تتمثل.
2: اي ابسوليمون. دونك يتم فيهم رفع العلامات بيان سور مرافقه بفرقه نتاع الدوله المضيفه بفرقه فولكلوريه. يتم في بعد ذلك خطاب للمنظمه العالميه للصحه، صندوق الامم المتحده للسكان، الى كونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام. هذوما ثلاثه معناها اللي يهتموا بصحه الام والطفل والولدان، يعني سلامة تواجدهم وسلامة معناها سلامة الصحة متاعهم، وهما معناها يحطوا الاستراتيجية متاعهم. دونك في الأيامات الأخرين بعد الافتتاح هذاك يصير تقديم الورشات العلمية. الورشات العلمية هذوما سي با كاريمون دو لوبستريك ني دو لا جينيكو، معناها أكلي c'est tout ce qui entoure la gynéco obstétrique. مثلا le climat, مثلا العنف. هذا
1: اي مهم برشا هذاك مهم, معناه كل ما يتعلق بمحيط ايضا المحيط نتاعنا وايضا الصحه النفسيه معناها. والحقيقه حتى تونس توا معناها تخفيغ الديوان الوطني معناها نحكيو للاسره والعمران البشري قاعدين زادا ماشيين وزاره الصحه فما استراتيجيه انه تكون الاحاطه تكون شامله نفسيا ويقوموا بها قابلات ايضا اليوم متخصصات وتم فما تكوين المستمر. وهذا اللي نفرحوا برشا مدام حقيقة محفوظي انه تونس تكون اليوم مواكبة, والهذية معناه نعرف انه سويت ان ترافاي دو لونغالين وان ترافاي سيريوز دي كيف معناه منخرطين فيه كل قبيلات تونس. تفضل مدام. ايوه
2: صح. دونك الحاجة المشرفة اكثر اني انا نحب نقولها ونضيفها معناها اللي يعرف اللي ما يعرفش انه في الهيئة العلمية العالمية للكونفدراسيون انترناسيونال دي ساشفام متواجدة ساشفام تونسية.
1: ايه برش هي
2: في الكوميتي سيانتيفيك اللي تختار اللي كوميونيكاسيون اللي باش يتقدموا نهارتها. دونك يصير دونك تصير تقديم الورشات العلميه وبيان سور 3000 ساشفام هو اكثر يختار كل واحد فينا فين يحب يمشي. دونك المداخله نتاعنا في التونسيه كانت عن طريق زوز مداخلات. احنا اربعه توانسه مشينا. دونك الوحده منا كانت هي في الهيئه العلميه العالميه وانا بيان سور كرئيسه الجمعيه مشيت بيان سور خاطرني متواجده في جمعيات الدول العربيه ثم دي زيشانج نعملوه مع بعضنا وثم نشوفوا وين وضع القباله في الدول هذيك ونحاولوا نشوفوا التطور نتاع المهنه. دونك جوفيا المداخله التوانسه كانت بيان سور تكون هذه الكل حسب متطلبات المهنه والوضعيه الصحيه للنساء والولدان في العالم. والموضوع الهامس اللي تحط معناها راس خطوه للكونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام انسي كو لو ام اس والفنياب الصندوق المتحد للسكان هو العالم محتاج لمليون قابله زياده.
1: وهذا
2: فوالا دونك مليون قابله زياده يلزمها تكون حاضره معناها على التيرا. هذايا نظرا لمتطلبات الميدان يحتاج وهذايا لاهميه المهنه هذيا على خاطر المهنه القابله معناها في انحاء العالم هي العرسه ولا كولون فيرتيبرال دو لا سانتي سيكسويل اي ريبرودكتيف دو لا سانتي دو لا مير اي دو لانفان صحه الام والولدان. فوالا دونك هي انا نقول ديما هي العمود الفقري. ونحن معناها عندنا انا بوكو دو شانس في تونس ان في كل نقول انا في كل حومه متواجد ثم مستوصف ثم فيه ساج فام يعني النساء نتاعنا في ايادي امينه بين ايادي امينه. فوالا يمشيوا ويعديوا ويودوا ثم مؤشرات اخرين تنقل لك عليهم اللي فريمون انا نفخر باني تونسيه. دونك من المواضيع الاخرين اللي معناها لا كونفدراسيون طالبتهم بخلاف انه يلزمنا مليون ساج فام في العالم ثم العنف المسلط على النوع الاجتماعي.
1: اكزاكتومون وهذا سان سوجي داكتواليتي كيف حتى في بلادنا. شاركتوا كيف في الزاتوليي سيانتيفيك مدام هكا ولا؟
2: اي شاركنا ورشات العلم ابسوليما. وثم زاد كيف موضوع هام جدا هو تقاسم الخبرات بين المهن والتعاون بين الاختصاصات. يعني انا مختصه بتكلم انا ساشفام ثم امبيدياتر يعني نتقاسموا الخبرات ونتقاسموا نتعاونوا مع بعضنا باش الاختصاص نتاعنا يكون كامل ومتكامل ومعناه في في في في مصلحه المرأة والولدان.
1: خذ لي على مؤشر به بنعاود نذكر ضيفتنا مدام منيرة محمود المحفوظي رئيس الجمعية التونسية للقابلات. شو هو المؤشر الباهي اللي تخليك اليوم أنت كتونسية وإحنا كتونسيين زادة نفتخر بأنه موجود في تونس؟
2: المؤشر الباهي اللي أني أنا كما قلت لك وأنت زادة تفتخر بأنه في تونس أنه نسبة الوفيات في تونس معناها ضئيلة جدا مقارنة بالدول في إفريقيا ومقارنة برشا دول تعتبر روحها معناها نحن كنا نعتبروها اللي هي دولة متقدمة برشا. المؤشر متاعنا ثم دول فيهم 200 و300 وفيات أمهات على كل 100,000 ولادة. المغرب اللي أنا الحقيقة متاع ربي معناها كنت ننتظر باش أني نلقاهم خير منا وفي برشا حاجات قاعدين نحكيه والمغرب المغرب المغرب لا المغرب احنا حاطين تونس كريفيرانس على حكاية وفية الأمهات، هما 70 وفيات على كل 100,000 ولادة، احنا 30 فاصل حاجة.
1: ان شاء الله زيد ينخفض، ربي بقى علينا ستر،
2: ربي بقى علينا ستر. وي وان شاء الله معناها الاستراتيجي ناسيونال دو لا سانتي ان شاء الله ماشيه، في انه باش ان شاء الله بقدره ربي نحيوها كومبليتمون لا مورتاليتي ماترنيل ان شاء الله. وهذايا بفضل جهودات متكاثفه والناس كلنا مع بعضنا بينشر كل الاختصاصات اللي في المجال هذايا، اختصاصات الام والطفل، اختصاصات الولدان والاطفال، يعني الكل حاطين يد في اليد مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا الكل، ومجهودات وزاره الصحه طبعا، ادارات الجهويه والجمعيات، في معناها هذا الكل قاعدين نعمله في التكوين المستمر، والتكوين معناها اكلي بطريقه مكثفه جدا جدا جدا. يعني احنا مازلنا في السبت هذايا عملنا سيمينار كبير ياسر في تونس بوغ لي ساج فام تاع النور، كل مره بنمشيو للبلاصه على الكونسير دو كول، معناها هذوما امراض قاعدين يتكاثروا يعني، ونحن في القرون واقفين لهم بالمرصاد.
1: والتوعيه هي الكل في الكل مدام، هذا هو اللي نحبوا عليه. نحب نشكر برشا لمنيره محمود محفوظي رئيس جمعيه تونسيه للقبيلات، قال لك وفيتو نور على تونيزي وفيتو نور اوسي افوت ميتي. نحب نخلي كلمه الختام ومن خلالك نعاود نحييو سلك القبيلات في تونس على العمل الجبار الانساني والمهني اللي قاعدين يخدموا به. تفضل.
2: Alors, أنا je voudrais terminer par deux choses. الخاتمة نتاع المؤتمر هذاك تم إطلاق اتحاد الجمعيات المهنية العالمية من أجل بقاء سليم للأمهات والمواليد الرضع والأطفال. الجمعيات هذه هي الفيغوي، هي لا فيدراسيون انترناسيونال دي جينيكو بستريك، لا سي ام سي لا كونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام، لا كونفدراسيون انترناسيونال دي بيدياتر، لو كونساي انترناسيونال دي انفيرميي اي دي نيوناتولوجيست. دونك في الاخر بالكل نحب نقول للكل ساج فام اني راهي شهاده تونسيه، معناها راهي شهاده مميزه وعندها جوده عاليه، اللي يخلي القباله في تونس عندها كفاءه مميزه، ونطمنوا على نسانا ما بين يدين لي ساج فام نتاعنا. والدراسه في تونس راهو عندنا مباشره تمشي قابله، راهو في دول اخرين نسمعوا 4 و5 سنين، شبيهم هما 4 و5 سنين ونحن 3 سنين، راهم هما يمشيوا مباشره تمريض وبعد اختصاص قباله، احنا مباشره نمشيوا قباله. وزيد عندنا امكانيه ان نعملوا دكتوراه ولا الماستر، دونك صافي لي 5 و 6 ans ولا لي 4 ans اللي الناس كل تبع لي. مع العلم انه جمعيتنا قاعده تقوم تقريب بنفس الشيء، معناها بخشال ايفيدامون كيما لا كونفدراسيون انترناسيونال دي ساج فام. نوتر كونغري ان شاء الله بقدره ربي باش يصير 7 نوفمبر، واللي ان شاء الله يجمع معناها على جهدنا على قدنا 600 700 800 ساج فام احنا والبلاصه اللي باش نعملوا فيها، نجم نحتضنوا حتى اكثر من هذاك نهار 7 نوفمبر 2026 في المنسير. مرحبا بالناس الكل وشكرا.
1: ان شاء الله زينه الا ان شاء الله تجيب حدينا قبلها هي ونحكيوا على هذا المؤتمر. تحيه من خليلك مدام وكور فوليك كيف قبيله تونس. شكرا لك مدام منيره محمود محفوظي ضيفتنا اليوم في حدث على كل لسان. مشو تو سويت للتوب 3. يلا
0: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
1: توب 3. شكون محتل بيلبورد الجمعة هذه في جد هذا الأسبوع؟ نلقاو يا سيدي أوليفيا رودريغو في المرتبة الثالثة بستوبيد سونغ. توب 3 توزن تكساس، نلقاوها في المرتبة الثانية.

0: الترند للأسبوع الثاني على التوالي تايلور سويفت في I Knew It. Top 1. هذا هو الترند في البيلبورد. خليكم تتسويت مع مراد ريدي آخر أخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس.
1: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسة الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
2: صيف السنه مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي
3: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
4: حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بي سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات
5: مونوبري ديما معك.
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي وما سفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
7: عينيك نباني وتسحر عيني
6: وفوزي بن قمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج
7: ليام تجري والعمر خسارة
3: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بينا موبلاتكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام.
5: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
8: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة الزواري تؤكد اليوم الاثنين أن موسم تجميع الحبوب بولاية القصرين يتواصل في ظروف عادية ودون إشكاليات تذكر بفضل الانطلاق المبكر في عمليات إجلاء الصبا منذ الأيام الأولى للحصاد معتبرة أن كل حبة يتم تجميعها تمثل جزءا من الأمن الغذائي الوطني. يأتي ذلك خلال زيارة ميدانية أدتها إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بالجهة. وعلى الصعيد الوطني كشفت سلوى بن حديدة أن الكميات المجمعة بلغت إلى حد الآن حوالي 7 ملايين قنطار، منها 6.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك المجمعة بمراكز التجميع، إلى جانب نحو 350 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام التي يتم تجميعها مباشرة لدى شركات إنتاج البذور. وفيما يتعلق بالتحضيرات للموسم الفلاحي المقبل، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديون الحبوب أن توزيع البذور الممتازة خلال الموسم المنقضي سجل مستوى قياسيا بلغ 524 ألف قنطار وانطلق منذ 25 من أوت أي قبل استكمال موسم التجميع، مشيرة إلى أن الهدف خلال الموسم المقبل هو توفير ما لا يقل عن 525 ألف قنطار مع إمكانية تجاوز هذا الرقم، خاصة في ظل التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج البذور بما في ذلك بولاية القصرين، حيث تم إبرام عقود مع عدد من مكرري البذور بالمناطق السقوية. اللجان البرلمانية الخاصة تنطلق اليوم في مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وفق ما أفاد به رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي صابر الجلاصي في تصريح لمزيك، مشيرا إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب سيترأس غدا الثلاثاء جلسة مشتركة لجميع اللجان وبمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط لمناقشة توجهات العامة لمخطط التنمية، تعقيبها لقاءات متتالية مع الأطراف الحكومية المعنية لمناقشة التفاصيل القطاعية والاستراتيجيات والتمويل. وجلاسي يبين أن مجلس نواب الشعب على غرار المجلس الوطني للجهات الأقاليم لا يملك الصلاحيات التقنية لتعديل المخطط التنموي أو إلحاق إضافات به، حيث ورد المشروع في فصل وحيد يفرض على النواب أما المصادقة بنعم أو الرفض أو الاحتفاظ. وجلاسي يشير إلى أن وثيقة المخطط جاءت منقوصة من البرامج التفصيلية للمشاريع المدرجة، حيث اقتصرت الوثيقة الحكومية على الاستراتيجيات والأهداف التشخيص الواقعي والمؤشرات العامة دون تقديم تفاصيل دقيقة للمشاريع الكبرى وتوزيعها حسب الجهات والمعتمديات والقطاعات.
9: غدوة عنا جلسة جامعة تجتمع فيها كل اللجان اللي باش تنطلق وتكون هي البداية، ثم إثر ذلك يكون معناتها جلسات متتالية مع الأطراف الحكومية لنقاش القطاعات، لنقاش الأهداف، لنقاش الاستراتيجيات، لنقاش التمويل، لنقاش عدة مسائل تطرحت في المخطط. تقنيا كما جاء هو ورد فصل وحيد المصادقة بنعم أو ترفض المخطط أو تحتفظ، ما نجموش نغيروا حتى شيء كيفنا كما الغرفة الثانية، ما نجموش لنضيفه ولا نقصه، ولكن كما قلت لك النقاش سيدور معناتها تنجم الصادق بنعم أو تحتفظ أو ترفض، ولكن تنجم تناقش حاجات أخرى في المخطط اللي هي الآليات اللي هي المراقبة، وهذا اللي باش نركزوا عليه. أعتقد أنه جل اللجان ستركز على الجانب هذا. النسخة الواردة على مجلس نواب الشعب هي ثلاثة نسخ، هي الاستراتيجيات والتشخيص الواقعي اللي يخص المخطط مقارنة بما سابقة، ثم الأهداف، ثم المؤشرات، ولكن ما وردتش علينا معناها مشاريع مفصلة معناتها بالجهات بالمعتمديات، وهذا زاد في حد ذاته سيناقش لأنه جل أعضاء مجلس نواب الشعب ماذا بيه اليوم يعرف شنو باش يصادق وعلى شنو باش يصادق في جهته، شنو المشاريع اللي تنجم تشملها القطاعات الصحية والتنموية وكل ما عنده علاقة بالاقتصاد الرقمي والاستثمار. دونك هذا زاد معناها مطروح، سؤال هذا مطروح.
8: رغم أن الاتفاق الجديد بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يقدم على أنه خطوة نحو تثبيت الأمن ووقف التصعيد، فإن أحد بنوده أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية بعدما اعتبره كثيرون مساسا بحق لبنان في ملاحقة انتهاكات الاحتلال أمام الهيئات والمحاكم الدولية. فما الذي يتضمنه هذا البند في تقرير غفران العكرمي؟
10: بين وعود التهدئة وبنود الاتفاق يبرز بند واحد أثار جدلا واسعا في لبنان، لأنه لا يتعلق بالانسحاب أو الأمن، بل بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا. فاتفاق الإطار الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية ينص على وقف ما وصفه بالأعمال العدائية في المحافل السياسية والقانونية الدولية، وهو ما اعتبره حقوقيون لبنانيون مساسا بحق الدولة والضحايا في ملاحقة الانتهاكات أمام القضاء الدولي. المقرر السابق للجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر أكد أن الدولة اللبنانية لا تملك قانون التنازل عن واجبها في ملاحقة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، مشددا على أن حق التقاضي والمساءلة لا يسقط بالاتفاقات السياسية، كما أن دعاوى الضحايا أمام المحاكم الأجنبية ستستمر بصورة مستقلة. يأتي هذا الجدل في وقت سبق أن قدم فيه لبنان أكثر من 2000 شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية اعتداءات وخرق للقانون الدولي من دون أن تنجح الأمم المتحدة في فرض محاسبة أو تعويضات. وبينما يطرح الاتفاق بوصفه خطوة نحو الاستقرار، يرى منتقدو أن أي سلام لا يضمن حق الضحايا في العدالة ولا يحمل الاحتلال مسؤولية انتهاكاته قد يكرس الإفلات من العقاب أكثر مما يطوي صفحة النزاع.
8: عدة منظمات غير حكومية في إسبانيا تحث المهاجرين غير النظاميين على التسجيل قبل الموعد النهائي لعملية استثنائية لتسوية أوضاعهم بشكل جماعي تنتهي غدا الثلاثاء بعد أن جذبت العملية نحو 1,000,000 شخص خلال أسابيع قليلة. نهاية

0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا أميمة.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. كيف الحال؟
1: شو الأمور؟
0: الأمور طيبة والحمد لله. يلا سيدي استني وشوية آخر هايتيك مع محمد علي السويسي. قبل ذي موعدنا كالعادة مع اسم ورقم على كل سنة. نبدأ باسم على كل لسان.
2: اسم على كل لسان.
1: سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة اللي فاتت 589 تدخل، من بينها 139 عملية إطفاء حرائق حسب المتحدث باسم الحماية المدنية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. وحسب المعطيات المنشورة نفذت الوحدات من 6 متاع صباح من نهار الأحد حتى 6 متاع صباح من نهار الاثنين 163 عملية نجدة وإسعاف على طرقات و262 تدخل للإسعاف خارج حوادث المرور، إضافة إلى 16 تدخل على شواطئ و9 تدخلات في مجالات مختلفة. وتكشف الأرقام هذه أن معدل تدخلات الحماية المدنية تجاوز 24 تدخل في الساعة، وهو مؤشر يعكس حجم الضغط اليومي اللي تواجهه مختلف الوحدات الميدانية، خاصة مع تزامن الفترة الحالية مع ذروة الموسم الصيفي، كما أنه تسجيل 139 حريق في نهار واحد يعني أنه الحرائق مثلت ما يقارب ربع إجمالي تدخلات، وهو ما يعكس ارتفاع لافت في المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي، إلى جانب العامل البشري المتمثل في الأهمال أو الاستعمال غير الآمن للنيران في الفضاءات المفتوحة والمناطق الزراعية. وتبرز المعطيات وعمليات الإسعاف سواء المرتبطة بحوادث المرور أو بالحالات الصحية المختلفة استحوذت على أكثر من 70% من إجمالي تدخلات، الشيء اللي أكد أن النشاط اليومي للحماية المدنية ما يقتصرش فقط على مكافحة الحرائق، بل يشمل أساس الاستجابة للحالات الاستعجالية للصحية والإنقاذ، وهو الشيء اللي طلب جاهزية بشرية ولوجستية متواصلة على مدار الساعة. وتأشر الحصيلة في مجملها إلى دخول الحماية المدنية مرحلة الضغط العمليات المرتفع اللي يميز أشهر الصيف ويتزامن زيادة مع حرائق الغابات والمحاصيل وحوادث المرور الناتجة عن كثافة التنقلات والحوادث البحرية مع ارتفاع عدد التدخلات الصحية.
0: يعطيك الصحة أميمة. دونك اليوم نقعدوا غيستون فيجيلون كما يقولوا فيه، نقعدوا نردوا بالنا بقدر المستطاع. شوفوا بأنه اليوم مثلا في أوروبا يونس تم تفعيل أيضا معناها أكشن بلان كامل، بلان داكسيون كامل من أجل حماية حرائق، من حماية الدول من حرائق الغابات. اليوم قاعدين نشوفوا بأنه مع الغشوفمون كليماتيك مع معناها العديد من العوامل البيئية، الحرائق اليوم عندها إمكانية بأنها معناها تتضاعف، تضاعف العدد متاعها. يكفي نرجع يلزمنا كل عرفتم كل الوظائف التوعوية متاع بوتة سيجار وتنجم تعمل لك كذا،
3: الإهمال البشري،
0: البشري هو راهو إهمال بشري برانسيبال مون. معناها توا الحرائق اللي تسبب فيهم لي كور سيركوي وغيره ما هم ما يفوتوش 10%، اما برانسيبال مون هو الاهمال البشري. تو العبيد اللي تخرج تمشي تعمل باربيكيو ولا اللي هو لك ولا اللي تمشي طيب التاي حتى توصل في الحصيد وغيره وينساه، يكفي مع سخانه مع شويه هواء مع كذا التنسيل تشعل الدنيا لا قدر الله.
3: اي ولا خاطر شفنا احنا تو الجمله اللي فاتت شفنا حكينا على الحريق اللي صار في بابوش اللي هو بيان سور ما نجم يكون اهمال بشري حتى ولو مش في وقته، معناها لانه احيانا نجم حاجه تشعل على شويه بالنار مرمين في في ايه. في غابه الغطاء الغاب اللي عندنا كبير خاصه في جهه الشمال الغربي كيف كيف، وخاصه ايضا خلينا بالنسبه لبيجا وجندوبوس اللي هي مستوى خطر مرتفع جدا خاصه بالنسبه للزراعات الكبرى.
0: بيصير
3: مصنفه الاماكن في الجمهوريه لمرتفع جدا، مرتفع متوسط ضعيف وضعيف جدا خاصة في الجنوب، ولكن يلزمنا ننتبهوا كي نكونوا معناها حذرين جدا. هذا بين ظفرين موسم الحماية المدنية ربي معاهم، العمل يومي مضني جدا ومعناها بالحق خاطر نشوفوا توا تحكي في ظرف نهارين في ظرف ثلاثة أيام معناها تدخلات كبيرة
1: 24 تدخل في ساعة
3: من زمان. هذا مسألة حرائق زادة كيف كيف الحوادث اللي تصير في الكياسات، ونعرفوا الصيف معناها أولا كره برشا عدم
1: تنقلات
3: سيف سهريات مروحين بالبحر من البحر ناس احيانا تكون محتسيه اكثر من الماء اكثر من اكثر من اللازم. دوك ردوا بينا برشا من الكياسات، ردوا بينا كيف كيف لانه الاهمال البشري نجم يتسبب في كوارث خاصه خاصه خاصه في جهه الشمال الغربي اللي نحكيه مش كان في الشمال الغربي ولكن خاصه في الشمال الغربي لانه فما زراعات كبرى عندنا موسم حصاد ان شاء الله معناها يتعدى في بسلامه. نحاولوا بنسير اذا كان احنا نقولوا زمنا نتعاونوا مع المحامي الميداني نتعاملوا باش ننتبهوا نكونوا حذرين في
1: ما نساهموش انه يكون
3: خاصة انه الدنيا سخونه وشفنا السنوات الاخيره معناها حتى في اوروبا شفنا في اسبانيا الحرائق في اسبانيا والبرتغال شفنا في اماكن اخرى دونك زمنا ننتبهوا نشدوا معناها ازرهم الحمايه المدنيه ويعطيهم الصحه نشدوا على ايديهم احنا في بالحق خدمه كبيره
1: خاصه انه مجهوداتهم قاعده تقسم في برشا حاجات كما شفنا في البحر توا للاسف قاعدين نشوفوا في حاله غرق واحنا مازلنا كي بدينا صيف دونك شهرين هذوما باش يعديهم كيفاش باش يعديهم وانت حكيت على الحرائق يونس جمعه تونسيه لشركات التامين كشفت عن تصنيف الولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعيه وضحت انه تم اعداد تصنيف بالاعتماد على مؤشرات تشمل كثافه زراعه الحبوب والقرب من المناطق الغابيه وظروف المناخيه وارتفاع درجات الحراره اضافه الى تكرار الحرائق المسجله خلال السنوات الاخيره وجات ولايتي جندوبه وبيجا ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا
3: سليانة زادة معاهم لأن فيها زادة
1: تصنيف الكيف وبنزارت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع زغوين منوبة القيروان ضمن مستوى الخطر المتوسط وتم تصنيف سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس ضمن مستوى الخطر الضعيف وشمل زادة مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس ومدين وتطاوين وتوزر وقبلي دوك الولايات هذيا
0: يردوا بينهم بقدر المستطاع وكما قلت انت اليوم جيش كامل من الحمايه المدنيه نحب نحييوه برشا لانه على الخدمه نتاعهم كما قلنا خدمه صعيبه خدمه موجوده على الميدان على الميدان لانهم يخدموا برشا ويتحركوا برشا ويحاولوا بانه يقدموا معناها الخدمات في اقصى ما يمكن أقصى ما يمكن نعرفوا حريق قد ما يخلطوا بدقيقه قبل ديما به ودون الحديث على تو مساله الشواطئ تنجيم من بعد
3: نحكيو
0: عليها الشواطئ والكيسات كيف كيف دونك ناخذوا بالاسباب وردوا بالنا وكيف كيف معناها كما قلت انت اليوم ساعات لقشه بالنهار لحاجه طايشه
3: صحيح تتسلب ساعات 20 كيلومتر زايده في الكونتينر تاع الكهرباء تسبب في كارثه
0: كبيره كيف كيف لا اليوم السياقه راهو نفقدوا ثقه العجلات نعاودوا راهو
3: الدنيا سخونه
0: لا بريسيون مستحقين انه نعاودوا
1: وحاجه اخرى زاده احسن انه توا قاعدين نشوفوا معناها حاشاكم في البوبيل قاعدين يحرقوا فيهم المره الاخرى في بوبيل كامله حارقينها ابارامون فيها مواد قبل الاشتعال معناتها تسمع في ترشقت معناتها حاجه نتاع كبيره ترشقت اللي تنجم بعديك تسبب في حرائق اخرى
0: اكزاكتومون دونك ردوا بالنا وناخذوا بالاسباب تحيه لكم الناس الكل شاء الله ربي يحفظكم جميعا
2: اسم على كل لسان على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: نكملوا بعضنا فيه على كل سنة حتى للستة متاع العشية ما تنسوا الصوت واختاروا لغنية لومبوتياج غنية تبارو اليوم على غنية لومبوتياج على الكونت انستغرام تاع الموزيك في موفيسيل طبعا شوية نعرفوا شنية الغنية اللي سمعوها بعد أخبار التكنولوجيا من عند محمد علي السويسي في هاي تك بلاديش مشيو رقم على كل لسان
2: رقم على كل لسان
0: رقمنا اليوم هو 50236 تلميذ هكا ولاو تلميذة
1: انطلقوا اليوم في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 وهو الرقم اللي قلته أحسن هو يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين اللي اجتازوا الدورة الرئيسية وتتواصل الاختبارات اللي بدت اليوم حتى 2 جويليا ويتم الإعلان عن النتائج في 12 جويليا ونذكروا أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية البكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55.259 تلميذ من أصل 154.928 مترشح وكما قلنا قبل أنه تصدرت شعبة الرياضيات نتائج دورة رئيسية البكالوريا وسجلت أعلى نسبة نجاح وطنية ب 79.41% بعدها شعبة الرياضة بعدها شعبة علوم العالمية بنسبة نجاح بلغت 44.02% دونك بالتوفيق لتلاميذ دورة الأبطال إن شاء الله يكون النجاح حليفهم وحتى اللي لقدر له تعثروا دونك عام جاي إن شاء الله يكون
0: نجاح حتى مشكلة اكزاكتومون دونك اليوم نتمنى لهم النجاح إن شاء الله زينة للصغيرات نتاعنا هذوما الكل نعرفوا بأنه قاعدين عيشوا على وقع ايضا النتائج الويكاند هذايا باش يكون فما نتائج تاع النوفيام
3: اللي بعده في لي بورتابل الصباح ما فماش ريزو
0: لا طوالي طوالي امتحانات فماش ريزو
1: فماش ريزو الصباح
0: فماش ريزو ما لازمنا نفكر والله اكزاكتومون قعدنا
1: نتسائل وين الريزو ديما نعاود
0: والله كيف حتى انا شفت فورفي جديد تكرم خايف فورفي وفيه ولا البر شفت فورفي جديد من بعد عرفتك دخلت على الويفي قلت عليه هكا طبعا معليش هكا الخساير تفكرنا صغار كل مرة هذه دونك اليوم يزعدي وصغيرات إن شاء الله نلقاو حلول أخرى اليوم أكثر عملية من أنه نقصوا نوقفوا حال بلاد كاملة على خاطر معناها امتحان بكالوريا دورة المراقبة ما زلنا حتى 2 جويلية إن شاء الله صغيراتنا يعديوا زده كيف كيف في ظروف طيبة إن شاء الله. اللي متعثر إن شاء الله ينجح واضح ولا لا، من أجل أنه ينجح بالكدي بشيخ وتوجيه زده به، مش الفايدة أنك تنجح امتحان ونقطة إلى السطر. و encore une fois زده كيف كيف حتى اللي ما أسمعهمش الحظ عليها من
4: هما
0: شوف هي
3: والدورة هذه
0: هي عرفتك اللي تقريبا ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث
3: أي
0: فوالا وباقي
3: لكل
0: ثلث هاو معناها جورني والبقية أكثر من ثلث بشوية اللي هما معناها غوفيزي. وكل يوم نتمنى وإنه إن شاء الله يتعدي
3: من النجاح.
0: نعرفش كان شفت امتحانات الفلسفة ولا ليه ما شفتش أنا اليوم الحقيقة امتحانات الفلسفة وامتحانات المواد الرئيسية اليوم
4: شفت سيونس الحقيقة قالوا جيهم أصعب من البرانسيب
0: أصعب من البرانسيب أي لازم أصعب هو يقولوا أصعب الله أعلم
4: حسب كل واحد كيفاش يشوف
0: كل واحد كيفاش يشوف يقولوا أصعب هو لمحالة ديما دورة المراقبة باش نحاولوا ناخذوا إنه الناس اللي يمكن ما كانوش
4: يفهموا ما برشا
0: لازم تخدم عام كامل
3: يونس مثلا مش مرتبطة بجي آخر وقت تقول لا لا صعيب ولا سهل. بالنسبة لي التصور اللي يقرا عام كامل وحتى قبل العام بالنسبة لي سهل لأنه حاجة قراها لكن في نهاية الأمر اللي ينجح إن شاء الله ربي معاه، إن شاء الله يوجه بالقدام، إن شاء الله يكمل. والما ينجح ماش نهاية العالم، كيف يعاود ولا الدنيا ما زالت مفتوحة، الاحتمالات كبيرة برشا.
0: أيوه سنكون بختي غميز
3: معناها
0: حتى مشكلة
3: معناها. ديما ناخد مثال ألبرت أينشتاين ما كانش عنده بكالوريا تشوف
0: عادي جدا عادي جدا عادي جدا ليه ليه ماهيش مشكلة ماهيش مقياس ما نوبيش اليوم راه مفتاح من المفاتيح اللي باش تحلك بهم المستقبل كيف ما قلنا والمستقبل اليوم ينجم يكون انه الانسان يعرف روحه انه مثلا نجم يجرب حظه في البكالوريا ينجم يمشي يعمل تكوين مهني ينجم يمشي يعمل بي تي بي ينجم يمشي نحو اختصاصات عديدة اليوم اللي فيها برشا فلوس فيها مستقبل كبير اكزاكتومون دونك ما فما حتى مشكلة. ونقول انه الناس اللي ان شاء الله باش يصفهم الحظ وينجحوا ان شاء الله تاخذوا توجيه به. نعرف عندك شكون كونترول اميمه
4: اي بنت اختي
0: ان شاء الله زينه من هي هذيك علاش عملت السؤال قالت صعيب السيونس ان شاء الله زينه ان شاء الله ربي يجيب وجهها للضوء كيف ما يقولوا. وتحيه كبيره اونكور فوا اليوم للاطار التربوي وشبه التربوي اللي واقف وقاعد معناها مجند لامتحانات البكالوريا في السخانة هذه
3: مازال مسكين اي مازال
0: والله في السخانة هذه تحيه كبيره اليوم
3: مرتاحوش
0: معناها انت كي تشوف كل جمعه شفت كملوا الباك ايزون شيني مع النوفيام بعدها هي مع السيزيام طلعت النتائج واضح ولا وفي الاخرين جماعه الاخرين تصلح اليوم رجعوا يعسوا كونترول
4: يكملوا يصلحوا
0: يكملوا يصلحوا دونك شوف داو الاصلاح بدا غدوه
3: قعدنا في صيف تقول انت
0: معناها تقول فوالا اكزاكتومون وكيف كيف اليوم مستنيو زاد انه انت النتائج نتاع النوفيام زاد كيف كيف الكونكور تاع الدخول للمعاهد النموذجيه ان شاء الله يكونوا اعداد مميزه ان شاء الله. على كل حال بنجاح وهذا موسم الحصاد كيف ما يقولوا موسم الحصيد
3: على كل مستويات
0: على كل مستويات ليه الحصاد هو شو من اكثر الحاجات اللي تفرح هي البريود نتاعك يوم الامتحان يكون مرء او يهين ويوم اعلان النتائج الامتحان تحس انه الوالدين اللي تعبوا عام على 12 شهر يدور معناها والفلوس اللي تحطت والتعب والليالي والانسان يحلم روحه من الف حاجه وحاجه زايده من اجل مصلحه صغاره فوقت اللي يربي يكرمهم كما يقولوا فيها ويكونوا مجتهدين وينجحوا تحس انه العائله كامله كيف كيف تنفس السعداء وتفرح. وفرصه اليوم انه زاد كيف كيف نعاود نذكروا باهي برشا انه نحكيوا على امتحانات وغيره بربيك الاصلاح التربوي ما تنساهوناش بالله ما نقعدوش نحكيوا عليه من موسم الموسم راه ماذا بينا مجلس اعلى للتربيه يتم تنصيبه وننطلق في اشغال حقيقيه معناها كيف كيف هات نقدموا بالرسمي على خاطر قاعدين نشوفوا بانه اليوم التربيه والتعليم معناها من القطاعات الحيويه والحيويه جدا. ونعود نذكروا بانه اليوم ان شاء الله معناها بداوا صغيراتنا 50,236 تلميذ يعديوا في امتحانات البكالوريا في دوره المراقبه ان شاء الله زينه ليكم الكل ان شاء الله ربي يسمعنا الزغروطه التونسيه في كل دار ان شاء الله. 13 جويليا شوف الايامات معناها
3: حاجتين 13 جويليا و19 نوفمبر
0: 13 نوفمبر شو 13 نوفمبر
3: دراكوز موجي ذكرنا 13 نوفمبر
0: 13 تأسيس
3: أظن زوز تواريخ تلمو تعاودوا
0: الحفل الليك
3: والله العظيم
0: جيت يا سيس ما عندك جيت
3: هلا
0: تحصلت يا عالم كامل راهو عالم كامل
3: سنة الوحيد مش مستنيها يعني وليت مستنيها بس
0: راهو بالرسمي عالم كامل لا وطارق معناه يحب الجيمينج جيت يا سيس السنة فيها ولا ليه ولا كيفاش
4: على البي سي على البي سي
0: يتسنى فيها معناها يتسنى فيها على البي سي راهو الكوميونيتي معناها مش كذب راهو كي تقرا لي زارتيكل راهو في النهار فما عندك 20 ارتيكل على جي تي اس 6 معناها في مختلف المجالات شفت البيت الابيض كيفاش استعمل جي تي اس 6
3: مش حد
0: لا كوميونيكاسيون اليوم

0: تكنيكمون من 70% سو باس اترافير جي تي اس 6. انت كي تشوف الاوروب المراول اللي جي تي اس 6 ولي تاغ وكذا والصغار ولا موضه تشوف البنات تهبش بداو يكبروا شويه تتفرج في جي تي اس 6 وكذا كذا وكولوف والى ما اخر ذلك. يلا سيدي ان شاء الله زينه لكم الكل. كانت هدايا رقم على كل لساننا.
1: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوه القدام، ما تلقاش الكلمه اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
2: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
3: فم الاولى في تونس.
4: سمارت تي في ايكوسات تلفزه 100% تونسيه، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. ايكوسات فرجة وبشاشة.
5: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
7: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
6: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
7: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
6: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
8: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: كملي معكم احنا في على كل سن حتى لستة متاع العشية. تحية لكم من الناس الكل. صوتوا واخترتوا على اغنية لومبوتياج، الاغنية نسمعوها بعد شوية بعد اخبار التكنولوجيا. الموعد اليومي مع محمد علي السويسي اللي تواصل حتى في الصيف. محمد علي السويسي ديما في هاي تيك، تلقاوه في الوقاية تذية على موجات الاولى في تونس. ماجيك سيستم الاغنية اللي ربحت 75% بنسبة التصويت، نسمعوها بعد هاي تيك من عندلي.
9: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو طور عالمك.
11: هاي تيك. هاي تيك. اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم في موعد جديد. هذه هاي تيك يضر ياسر وصيفيه 2026 باش تكون مليانه بالاخبار التكنولوجيه بالاخبار نتاع الانوفاسيون الاطلاقات الجديده. لكن في وسط الاخبار هذه فما عنصر هام واش باش يغيب هو دونالد ترامب وتدخل الاداره الامريكيه في القرارات نتاع شركات التكنولوجيه. مره اخرى الاداره الامريكيه على الخط بالنسبه لمنع شركه امريكيه من اطلاق موديل جديد بالنسبه للذكاء الاصطناعي. نحكيو على اوبن اي اي. تنرجعوا لدونالد ترامب، اوبن اي اي في اخر جمعه اللي فاتت اعلنت على السيري الجديده بالنسبه للي موديل نتاعها اللي يجيو بعد جي بي تي 5.5. تعرفوا انه بالنسبه لتشات جي بي تي يعتمد على دي موديل نتاع جي بي تي. اخر واحد جي بي تي 5.5. الجمعه اللي فاتت تم الاعلان على جي بي تي 5.6. لحد الآن الأمور ماشية في الثنية الباية بالنسبة لنا نحن. نستنوا شنو بش يكون جديد. جديد هو أنه جي بي تي 5.6 بش يعتمد على تسمية جديدة. لحد الآن أوبن إي آي وقتها تعلن على موديل تعتمد التسمية بتاع ثينكينج إنستنت وسايبر. المرة هذه أوبن إي آي قررت أنها تطلق سول، تيرا ولونا. هذو ثلاثة أسامي بالنسبة للموديل متاحة. سول هو الأكثر قوة، تيرا اللي يعتبر أكثر إكليبري، ولونا الفيرسيون السريعة وإيكونوميك. والأسامي هذوما باش يكونوا هما اللي حاضرين بقوة والأسامي الرئيسية بالنسبة للمود متاع الاستعمال متاع الموديل متاع تشات جي بي تي. نحكي على الجي بي تي. توا نرجع دونالد ترامب. جي بي تي 5.6 وينو؟ لحد الآن أوبن إي آي أعلنت على الموديل هذا لكن ما أطلقتوش على مستوى عالمي. علاش؟ خاطر إدارة ترامب طلبت من أوبن إي آي أنها تعتمد على الموديل هذا فقط مع بعض الشركات، ومسمتهم الإدارة الأمريكية دي بارتنير في ليستة قصيرة. دونك لهنا مرة أخرى الإدارة الأمريكية تتدخل في قرارات شركات التكنولوجيا بالنسبة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي. دائرة مغلقة يعني صغيرة بالنسبة للبارتنير متاع الإدارة الأمريكية. حسب الإدارة الأمريكية هي اللي تختار البارتنير هذوما، وأوبن إي آي تتعامل معهم بالنسبة لجي بي تي 5.6 اللي لحد الآن تقول الأخبار أنه يعتمد على قوة كبيرة ياسر بالنسبة للكوداج، بالنسبة للبيولوجيا وبالنسبة للسيبر سيكوريتي. ماشي المرة الأولى. تذكروا شنو صار مع أنثروبيك منذ أقل من جمعتين وقتها أعلنت على فابل 5 وميثوس 5. وقتها أطلقت لموديل هذوما فيسا فيسا الإدارة الأمريكية فرضت على أوبن إي آي أنها توقف الاستعمال بالنسبة للموديل هذوما، رغم أنهم ليميتي بريدي حسب الكلام متاع أنثروبيك، لأنه الاستعمالات متاعهم حسب الإدارة الأمريكية مرة أخرى مازالت فيها برشا خطورة. الذكاء الاصطناعي مرة أخرى يعني بالبنت العريض هو التكنولوجيا متاع الأمن القومي بالنسبة لترامب والولايات المتحدة الأمريكية اليوم. نهاية السبور بالنسبة لويندوز 10 قاعدة تقرب بشوية بشوية، لكن مايكروسوفت قاعدة تلقى في روحها أمام إشكالية كبيرة ياسر كيفاش تقنع المستعملين نتاعها أنهم يستعملوا ويندوز 11 اللي موجود هني منذ سنوات. على كل شيء الحكاية، مايكروسوفت كما تعرفوا من قبل كانت حطت الداتا نتاع 12 أكتوبر 2026 لنهاية السبور. نحكيو كنقولوا نهاية السبور يعني الميزاجور بالنسبة للسيكوريتي بالنسبة لويندوز 10 آخرهم نهار 12 أكتوبر 2026 حسب ما أعلنت مايكروسوفت منذ أشهر. لكن مايكروسوفت قاعدة تبدل في اللاجندا متاحة، وشركة ريدموند قررت أن تبدل الدات هذه ودزها ل 13 أكتوبر 2027 كدات جديدة بالنسبة لنهاية السبور بالنسبة لويندوز 10. لهنا الإشكالية هو أنه مايكروسوفت قاعدة تزرب في نهاية السبور بالنسبة لويندوز 10، لكن قاعدة تلقى في إشكالية كبيرة ياسر كيفاش تقنع الناس أنهم يستعملوا ويندوز 11. اليوم الويندوز 10 عنده 25% بارد مارشي بالنسبة للاستعمال على المستوى العالمي، والويندوز 11 قاعد يقرب بالسيف ل 72% كنسبة استعمال بعد أكثر شوية من 5 سنين من الإطلاق متاعه. النسبة بالنسبة لتونس تختلف وتعتبر باية ياسر. بالنسبة لويندوز 11 اللي في ماي 2026 خلت ل 77.4% باردو مارشي، الويندوز 10 رغم هذا مازال مقدم وعنده 22.25% بالنسبة لنسبة الاستعمال في تونس. ردوا بالكم في تونس ديجا في ماي 2026 الويندوز 7، الويندوز XP، الويندوز 8.1 والويندوز فيستا قاعدين يستعملوا فيهم نسبة ضئيلة لكنهم موجودين. هاي تيك. هذا بالنسبة لهاي تيك. اليوم هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك فين فونات.
12: هاي تيك. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
14: اوريدو طور عالمك.
2: على كل لسان.

0: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض تفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتر وبالجو ببرموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في أعز ريزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124 المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد
1: Calypso. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا يلا نمشيو تو تسويت الناس تحكي
1: ناس تحكي
2: والناس تحكي اليوم على يظهر لي حاجة نتعرضوا لها دائما في الصيف فكوليه
3: بالضبط بداية من نهار الأربعاء 1 جويليا ينتظر أنه تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المجال تلتزم بتركيب جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات تنفيذا لقرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المجال كما يجي القرار هذا تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط طرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء وحسب قرار وزيرة المالية تعتبر مؤسسة مزدية لخدمة الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 في من مجلة الضريبة على دخل أشخاص طبيعيين وضريبة على الشركات كل مؤسسة اللي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة واللي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان وكانت المرحلة الأولى من المسار الجبائي انطلقت في 1 نوفمبر 2025 وشملت الشركات اللي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقعت المقاهي من الصنفين الثاني والثالث دونك ابتداء من نهار الأربعاء باش يكون اوبليغاتوارمون على المحلات هذه انه يكون فما على عين المكان جهاز تسجيل عمليات رقمية بالمحلات وهكاك تكون الامور قانونية بالضبط
2: طيب باش يراقبوا زاد كيف كيف فما ناس نقول لك اليوم نعرفوا بانه كان موضوع فرام اليوم لما حال العبيد اللي تخدم الخدمة سيزونية معناها دونك فما مثلا قهاوي ولا دي غستو ولا دي بيتش مثلا يحلوا مثلا كان في بريود نتاع صيف اليوم يقول لك انا اش معناها صحيح فوق في التاغي لما يخرب ذلك اما هات النفع فما شكون
4: ينظم الامور بشكل
2: اللي بطريقه انه باخرى زاد كيف كيف يتهرب ساعات يقول لك الي طون ننظم الامور تبدا فما يتخسابيليتي وتنظم من هنا حق الدولة وحق المواطن زاد كيف كيف لأنه يعني مدام أنت يرى كل بلاد خلصوا
4: فيه تعرب ضريبي اللي
2: هي كل بلاد خلصوا فيه راو ضرائب وفيه لما أخذ ذلك وفيه ريعوا معناه باش يرجع بالمصلحة العامة دونك سيون سكا ولا
4: وهي كل حاجة يظهر لي في لصالح المواطن كيف كيف مش كان لصالح المواطن ستا مزدي الخدمة زاد كيف كيف لصالحه هذا فينالمون مسألة تنظيمية بالأساس برشا شفافية بتنظيم لتنظيم القطاعات قطاعات الخدمات هذه الاستهلاكية وأيضا لضبطها التراسيبيليتي اللي كنت تحكي عليها احسن انه المساله يعني تعدى وفق السياقات القانونيه دونك حاجه بهي وشفنا تشكل حنشوفوا ديما في الصيف تشكيات كبيره مع برشا ناس برشا مواطنين اللي من طرف معنا تحكيوا على القهاوي ولا الريستوران ولا دونك ان شاء الله تتنظم وان شاء الله يتم
2: احنا حكينا على نظام هو به اليوم انك تنظم وتضمن حق الدوله زاد كيف كيف وبه انه نظم زاد كيف كيف حق المواطن
4: حق المواطن
2: اليوم زاد في انه نكثفوا ايضا من الرقابه اللي تتكثف مثلا فيما يتعلق مثلا بالفرق الصحيه خاطر نشوفوا ساعات يتم استعمال مواد ليغاسترو حدث ولا حرج وليزانتوكسيكاسيون حدث ولا حرج
4: خاصه في فصل الصيف
2: في فصل الصيف علاش خاطر ريسبكت بقى علشان دي فخوان نعاود نذكروا هذه
4: طرق التخزين والنقل
2: ولما
4: حتى التقديم ساعات
2: حتى السيرفيس كيف كيف اليوم وزاره التجاره مطالبه انها زاده ايضا تكثف زاده من الدوريات نتاعها على مساله البيع المشروط راو ساعات سيونس معناها بيع مشروط بطريقه مجحفه، معناها نعرفوه هذا مليح مليح
3: موجود في برشا بقايا وبرشا عباد يتشكيو منها،
2: برشا من برشا بقايا وفي اماكن معينه معناها بيحب في ما
4: موجود فخمه معناها
2: فخمه
3: هذيك المشكله.
2: ليه ولا حتى شعبيه راه ليه ولا حتى شعبيه اليوم مثلا قهوي معينين في تونس مثلا على الفيو ولا لما اخر
3: يشرط
2: عليك راه يشرط عليك يقول لك باش تاخذ الحاجه الفلانيه دونك مثلا تطلب قول مثلا ثلاثه قهاوي دبو زمان ويجيك قول لك ليه صحن حلو وينو عيني فهمتك في رمضان يحط لك قول لك صحن
4: في رمضان خايف
2: قول له ولا ماكلهم مثلا والله بارك الله فيك عايش
4: تاخذهم
2: قول لك خلص في الباك اكزاكتو في الباك
4: خذهم وخلصهم واعطيهم جارك ولا دبر راسك
3: ولا خليهم غاديك يستعملوا ما بيدخرين.
2: ايه فما حاجات اللي بالرسمي اليوم قلق وليت برشا برشا دونك اليوم ماذا بينا انه يتم التطبيق معناه تو به انه نظمنا الامور كما نظموها دون ريغل دولار كيف ما يتقال وكيف كيف اليوم مراقبه زاده حتى على الناس اللي تقول انت تسترزق اوكي اما اليوم زاده فما وليت مظاهر مخله معناها بال مخلة بهذا نقوله بالمشهد العام وأيضا ضر المجتمع كما يقولوا فيها اللي عنده يجي ينصب لك يبيع لك حاجات في على طاولة وإلى ما أخذ لك وإلى جاي يقبليك والله حمل الحب الحي
4: ساب الفوضى
2: لا لا لا لا والله أمن مع الحرس الوطني اللي قاعد مثلا في الروتوروت فما وللظاهرة مقلقة برشا والبياج
4: أبار
2: لا لا كل اللي بيعوا لا والبوية ذيك في الكيس
4: أي في الكيس
2: لا وين البياج تلقى فما ناس تبيع لك معناها ما
4: والنعناع والكليل والزعتر والخبز العربي والتاي
2: والتاي والخبز مش مخمر ولا ما اخر ذلك لا ام البويك تقدم القدامى اذا كنت ماشي
4: القاعه شفت اللي عنده استعمالات اخرى
2: بعد حسين يا ام البويك غادي يبيعوا البابوج كريمون في وقت
3: معين في علاقه بالمقاهي والصيف والمحويس وكل على الباركينج احسن حكينا كان تفكروا في على حلق الواد اللي عملوا المبادره هذيك جوج نحب نقول لكم اللي هما راجعوا
2: رجعوا
3: اونكور اون فوا رغم اللي محطوط من فوق كما قلت الكتاب العام تاع البلديه انه راه باركينج مجاني راه درا شنيا فما عباد قاعدين قاعده تدور وقاعده تاخذ في الفلوس على العباد
2: مالوغزمون. على كل حال ان شاء الله الامور تنظم اكثر فاكثر تو نرجعوا له هذا الموضوع هذايا ان شاء الله على كل حال باكثر تفاصيل. تحيه لكم كانت هذه الناس تحكي اليوم
1: ناس تحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: هكذا أخباركم لفاند على كل سين. مرسي يونس مرسي يومي مرسي خالد مرسي صديقنا العزيز طارق ومرسي لصديقنا شاكر. احنا نخليكم توتويت مع آخر أخبار الوطنية والعالمية مع مراد دريدي بعدها آخر أخبار رياضية مع اسكندر إبراهيم ريكاب سبور مع حيدر الشيرني وبعدها المشوار يتواصل مع واحد من الناس كولتور بلوس وأيضا بنت لفام على موجات موزايكا فام. انا حسن الهميني يقول لكم خليكم مع هيت سيف 2025 خطفوني هذا عمرو ذياب وجنى ذياب على الاولى في تونس بعد هي المعاد يكون مع الاخبار.

0: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينغ والماكلة لبنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
3: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
4: حب تحكي
5: en illimité ou t'aum fi gigawatt
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوزير السابق والخبير الاقتصادي خليل العجيمي يعتبر في تصريح لموزايك اليوم الاثنين أن تونس تعيش ميلاد نظام عالمي جديد ولديها فرصة هامة لتصبح لاعبا أساسيا في البحر الأبيض المتوسط في الاقتصاد وفي الصناعة والخدمات ذات الجودة العالية بفضل قدرات كفاءتها وبفضل موقعها الجغرافي والمتوسط رغم حساسيته، وذلك على هامش منتدى الصحيفة الرقمية إنفير نيوز بعنوان تونس تني المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح.
3: تونس تنين متوسط اليوم، أما ما يلقب النير شورينج هذايا أصبحت حقيقة. قبل كنا نتحدث عليها 10-15 سنة. تونس لابد أن تعمل سياسة صناعية حتى نستقبل ونصبح من موقعنا كلاعب أساسي في البحر الأبيض المتوسط في الاقتصاد وفي الصناعة وفي الخدمات ذات الجودة العالية. أشنو ما هذوما؟ احنا عنا اليوم ناس كل تتحدث على ما يلقب الذكاء الاصطناعي، يرتكز على زوز مقومات. أول حاجة البنية الأساسية والتحتية اللي هي اللي داتا سنتر واللي تتطلب برشة طاقة وإلى آخره، لكن النقطة الثانية اللي هي أهم البنية التحتية هي البنية البشرية، نشو اللي هي الذكاء البشري. هو شنو الذكاء الاصطناعي بالنسبة للذكاء البشري؟ نقطة هي الماتيماتيك الحسابيات ومعتها الماتيماتيك إي لكوداج انفورماتيك معتها البرمجيات. احنا في النقطتين هذو مقوين برشة في تونس، وما هيش إصلاحات كبرى، هي نفكروا مع بعضنا، فما نافذة قدامنا تفتحت ولابد أن نشتغلوا مع بعضنا خاصة على الموارد البشرية. علاش لا في تونس ما نخلقوش مدرسة الحسابيات في تونس لكل ماتيماتيك دو تونيزي، معناتها لو كوداج نقريوه، معناتها لابد هنا برنامج كامل.
2: محكمة المحاسبات تشارك في فعاليات أسبوع الكوميسا 2026 المعقد يومي 29 وذي من جوان بالعاصمة في إطار توليها هذه السنة رئاسة مجلس الرقابة داخل الكوميسا، وهو الهيكل المكلف بالرقابة الخارجية على القوائم المالية للمنظمة والهيئات التابعة لها. وفضيلة القرقوري وكيل الرئيس الأول للمحكمة توضح في تصريح خاص لموزايكا أن هذا الدور يتم ضمن فريق يضم أجهزة رقابية عليا من عدة دول أعضاء من بينها ملاوي ومدغشقر وجزر الموريس، حيث تتمثل المهمة الأساسية في تدقيق القوائم المالية لسنة 2025 وفق المعايير الدولية، مع السعي إلى تقديم تقرير نوعي يعكس تطور العمل الرقابي. وأضافت فضيلة القرقوري أن مهام الرقابة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضا تدقيق أنظمة المعلومات باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان دقة البيانات المالية وشفافيتها.
4: مهمتنا تتمثل الرقابة على القوائم المالية لسنة 2025، وبطبيعة الحال هذه الرقابة تتم وفق المعايير الدولية، ومحكمة المحاسبات تحرص على أن يكون تقرير السنة هذه له بصمة. وفي هذا الإطار سعينا إلى أن إلى جانب الرقابة المالية على القوائم 2025 أمننا الرقابة على نظم المعلومات للكوميزا وهيئاتها، باعتبار أنه بالنسبة لنا مصداقية نظام المعلومات أنه يمكن من إعطاء معلومة شاملة ودقيقة حول الوضعية المالية للكوميزا وهيئاتها هو الذي يضمن أن تكون القوائم المالية ذات مصداقية وتعطي صورة واضحة وجلية على النشاط المالي للكوميزا وهيئاتها.
2: العالم سيشهد يوم الأربعاء 12 من أوت 2026 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي وفق ما أفادت به مدينة العلوم بتونس في بلاغة لها يوم الاثنين، معلنة عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية بموقع سيدي مشرق سجنان من ولاية بنزرت لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية. في الختام، تصاعد التوتر بين أفغانستان وباكستان بعد تنفيذ القوات الباكستانية ضربات داخل الأراضي الأفغانية. ورد كابول باستدعاء القائم بأعمال السفارة الباكستانية وتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة في وقت تتبادل فيه الحكومتان الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجمات التي تستهدف المصالح الباكستانية داخل البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.
8: سبور اكسبريس،
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. وزارة الشباب والرياضة أصدرت بلاغ من دقائق تعلن فيه تعيين مديرين فنيين لأربع رياضات جماعية بعد الاجتماع واللي كان بين في اللجنة الديجال المشتركة بين الوزارة والجامعات. نحكيه على نضال جدي، هو المدير الفني الجديد لجماعة كرة القدم. نضال عبد الكريم هو مدير فني في جماعة الباسكيت. إبراهيم العقربي مدير فني لجماعة الهوند، مع الحفاظ على بسام الفورات على رأس الإدارة الفنية لجماعة الكرة على الطائرة. كما قلنا هذوما المديرين الفنيين الموجودين تو تم تعيينهم بصفة رسمية على رأس الإدارة الفنية في كل جامعة. نذكر إذا جدي هو المدير الفني الجديد لجماعة كرة القدم، نجم نقول أولى القرارات بعد النكسة الأخيرة في المونديال. رئيس جماعة كرة القدم ومعز الناصري ديجا وصل اليوم لتونس، فما اجتماع منتظر زادة مع وزير الرياضة صادق المرالي لتقييم التجربة، تجربة المنتخب الأخيرة في المونديال، باش يتم مناقشة الحصيلة السلبية الأخيرة. بالنادي الإفريقي لحظات هذه بداية التمارين والتحضيرات للموسم الجديد، منتظر نحكيه على أول الحصص يعني حسب

0: الرياضي التونسي، مفاوضات بينه وبين الترجي الرياضي التونسي، ومصدر مسؤول من الترجي الرياضي التونسي اكد لنا انه ما فما حتى اتصال، ما فما حتى مفاوضات مع اللاعب هذا المعتصم المصراتي، عكس ما راج في وسائل الاعلام الليبيه فانه ما فما حتى شيء بين الترجي واللاعب هذا، وانه خبر المفاوضات اللي بينه وبين الترجي هو مجرد اشاعه صادره في الصحافه الليبيه. في المونديال اليوم فما ثلاثة مقابلات من الدور السادس عشر بعد تأهل جنوب أفريقيا البارح. نحكيه على ماتش مازال كيبدأ بين البرازيل واليابان، مقابلة حتى التو في ثمانية دقائق متعادلة 0-0، تعادل بين البرازيل واليابان، 9:30 مقابلة ألمانيا باراغواي، ومع مضي ساعتين تاع الصباح مقابلة هولندا مع المغرب. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net فيها كل الأخبار، نزاد اللونتين مازال متواصل والكرة مازالت متواصلة، بما أنه عندنا مكي تتسويتش يجيكم في ريكاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.

0: مساء النور، مرحبا بكم في موعدكم اليومي ريكاب سبور من 6 حتى لل 7 متاع العشاء لتلقاو فيه اخر اخبار الرياضه في تونس والعالم. زاد اليوم برشا جديد، اخر تعيين مدير فني جديد في الجامعه التونسيه لكره القدم. شنو اللي صار؟ شكون المدير الفني الجديد؟ كيفاش وقع تعيينه؟ شنو هي اللي باش تكون المهام نتاعو؟ تفاصيل نرجع عليها بعد شويه. كيف زاد باش نحكيو على بطوله الموسم القادم، هل تكون بطولة الموسم القادم بمشاركة 20 نادي؟ سؤال نجاوب عليه إن شاء الله من بعد شوية. وكذلك مدى قانونية القرار هذا في صورة تم اتخاذ القرار هذا، باش نرجعوا على كل التفاصيل. كيف باش نحكيوا على النادي الإفريقي وعودة التحضيرات اللي تنطلق في اللحظات هذه للموسم الجديد؟ شكون أشرف على التمارين النادي الإفريقي؟ شكون قاعد يشرف حاليا على عودة تحضيرات النادي الإفريقي؟ هل حضر فوزي البنزرتي؟ الإطار الفني؟ اللاعبين؟ كل التفاصيل تلقاها الكل في ريكابس بور. دونك اليوم سعيد جدا ان يكون معنا في التحليل الفني نادر داود. مرحبا.
1: مرحبا بك مكي، تحيه ليك، تحيه لسمير اللي خيانا معنا هنا ولكل الساده المستمعين.
0: سمير سليمي، مرحبا سمير.
2: اهلا مكي، نحييك خويا، نحيي نادر اللي خيان والناس الكل تبع فينا عبر امواج موزايك.
0: لما هذه اول مره السيزون تاع السنه في ثلاثة هكا.
1: اي صحيح.
0: جيت ختامها مسك. اليوم مروان في الاخراج ووسيم في الاخراج الرقمي، شاكر في التنسيق الهاتفي. بعد لحظات باش تكون البدايه مع موضوع المدير الفني الجديد للجامعه التونسيه لكره القدم. شكون المدير الفني الجديد والمهام نتاعو وكيفاش تم الاختيار نتاعو؟
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.

0: معكم ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
3: ياو في بالي
2: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
4: كاليبسو
5: Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Cartage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
0: آخر مسار.
2: كعادة البداية مع آخر مسار, وآخر مسار اليوم هو بلاغ صدر على وزارة الرياضة, صدر قبيلة شوية, بتعيين مديرين فنيين. تعيين رضا الجدي مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم, نظام عبد الكريم مدير فني الجامعة التونسية لكرة السلة, بسام فراتي مدير فني الجامعة التونسية لكرة الطائرة, وإبراهيم العقربي مدير فني للجامعة التونسية لكرة اليد. دونك نحكيو على رضا الجدي ومدير فني جديد بعد ما كان منذر الكبير يتولى مهام الإدارة الفنية, لكن بتيتر ماهوش بصفة, ماهيش صفة قانونية متاع مدير فني. اليوم يصبح عند الجامعة, عند الجامعة التونسية لكرة القدم مدير فني اسمه رضا الجدي. نادر رضا الجدي دونك تعيينه, والبروسيدور هذا زاد باش نفسروا العباد انه اليوم علاش قبل سارة بلا كونديداتور تم اختيار منذر الكبير, وقتها رضا الجدي كان من بين العباد, ومن بعد مرة أخرى الجامعة التونسية لكرة القدم تخرج أبيلا كونديداتور, والمرة هذه يتم الاختيار على رضا الجدي, لكن ليست الجامعة التونسية لكرة القدم هي من اختار رضا الجدي كمدير فني.
3: البلاغ اللي خرج يوم 9 أفريل على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم هي فتح باب الترشحات لخطة مدير فني وطني. أول شيء هو صار تغيير كبير في خطة المدير الفني على المستوى المالي, وتلقى مجهودات كبيرة, وتعرفوا قصة 160 دينار منحة المدير الفني اللي أصبحت تصل حاليا إلى 6000 دينار
2: للجامعات اللي حكينا عليهم هذوم اللي هم متاع
4: المستوى المالي, كلهم يخلصوا كيف كيف.
3: هاي ثم تدرج
4: معنا كما جامعة الفوت كما جامعة الهوند كلهم 6000 دينار
2: هذوم موجود, وفما بقية الجامعات فما ثلاثة مستويات, فما حتى ايش جزء ملين ونص
3: بالضبط. وطبعا لما يبدأ هذه إضافة, لما يبدأ الشخص اللي تم اختياره من بين كوادر وزارة الشباب والرياضة يتم الاحتفاظ كذلك براتبه الشهري إن كان يمارس كأستاذ تربية بدنية أو أستاذ رياضة أو أستاذ في التعليم العالي أو كذا. وبالتالي
2: دونك 6 ملايين بلوس سالير متاعه شهرته في الوظيفة,
3: هي في الأخير تقعد دائما مقارنة بحجم العمل وقيمة المنصب المبلغ يعتبر
2: يعني زهيد, باش نكونوا واضحين كي نقارن ونحط نعمل مقارنة ببقية الاتحادات حتى اللي دايرة بينا معنا.
3: بالمقارنة لكن المجهود كبير من 160 دينار إلى 6000 دينار يعتبر مجهود كبير, وتم فتح باب الترشحات. في الأصل يكفي المهنة مدير فني والخطة هذه تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة مباشرة, يعني يقدر وحده بمفرده يستقبل الأشخاص عنده كوادر متاعه في الوزارة ويأخذ قرار. إلى أنه ارتأى وزارة الشباب والرياضة ماذا هذه أن تعمل لجنة موسعة بالإضافة إلى كوادر الوزارة من مدير عام الرياضة مدير الهيكل, تم حضور كذلك رؤساء المعاهد العليا للرياضة, المرصد رئيس المرصد الوطني للرياضة, ممثلين عن الجامعات الرياضية مثلا في كرة القدم حضر وسام الطيف كممثل الجامعة في هذه الاجتماعات, واستمع هو كذلك مع كل هذه الكفاءات إلى برنامج كل شخص قدم برنامج عمل وترشح لهذه الخطة. والخطة ترشحوا لها تقريبا 8 أشخاص من ذوي الخبرة, نذكر منهم يعني رضا الجدي الذي حظي بالقبول, مع ثم وسيم معلة, ثم اسكندر القصري, محمد علي الحمامي اللي كان ديجا موجود هو في الجامعة, ياسين القصداوي وغيرهم. وتم تمكينهم يوم الثلاثاء الفارط من أنهم يعملوا تقريبا عرض من 20 إلى 30 دقيقة ونقاش بحضور وزير الشباب والرياضة وحضور كل هؤلاء من مدير التكوين والبحث, يعني تقريبا لجنة موسعة. واليوم تم الاختيار على أن يكون رضا الجدي هو المدير الفني الجديد. لكن أنت قلت كلمة مهمة, المرة هذه التعيين من وزارة الشباب والرياضة. في العادة كانت الجامعة التونسية بالقدم, وخلينا نقولها رئيس الجامعة
2: كان تقترح والوزارة صادق,
3: رئيس الجامعة كان هو يختار, وكذلك كان يحدد مهامه في منتخبات الشباب. هذه ديما الكلمة الشهيرة اللي نعرفوها أن الإدارة الفنية للشباب في معزل عن المنتخب الأول اللي عنده ديبارتمون خاص به وحده. طبعا الإدارة الفنية فيها تكوين الكوادر, فيها عدة
2: أشياء. تم تنجيو للمهام تاع المدير الفني القرآن الشيء, المهام تاع المدير الفني بدر الخنيخ ورئيس أمير السليمي في التعيين تاع رضا الجدي كشخص رضا الجدي, وكذلك في الفورمان تاع التعيين, يعني في طريقة التعيين من اللي كان في يد الجامعة أصبح تعيين في يد الوزارة. رأيك في الحشين هذا مزج؟
4: أنا أعتبر أنه هذه بداية تغيير جذري, باش ما نقول الثورة الرياضية وانقلاب على المعطيات المعتادة اللي استنسنا بهم. والحمد لله أنه المدير الرياضي خرج من جلباب الجامعة وسلطتها, مهما يكون الاسم رضا الجدي ولا غيره, تنجيو للأسماء, لأنه استراتيجيات الرياضة, أهداف الدولة في الرياضة, الخطوط العريضة للرياضة ما تنجم تخدمها إلا بمدير فني يقع تعيينه من قبل الدولة, وبعيد السلطة متاعه وقراراته بعيدة على الجامعة التونسية لكرة القدم. ونعرف إيش نقول, أعطيني التوى في العشرين سنة الأخيرة, ونادر أنت أكثر مني تعرف الموضوع هذايا لأنك داخل في هل دوالب هذوما متاع المدير الرياضي كل شيء, معرفتك أكثر مني في الموضوع هذايا. أعطيني مدير رياضي في العشرين 25 سنة, مع احترامي للجميع, خدم الرياضة التونسية من أجل الرياضة التونسية مش للكفاءة متاعهم, لا, لأنه التدخلات اللي تصير والضغط اللي يصير عندما يقع تعيين مدير رياضي من
2: مدير
4: قبل
2: فني
4: مدير يعني فني من قبل رئيس الجامعة, خليني نقول يقع تحت سلطة رئيس الجامعة. وشفنا احنا التعيينات والمدربين وعلى المستوى منتخبات الشبان, شفناهم ونعرفوهم شكون عينوهم وكيفاش تعينوا وبأي طرق. صحيح نادر ولا مش صحيح؟
3: رئيس الجامعة هو من يعين,
4: يعين في أصحابه وأحبابه والناس اللي قراب ليه واللي يرضى عليهم واللي ما يرضيش عليهم, هذا واقع. الدولة التونسية هي اللي تعمل برامج رياضية طويلة المدى في الهوند والفوت والباسكيت وكل الرياضات, وعلى المدير الرياضي أن يطبق هذه الاستراتيجية في تناغم تام. هذا أصل الموضوع. الجامعة التونسية عندها مهام أخرى, والمدير الرياضي هو المدير الفني هو اللي عنده استراتيجيات العمل باش نحسنوا الكرة متاعنا. وقت اللي يكون تحت سلطة الجامعة ما نجمش يخدم بكل أسف,
2: هو يكون همزة الوصل ما بين الزوز, لأنه حتى الجامعة لازم هي زادة بدها تكون عندها استراتيجي, وهي اللي تحكي مع الوزارة في الاستراتيجية هذا. يعني هو باش ياخو من الوزاره وباش ياخو ايضا من الجامعه, من نجمش الوزاره بدا مش تعمل بروغراماسيون للفوتبول من غير ما تستشير الفوتبول.
4: المدير الفني يحس بحمايه الدوله
3: طبعا,
4: يحس بروحه مكوفري, يحس بروحه معين من طرف الدوله ومن طرف وزير الشباب والرياضه, يولي يفرض الاراء متاعه ويطبق البرنامج متاعه اللي عرضه على اللجنه بموافقه الجميع. وقتها الجامعه ما عادش عندها السلطة, لكن في تناغم أوكي, في تجانس أوكي معاك. برب يعطيني أنا توا في العشرين سنة, ما هو مشكل المشاكل هو هذا. أعطيني العشرين سنة الأخرانين ولا أكثر, أعطيني شنو قدمنا للرياضة التونسية ولكرة القدم التونسية. برج السدرية والمراكز هذوكم التكوين وينهم؟ يقعوا تحت سلطة المدير طبعاً الفني طبعاً. ويحضر, وأكيد عنه رضا جدي حضر برنامج في الأساس هذية. وإحنا قداش عندنا مراكز؟ خمسة عندنا مراكز في الترابي الجمهوري, خمسة مراكز
3: عندنا برج السدرية وعندنا المراكز الإقليمية,
4: المراكز الإقليمية
3: التي سيتم إعادة تهيئتها خصوصا برج السدرية, واعتناه به من جديد ليعود أفضل مما كان.
4: مكسب كبير ياس. كان عندنا خمسة مراكز تخدم في نخبة النخبة, الخمسة مراكز السنوات الأخيرة ما يخدموش, وبالتالي أنا أعتبر أن الدولة خذت الضمان في يدها, خذت القيادة متاع كرة القدم التونسية بدون التدخل في الجامعة. مع احترامنا لهم
2: نحكي على في الجانب متاع التعيين متاع المدير الفني,
4: في الجانب تعيين المدير الفني
3: من صلاحيته وتأكيد لكلامك سمير. لو كان نتسألوا بالقانون
2: هذا السؤال, شنو هي صلاحياته؟
3: القانون الذي ينظم بعث مدير فني وطني في الفصل الثاني يقول لك المدير الفني يمثل وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني لدى الجامعة الرياضية القومية المعنية, ويعتبر بحكم ذلك أحد أعضاء المكتب الجامعي.
4: بالضبط,
3: هذه مهمة جدا. يعني كل اجتماع المفروض يكون فيه المدير الفني موجود ويصبح اعتباره كعضو مكتب جامعة وهو العين الفنية للجامعة للوزارة في الجامعة الوزارة. وهذا مهم لأننا نعرف احنا الجامعات الكل تقريبا تكون من شكون؟ رؤساء رجال أعمال، محامين، أطباء، ناس يعني قليل كما توحنا الجامعة نتاعنا فيها رياضيين ما فيهاش. تم الاستنجاد بخطة مدير رياضي ومساعد مدير رياضي بعقود وراتب شهري لإعطاء عليه لإعطاء الرأي الفني. أنت المدير الفني بالأمر اللي عندك بالفصل عدد 2
4: هو اللي مش يقوم بدور
3: هذا الأحقية لكل هذا. نزيدك سمير، يترأس المدير الفني الإدارة الفنية القومية التي يتمثل دورها أساسا في ضبط وتخطيط كل الأعمال الرامية إلى النهوض بالرياضة المعنية.
4: بالضبط.
3: وكذلك يشارك وجوبا في إعداد رزنامة المباريات القومية والتقسيم كل ما هو فني.
4: بالضبط.
3: المفروض كل هذا من مهام المدير الفني لأنه هذا ميدانه، هذا اختصاصه، ما هوش مش نوصلوا بعد حاجة أخرين، مش نخليه ناس أخرين تخطط
4: اللي
3: وتعمل برامج وتعمل هيكلة لأشياء اللي هي نجم تكون ما عندها حتى علاقة بالواقع. وكما قلت وين حضرت على مدير فني يعمل اتصال هاتفي برئيس الجامعة
4: بشاور فيه
3: باش يعطي رخصة إجازة فنية لمدرب باش يقعد على بنك البدلاء.
4: أيوه.
3: أو هذا نعطيه إجازة فنية.
4: حاجة أخرى مكي، راه موضوع مهم ياسر، راه موضوع مهم برشا بالنسبة لكرة القدم التونسية، راه موضوع أنا نعتبره موضوع جوهري وفيراج كبير ياسر في كرة القدم التونسية القرار ذايا بقطع النظر على رضا الجدي ولا ولا ولا غيره. رضا الجدي قدم برامج نتاعو ولا؟
3: طبعا كلهم قدموا.
4: الوزارة وسلطة الإشراف واللجنة هذه ستتابع البرنامج هذا، قاعد يخدم فيه ولا لا، يحضر فيه ولا لا، يعني حتى المنصب نتاعو نتاع رضا وإن شاء الله ربي يوفقه ماهوش مضمون إلا بالعمل وبالخدمة. هذه راي نقطة مهمة برشا. وتوم بعد ندخل ثم أخيرا رانا مكي نحن ما جبناش بدعة، ما هي شي بدعة، العالم الكل يمشي هكا. العالم الكل يمشي هكا، في فرنسا تمشي هكا، في المغرب تمشي هكا، في الجزائر تمشي هكا، في مصر تمشي هكا، العالم يمشي في الطريق الصحيح هذا. واحنا نحبوا نتكلموا ولا نغردوا ضد التيار ماهوش معقول. انا نظن انه موقف تصحيحي مهم برشا بقطع النظر على الاسم تاع رضا اللي نتمنى له كل خير، لكن رضا الجدي لابد عليه من يمسك بزمام الامور لانه الفيدراسيون من ناحيه، الوزاره من ناحيه، واحنا كراي عام رياضي من ناحيه اخرى سنتابعك ونقيمك.
3: مش نزيدك انا
4: والله العظيم، لانه رضا الجدي انا نستثيق به ونحب النجاح للكفاءه التونسيه، لكن رد بالك وانتبه من التدخلات والمعاملات والتعيينات والمدربين في الأصناف الشبان، ونعرف الضغوطات أنا نعرفها مليح. هنا عندك رقابة من الجامعة، عندك رقابة من سلطة الإشراف، وعندك رقابة إعلامية والجماهيرية، وإن شاء الله ربي يوفق.
3: الوزارة أعطتك صلوحيات كبيرة وثم برمجة جديدة وتخطيط أن المدير الفني يصبح معاش للشبان فقط، يشمل المنتخب الأول، وبالتالي يلزم الشخصية، يلزم رؤية كبيرة، يلزم أنك كما قال سمير الأشياء اللي يمكن حكيناها احنا وانتقدناها ولمناها على المكتب الجامعي، أنت كمدير فني تصبح أول من ينبه لهذه الأشياء. ونزيدك بالشعر بيت هذه متاعك أنت يا سمير. الفصل الرابع، المدير الفني المطالب بأن يقدم للوزارة في مستهل كل موسم رياضي برنامجا عاما وكذلك برنامجا شهريا يتعلق بنشاطه، كما أنه مطالب بتقديم تقرير في خصوص نشاطه السنوي عند انتهاء كل موسم.
4: هذا هو.
3: يعني الدنيا مش مسيبة.
2: هذا على الورق جميل جدا. أيه. جدا. أم بعد تطبيق أرض الواقع هو اللي باش نتابعوه باش نشوفوه.
4: علاش فما رقابة؟ بيانسير باش تكون فما رقابة ومتابعة
3: وماش يكون عنده مساعدين، يعني المدير الفني
2: المساعدين هذوما شكون مش عاينه؟
3: هو
2: المدير الفني. هو المدير
3: الفني طبعا عنده ثم استشارة الوزارة، لأنه زاد مدير فني كما مدرب وطني ما يجيب لك ناس مثلا ما عندهاش سيرة ذاتية أو ما عندهاش خبرة وتقول لي والله سمير مدرب ناخب وطني يجيب نادي وتحل كتاب تلقاه لعمره درب لعمره قرا كتاب لعمره عمل حد شيء. ثم ما عطيت. انت اذا جدي تو مش تجيب مثلا شكون اللي مشيت لك بالشبان اللي مشيت لك بالتكوين نتاع المدربين يمكن تكون هناك شكون مش كون لي مباشرة بالمنتخب الأول يلزم يكون ثم مواصفات ثم مقاييس ثم معايير ثم أشياء يتمتع بها الناس هذو من مش تختارهم باش يكونوا فاعلين ويكونوا أصحاب قرار مش كما شاهدنا تو الفترة هذه في الجامعة لخطة كبيرة
2: مش يكونوا واضحين نادر زاد أنه الجزء هذا متاع صدور القرار اليوم بتعين رضا الجدي وبقية الأسماء لبقية الجامعات الرياضات الجماعية ما عنده حتى علاقة بالمونديال وما حصل في المونديال وما ما عنده فما حتى رب من أفريل ديجا عندها صحيح. مدة الحكاية من الوزارة بدأت في تغيير المدير الفنيين للجامعات وهذا ما عنده حتى علاقة بإصلاح ما بعد كأس العالم. هذا جزء خاطي وبدأت العملية متاع الإصلاح
4: قبل الرضا يخدم
3: المفروض مباشرة
4: مباشرة
3: بعد التعيين بعد التعيين
4: بعد التعيين
3: وعجبتني حاجة
4: سمية في الفرق أول نادر حاجة برك أول اختبار بالنسبة لي أنا هو موضوعنا الثاني اللي مكي مش يحكي عليه
3: لا وحاجة أخرى توا ينجم توا التقرير الفني أو الملاحظات أو تقييم المشاركة فهمت توا المدير الفني مش يدخل فيها لما يرجع الوفد مش يرجع تدريجيا هو ان شاء الله يكتمل النصاب عن قريب فهمت مش يكون يبدا المهام نتاعه وعجبتني الفصل الخامس يا سمير لا يسمح للمدير الفني القيام باي نشاط تمرين ضمن نادي او اي نشاط تحكيم او تسيير فني وكي نتذكر شنو عملت الجامعه هذه نتاعنا اللي اعطت رخصه لصديقنا واخونا والكفاءه الكبيره منذر الكبير بالتحليل في قناه الدوري الكاس وقت البطوله العربيه نعرفوا قديش صارت تجاوزات وصارت حاجات يعني لا تليق
2: واضح به باس به يا برشا اللي سمير اللي هي المدير الفني ودوره في القرار بالترفيع في عدد الأندية أو في تغيير نظام البطولة اللي هو موضوعنا بعد لحظات كانت هذه آخر مسار
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Récap Sport.
0: Publicité.
6: Smart TV, EcoSat, télévision 100% tunisienne. 2Go de RAM, 64Go de stockage, QLED 4K, Google TV 5.0 certifié, Android 14. EcoSat, full géobéchiste.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم في ريكاب سبور. البارح كانت الجلسة العامة في الشبيبة الرياضية القيرونية واللي كان فيها رئيس الفريق محمد ليوان أعلن للجماهير وأعلن حتى في تصريحات المزيكة فهم أنه فريقه بش يكون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم بطريقة مطمئنة بالنسبة ليه. حكى بثقة كبيرة أنه شبيبة في الرابطة الأولى وبرشا كلام قاعد يدور في الكواليس أنه البطولة العام الجاي باش تكون ب 20 فريق وعودة نظام البلاي اوف او على الاقل يا 18 20 فريق وعودة نظام البلاي اوف زوز مجموعات. دونك هذايا الكلام في الكواليس. بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم لم تتخذ بعد قرارها، مازالوا ما رجعوش الكل لتونس، لكن الثقة اللي حكى بها رئيس شبيبة القيروان تطرح أكثر من سؤال بخصوص القرار هذا. قبل ما ناخذ رأيكم فنيا في الموضوع هذا نادر داود وسمير سليمي، سعيد جدا أنه يلتحق بنا الخبير في القانون الرياضي الأستاذ علي عباس اللي ناخذ رأيه في مدى قانونية تغيير نظام البطولة قبل شهرين من انطلاقها. ماتر مرحبا.
1: مرحبا بك مكي، مرحبا سمير سينادر، ومرحبا بكل مستمعين ومستمعاتك.
0: منورنا استاذ،
2: منورنا دائما وابدا، وتحيه خاصه
3: منورنا اخويا
2: منور. الكفاءه القانونيه الكبيره اللي مشرفنا في تونس وخارج تونس.
0: بارك الله فيك وان شاء الله حاجه ما مقبوله زاد متر زاد مره اخرى.
1: شكرا ان شاء الله ربي يكتب لكل واحد يحبها.
0: امين امين يا خويا اجمعين. به استاذ، دونك كما كنت اسمع حكينا انه رئيس الشبيبة القيرونية حكي بثقة كبيرة انه الشبيبة العام الجاي في الرابطة المحترفة الاولى وفي الكواليس كلام على تغيير نظام البطولة والترفيع في عدد الفرق. قبل البطولة مبدئيا باش ترجع في اخر اوت، دونك مازال نحكيه على شهرين تقريبا، هل يحق للجامعة التونسية لكرة القدم قانونيا التغيير، تغيير نظام البطولة والترفيع في عدد الأندية وإلغاء النزول؟ مدى قانونية الشيء هذا كان صار؟
1: به مكي ممكن مش نتعصب، مش نذكر لك شوية قانونيا، لكن من بعد هذا مش نحكيه حتى بالمنطق الرياضي ولا
0: قانونيا
1: قانونيا هو راهو قانونيا هذا معروف حتى بالنسبة للفيفا، لا يجوز تغيير شكل البطولة أو المسابقة أثناء الموسم أو بعد نهاية الموسم. يعني اللي ممكن يصير هو قبل بداية الموسم. لماذا؟ لأن هذا يمس من نزاهة المسابقة. الناس كي تبدأ المسابقة معينة ثم نظام معين بشي يتولد عنه فائز بالبطولة، الثاني اللي بشي يلعب تشامبيونز ليج، الثالث يلعب الكاف، وفريقين او ثلاثة او اكثر ولا تنبورت قداش العدد باش ينزلوا للقسم، وهذه هي المنافسة. اذا انت تخلع الموضوع هذا انت عن النزول راك عبارة انت خلعت المنافسة، تولي الاندية الكل كيما التاسع كيما الثامن كيما السابع كيما 11 كيما 12 يقول لك انا علاش ننتدب في لاعبين وعلاش نجيب في لاعبين من الاجانب وعلاش نصرف في الفلوس وعلاش نعمل في تعاقدات وقت نجم نضرب حتى بالجونيور ولا بالليليت. ما تسحقش بتجيب جوهرات ولا باش تستثمر في المسألة هذه. دونك هذه النقطة الأولى قانونيا لا يجوز، لكن بطبيعة اش تقول لي أنت في الآخر إذا كان مكتب جامعي ياخذ قرار شنو تكون التداعيات نتاعه والنتائج. خليني أقول لك أنه نظريا قانونيا مش ممكن، لكن في الأخير اللي يحب يعمل شيء هذا باش يعمله وصار تقبل، وما فما حتى فريق، لأن لازم تكون عندك مصلحة باش تطعن في قرار مثل هذا. الكل مستفيد، شكون اللي باش يطعن؟ حتى حد ما هو باش يطعن. هذا من منظار قانوني بحت، لكن من منظار آخر أما إذا نتكلموا إحنا كمتابعين للشأن الرياضي مش كمحامين فقط، القرار هذا إن وجد هذا القرار ولا التمشي ولا المشروع هذا يا أخي هذا نتاج تقييم مشاركتنا في كأس العالم. يعني إحنا اليوم بعد المشاركة دي في كأس العالم قيمنا وجلسنا وحققنا وتوصلنا لنتيجة، تمخذت التحقيق هذا على أنه النتيجة هو أنه كان اليوم نلعبوا بعشرين فريق ولا بثمنتاش ونحيو النزول الكرة باش تتحسن ونتاج باش تتحسن. دونك هذه حاجة الأولى. اثنين، هذا سي تريز امبورتون يا أخي، أنت اليوم البطولة التونسية مستوى ومستوى الأندية اللي هي تتخبط في الديون اللي هي ماشي خالطة تخلص اللاعبين نتاعها، القضايا نتاعها بكثرة، اليوم عديد الأندية تلوش كيفاش تتحصل على إجازة النادي بالشارك في البطولة المحترفة. يا أخي أنت في عود ما تنقص ولا تزيد، المفروض تنقصهم من 12 فريق ولكن سويسرا ب 10، مش تزيد الفرق، انت اكثر من اشترى الاندية اللي عندك في الرابطة المحترفة الاولى بكل امانة وبكل صراحة وسامحوني في الكلمة لا تتوفر فيهم ادنى معايير الاحتراف. انت باش تولي تزيد الفرق هذية علاش باش تريض شنو باش معنى؟ انا اعتبر ان القرار بصراحة باش يكون مو غير مفهوم، هذه الحاجة الاولانية، ما هوش في وقته قانونيا، موش كيف كيف موش سليم من وجهة النظر القانونية، لأنه بعد كما قلت لك فما حتى حد بشات أنا فما حتى حد باش تكون عنده مصلحة في ذلك. ثم أهم شيء وآخر شيء يا أخي، أنت تحب تاخذ القرار هذا بناء على شنو؟ فما رابور تكنيك تاع ديريكسيون تكنيك، فما من عشان فما لجنة بحثت وشافت ولقات انه فنيا، وممكن هم الفنيين باش يفيدوك مش انا، فنيا البطوله اليوم اذا نظام البطوله باش يتغير. ونعطيك تجربه قريبه برشا لينا احنا اللي هي ليبيا. ليبيا في وقت معين الناس كل طلعت للدرجه الاولى، درجه ممتازه، تقريبا وصلوا 34 فريق في الدوري الممتاز. شوف الدوري نتاعهم ولا البطوله نتاعهم وقتاش تبدا وقتاش توفى، وشوف المشاكل اللي صايره فيها، هي دور اول تمهيدي سوبر بلاي اوف شنو، بعد سوداسي نتاع التتويج الى اخره، ونهار طوله مشاكل، كل احترازات وكل احتجاجات، والبطوله توفى رياضيا تقع في شهر اكتوبر في ليبيا ولا في شهر اوت، وتكمل بعد عام في محاكم في التاس. دونك انا حسب رايي لو قرار هذا ان وجد ولا التفكير فيه ان وجد بصراحه باش يكون مجانب للمنطق، مجانب للقانون، ومجانب حتى لل خلينا نقول كيفاش هي الذوق، ذوق الرياضي.
3: أستاذ تحية ليك أستاذ، حبيت بربي نسألك ما مدى العلاقة متاع الشكوى متاع سليمان للتاس وشكوى متاع جي اسكا للتاس؟ هل هذا الزوز شكاوي هذوما ربما خلت الفيدراسيون تاخذ القرار هذا أو تلمح للقرار هذا؟
1: والله هم الحديث هذا ممكن يسأل اليوم هو سي سمير، لكن أنا ممكن رئيس الشبيبة القيروانية ممكن يتحدث على الطعن متاع الطعن اللي في التاس، ممكن هو عنده ثقة في نتيجة انه بقاء الشبيبة في البطولة المحترفة الاولى على ضوء ممكن الاجراءات والطعون الموجودة قدام التاس. يعني احنا قاعدين نسبقه في احداث، لكن بطبيعة مدام فما حديث، مدام كأنه احنا قاعدين نشوفه في رأي العام.
0: أستاذ أستاذ وانت بخبرتك الكبيرة تبارك لك سواء على المستوى المحلي ولا المستوى الدولي في التاس، يظهر لي انت بيدك وبخبرتك وبعلاقاتك مستحيل كانت نجم تجزم بقرار متاع تاس.
1: مستحيل.
3: لا حاجة أخرى أستاذ بالله، لربما أنا بطبيعة الحال معناها مع منحب الجي اس كا وسليمان ونس كل معناها تكونوا موجودين على الأضواء، مش هذا الموضوع. هل أنه معناها القضية متاحهم ربما الفيدراسيون تخمم من ناحية تقول لك هذه القضية ربما تطويل وتعود لحكاية الشابة مرة أخرى وبداية البطولة في آخر أوت، أي أخويا نقص نزاع وما طاح حتى حد.
1: هو راهو سهل ياسر العملية، تنظم الجامعة التونسية لكرة القدم
2: تطلب استعجال نظر،
1: تحاول تلزم الأندية ولا تجبرهم ولا حتى سلطة الإشراف أنه تقبل استعجال نظر أو في 15 يوم تتلقى قرار.
3: ما أنا من ناحية قانونية ممكن
1: بطبيعة ممكن، إذا كان أنت اليوم فما فريق رافض استعجال نظر يمكن الضغط عليه لاستعجال نظر واتخاذ قرار.
2: يا أستاذ أنا تعلمت منك شوية ألفاظ هكا استعجال النظر وكذا، مع الملاحظة أنه كل ما قلته حتى على المستوى الفني وأنت رجل قانون ولست فني لكنه صحيح مليون في المئة. ولا أعتقد أن لخيان في الجامعة التونسية لكرة القدم يعني مش يكونوا بهذه المواصفات اللي تخليهم بعد مشاركة كارثية في كأس عالم مباشرة يزيدوا قرار آخر كارثي شعبوي لإرضاء بعض النوادي، لا أعتقد ذلك. المعطيات اللي عندي تقول أن الجامعة لم تفكر في هذا الموضوع بتاتا. منذ أشهر هناك في المكتب الجامعي من وعد النوادي الهواة مستقسم مستوى أول وثاني أنه ما ثم اجتياح، وثم أخذ ورد في المكتب الجامعي بين بعضه شكون اللي موافق شكون اللي لا، وهي تاش معناها تقول لي نهاية موسم تقول لي مثلا اجتياح، يعني كأني المسابقة الكل اللي عملتها كل ما عنديش لا مصداقية لا
0: قيمة
2: ولا شيء ولا شيء. والأستاذ لمح لكن أنا مش نذكر لمح أنه سألت قبل، فعلا سألت قبل أولمبي البيجي كان طايح لدرجة ثالثة في شهر مارس، ما كان ثم شيء. قالوا في الرابطة الثانية مش نعملوا بلاي أوت تفادي النزول، وعملوا بلاي أوت ومنعت بيجا، والموسم اللي بعده عملوا بلاي أوف لأول مرة في تاريخ في تونس مع الاحتفاظ بالنقاط افيك دي بونيوس. بيجا لعبت ماتش الأولاني ما لعبتش الثاني لأنه بالأول بيت طلعت.
0: هذا ينجم يكون اتهام خطير للأولمبي البيجي، معناه لأنه تعمل كل شيء على خاطر الأولمبي البيجي باش يطلع،
3: ما عنده حتى دخل الأولمبي البيجي.
2: هذا صار اللي قال اللي قال لك عليه الأستاذ، قال لك صار من قبل يا أستاذ، كلامي صحيح ولا غلط؟
1: لا كلامك صحيح، وأكيد راهو مكي راهو ما يخي الناس كل تعرف في تونس أنه الأمور هذه ما تصير لم يكون فما ضغط وفما بعض التجاذبات والاتفاقات والتحالفات اللي بعض ساعات تكون فيها شوية نفس سياسي وأنت تعرف كيفاش كان الوضع.
2: طبعا شنو نعرف كلها مع بعضها، لكن شنو توا شنو اللي صاير؟ أنا أعتقد جازما أن الأندية وبعض الرؤساء بذكائهم ودائهم وخبثهم الكروي استغلوا أن المكتب الجامعي في موقف ضعف وسربوا لمثل هاته الأفكار أو هذا المشروع باش ثمشي ما يستغلوا الفرصة يمشيوا معهم المكتب الجامعي في موقف ضعف باش هما يخدموا مصالحهم الخاصة
3: أو أي. نادر خرجت الإشاعة ذي من المكتب الجامعي
2: ينجم يكون
3: ونجسوا النبض نتاع الشارع الرياضي التونسي ونشوفوا شنو التفاعلات، واذا كانت التفاعلات تتماشى خلينا نعديوها الحكايه هذه نتاع بلاي اوف وبلاي اوت اللي جربناها اربع مرات قبل وفشلت جميعها.
2: كارثه
3: من 98 2002 2013 بون نقول وقت الامن ماهوش مستتب الامور الظروف وكذا وتلزوا باش يزيدوا عدد النوادي ويعملوا بلاي اوف بلاي اوت، ولكن في كل التجارب كان هناك فشل.
2: طبعا
3: من فيفري الفرق بعض الفرق تدخل في عطله طبعا. فيفري مارس افريل ماي وجوان تخلص الملاعب هو
0: ما يقولوا كنقولوا فاشله. وين فاشله بالضبط سمير؟
2: على كل مستويات فاشله.
3: تحب فني
0: اي
3: بلاي اوف اكل عام كامل كل جولة يتسجلوا فيها 4-5 أهداف كلها شد التالي وسكر. بلاي اوف فريق يلعب على البلاي اوف عمل نقطة واحدة فقط وبعد سلم في النقاط الكل الفرق اللي تلعب عليه يمشيوا يربحوها في التيران بتاعه لأنه لا عنده لتيح لا عنده حتى شيء. بلاي اوف فريق يلعب في البلاي اوف ما يلقاش باش يخلص الملاعبية بتاعه.
2: بلاي اوف فريق اتحاد بن قردين هيك العام لم يلعب في ميدانه واستقبل المنافسين على أرضية ميدانهم.
3: في رق طايحة من الفيفري طايحة سايي من الفيفري في البلاي اوت مع شي ترينيو وكل فريق يربحها بالأربعة وبالخمسة وبالستة.
0: معناها سمير رياضيا المنافسة الرياضية تتمس
3: تفقد القيمة متاعها.
2: نقول لك حاجة
3: واخذر النوادي ماديا والشارم متاع البطولة يتنحى كومبلتمون والشارم متاع الطلوع ومتاع الهبوط يتنحى كومبلتمون. كارثة كروية بكل المقاييس الكلام ذي اللي نقولوه. وهنا هنا علاش انا سلت على المدير الفني سيريدا الجدي هنا راب في اول اختبار لانه هذا في صلب المهام متاعك وانت محمي من سلطة الاشراف تتدخل وبسرعة. ونعرف انه الموقف متاعه ضد البلاي اوف بلاي اوت. يا رسول الله في العالم الكل ما فما حتى بلاد تستعمل الأسلوب هذايا أو السيستم هذايا حتى اللي استعملوه تخليوا عليه. آخرهم السعودية كالعام المربع الذهبي والمربع الذهبي فلق قالوا خلاص قاعدين نعملوا بدلوا الموضوع الكل ورجعوا كما لعبد الكل المستقيمة والشامبيون العادية. احنا نحب نأخروا بكرتنا بعد النكسة ذي سامحني. وانا نقول الإشاعة ذي عن طريق بعض الأشخاص في جس النبض في بعض التلفز وبعض الإذاعات يحبوا يشوفوا
0: رئيس نادي خرج
3: حكي يحبوا يشوفوا ردود الأفعال كان الوضع صفا هنا مسؤولية تاريخية للنوادي. أنا مذهبية الفرق الكل تأخذ الحقوق متاعها ولكن شرف المنافسة يحتم فريق متوج وفرق تنزل. هذا في العالم الكل موجود.
2: هاي في بالك يا أخي ماذا عملنا بلاي اوف بلاي اوت؟ هناك أندية تعرف روحها اللي هي إمكانياتها المادية أني مش تلعب من أجل تفادي النزول وسوف تكون في البلاي اوت تقريبا حتى ديسمبر. بالنسبة لي الموسم لم يبتدأ، ما بداوش تحضيرات في الصيف حتى قبل أسبوع بداو وقال لك انا في الاخر مش نجي في المرتبه الاخيره وقبل الاخير في المرحله الاولى
0: في
2: وتبدا البطوله نتاعي
3: في البلاي اوت
2: في البلاي اوت من وقتها. يعني ايش باش نقول لك؟ مش معقول. هذا بخلافك العام عملوا في الليج 2 هكا في الليج 2 عملوا كيف كيف بلاي اوف بلاي واللي في الوسط واللي كملوا من فيف اللي كملوا هي من بعد انا كيفاش بتخلصني انا العقود حتى 30 جوان في بالك اي رئيس نادي يجي لاي لاعب يقول له مش نخلصك حتى لشهر مارس هاك خالص واش صح اللي انت خالص في كل شيء
0: بالله سامحني ما تمنعنيش علاش باش نخلص
2: لا كل لاعب يقول له يصح له اللي خالص حتى لجوان الملاعب صح ولا مصحش تي احمد ربي اللي خلص حتى المارس ياخذ فريق حن مسؤول وافريلو ماي وجوان خذاهم الملاعب ولا قعدوا في كاسه النادي
0: الله اعلم
2: ولا تبخروا ولا وين مشاو يا ولادي يهديكم ربي. كان ناويين تعملوا توجيه للرأي العام لمواضيع توا نتاع السوبر انطلاق البطوله هي. هالتقسيم هالحكايات راهو الناس فايقه وفاهمه شنو وقعت صاير الناس تستنى فيكم تجيو وتروحوا وتواجهوا وتحكيوا وتفسروا وتبرروا وتعطينا تعطينا كل ما صار من الاختيار المدرب للقائمه ما صار في المعسكرات ما صار في المباريات الرسميه كل شيء اللي الباهي والخايب كيما مثلا فسخته لسبب اللموجي بأخف الأظهار وما عطيتوهاش حتى 3 أشهر نتاعو هذا يحسب لكم أنا نشكركم لكن فسرونا أعطيونا بردوا قلوب التوانسة على اللي صار لأنه اللي صار ما صارش قبل وإن شاء الله يا ربي ما عاش يصير من بعد. وكما قال لك سمير المكتب الجامعي المفروض القرارات الفنية أنا كرئيس جامعة وسمير النائب نتاعي وانت كاتب عام يا أخي احنا أولاد الميدان في التعكورة يا اخي طبيب انا كي يعمل في العياده نتاعو يعيط لي انا مدرب يقول لي جعاوني ويعطيني رايك تمشي للاداره الفنيه تقول هي حسب رايك باش نحسن المستوى الفني للبطوله
3: شنو نعمل
2: احنا شنو نعملوا 12 14 نقصوا في عدد في بالك انت كي تنقص في عدد الفرق المحترفه انت قاعد تعاون في الانديه 28 فريق في الضبطه الثانيه محترف ثم ثم ثم فرق في الضبطه الثانيه المنطقة نتاعها ما يبديت أيفات قدك نادي محترف مطالب بعقود بصناديق
0: اجتماعية مش زاد اللي منطقته صغيرة زاد عنده الحق أن يكون عنده نادي محترف وأن يكون عنده لاعبين
3: عنده رجل أعمال عنده برشا فلوس
0: على الموضوع نتاع أنه
2: اللي توفي الضبطة الثانية كان طبق عليهم كل راس الشروط
0: تفر الرابطة الأولى للسيد يحكي لك
2: من الرابطة الثاني
3: أنا ضد الاحتراف نادر كراس الشروط تتحمل زاد الجامعة الوزارة والناس كلها تحملوا مسؤولية وضعية الأندية المالية تحمل كذلك الوزارة وتحمل الجامعة ما هيش كان مسؤولية الأندية وإذا كان نحبوا نخرجوا من هالبعبع هذايا أو المشكلة هذايا بتضافر كل الجهود على من خلال 3-4 سنوات ما تنجمش توا تجي ديريكتومون تطبق القانون تقول باش نفسخ أنا فريق اللي عنده ديون ما نجمش
0: رزمون كالكاف تدخل والفيفا وعملوا قوانين جديدة باش كقوانين هذه خاطر نحن منضوين تحت الفيفا والكاف القوانين ولت ملزمة للجامعة التونسية لكرة القدم باش بدينا نصفيو في هالديون هذه من سنوات لأنه نشوفه في أندية يعني تعاني عندها الأندية توا تخلص في ديون عندها 20 سنة عندها 20 سنة واستنينا قرار من الكاف
3: انت كجامعة من الكاف وانت كجامعة ولا قابل 20 سنة كلها وينك والديون تتراكم وتتضاعف تجي هيئة ورا هيئة ورا هيئة ورا هيئة وتصرف تجيب لهم لاعبية وتمشي تخرج تخلي الديون وينك انت فيدراسيون ملاحظة أخيرة رئيس الجي اس كا اللي نحييه قال فما إمكانية أنه الشبيبة تقعد ما جبد على بلاي اوف
0: لا لا ما جبدش
3: شكون اللي جبد على بلاي اوف بلاي اوت اللي خرجوا الإشاعة هذه وتو يبثوا فيها في بعض القنوات وبعض الإذاعات دونك الوحدة الإشاعة هذه جس نبض من عند الجامعة المتسترة وراء أبواق نحن نعرفه
0: معناها تنجم تكون هذه جوست كاموفلاج على اليسار في المونديال هكا باش نغطي بها باش العباد تتلهى
3: والدليل على ذلك هنا نحكي تو احنا ساعة على بلاي اوف بلاي اوت ونسينا الخايبة ونسينا الواحد
0: لا ما نسيناش نحن مازلنا نحكي
3: وما حكينا ما لاكتواليتيز نحكيو عليها ولاكتواليتي هما اللي سرباوهن هما اللي عطاوه هنا باش نحكيوا عليه.
2: هذا هو
3: واحنا من, من من من معناها من موقف معناها غير على كرة القدم التونسية لا أكثر ولا أقل. ما تلعبوناش بالكرة متاعنا اللي وصلت للحضيض. ردوا بالكم ما تلعبوناش بالكرة متاعنا. انتباه للوزارة، انتباه المدير الفني، انتباه الناس الكل. العودة إلى البلاي أوف والبلاي أوت هي ترضية للنوادي وهي كذلك حملة انتخابية مسبقة. صحيح. هدية صحيح. مسمومة صحيح. للنوادي يقعدوا ويعملوا يقعدوا في الناسيونال يقعدوا ما يتيحوا. شنو معناها؟
2: أي بالتوازي تو اليوم عملنا إدارة فنية باش نعطيوها صلاحية جديدة من صلاحيتها التقييم بطولة منتخبات الشبان تكوين الشبان تكوين الكوادر. لكن بالتوازي راهو عندنا غدوة كأس أفريقيا، راهو في سبتمبر عندك جوني فيفا وعندك مقابلة أوغندا ومقابلة
4: ليبيا
2: بوتسوانا ليبيا في نوفمبر ذا
4: ليبيا في المبعد
2: تو تعرفش معناها يعني اليوم انت نورمالمون مفروض
4: ومجموعتنا يترشح منتخب واحد
2: منتخب واحد يعني احنا وليبيا وبوتسوانا مقابلات اوغندا مش يعتبروا كانهم مقابلات وديه وبالتالي راهو هذا راهو غدوه يعني يلزمك توا ناخب وطني جديد. مانيش باش نحكي على التقييم لانه يعني التقييم لا نحتاج الى تقييم يعني قرارات كبيره يلزمها تتاخذ وما هيش سهله وراهو تحملوا مسؤولياتكم راهو وصلنا له راهو يلزمنا نعاودوا ننهضوا به في اقرب وقت ونعاودوا نمشيوا لقدام.
4: باهي نادر في كلمتين الحل خاطر باش نحكيوا على نادر الفريق عود التحضيرات.
2: الحل نتاع شنو؟
4: الحل بعد الخايبه نتاع المونديال.
2: لا الحل خويا انا اش تحبني نقول لك؟ حسب وجهه النظر نتاعي ثم حلول عاجله الان هذا ان لم يستقل المكتب الجامعي لانه شفنا توا احنا السعوديه وشفنا الاوروغواي
4: كوريا الجنوبية الرئيس هبط مش رئيس الجمهورية هبط تويت
2: والسعودية شعمل
3: استقالة رئيس الجامعة.
2: هذا قرار مسؤول إنسان تحمل مسؤوليته. رأوا أنك تعطي المشعل لغيرك وتقول أنا خذيت ثلاثة فرص ولم أوفق قلت لك فشلت خدمت اجتهدت لم تصب أجر واحد أعطي الفرصة لغيرك في نفس الوقت يلزم نلقاو حلول لتحسين البطولة البنية التحتية عدة أشياء أخرى تمشي بالتوازي.
4: تحب لها برشا وقت الموضوع هذا بالذات لحظات نحكيه على النادي الفريقي وعودة التحضيرات. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17 الستة متاع العشية انطلقت تحضيرات النادي الافريقي للموسم الجديد تحت إشراف فوزي البنزرتي هو اللي يشرف على عودة التحضيرات مع أحمد التويري اللي مازال عنده عقد النادي الافريقي وتم دعم الإطار الفني للنادي الافريقي بخالد المليتي مع فوزي البنزرتي كيف مدرب الحراس يواصل وبحضور ملاعبية كما زمزمي وسهيلي لعقودهم توفى في 30 جوان في عودة التحضيرات. سمير
3: حاجة ممتازة كما مبرمج النادي الافريقي فترة الراحة كانت معناها موجودة ثم الانطلاق اللي أعلنت عليه الهيئة المديرة بالتنسيق مع الإطار الفني كان في الموعد المحدد قبل انطلاق البطولة تقريبا شهرين قبل انطلاق الالتزامات الافريقية كذلك النادي الافريقي عنده وقت كافي جدا للتحضيرات الجدية. حاجة أخرى ممتازة أنه الإفكتيف الكل اللي على ذمة المدرب كان موجود. الحاجة الباهية الأخرى كذلك اللي كانت معناها ربما تقلق نوعا ما النادي الإفريقي في الصيف هي الحصريات متاع الانتدابات وهو الوليد هذا يهبط في المطار وهو الآخر مشي وهو كترته وكانت العقود على قارعة الطريق. الإدارة هذه وين علاش قلت الموسم الفارط أنه أكبر مكسب النادي الإفريقي هو الإدارة المتناغمة أنه النادي الإفريقي ولا يعرف يسكر الباب متاعه متاع البارك والحصريات ما عادش تخرج والأخبار ما عادش تخرج حتى النادي الإفريقي كيكون في ربما تواصل مع بعض اللاعبين تكون فما سرية وفما واحد. إذن النادي الإفريقي في الطريق الصحيح. الفترة اللي اختارها فوزي منظرتي نعتبرها ممتازة جدا ربما يعمل زوز أسابيع في تونس ثم يتحول لمعسكر الإعداد البدني ثم يدخل في المباريات الودية الإعدادية ويكون النادي الإفريقي جاهز سواء للتصفيات الإفريقية أو كذلك للبطولة في انتظار بعض التدعيمات على المستوى الرصيد البشري. أعتبر أنه النادي الإفريقي في الطريق الصحيح.
4: نادر
2: الأسبوع الفارط الموسم الفارط البلاغ خرج متاع بداية الدوري يوم 7 جويلية أعلموا فيه النوادي أنه يوم 27 جويلية بعد 3 جمعات مشكم مباراة نصف نهائي متاع السوبر مستير وستاد ويوم 2 أوت النهائي بين الترجي والفائز من مستير وستاد قبل 3 أسابيع. يعني حتى في آخر دولة في العالم في المحيط المتجمد الشمالي ما تصيرش. احنا نعملوها وعلمناهم انه داوم 9 أوت انطلاق البطولة يعني قبل شهر. هما يعرفوا شفت علاش
0: اليوم مستحيل انه البطولة
2: شفت علاش قاعدين في البيروات في الكليماتيزور ولا علاقة لهم بكرة القدم. ايش الغالب تجبروني باش نقول لكم كلام بعد قولوا ليش بيك تو انت ما تعرفش تو انا المدير الفني يقول لي ماذا يلزم الاندية على الاقل 6 أسابيع تحذيرات لأول مباراة في الموسم
3: مينيمو.
2: هي كيفاش نعرف انك فاش نبدا؟ تعرف النادي الافريقي علاش بدا الموسم؟ لانه عنده كالندري الكاف
3: كاف
2: يعرف انه 4 و5 و6 مباريات الذهاب للدور التمهيدي الاول حسب شهرين وراحة يعني فيها التحذيرات ممتازه جدا. الانديه الاخرى ما عندهاش معلومات. انا كنا نقولوا نهايه اوت
3: بالرؤية.
2: شنو اللي يمنعك اليوم انت ولا خاطر رئيس الضابط تحوس غادي في امريكا والمكسيك فعود جيت تخدم خدمتك وبالتالي انطلاقه في وقتها يمكن دقيقه فقط اليوم اخر حصه
0: غدوه اخر حصه انت تو في البرمجه الشتويه.
2: حبيت بهذه المناسبه اول موسم عندي في موزايك حبيت نشكر الناس كل لو خاين الكل الناس اللي اعطت فيها ثقه. ان شاء الله نكون قد الثقه هذه ان شاء الله نكون كنت قد هذه الامانه. نحب نشكر من اول شخص نقابله من باب الدخول يبدا يكون انسان محترم ضحوك منضبط ومحترف الى اعلى هرم في موزايك اللي يمكن ما قابلتوش بالكل. يشهد الله اني في موزايك سنه كامله ولا بشر ولا واحد قال ايش بي قلت علاش هكا نقص شويه زيد شويه الموضوع هذا. وراقبت منذ بجاي الموزايك راقبت كي نتكلم نقول كلام يهبط ما يهبطش يخرجوه ما يخرجوش يشهد الله اني كنت أمين وصادق مع الناس وخدمت في إذاعة محترمة جدا أكن لها كل الاحترام وقت القدير. شكرا لكم على الحفاوة شكرا جزيلا لموزايك.
0: يعطيك الصحة نادر سمر أنت موجود غدوة.
3: نادر كان به عمل رسالة توديعية ودي والماجي للخليج العربي للخليج العربي
2: أقسم بالله العظيم
3: لا التأثر هذا وكذا
2: لا سمير
3: بتاع إنسان
2: أقسم بالله لا لأنه للأسف يا سمير تسمع بعض الأحيان
3: لا بسير
2: شيء خذوا قاعدة ما تصدقوا إلا ما تشوفوا عينيكم وتسمعوا وذنيكم. أنا عام كامل وأنا يعرفوني ما يجبوش يلعب معايا لأني نتكلم ونقول راه أقسم بالله العظيم احتراف كبير وانضباط وكنت سعيد جدا بهذه التجربة وتشرفت بها وإن شاء الله أنا كنت عند حسن الظن ويشهد الله أني لا انتقد لرئيس جامعة لرئيس نادي لا لاعب لا مدرب
3: بشخصه
2: بخلفية أو في شخصه انتقدت صفته وأحترم ونقدر
0: عمله
2: كل من هو يخدم في الميدان الرياضي. شكرا لكل جنود الخفاء هذوما اللي معانا اللي بفضل وخيان هذوما احنا نظهر في احلى صوره.
0: يعطيك الصحه شكرا لك نادر داود شكرا لسمير
3: السليم ان شاء الله
0: غدوه زاده موجود انت
3: سامر
0: شكرا لمروان في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي شكرا للتنسيق الهاتفي وشكرا لكم انتم اللي تابعتونا. تابعوا موعد الاخبار مع مراد ادريتي.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بينرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
2: عينيك نباني وتسحر عينيا
1: وفوزي بن جمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج
3: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شراب برود وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط التالي bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 من جوان و 1 جويلية حسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك اليوم الاثنين. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من 3 من جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. المسارح البلدية بتونس العاصمة تنفذ بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة حملة ميدانية شملت محيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرئيس ومستشفى الرابطة، وذلك في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام. وتمت خلال هذه الحملة إزالة عدد من الأكشاك والانتصابات الفوضوية التي تعيق حركة المرور والمترجلين حرصا على تطبيق ترتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان سلامة مستعملي الطريق ورواد المؤسسات الصحية وفق ما ورد اليوم على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس. صادرات تونس تزيد نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا بنسبة 50.2% خلال الفترة 19/2025 وفق ما كشف عنه اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. وتطورت قيمة مبيعات تونس نحو أسواق الكوميسا من 1.9 مليار دينار إلى نحو 2.86 مليار دينار بعد أن سجلت أعلى مستوياتها سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. واعتبر عبيد أن هذا التطور يعكس تلامي اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي للكوميسا في ظل مواصلة تونس العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار بما ينسجم مع أهداف الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويعزز قدرة المؤسسة التونسية على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية. تم اليوم الاثنين افتتاح مركز الموارد للدراسات الأمريكية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير مهارات الطلبة في مجال اللغة الإنجليزية وتعميق معارفهم وبحوثهم وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي. في أخبار العالم، الجيش السوداني يعلن سيطرة قواته على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مورد الدريدي.
4: الأولى في تونس
6: واحد من الناس، واحد من الناس،
7: السبعة لثمانية تحليل
6: شاكر بسباس.
8: تبى
7: تسمعوا في واحد من الناس على موزيك اف ام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من 7 ل 8 من الاثنين للخميس. وحديثنا اليوم عن مهنه عظيمه، هم كل المهن فيهم من العظمه، لكن زاد ثم مهن تبنى على نكران الذات، على انقاذ الناس، على حمايه الارواح والممتلكات. وحديثنا اليوم عن رجال الحمايه المدنيه اللي بكل شجاعة يمشيوا لإنقاذ أرواح الناس، وساعات ينسوا أرواحهم، ولا نفيهم شهداء من بذلوا أرواحهم لإنقاذ غيرهم. سعداء بالحديث في هذا الموضوع وفي حلقة اليوم في واحد من الناس، كواحد من الناس كان في هذا السلك، العميد المتقاعد بالحماية المدنية سي بوعز طريعة. مساء الخير.
8: مساء الخير. مساء النور. تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، وتحية معتها للسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة. وانا فعلا سعيد بتواجدي متى في الحصة نتاعك ماذية، لأن من المتابعين له.
7: يعيشك سي معز، مرحبا بك وبكل مستمعينا ومشاهدينا في موزايك اف ام. بعد شوية مهنة الحماية المدنية، هذه المهنة اللي في دول أوروبية اللي يبدأ رجل الحماية المدنية متعدي يقفوا له الناس احتراما. فقعدوا معنا تفاصيل وما يعيشوه زاد رجال الحماية المدنية. بعد شوية تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام.
6: واحد من الناس، واحد من الناس.
7: سي بوعز طريعة، العميد المتقاعد في الحماية المدنية، مرحبا بك في واحد من الناس على موزايك اف ام.
8: شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
7: مرحبا بك. 30 سنة من العمل تقريبا في الحماية المدنية.
8: بالفعل 30 سنة، كأنها يعني دخولي للحماية المدنية عام 97 كأنه بالأمس، معناتها الأمس القريب مش حتى الأمس البعيد، معناتها 30 سنة تختزل معناتها.

0: على مرحلة جديدة، ما تلقى روحه ماتها يستعرض فك الشريط تاع الشريط يعني اللي تعدى فيه.
1: شنو تعدى قدامك نهارتها؟ شنو تصور اللي تعدى قدامك؟ رجل حماية مدنية وحيل عشرة في المهنة بعد سنوات قضاها في مهنة عظيمة.
0: هو بطبيعة كما قلنا يتذكر التعب، يتذكر مثلا التعب، يتذكر يعني اللحظات الحلوه مع زملائه اللي تقاسمها مع زملائه واصدقائه، يتذكر مثلا يعني لحظات الفرح الحقيقه اللي وقت اللي يعني تتقلد مناصب والا تترقى في الرتب ولا غيره، تتقلد ذيك لحظات الفرح متى يعرف الانسان اللي عاشها وقتها كل شيء. هذه هم اللحظات اللي تنجم تقول تذكرها.
1: وربما اكثر لحظات الفرح بالنسبه لكم انتم هو انقاذ روح الناس.
0: بالفعل هو بالنسبه لرجال الحمايه المدنيه كل سواء في تونس او في العالم، اي نحن نحكي لغه واحده، لغه واحده هي لغه متى انقاذ الاخرين. متى تختلف التسميات وتختلف متى تسميه بالنسبه للعون الحمايه المدنيه، من رجل اطفاء، من عون انقاذ، من عون حمايه مدنيه. كذلك تختلف التسميات بالنسبه للحمايه المدنيه، من حمايه مدنيه متى من الدفاع كما في تونس والجزائر والمغرب وفرنسا، بعض الدول الأخرى فيها تسميات كما الدفاع المدني، كما خاصة الدول العربية، أغلبية الدول العربية الدفاع المدني كما الدفاع المدني السعودي. وكذلك حتى في اليابان مثلا نقاو مثلا هيئة الطوارئ، في أمريكا نقاو مثلا خدمات الإنقاذ والطوارئ، كذلك في الولايات المتحدة في المملكة المتحدة. إن اختلف التسميات لكنها يعني تجي تقول كلها تشترك في مبدأ واحد وهو إنقاذ الآخرين وحماية الأرواح والممتلكات.
1: هي عقيدة في الحماية المدنية إنقاذ الآخرين ونكران الذات، لكن كيفاش معناها تتربيوا عليها سي معز في الحماية المدنية؟ لأنه في طبع الإنسان حب الحياة والتشبث بها، في طبع الإنسان أنه يبعد المخاطر ويتجنبها، لكن أنتم في طبعكم في عقيدتكم في عملكم اليومي بالعكس تمشيوا للمخاطر لإنقاذ الناس وتنكروا ذاتكم. وعنا في الحماية المدنية شهداء الله يرحمهم أنقذوا الناس وضحوا بحياتهم. هي تبنى ولا هي في طبع رجال الحماية المدنية ما يكونوا إيناي فيهم؟
0: هو بالفعل مثلا بالنسبة للمبدأ الحماية المدنية نحن مثلا نمشي للمخاطر أو نتقدم نحو الخطر، حين مثلا القولة أنت مثلا معروفة مثلا إنه نحن نتقدم من الخطر وقت اللي الناس تهرب من المكان الخطر هذاك. هذه نتربيوا عليه متى يعني تنجي تقول منذ متى انه اول نهار تحط فيه يعني ساقك في متى يعني في مدرسة الحماية المدنية باش تمشي ما تتدرب. هذه في التدريب نتاعنا يعني يكون متى هذا على اساس انه فما التضحية، على اساس انه من نكران الذات كما قلت، على اساس انه مساعدة الاخرين، وخاصة نحن كي نعرفوا انه العمل تاعنا نبيل، انك انت باش تقدم يد المساعدة للاخر. يعني ما تنجمش انت تشوف انسان يعني في حاله حرجه ولا في حاله خطر وانت تقعد تتفرج فيه. فبالتالي نحن هذا مثل الجانب الانساني فينا هو متى اللي يخلي متى يتربوا عليه تربين عليه وتربوا عليه حتى الاولاد تاعنا الجدد متى واللي جايين متى كلها نفس العقيده متى سواء في تونس او في غير تونس.
1: يعني في التدريب تتحطوا فيه وضعيات انه يلزمك تمشي للخطر ويلزمك تنسى حياتك، معناها تعرف روحك اللي انت يوما ما لا قدر الله قد تفقد حياتك لاجل هدف النبيل.
0: اي بالطبع نحن من اول نهار نعرف اللي نحن كحماية مدنية ماهيش وظيفه ما تاع مكاتب، وانما ما توظيفه ما في الميدانيه ما انك انت حتى لو انك تخدم في حتى لو انك انت تخدم في ما وظيفه في المكتب ما كحماية مدنية ما تاش نتاعك او المهمه نتاعك في المكتب في يعني مكلف في مهمه، لكنك انت مطالب عند الطلب تكون متواجد على الميدان وتمشي تقدم المساعدة لزملائك ومساعدة للآخرين. ما تتخيلش أن واحد يخدم في الحماية المدنية ما خرجش نهار في فيضانات، ما خرجش نهار في في حرائق الغابات. يعني هذا الكل نتربين عليه ونتعداو به، وخاصة نحن كان عنا قبل ومزلت إلى حد هذه الساعة أنه في فصل الصيف مثلا كان عنا ديما متواجد عنا يعني
1: فصل الحرائق
0: فريق يمشي مثلا على يمشي مثلا نسميه فريق النقلة. هم متكون من اعوان يتخرج من المدرسة.

0: المسجدين يكون مشرف عليها من ضباط وإطارات أخرى اللي هي متى عندها مدة تخدم، فبالتالي متى أغلبين تحمل إدارة، فبالتالي يمشي قضيك 15 يوم ولا 20 يوم متى في جبل عبارة مخيم مغلق، ويتعامل مع تمام مختلفة الحوادث الحرائق خاصة في الغابات، ويقولوا حرائق الغابات يعني نستعرف ما سمعت عن حرائق الغابات أنك أنت في ظروف مناخية صعبة برشا وتكون أنت باش تخدم وتطفي وخاصة وتحمي ممتلكات الناس خاصة لسكان المناطق الغابية ذيك غادي وتحمي حياتهم معناتها مش بس.
1: وأعتقد أنه تدريب قاسي بالنسبة للمنتدبين الجدد في الحماية المدنية. برشا من الناس ما يعرفوش تفاصيل هذا التدريب شنو يشمل.
0: هو متى فما أول حاجة متى أول ما يوقع انتداب ومتى يعني الشاب نقوله الشاب مثل ما يقولش أول ما يوقع انتداب يتعدى على فترة تكوين قاعدي، كما تكوين قاعدي مشترك متى بين مختلف الأسلاك يعني كما الحماية كما الحرس كما الشرطة عندنا تكوين قاعدي ثم من التكوين القاعدي تعدى 7 شهور من التكوين أساسي فيه مثل تكوين في الإنقاذ في الأطفاء في الإسعاف يتكون فيهم ويتدرب فيهم تدريب يعني يخوله باش نهار اللي يتخرج يكون متى هو مؤهل نسبيا حتى بعدش مزال تم التكوين ومتى مزال تم الرسك لا بعدش فهمت باش تكوين تخصصي مازال ما بعدش باش يتكونوا باش انه يدخل معناتها الى جانب زملائه الاخرين اللي قاعدين يخدموا في مختلف الوحدات. لكن هذا العمل متى في مختلف الوحدات يخضع ديما الى تكوين مستمر يعني علاش تكوين مستمر؟ لانه نحن العون الحمدانيه مهما عدى فتره ديما عنده التكوين المستمر خاطر نحن الاخطار ما تعدى والاخطار ما تول الاخطار ما تعدى وقاعده ثم تطور متى الاقتصادي وتطور متى الكل يولد في شتى انواع الاخطار لازم تكون انت مستعد له.
1: كما اليوم نحكيوا على ما انا اختار حتى ميكروبية كما نقولوا مربوطة بمسائل علمية جديدة، لكن هذا كل نفسيا كنت مستعد له معز خويا كي انطلقت في المهنة والله نفسيا لأنك أنت باش تضحي بحياتك من أجل الناس وانقاذ حياة الناس.
0: والله الواحد يقول الحقيقة متى أنا متى كانت البداية نتاعي في يعني في مجال آخر اللي هو المجال الإعلامي كنت في إذاعة شباب
1: جمعة الصحافة
0: أي في جمعة الصحافة فهمتني عديت متى يعني عامين ونصف في إذاعة شباب وأنا كنت من النواة الأولى في إذاعة شباب اللي تبعثت عام 95 يعني بعدش كي جي وقع متى فتح مناطق في الحماية المدنية قدمت ومتى وقتها طالبين اختصاصات من بين جملتها الاختصاصات هذه طالبين الصحافة فتقبلنا أنا وزميلي واحد آخر اللي نوجه له التحية موجه القاضي تقبلنا نحن زوز من الناس وكانت بداية المسيرة نتاعنا بداية الرحلة نتاعنا. الحقيقة أنا في بعض الحالات وكيما برشا توانسة في الفترة ذيك عام 97 و 95 ما كانتش الحماية المدنية معروفة برشا شو مهامها ومشمولاتها وشنو كذا كل شيء كانت عبئة قبل الأغلبية نتاعها يقول لك عسكر حريقة. الحقيقة كانت تقبل في البداية نتاعها 97 و 96 وفي التسعينات يعني الأغلبية الصورة هي عسكر حريقة وهي مرتبطة ب
1: حرائق
0: مرتبطة بالبداية الحين
1: بداية كانت جمعية كبداية
0: كانت جمعية متطوعين هي تم يعني بعث عام 1894 في 1 نوفمبر 1894 جمعية متطوعي رجال الأطفئة كانت المهام تقتصر على الأطفئة
1: فقط
0: وتبع البلديات متى بلدية تونس بلدية الحارة وكانت متى أول واحدة تبعثت هي في شارع ليون شارع ليون تشوفوها تو حاليا في تونس العاصمة غاديكا تبعثت غاديكا وانطلقت غاديكا التجربة حتى عام 1904 كي خرج متى منشور متى من الإيالة التونسية من الباي باش ينظم الجمعية هذه وقع بعث الجمعيات الأخرى يعني بعض الهيئات الأخرى اللي هي يعني جمعية التطوع بسفاقس بسوسة ببنزرت هذوما مثل الجمعية معناتها البدايات كانت هذيك علاش قاعد هي مرتبطة بعسكر حريقة في الفترة هذيك.
1: هي قلت لي أنا من الأول ما كنتش تعرف وما كانش عندها الإشعاع لكن أنت بعد كي دخلت أكثر في المهنة بديت استعدت نفسيا لفكرة التضحية لفكرة أنه
0: بالفعل بالطبع طبعا أنت وقت ذلك تولي كما قلنا نكران الذات ما عادش عندك يعني مفهوم متى أنك الوقت اللي كنت فقط متى أن مفهوم الوقت العمل تاعك يعني أنك أنت تكون على ذمة العمل ديما مثلا ماش وقت معين نعديه مثلا تجري يبعثك في الفترة ذيك تمشي في تدخل في سواء في غابة أو في مكان معين خاصة يمشي تعزيزات كبيرة برش قبل نتيجة اللي نقص في الإفكتيف نقص في الزاد البشري وقتها في الفترة ذيك. فبالتالي التغطية أنت أنك تمشي ما تعدي تمشي الجبل مثلا باش تمشي الغابة ما تعشرها قداش تقعد 3 أيام 4 أيام جمعة يعني تمشي فقط.
1: وأول مهمة عشتها
0: أو أحيانا في وقتها يقول لك أي باش تمشي توما في تدخل ما تعش روحك وقتاش تروح معناتها يعني وقتاش تكمل المهمة نتاعك وقتاش خاصة في الغابات تتواصل ساعة ساعة
1: كي تطفي الحريقة تروح
0: لا حتى كي تطفي الحريقة ما تتروحش تبقى حراسة لمدة 4 أيام 5 أيام. أنا نتذكر في أول حريق في غابة مشيت وأنا في جبل بوغرنيل في جوان 98 وقت مشينا غاديك يعني وصلنا على عين المكان وقع إخماد الحريق متى بعد 24 ساعة
1: 24 ساعة أنتم تطفوا في الحريق
0: أي هذه سما في فترة وجيزة متى خطها وكان سبق متى أنه لكن نحن قعدنا حراسة 5 أيام
1: هذه أول مهمة ليك
0: سمعز لا أول مهمة لي كانت قبلها في حريق في جهة قمرت في معمل
1: أول مرة باش تخدم فيها
0: أول مرة باش نمشي
1: وتواجه فيها
0: نتواجه فيها النار هي كانت في معمل في قمرت
1: هاي كيفاش عشت هذه
0: في معمل في قمرت متى يعني المعمل هذا كان معمل كاغر في جهة قمرت معمل كبير يعمل ستوك تاع الكاغر وخرجنا وقتها أنا مازلت في تربص في إدارة جهوية بتونس أنا وزملاء وخرجنا وقتها غاديك على مستوى متى في قمرت الحقيقة وقتها شفنا غاديك هول معناتها يعني الحريق هذاك وشفنا معناتها يعني كيفاش النيران معناتها والاشكال الكبير ما كانتش ثم امكانيات ما كانتش ثم امكانيات كبيره وقت اللي كانت الحقيقه نحن دخلنا باندفاع انا وزملائي مثلا نعدي في تربص باندفاع معناتها ودخلنا حتى في اماكن ما لازمكش تدخل فيها يعني باعتبار انه ثم اماكن مثل داخل كانت فيها ستوك كبير ياسر نتاع دي يعني
1: كيرت
0: بوبينات تاع كيرت فبالتالي وكانت فمك يعني ديجاجمون تاع التوكسيك يعني بعض الغازات التوكسيك الواحد غاديك فبالتالي من ساعتين تاع النهار ما جيت حكيت نصف الليل نحن نطفيه وخذت دم برشا في نطفيه فيه مجموعة منا مثلا من نحن المتربصين وكذلك مجموعة من الأعوان اللي طفيل كل ما تهزونا للسبيطار وقت ما بتنا في السبيطار غاديك النتيجة ما تتسمم في استنشاق الواحد حتى كما قلت لك قبل ما كانش ثم إمكانيات ما كانش ثم اللي ماسك ثم إشكال ثم وكان الاندفاع هو الطاغي على والعمل والتضحية كما قلنا هو الطاغي على في العمل تاعك.
1: ثم في أول مهمة لكم أنا
0: هذه في أول مهمة
1: عاطين أكثر من 100% من مجهودكم
0: حتى باقي الأعوان حتى القدم يعني يبدأوا عاطين كما قلت لك تغطية النقص في المعدات بالمجهود الشخصي هذاك اللي كان قال كان ذيك السائد قبل طبعا طبعا ما تطورت والحمد لله الحماية المدنية ما فما في الامكانيات سواء البشريه او الماديه في يعني ولات امور اكثر علميه فهمت فما ولات اكثر جاهزيه وطبيعة وجود الوسائل والمعدات الخصوصيه يساعد ياسر على انك تؤدي المهمه نتاعك باكثر اريحيه.
1: المهام تختلف سي موسى عميد سابق بالحمايه المدنيه يعني الجاهزيه نتاعكم كحمايه مدنيه كيفاش تتبنى معناها من منذ سماع الحادث شنو الترتيبات اللي تصير ربما هذه التفاصيل ما يعرفهاش المستمع منذ تعلموا انتم ولا ساعة ما غير ما يعلمكم حد وحدكم كيفاش تصير العمليه بالنسبه
0: لهم هو بطبيعة
1: مختلف الحوادث
0: في مختلف الحوادث هو فما الاتصال مباشر حتى بالاتصال الهاتفي وتصل اغلبيه الاتصال الهاتفي متى يتصل بيك متى الشخص متى يعلم عنا حادث
1: الرقم الشهير
0: رقم الشهير 198 يوقع الاتصال الوحده عندنا في قاعة عمليات تتقبل المكالمه ثم هي توجه فما ديسونوري ما تعرفوهاش ما نحن كيفاش التواصل ما بين قاعة العمليات وما بين الفريق المتواجد في الوحده هو من خلال ثم ديسونوري كل سونوري مثلا عندها يفهمها العون اللي يبدا ولا امل الحظيره اللي موجود في الشومبر ولا في المكان تاعو
1: يعني كل مركز تاع حمايه مدنيه توصل له سونوري ذيك من قاعه العمليات
0: لا هم ما بعضهم هي قاعه العمليات موجوده في وسط الوحده لكن ما تبعدين بعضهم شويه تبدا وحده كبيره تبدا قاعه العمليات موجوده تتقبل هي المكالمات ويبدأ عندنا مبيت وإلا عندنا يعني المطعم وإلا غيره في أي لحظة وقت اللي نتقبل ما يتقبل هو المكالمة العون اللي في القاعة العمليات ينزل على السونري مثلا نعطيك مثال سيارة إسعاف مثلا مش يخرج فريق الإسعاف ينزل على السونري واحدة السونري طويلة وسونري قصيرة سيارة الإسعاف لا تخرج
1: واضح من هنا ثم دي سنريم حسب
0: التدخل حسب التدخل بالطبع لانه خلنا نفوتك بالكلام لانه من الصباح من 8:30 نتاع الصباح عون الحمايه المدنيه ما تملي يجي باش يعدي 24 ساعه نتاعو في الوحده اول حاجه يعملها بتبيع بعد تحيه العلم وثم يتفقد الوسائل وغير كل شيء يتم تعيينه في النهار هذاك على يعني في المكان نتاعو ما تسمعتها في حاضرة الإسعاف في حاضرة يعني النجدة بالطرقات ولا على في حاضرة الأطفاء دونك يعرف روح العون الصباح يعني اليوم باش يخدم مثلا على يعني التدخل الأولي
1: يعرف روحه معناها باش يخدم على حوادث الطرقات باش يخدم على حرائق باش يخدم على
0: إسعاف في ليكيب هذيك باش نسهلوا على المستمعين في ليكيب هذيك باش يخدم اليوم في ليكيب تاع الأطفاء أول ما ولا في ليكيب الإسعاف أول ما قاعة العمليات
1: تعطي
0: سونري سونري طويلة وقصيرة فإنه مطالب آمل حظيرا تاع سيارة الإسعاف
1: طويلة وقصيرة معناها
0: سيارة إسعاف باش تخرج
1: سيارة إسعاف
0: مثلا
1: اللي كانت قصيرة كهو
0: فهمتي فما مثلا زوز مثلا طويل مثلا اكزومبل شاحنة الإطفاء فبالتالي أول ما يسمع السونري الليكيب هذيك تتجهز وتخرج في وقت زمني قصير لازم تكون
1: قديش الوقت لأنه ديما ثم الحديث عن السرعة عن سرعة التدخل الموفق للحماية المدنية وساعات ثم لوم يقول لك ما وصلتش في وقتها
0: هو
1: اللي معامل السرعة كيفاش تعمل
0: معه اللي نأكده أنا اللي نأكده أنه بالنسبة لما ثمش تقاعس
1: لا هذا ما لا أشك فيه
0: لا ما ثمش خاتم بعض اتهامات وبعض أنه ثم تقاعس من أعوان الحماية المدنية يسمع ما ثمش ما ثم اللي من ساعة يتلقى الأعلام الحماية المدنية
1: الأمر بالأعلام
0: لا وهذا مهم جدا تقول عليش فهمت من ساعة يتلقى الأعلام قاعة العمليات بالحادث ما بينها وما بين خروج سيارة الإسعاف متجاوز دقيقة يعني يهبط يطلع في صف السيارة فهمتها أحيانا يكمل حتى بشيل بسبارت كانتيا ولا كتير في وسط السيارة انتيا ما تفيد ثنية الإشكال فين يوقع على مستوى مثل يعني
1: تدخل السرعة
0: تتأخر أحيانا في الوصول إلى مكان الحادث يا إما من الاعلام بيد من الاول يعني احيانا المواطنين ولا الفيغيو ما يقعش الاعلام الاول تعبت تنشغل بالحادث في كذا بعدش يكلم الحمايه يكلم الحمايه تكون مرت 5 دقائق 6 دقائق ثاني حاجه في المسافه ما بين الوحده والوصول الى يعني المكان الحادث تستغرق وقت واحيانا تشوفها انت مثلا انت تشوف تو مثلا حاليا مثلا في الطريق مثلا طريق بن زرت مثلا حاليا تشوف مثلا انت مثال السيركلاسيون تو الموجوده وش تخرج سياره اسعاف باش تتدخل مثلا في المكان هذاك قداش تحب لها وقت باش توصل وخاصه نحن ما عندناش ثقافه الاغلبيه الحقيقه ما عدا بعض يعني ثقافه نتاع الناس اللي تفسح المجال لسيارات الاسعاف فما للاسف يعني البعض يتعمد شفته حتى في فيديوهات فهمت يتعمد انه متى يعطل سيارة الإسعاف او يقول لا دي معناك النية الاخرى متى انه لا ما همش بالحق ما همش
1: يحبوا يتعداو فيه
0: يحبوا يتعداو فيه فقط هذه موجوده موجود منها برشا معناتها يعني كل شيء بدات تتقلص لمحله تو بدات يعني ما عادش كما قبل يعني بدات الوعي تو الجماعي بدا يخلي انه يعني الوعي الجماعي يخلي متى انه الناس بدات تعرف قيمه متى انه اللحظه ان كل لحظه مثلا هي فارقه في حياه شخص مش توصلك سياره الاسعاف الى مكان الحادث فبالتالي هنا اللي نحب نقولوه معناتها بالنسبه للحماية المدنية فما يعني حاجات اخرين عوامل اخرى تخلي لسياره الاسعاف او وسيله الحماية المدنية ما توصلش على عين المكان في الوقت
1: يعني سي مونستر على عميد المتقاعد في الحماية المدنية عون الحماية المدنية عنده دقيقة من اللي يسمع بالأمر أو يوصلوا الإعلام بالحادث أو بالحريق أو أيا كانت لا قدر الله الكارثة دقيقة يسمع باش يخرج فيها.
0: نتذكر أنا مثال
1: تبع عليه مهم
0: كان عندنا مدير عام سابق معناتها نحب نوجه له تحية
1: تحية ليه
0: سي فرج الواتي أول ما جاء متى 2010 فهبط مذكرة يلزم الناس الكل هذه ونخرج نحن التفقدات. وكنا من جملة التفقدات اللي نعملوها نوصلوا متى قبل الفرقة بشوية والوحدة اللي مشورة في أي مكان في الجمهورية نحن كضباط نتصلوا بقاعة العمليات ونشدوا الوقت يعني قديش مثلا أنه الوسيلة ذيك خرجت بعد الأعلام
1: تحسبوا له
0: نحسبوا له فهمت. فبالتالي هذه من جملة الأشياء. وكنا نمشي في الليلة تفقداتنا كلها كانت ما ساعتين تاع الصباح ما ثلاثة تاع الصباح في ثلاثة وحدات أربع وحدات يعني من كامل في كامل تراب الجمهورية. يعني حبيت نقول لك أنت ما معنى متى أنه بالنسبة لنا احنا تعودنا وتربينا على أساس أنه متى يعني أنه متى أول ما تلقى الأعلام أول ما تجي السنوري لازم تخرج أنت كفريق ولا أي بتبيع أي فما تقع حالات في التقاعد في بعض الحين ذيك تعرضت بتبيع العقوبات وتتبع
1: يعني مهم الدقائق الأولى بعد حادث أو حريق أو أي كارثة مهمة جدا الدقائق الأولى سي مهز.
0: بالفعل بالفعل هي بتبيع هي ديما الدقيقة والمهمة يعني فارقة في كما قلت أنت في حياة شخص. وهنا نحب نقول كذلك فيما حتى على مستوى في التعامل تاع المواطنين خاصة في أثناء الحوادث. وعليش ما يقول لك هو وصلوا مؤخر وصلوا كذا حتى أحيانا نشوفوا نحن اللي في وقت الحادث اللحظة تبدأ كأنها
1: دهر
0: ده بالنسبة خاصة للشخص يبقى قريب لكل شخص كذا ومثلا وتشوف اللي مثلا اللي الحماية لازمها توصل ما وصلتش في الوقت. ونحن ذيك علاش عملنا في العمل تاع الحماية المدنية في السنوات الأخيرة هو حابين نوصل حتى للمعايير الدولية على مستوى سرعة التدخل سرعة ونجاة التدخل من خلال مثلا أنه التقليص في أجل التدخل تقليص فيها حتى كنا قبل وكنت يعني نذكر لها في السنوات في البداية ولا أواخر التسعينات كنا ظلي 32 وحدة على كامل الجمهورية 32 وحدة يعني ثم أحيانا مسافة ما بين وحدة ووحدة أخرى مش تدخل فيها مرجع نظر توصل حتى 70 كيلومتر 80 كيلومتر. ما تتخيل أنت مثلا أعطيك مثال بسيط كانت مثلا يقع حادث في جهة نفسة وما أو ما بين في جهة نفسة نحكي كذا سابقا كان اللي باش تخرج سيارة الإسعاف أو شاحنة الإطفاء تخرج من باجة من مثلا من مقر الوحدة من باجة باش تمشي تتدخل في نفزة
1: شوف قداش من
0: حوالي 40 كيلومتر 50 كيلومتر مع الطرقات مع مسالك متى صعيبة. فبالتالي باش توصل تحب لك متى يوصل متى بعد ساعة ساعة وشوية ساعة يعني سواء حريق سواء متى في حادث أو غيره فتكون متى إنه هذه متى يعني الخسائر متى للأسف تكون متى فاتحة.
1: كيفاش تعاملوا مع غش الناس اللي توخر عليهم الحماية المدنية مش توخر عليهم معناها كما كنت انت تحكي معناها ساعات الطريق ولا صعوبات اخرى المواطنين ما يفسحوش الطريق لسيارة الاسعاف فالمواطن اللي عايش اللحظة ذيك الحادث او الكارثة لا قدر الله كيفاش تعاملوا معهم؟
0: والله هو تو الاشكاليات مع المواطن في النقطة هذه تقلص الحقيقة تو تقلصت برشا لكن قبل سابقا كانت موجودة برشا موجودة باعتبار كما قلت لك ما ثمش إمكانيات ما ثمش وحدة تقريبا كان تدخل يقع بعد ساعة بعد ساعة وشوية. أنت تخيل أنت إنسان فلاح عنده متى يعني مزرعة كاملة تقاها تصله بعد ساعة تكون شعلت بكلها ولا حادث مرور متى إنسان يفقد عزيز عليه متى تصله بعد كذا بتبيع بشكون ردة الفعل نتاعه متى أحيانا متى عنيفة متى لفظيا أو متى حتى عاوننا الأغلبية الحقيقة يحاولوا أكثر ما يمكن متى في تماك العصاب ويحاولوا متى أنهم يتعاملوا مع الذية لأنهم متهيئين يعرفوا اللي هو مثلا إذا أنه مش يمشي مثلا يوصل بلاسة بعد ساعة متوقع جدا أنه بش يوصل يعني يعني ويشلق بعض التقلقات من بعض المواطنين اللي موجودين غاديك. والحقيقة الحقيقة وصارت لنا خاصة أيامات الثورة بعد الثورة وقع حتى حجز وسائل انتعنا حجزها من مواطنين حجز مثلا توصل مثلا شاحنة الأطفاء مثلا على عين المكان غاديك المواطنين يشدوها يقول لك مثلا انتوما صارت برشا هذه انتوما تعمل يعني وصلتم اخرين خاطر ما تسمش وحده هنا قريبه ما نسيبوكم انهم تعطيونا تضامين باش تعملوا مثلا وحده ولا قريبه من تبعنا معناتها يعني في المعتمدية نتاعنا ولا في المكان نتاعنا. هذه ايامات بعد الثوره مثلا نحكي لك صارت في بعض الحالات كما هكا. في بعض الحالات الاخرى يقع التعامل مع الحقيقة مع مشكورين مع رجال الأمن اللي هم يأمنونا
1: ما تجيبش واحد
0: لا نمشي واحد لكن يوقع ديما بالتنسيق نحن مع الجهات الأمنية غاديك باش يكونوا هم متواجدين باش على أي إشكال هكا هم يتعاملوا مع المواطنين. هذه بعض الحالات في الحقيقة ثم حتى بعض الحالات الأخرى مثلا نحن كحماية مدنية في حالة وفاة في حادث مرور أو غيره ما نهزوش نحن الجثة تبقى على عين المكان غاديك حتى كي يعني يجي وكيل الجمهورية أو غيره ما يعني كل شيء. في بعض الحالات اللي بشولي فيها إشكالية نضطر باش نهزو ما نجموش نخليوه غاديك وتوقع متى إشكاليات وكل شيء. هذه بعض الحالات في العمل يعني.
1: ربما ثم زاد أخطاء قد يرتكبها المواطن أثناء الحوادث وتصعب عملية فرق الإنقاذ نتاع الحماية المدنية.
0: بالطبع فما بعض الحالات وبعض الأخطاء وبعض التصرفات أو السلوكيات. أنت كي تشوف مثال نحن في خاصة في أثناء الفيضانات نحن ديما كنا في التوصيات نتاعنا قبل نقولوا على مثلا عدم المجازفة بعبور الأودية بغيره. للأسف تلقى يعني بعض المواطنين تقع أمطار قوية وسيول جارفة وهو ما تيجي يحاول باش يتعدى مغاديك وقديش الحالات اللي عشناها اللي تجرفها من المياه وما تلقى مثلا سيارات عالقة في الماء حتى جرفتها المياه. وحتى وصلنا عباد مثلا نحن كحماية مدنية وصلنا مثلا دخلنا وفقدنا حتى شكون فقدنا في يعني الحبيب مثلا نتذكر مثلا العادل الحبيبي الله يرحمه في أريانا في سنة 2000 مثلا أثناء السيارة مثلا جرفتها المياه في جهة الضربة. هذه مثلا هذه أحد الحوادث يعني. فبالتالي نحن ديما فما شوية صعوبات يعني في سلوكيات المواطنين اللي كما قلت أنت تصعب علينا مهمة التدخل.
1: سعاد سيمهو ستريح نطق رسمي باسم الحماية المدنية سابقا والعميد المتقاعد. سعاد هذا التونسي يتدخل بعقلية التطوع هذا بعقلية أنه يحب ينقذ كيفكم أرواح الناس ونتصور تعرضت لها أنت مثل هذه الحوادث تلقاه معناها مشى باش ينقذ صاحبه ولا زميله تدخل كيفكم انتم بعقليه نكران الذات ونتصورك عشت حاله
0: من موجودين هذه الحالات هذه نتاع نكران الذات والناس تحاول يعني انها تتدخل باش تساعد وتقديم المساعده. نحن موجود في هذه في جميع الحوادث بالطبيعه ثم شكون جاي باش يتفرج فما شكون اللي يقدم المساعدة ثم اللي يكون عائق انك انت باش تتدخل متى فهمتني. ولكن ثم شكون متى اللي الحقيقة مشكورين اللي يحاول يساعدك ويقدم لك المساعدة وخاصة انك بدأ من جمل المنطقة ذيك ويعرف مثلا الواد ذيك كيفاش ويعرف مثلا البيئة ذيك كيفاش ونجم يعاونك ويهبط معاك ويشوف معاك ويعاونك. وإن كنا في بعض الحالات ما يخليهمش يهبطوا مثلا حفاظا على السلامة نتاعهم. لكن تو نحن
1: نصور الجهد على
0: هذايا مثلا حاليا سمحني متى حبيت نقول لك متى اللي هذايا وقع تأطيره في إطار متى جمعية التطوع حاليا اللي وهذا مهم برشا
1: اللي نجيو نحكيو فيها. أما نصور كنت شاهد على ناس كيفكم أنتم كان عندهم فكرة إنقاذ أرواح غيرهم وربما في ذاكرتك ما تنساش حوادث كان فيها التونسي زاد أيضا بنفس العقيدة متاع الحماية المدنية يحب ينقذ الناس.
0: هو موجود نتذكر أنا ثم في الشاطئ القلعة قلعة الأندلس شاهد غاديك على يسمحني نستحضرش اسمه تو حاليا ثم هو كان يعني وكيل وكيل متى ودخل هو والحقيقة وقت في إنقاذ الفتاة، والفتاة هذه متى الحقيقة اللي قدم له المساعدة ودخل معاه، هو كان محتوى شاب واحد داخل وزاد عرض حياته وقت كان متى أمواج كبيرة برشة، وهي الفتاة متى جرفتها المياه وقت المياه البحر كل شيء، ودخل هو ودخلت معاه دخل متى الوكيل هذه ومعاه يعني الشاب هذه، وتم إنقاذ الفتاة هذه وعملوها وقت الإنعاش والحمد لله ما تتم إنقاذها ورجعها للحياة.
1: في عقلية التونسي سمع عقلية التطوع اللي انتم قاعدين تحبوا تأطروها أو كنتوا تحبوا تأطروها كحماية مدنية؟
0: ثم عقلية التطوع، نحن كما قلت نحن البداية تاعنا كحماية مدنية ما في سنة 1894 كانت بداية التطوع، ما ثم ما في سنة 1999 وقع إصدار القانون متعلق بأحداث جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية. طبعا نحن حاليا 19 جمعية تطوع، 19 يعني في كل ولاية ثم جمعية، مع ذلك بعض الولايات اللي حاليا في ان شاء الله متى يوقع بعث الجمعيه هذه، والجمعيه هذه ينضوي تحتها مجموعه من الشبان والشابات اللي هم قاعدين نحن كونهم لمده 122 ساعه في مجال الاطفاء والانقاذ والاسعاف، والحقيقه المستوى نتاعهم وانا نحب نقدم لهم الشكر، المستوى نتاعهم يرتقي الى مستوى مثل الاعوان نتاعنا مثل المستوى الحرفي نتاعنا في بعض الاعوان بعض المتطوعين نحكي يعني المستوى الحرفي يساعدونا سواء في حريق الغابات حاليا يساعدوا فينا، نشوفوهم ساعة في الحراسات الوقائيه في بعض الاستادات او في بعض المسارح كما مسرح كرتاج اكو تشوفوه بدل التوني مكتوب عليه كما العون الحمدانيه مكتوب عليه متطوع فهمتها يقضيوا معنا في فترات مع تاني فما شكون حتى يقضي معنا 24 ساعة في نوبة عمل كاملة بنات متى وولاد تحسهم متحمسين عندهم جانب نكران الذات كما تقول انت عنده جانب متى انه متى حتى مستعد بشي ضحي مستعد بشي يقدم متى من وقته ومن دنيته وكل شيء متى بشي متى من أجل مساعدة الآخرين وذين حيي فيهم الشيء هذا.
1: مهنة تخلي الشخص يحلم بها سيمونستريا، ثم صغيرات اليوم حتى في لعبهم تلقى بصيرات الاطفاء وتلقى فيها تدخلات الحماية المدنية، فهي مهنة للصغير نتصور وانت ربما عشتها تخليه يحلم، ثم صغيرات حتى الزي بتاع الحماية المدنية يعيشوه ببرشا انبهار.
0: بالفعل هو نحن حتى في اليوم العالمي للحماية المدنية وفي باقي الفترات في باقي المناسبات والتظاهرات نجيبوك الصغيرات تاع الروضات ونلبسوهم زي الحماية المدنية ونحفظوهم حتى بعض الأناشيد وتاع الحماية المدنية والأجواء هذه، نحن نخدم على خدمة الحماية المدنية بخلاف الى جانب التدخل، عندنا جانب الوقائي هذه مهم جدا باش نقولوه، هذا جانب الوقائي في جانب الوقائي فيه جانب التوعيه والتحسيس، والتوعيه والتحسيس الى جانب نحن توجهنا للمراه باعتبارها مفتاح الوقايه اللي كان شعارنا قبل، والى جانب ما توجهنا مثل العمال المؤسسات بشي متى هو يكون متى توجهنا كذلك الى الناشئه الصغيرات هذوما لرياض الاطفال، وخدمنا حتى قبل حتى العاب صغيره نتفاهم حي مدنيه نقدموهم لرياض الاطفال نقدموهم للاطفال هذوم، لانه باش كتربي الناشئه هذه على حب يعني الحماية المدنية ولا حب عمل الحماية المدنية ولا على مساعدة الآخرين، نهاريخ ذلك تقاه هو متى عنصر متفاعل معك متى في العمل تاعك.
1: خليكم معنا في 8 سلام مزيكة فيم ضيف العميد المتقاعد بالحماية المدنية معز تريعة، وزينا نحكي على المهنة هذه وبعد الفاصل، ثم تجارب ربما ما تنساهاش في حياتك وعشت حوادث ربما قعدت في البال، فخليكم معنا رجعين نحكي فيها في 8 سلام مزيكة.
2: واحد من الناس، واحد من الناس،
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك فام، ضيفي العميد المتقاعد في الحماية المدنية سيمون ستريعة. وقبل الفاصل حكينا على ثقافة التطوع عند التوانسة وكيفاش انتم زادك حماية مدنية تسعوا انكم تبنيوها وتعزوها عند التوانسة وعند الناشئة وعندك الصغار اللي بالنسبة اليوم مهنة الحماية المدنية رجل الأطفاء ساعات مهنة تخليه يحلم، وفي العالم رجل الحماية المدنية معناها يتصوروا معاه الناس والصغيرات ومهنة بالنسبة لهم عظيمة جدا سي بوعز.
0: بالفعل وهي كذلك هي كذلك.
1: كل مهنة وكل معناها مش قاعدين نعملوا في تقسيم كل مهنة عندها قيمتها، لكن هي مهنة الشخص فيها مستعد للموت لأجل إنقاذ الناس.
0: بالفعل، وهذا هو معناتها هو عمل إنساني نبيل، فبالتالي باش يحظى باحترام متى يعني متى جميع المجتمع فئات جميع الفئات. الحقيقة خاصة كما نقولوا نحن نشوفك الفرحة في عينين الصغار، وانا نذكر مثلا كما قلنا في اليوم العالمي للحماية المدنية خاصة كي تشوف مثلا نعمل مثلا يوم مفتوح للعموم بجميع الوحدات الجهوية نتاعنا، وتشوفك الصغيرات يجيو وتشوف شنو لابسين كحماية مدنية معناتها في زي تاع حماية مدنية، وشوفك الفرحة نتاعهم وياخذوا في تصاور مع العوان نتاعنا، وياخذوا في تصاور مع في الوسائل مع الوسائل نتاعنا، ونعرفوهم بخدمة الحماية المدنية، يبداو كلهم متحمسين سواء صغار سواء حتى كبار. يعني الحقيقة تحس ديما متى الحماية المدنية صحيح متى في العمل تاعنا، اما ديما نحن قراب تحس متى من المواطن متى ونحظى متى والحمد لله نحظى باحترام المواطن، رغم بعض احيانا كما نقولوا يجي متى بعض الاستثناءات وفي بعض الحالات يقول لك لها الحماية وصلت مؤخرة وكذا، ولكن في الحقيقة يعرفوا متى الحماية المدنية ما متى يعني ما تدخلش متى مجهود تاعها من اجل متى انه متى اعوانها وغيرهم بشيء انهم يقدموا مساعدة للمواطنين. أيوه. ومتى احيانا حتى على حساب متى يعني حياتهم
1: على حساب الحياه هي
0: تضحيات، ونحن عندنا الحقيقه كما قلت لك متعنا عديد الضحايا الواجب الحقيقه في الشهداء، نحب بالمناسبه نترحم عليهم ومتى نترحم عليهم متى خاطر في المسار نتاعنا ومتى وانا خاصه في المسار تاعي في العمل يعني فقدنا اشخاص اللي في توجع الحقيقه في وقتها، ولكن ديما اللي صبرنا متى انه هكا ضحايا هو متى شهيد متى وربي يرحمه من
1: أشخاص كانوا قدامك ويخدموا معك و
0: بالطبع
1: أثناء تدخل
0: أثناء تدخل متى فقد نعم متى نتذكر نزد ثم الملازم أول ربي يرحمه معز الزيادي اللي توفى متى في سنة 2022 أعتقد سنة في جوان 2022 توفى متى يعني أثناء تدخل نتاعه متى في إطفاء حريق بمزرعة يعني تعرض للحروق واللي أدت إلى وفاته. عندنا كذلك ثم شاب في جهة متى في جميع المجالات في جميع اختصاصات الحماية المدنية لقينا يعني سجلنا يعني ضحايا
1: شهداء الواجب هم
0: شهداء الواجب طبعا شهداء
1: الواجب. ثم اللي كانوا قراب منك برشا سي معز وعشت لحظة مفارقتهم
0: الحقيقة لا باش نكون واضحين متى باش واحد متى من الأشخاص اللي قرب مني بالذات متى ما سجلتش متى حالات وفات ربي يحفظها من الناس الكل، لكن كما قلت متى بتبيع متى في تنجم تقول عائلة الحماية المدنية الموسعة إذا بالنسبة للعباد اللي يخدموا في الحماية المدنية سجلنا عديد الحالات.
1: أنت شخصيا عشت خطر في أثناء عملية تدخل أو في عملية ميدانية؟
0: والله نتذكر في مرة في حريق في جبل الصبح في جهة باجة كانت معايا مجموعة من الأعوان مثل المستجدين وكذلك كنا في فرقة متنقلة، وفي الحريق هذا وقت اللي نحن قاعدين نطفي وقوموا بعملية إخماد النيران هذه يعني في لحظة من الزمان رغم أنه مثل نحن الوسيلة نتاعنا في على مستوى ما يعني الوسيله نتاع نحطوها في اتجاه الخروج مثل اتجاه الهروب مثل كما يقولوا في لحظه من الزمان الريح يدوء ويرجع متى النار في اتجاهنا نحن، فبالتالي كانت لحظات عصيبه متى جدا مثل لحظات صعيبه برشا ولحظات اللي بالحق النار قربت فيها برشا منا، والحمد لله ما يعني ما سجلناش لا خسائر لا في المعدات لا في الارواح.
1: ثم ايضا تعيشوا لحظات مأساوية قدامكم سواء في عديد الكوارث أو سواء في لحظات انتشار الجثث أو حوادث المرور المروعة، هي لحظات نتصور تقعد عالقة في البال سي معز.
0: بالفعل
1: ما تنسهش
0: بالطبع ما تشوف أنت حالات قدامك حالات ما يعني أنت مصابين أو حالات وفاة فهمتني، فبالتالي بتبيع ما يعني مش تكون ما يعني حالات ما اللي تقعدك في الذاكرة واللي تأثر فيك ولو لفترة معينة.
1: في 30 سنة خدمة شنو هي الصورة اللي ما تنساهاش عالقة في ذهنك؟
0: والله خليني نستشهد بحادثة عشتها بالرغم من اللي انا معناتها العمل تاعي هو اداري اكثر منه ما في الاداره يعني اكثر منه ما في الناطق. خدمت في قاعه العمليات وخدمت كناطق رسمي وخدمت في التكوين في الاداره لكن ما كنت كذلك نخرج تعزيز تعزيزات. نحن ديما قبل ما ثماش واحد اداري وثماش واحد يعني
1: الناس
0: كل تهبط التيران وقت اللي جد جد. فبالتالي نتذكر اني مشيت وقتها استحضرش سنه ما ظل سنه 2003 2004 مشيت وقتها لسليانا كانت ثم حافلة انقلبت وفيها تلامذة وتلامذة ذوما ثلاثة منهم جرفتهم المياه نتاع الواد هذا وجرفتهم إلى حد السد نتاع سليانا. مشينا غاديكا أنا كتعزيز مشيت متى باش ناخو على الغلاف على الزملاء معنا فريق فرق غوص وعوان ونحن متى كضابط متى مشرف معايا جمعوا آخرين قعدنا عملية البحث على ثلاثة فتيات هذوما اللي في الصد. نعديو 15 يوم نحن نبحث على ثلاثة فتيات ونتذكر نهار اللي وكان مثل أمها وبوها وأخواتها كل صباح هما ثلاثة فتيات من نفس المنطقة من نفس القرية كانوا كل صباح خمسة صباح يجي يوم باش يقفوا متاع يشوفوا على عملية البحث على
1: أصحابك اللحظات
0: اللحظات ايه. نهار من نهارات هذوما في 15 يوم هذيا واحدة منهم لقيناها تم يعني انتشالها كانت عالقة ما بين الأوحال جثة نتاعها ربي يرحمها
1: ربي
0: يرحمها هي بنية عمرها 5 سنين. نتذكر وقت اللي جبدناها وحطيناها التوم يعني واحدة عينيها ذكرها كيفاش متى انك الابتسامة نتاعها يعني تقول عليها متى وقعدت في الشكل نتاعها رغم انه متى
1: قوة المياه
0: كي جرفتها هزتها حكيت 11 كيلومتر وهي عبارة من المكان اللي طاحت فيه هي واللي هزفتها فيه المياه 11 كيلومتر حتى يكشل الصد ولكن اللي تان تاحك خرجناها كما هي في لباسها يعني رغم انها اكثر من 20 يوم وهي في الصد في المياه لطه وكانت حالتها كي خرجت كما هي يعني ما تبقاش لا يعني تشوهات في الوجه لا في لباسها ما موجود حتى حجابها ما موجود هي ترفع عمرها 5 سنين موجود ابتسام على وجهها يعني ما باش نقول لك حاجه امها وبوها وقت اللي خرجوها ولا وجهها غلط ايه ربي يرحمهم حاسيلو الكل وربي يصبر ما يعني أهليهم أتواحي كل شيء. هذه أحد الحوادث الأخرين كذلك نتذكر يعني مشيت في فيضانات مشيت لها في هذه فيضان وقع في بوسالم هذه في ماي سنة 2000 هذه نتذكر هذيك مشهد مؤثر جدا نتاع شخص ولده يخدم في السعودية فكان متى يبعث البوه متى في كل متى يخدم مدة يبعث له حاجة تجهيزات يبعث له كذا كل شيء. فالدار نتاعه هو في حي نتذكر كان صدقني ربي حي ديامونتا حاجة كما هكا في جهة بوسالم غاديكا كان منخفضة شوية فالمياه اللي غمرت متى وقت وقع فتح السد متى غمرت المياه وقت وقع الفيضان ريفي رغم انه ماي 2000 فالمياه هذه غمرت الدار كلها. فاللحظة نتاع أبوك فيش يبكي ومتى أبوك فيش متى الحالة نتاعو وعبادهم على قدهم فهمت كانت لحظة مؤثرة برشا الحقيقة.
1: كيفاش تعاملوا أنتم مع لحظة ما بعد الصدمة اللي تعيشوا قدامكم يوميا تقريبا من كوارث ملاحظات إنسانية صعيبة مشاهد مأساوية كيفاش تعاملوا معها كيفاش تروحوا بيها الاضطراب ذاك ما بعد الصدمة كعوين حماية مدنية ثم إحاطة نفسية ولا أنتم تحيطوا بنفسكم وتحاولوا تواجهوا هذا؟
0: الحقيقة هو خلينا نقوله متى هو نحيطوا بنفسنا متى ما ثماش الحقيقة متى في حالي مش نقوله متى تقليحات نفسية وطبيب نفسي وغيره متى واحد كل شيء ما أنا شخصيا ما نعرفش هذا وما ريتش هذا ولكن يمكن نحن تعودنا خاصة اللي يخدموا في الميدان برشا أكثر مني أنا متى أنا خدمش كما قلت لك متى أنا إداري أكثر مني متى ميداني اللي يخدموا في الواحد تعودوا بالمشاهد في خاصة في أثناء الحوادث الطرقات يعني بعض المشاهد
1: لكن الصور تقعد عالقة في ذهنهم حتى ربما ما يشعروش بهذا
0: أي تقعد لكن في ذهنهم نعرف خاصة أنا نتذكر ثم زميلة تحكي هي كانت هي عون حمدانية كانت تخدم في الإدارة الجهوية تاع بنعروس. فتحكي كيفاش ما يعني على أساس إنها كانت هي كي تخرج أحيانا في حوادث القطارات، تلقى قطار ضرب مثلا يعني شخص، فنحن مطالبين بأن ما تلموا البقايا نتاع
1: الجثة
0: نتاع الجثة. يعني تلقاك تبدا ماشي على طول 5-6 كيلومتر على السكة، تلقى هي فتاة متوح كل شيء وهي تلم في الأطراف نتاع الضحية، يعني سواء صوابع ساقيه سواء صوابع سواء يدين سواء كذا، ما تمهوش بالسهل هذا باش تتعامل معاه، فهمت؟ طول المدة تولي تتعود في التعامل مع الحالات هذه.
1: وربما حتى بعض الطاقات تقعد فيك العقيدة متى الحماية المدنية، معناها ما تنحيهاش الكاسكيت تاع رجل الحماية حتى وانت متقاعد، حتى وانت بعدت على المهنة
0: بالطبع تقعد فيك الانتماء متى للحماية المدنية بالطبع مش يبقى فيك، هذيك حاجة منا ما جزء منا، ما تنجمش 30 سنة ما تربي فيها على حب الحماية المدنية وعلى حب متى السلك
1: يعني
0: هذا السلك هذا وكل شيء والغير عليه، مش انك انت معتها يعني معتها بعد مدة وحتى بعد سنوات وبعد ما تبقى من العمر، مش انك انت تجي تقول اليوم ما عادش أنا ننتمي للحماية المدنية ولا ما عادش
1: حتى في الشارع بنفس الرفلكس
0: بنفس الرفلكس بنفس يعني الغيرة متى على الحماية المدنية، حتى أحيانا كيجي مثلا نسمع يقولوا ولا بدأ صحابي ولا بعض الأشخاص يبي يقول الحماية المدنية مثلا هي ما وصلتش وقتها أي ما كذا، قل لها قل لها متى من حيثيات، قل لها يا ولدي متى مش هكيك هاو كيفاش متى يعني يعني ثم أسباب متى اللي تخلي الحماية المدنية ما توصلش في وقتها، متى ماش تقاعس متى ماش راهو متى ناس ما تحبش
1: شخص من اكيد كي تواجه ربما حادث ولا غيره تتطوع تتنقص تمشي لانقاذ الناس بما فيما تعلم وهو
0: فيما نعلم بيان سير بالطبع ما تروح نحاول نقدم المساعده، هذيك حاجه يعني ولات حاجه رفلكس فينا، معناتها ما ثماش ما تبش تقدم المساعده سوى الانسان او حتى الحيوان، خاطر فهمتي لازم تقدم له المساعده، خاطر نحن ديما حمايه الارواح بصفه عامه كيقولوا حمايه الارواح راهي فيها حمايه الاشخاص للناس وحمايه الارواح، ساعه يقولوا جبدناها بين قوسين مثل هذه الحكايه الموضوع هذا يقول لك هاو ثم يعني يتم الصح الحماية المدنية، خرجوا الكلب مثلا طايح في بير وإلا خرجوا البقرة طايح في بير ولا خرجوا القطوسة باش يمنعوها من فوق ولا كل شيء، هذه ماشي مزية منا، هذه داخلة في الواجب نتاعنا، هذه ما ترى هو حماية الأرواح داخلة فيها حماية مثل الحيوانات كتقول الأرواح بصفة عامة، ما ترى
1: نتصور عشتوا طرائف في في في في في إنقاذ الحيوانات.
0: والله هو الحقيقة أنا ما عشتهمش في إنقاذ حيوان، يمكن نتخيل الزملاء اللي عاشوا في يخدموا في الميدان عاشوا متى أكثر مني كل شيء، أما نتذكر متى مرة بعثوا لي تصور باعتبار أني كنت في مكتب الإعلام وشاهد مكتب الإعلام، بعثوا لي بعض الصور على قطة صغيرة يعني الإمكانيات اللي هبطوها وهي وحلة في وسط حلقوم صغير كما كان، الإمكانيات اللي هبطت متى باش خرجوها القطوسة هذيك وقصوها وقد وكل شيء غاديك يعني إمكانياتها كبيره برشا وما عندناش مزيمات
1: رحمه الدنيا. عائلتك كيفاش تتعامل كنت مع غيابك على الدار ربما ايام؟
0: والله خاصه في نتذكر انا في الفتره اللي خدمت فيها انا في قاعه العمليات بخلاف انه التعزيزات اللي خدمت فيها في الصيف، مثلا كنت في الصيف كل صيف نعدي مثلا تقريبا 15 يوم 20 يوم في ايام في عند راهم ايام في شط الزويره ايام يعني في جهه الزويره ايام في يعني في اجبولات كلنا برسك خدمت فيها يعني فهمت بال 15 يوم بال 10 ايام، لكن الفتره اللي عديتها اكثر في قاعه العمليات وعديت 8 سنين ولا 7 سنين في قاعه العمليات هي اللي خاصة في فترة صعبة بعد الثورة مباشرة تعرفك الظرفية ذيك والوقت ذيك، فبالتالي كانت الفترة ذيك طلبت مني ديما أكون متواجد في قاعة العمليات، يعني العائلة بطبيعة باش تكون متى هي كيفاش يقول لازم تكون متفاهم، ما عندهمش حل آخر يمكن متفاهمين، ولا هنا نحب نتواجه بالشكر متى زوجتي متى ولا ابنائي متى اللي بالحق كانوا متى في لحظات كنت غايب متى واللي بالحق يعني ثم حتى نقولها الحقيقة أنه حتى بالنسبة للبنات يعني أنا عندي البنات في اللحظات هذيك هما وقتها يعني في فترة اللي للطلب متى وجود الأب متى وجود متى يعني ساسات غمض عينيك تحس تقول كيفاش كبروا معك 8 سنوات من عمر متى بناتك خمشي ومتى في وانتي في العمل وانتي من راحي، انا نذكر لها انا والفريق المعايا في قاعة العمليات مثلا مثال بسيطة مثلا ما تذكرش أن عديت 3 عام
1: في دارك
0: في داري مدة 4 سنوات أو 5 سنوات فهمتها. منهم مرة نذكر عليها وصلت يعني خرجت لحش حديش تعليل ما تروحت من البيرو نتاعي لحديش تعليل العشاء تعليل وصلت يعني للدار نهات لي 3 عام وعاود كلمني ما تتصل بي المدير العام قال لي تعاود ترجع تو عنا كذا كذا معناتها عنا تدخل وخصنا وقتها كان هنا حتى سلوج كبيره وعنا يعني عمل باش نقوم به في قاعه العمليات. رجعت مثلا رجعنا لقاعه العمليات وعادينا 3 ايام غاديك في قاعه العمليات في المتابعه
1: هي ديما عمل
0: التدخلات
1: وحتى حمايه مدنيه في تونس اليوم نلقاوها موجوده في تدخلات دوليه وعنا فرق مشاهد زاد في كوارث دوليه. احنا اليوم مهم جدا الاحتكاك هذا اللي يصير مع العالم وانه نكونوا سند لدول تعيش ذا كوارث. سي معز
0: بالفعل هو راه مجابهه الكوارث مهما تعاظمت الامكانيات اللي عندك مهما تعاظمت الامكانيات اللي عندك
1: التضامن الدولي مهم
0: فن التضامن الدولي مهم جدا
1: وتقف معاه كبلاد تقف معاه في ازمتها
0: جدا.
1: ما تنساش
0: والتعاون الدولي هذا مهم جدا ونحن كحمايه مدنيه الحقيقه والحمد لله ما يعني على مستوى التعاون الثنائي او تعاون متعدد الاطراف يعني عندنا علاقات متميزه عندنا اتفاقيات دوليه ما تحدد العلاقه هذه عندنا نعطيك مثال مثلا اكزامبل حتى في التضامن الدولي مثلا بخلاف نحن المشاركه نتاعنا كوحده مختصه وكما شفتوا تبعتوا الناس الكل في تركيا في زلزال تركيا في زلزال سوريا في الفيضانات تاع ليبيا فكذلك نحن استفدنا من التعاون الدولي سواء من خلال الهبات اللي تجينا خاصه من الجانب الالماني المشكور وكذلك من الجانب الفرنسي اللي كذا وكذلك نحن ثم اتفاقيه اللي متى الحمد لله ساهمت فيها متى في مزاعمة مع الاتحاد الأوروبي هي ذي تعملت عام يعني 2018 في مارس 2018 مع الاتحاد الأوروبي اللي خول الحماية المدنية الاستفادة من المساعدات الأوروبية أثناء الكوارث. يعني ثم آلية هي تابعة للاتحاد الأوروبي اللي هي تعطي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها شنو انها كي توقع مثلا كارثه بصفه عامه سواء فيضانات سواء يعني حريق غابات ولا غيره انها
1: هو تعرف اهم الاتفاقيات معز هي انك تنقذ شخص ما تربطك به حتى انتماء وفي بلاد اخرى وما تعرفش لغته لكن انت جاي باش تنقذ حياته او باش تساهم في انقاذ حياته او باش تساهم في التخفيف عليه في سوريا في ليبيا في دول اخرى في ايطاليا ولا غيره. وهذا مهم جدا بالنسبه لعمل الحمايه المدنيه وان شاء الله نكونوا على الاقل اعطينا فكره من خلال تجربتك انت. ونشكر كل رجال الحمايه المدنيه اللي ديما موجودين وان شاء الله ربي يحميهم وربي يحمي الناس كل خاصة في فصل صيف. نردوا بالنا من كل تفصيلة. معز تريعة نشكرك برشا العميد السابق بالحماية المدنية على حضورك معي في واحد من الناس على موزيكا فام.
0: الشكر موصول لكم انتوما متى أول حاجة على الاستضافة ومتى كان لي شرف في التواجد في الحصة هذه وفي المقر مثل إذاعة موزيك اللي نحبها برشا. وكذلك الشكر متى لجميع العاملين هنا كذلك الشكر متى يعني لجميع المستمعين والأصدقاء والعائلة نتاعي والجميع زملائي في الحماية المدنية
1: وعائلة
0: الحماية المدنية مثل الموسعة وإن شاء الله متى يعني ربي يوفق الناس الكل ويوفق الجميع
1: وقاية نجدة إنقاذ دائما
0: إن شاء الله متى نجدة إنقاذ إن شاء الله ديما متى سلك الحماية المدنية متى متألق يا رب العالمين وتوفيق للجميع.
1: بفضلك سي معز شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا عدنان في الإخراج شكرا شويخ في الإخراج الرقمي شكرا بثينة وخليل في الإعداد. تحياتي لكم في واحد من الناس كل عادة يومين من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 تصبح على خير.
2: Calypso. Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بقاعة راضية حداد وفق بلاغ صادر عن البرلمان. وأفق ما أفاد به رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي صبر جلاسي في تصريح لموزايكا اليوم، فقد انطلقت اللجان البرلمانية الخاصة اليوم في مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة المتراوحة بين 2026-2030، مشيرا إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب سيترأس غدا جلسة مشتركة لجميع اللجان وبمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط لمناقشة التوجهات العامة لمخطط التنمية. تعقبها لقاءات متتالية مع الأطراف الحكومية المعنية لمناقشة التفاصيل القطاعية والاستراتيجيات والتمويل. المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية علي بالشيخ يؤكد في تصريح لموزايكا أن مؤشرات أرقام الصمود الاقتصادية الإيجابية والأكثر من المتوسط دليل على أنه رغم الضغوطات والتحولات العالمية فإن الاقتصاد التونسي أبدى قدرة على الصمود تجاه الصدمات وحافظ على التوازن محاولا مواكبة التطورات. وفي سياق متصل، المصدر ذاته يؤكد على هامش منتدى انعقد اليوم بالعاصمة أن تونس في طور الإعداد لإصدار النسخة الثانية من تقرير جاهزية مناخ العمالة، والذي لا يعتمد ترتيبا بل يعتمد على 800 مؤشر فرعي يتعلق بحياة المؤسسة من التأسيس إلى الاستدامة وفق تعبيره.
4: آخر معطى عنا هو مؤشر الصمود الاقتصادي، مؤشر الصمود الاقتصادي اللي هو إيجابي أكثر من المتوسط، وهذا يعطي دلالة إلى أن برغم كل العوامل يعني السلبية والضغوط والتحولات الاقتصاد التونسي أبدى قدرة على الصمود تجاه يعني الصدمات وتجاه حافظ على يعني على توازن النظام الاقتصادي بصفة عامة ومحاولة لمواكبة التطورات اللي هي قائمة توا. مازال فما هناك هوامش معناها للتحسين على مستوى الحال، الخدمات اللي قدمها الموانئ التونسية متاعنا للشركات العمومية إلى غير ذلك. تونس قدمت أول تقريرها في الموجة الثانية من الدول اللي تصدر التقرير، ما فيهوش ترتيب، فيه مؤشرات فرعية كبيرة تشمل 800 مؤشر فرعي تتعلق بحياة المؤسسة من الأحداث العام 2025 تقرير للأول، وبدينا نخدمه توا إلى إصدار النسخة الثانية من التقرير بطور الأعداد النهائي للتقرير. فمن نقاط إيجابية كبيرة تم الإعلان عليها في منتدى تونس الاستثمار.
3: في الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تعلن أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم لا سيما قضية الأموال المجمدة. من جانبه، كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول للتلفزيون الرسمي أن خبراء إيرانيين وعمانيين سينطلقون في محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز في الأيام المقبلة، مضيفا أن إيران ستحاول عرقلة السفن خارج المسارات المحددة. ختاما، ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل 5 أيام يرتفع إلى 1719 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز. ورودريغيز يقول إن ما يزيد عن 5000 شخص أصيبوا في الزلزالين، بينما لا زال الآلاف في عداد المفقودين. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس يوم الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 تحليل. سامي الحامي،
5: 8:07 دقائق. عسلامة ومرحبا بكم يما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. من توالي 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل تلقاوها هنا في سويعة من زمان على الأولى في تونس. هي الحلقة قبل الأخيرة من الموسم هذايا من كولتور بلوس. حبيت نختموها بـ good vibes، بأخبار جميلة، ولكن ما رعنا إلا منذ دقائق شفنا أخبار الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مهرجان بنزرت الدولي أو أصلا المهرجانات اللي تديرها جمعيات أون جنرال بلا نجوم أجانب. هل تلغى الدورة هذه الحالية متاع مهرجان بنزرت وإلا ليه؟ هل باش يقتصروا على دورة تونسية؟ شنو وصاير بالضبط في المهرجان شوية آخر؟ مدير المهرجان لطفي صفيقسي يكون معنا هنا على موزاي كافين ويكشف لنا الكواليس ويوضحنا شنو اللي فما بالضبط. وإحنا عليه تقريبا تفصلنا نهايرين عليه الندوة الصحفية لمهرجان بنزرت كولتور أكتو مع الواثق يعطينا فكرة عليه جديد الساحة الفنية في تونس والعالم العربي بين صابر الرباعي أصالة ونصيف زيتون وموعد تواجده من جديد في مسرح قرطاج. وكيف كيف اخترنا في الحلقة قبل الأخرى نعملوا بكم دورة في بيست اوف الحوارات من كولتور بلوز الحقيقة موسم كان حافل. نشكر ضيوف الكل اللي أعطوا ثقتهم في البرنامج وآخر حضرنا لكم هكا أبرز التصريحات اللي كانت طيلة الموسم من شهر سبتمبر حتى لليوم. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل وعنا الواثق بالله شاكير في الأعداد معنا حسين في الإخراج الرقمي ومعنا خلودة في الإخراج. هو موجود كان ولا مازال ما نعرفوش ضمن برمجة مهرجان بنزرت الدولي.

0: الانترفيو
1: 12 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نحكيو على جديد المهرجانات. الحقيقة حبيت نحكي على اخبار تفرح, حبيت نحكي على الاسماء المتواجدة في مختلف المهرجانات كما تعودنا, ولكن ما رعنا الا قاعدين نشوفوا في اخبار على السوشيال ميديا وحبينا نتأكدوا منها. باش نحكي على دورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي اللي من المنتظر يعلن رسميا على البرمجة الكاملة نهار 1 جويلية في ندوة صحفية في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نحكيه على دورة 43, على دورة واحدة من الأسماء اللي شفناها يمكن بشكون موجودة في الدورة هذية. كي نحكيه على الأسماء خارج تونس, الشاب مامي, نحكيه زيدة على الشامي اللي عنده سهرة مشتركة مع مرتضى, فما زيدة رمي عايش من المنتظر أنه يكون موجود, عرض بوتشاغ اللي هو الجمهور يغني فيه, إدم المفترض أنه يكون موجود, يهاب توفيق زيادة. هذوما بعض الأسماء, ولكن المعلومات تقول أنه ممكن البرمجة هذه ما تتمش, الفنانين الأجانب ممكن ما يكونوش موجودين, الدورة ممكن تقتصر على الحفلات التونسية فقط, ممكن حتى تلغى تماما. الله لا يقدر, ما نحبوش الراو الأخبار هذه يدور. شنو اللي صاير, شنو صحيح من الغالط؟ مباشرة يدخل معنا رئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي مدير المهرجان سي لطفي صفاقسي. مرحبا بك على موزايك.
2: مرحبا سامي ليك والبارتنير اوفيسيال نتاعنا.
1: اكيد
2: ومستمعين البارتنير اوفيسيال نتاعنا موزايك فام, سعيد جدا بالتواجد معك.
1: واحنا زاده سي لطفي باش نمشيو خطوه بخطوه, نحبوا نفهموا الموضوع منذ البدايه. ساعه من ايام تحدثنا على تصريحاتك بخصوص الفنانين الاجانب, قبل ما نحكي على التفاصيل هذه الكل, اليوم في اللحظه هذه مهرجان بنزرت مازال قائم دوره 43؟
2: أكيد جمعية مهرجان بنزرت الدولي الهيئة المديرة تم انتخابها منذ شهر لمدة 3 سنوات, والجمعية موجودة والمهرجان قائم.
1: واضح. بيه منين خرجت المعلومة هذه متاع صعوبة استقدام الفنانين الأجانب؟
2: من وزارة الثقافة, من اللجنة الوطنية للعروض الأجنبية, من الإدارة.

0: العامة للموسيقى.
1: فما أمر قرار اتصال رسمي أعلمكم بمنع برمجة الفنانين الأجانب؟
0: لا لم يقع أعلامنا احنا، لأنه فنيا كيفاش تتم العملية؟ هو الملفات يقع إيداعها في اللجنة الوطنية للعهود الأجنبية اللي ترأسها إدارة الموسيقى في وزارة الثقافة عن طريق متعهدي الحفلات، لأن احنا العقود متاعنا هي عقود ممضات مع متعهدين ما عندناش علاقة مباشرة بالفنانين سواء التونس أو الأجانب.
1: ما نعرفش حتى التوا فما اتفاقات وعقود أبرمت مع الفنانين الأجانب هذوما؟
0: أكيد جمعية مهرجان الزردولي بدأت العمل متاعها من جانفي تقريبا، لابيل دوفي اللي هبط متاع العروض من جانفي، وفما عقود ممضات من أشهر، لأنه باش تقدم الملف أنت للإدارة العامة لوزارة الثقافة ولا الإدارة العامة للموسيقى لازم يكون العقود ممضات بينك وبين المتعهد كما كجمعية مهرجان، وكذلك مسجلة في وزارة المالية، ويقع دفع معاليم التسجيل المعاليم الأولية، لأنه المواطن العادي ما يعرفش اللي جمعيات المهرجان أو جمعية مهرجان بن زايد الدولي المخول باش نحكي باسمها تخلص 33% أداءات على العروض الأجنبية، 33% بين الخزينة العامة للدولة التونسية وبين الاتداء في الملكية الفكرية. وجمعية مهرجان بن زايد تقريبا السنة الفارطة 113,000 دينار أداءات لوزارة المالية اللي بعض مهرجانات أخرين ما تدفعهمش.
1: مهرجانات أخرين إيش معناها؟
0: يعني مهرجانات ما هي جمعيات، احنا كجمعيات ملتزمين بتطبيق القانون بحذافيره.
1: وهنا نحكي عن المهرجانات اللي تتبع الدولة، خليني نقول وزارة الشؤون الثقافية، اللي هما مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الحمامات الدولي.
0: لا، ومهرجان الجاز تبارقة ومهرجان بوغرنين، فما العديد من المهرجانات اللي تسير مباشرة من طرف وزارة الثقافة. لكن نحب نقول الملاحظة هنا انه راو احنا مهرجانات تونسية، ما الجمعيات هي مهرجانات دولية تونسية على التراب التونسي وفي هياكل وفي أطر تونسية. معناها الجمعيات أنا حسيت الأيام تلقى كأنه الجمعيات متاع المهرجانات الدولية كأنه خارج المنظومة، هي داخل المنظومة وهي المنظومة بنفسها.
1: سي لطفي، تواصلتوا مع سلطة الإشراف؟ حاولتوا تاخذوا المعلومة من
0: ما عنا حتى علاقة؟ احنا عنا علاقة ملفات يقع إرسالها فقدت عنا إجابات، معناها ما نحاولوش لا نتصلوا لا نضغطوا، لا احنا عنا علاقة مباشرة بالسلطة الجهوية المندوبية الجهوية الولاية بن زايد اتصال تقريبا يومي، لكن ما عناش كتابيا ما عنا حد شيء يقول انه عنا الحق ولا ما عناش الحق. المبهم في الموضوع انه حتى لو كان المعلومة صحيحة علمونا بها، علاش خلينا نضيع عقود انه عنا الحق نجيبه ولا ما عندناش الحق، انه جمعيات تصح عقود ولا ما تصحاش، هذا الكل مبهم في العلاقة بينا وبين وزارة الثقافة.
1: ما تواصلتوش مع وزارة الشؤون الثقافية؟ ما حكيتوش معاهم في الإطار هذية؟ ما سألتوش انتوما في أنا وضعية اليوم وإحنا نحكيو عليه نهارين يفصلون على الندوة الصحفية وعلى الإعلان وفما عقود اتصحت؟ ما حاولتوش تاخذوا المعلومة من المصدر سي لطفي؟
0: المعلومة لحد الآن عن طريق المتعهدين الحفلات ما يقولوا إنه بالنسبة للريبونس اللي نيجاتيف، ما عندناش إحنا إجابة، ما عندناش اتصال، ما جاوبونيش على الملفات اللي وقع ايداعهم في دار العمل الموسيقى، لم يقع الاجابه. لانه كيفاش تتم العمليه؟ يقع ايداع الملفات ثم موافقه مبدئيه، بعد الموافقه المبدئيه نمشيو لوزاره الماليه نخلصوا في الخزينه العامه اداءات، ثم نمشيو للاتداء في الملكيه الفكريه نخلصوا اداءات، ثم ناخذ الموافقه النهائيه. الموافقة المبدئية القانون شو يقول ولا المنشور نتاع وزارة الثقافة شو يقول؟ يقول يجب إيداع الملفات شهر قبل العرض. وقع إيداع كل الملفات أكثر من شهر قبل العرض. هو حتى ويقع إيداع ملف الدورة برمتها شهر قبل الدورة. يعني مثلا البرمجة نتاعنا وزارة الثقافة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات قانونا يجب ان يكون الملف عندها نهار 17 جوان، وقائدها ما عندناش إجابة. ما لحد الآن ما عندنا حتى إجابة.
1: إحنا اليوم
0: لم يقاموا بسلتنا.
1: إحنا اليوم في أنا وضعية سيلت في عطيني في اللحظة هذية اليوم في أنا وضعية موجودين وإحنا
0: في وضعية الله أعلم.
1: إلى متى ستستمر وضعية الله أعلم؟
0: والله ما نعرف. أنا عندي ما عنديش إجابة كتابية.
1: أعطيني سي لطفي شنو السيناريوهات المحتملة اليوم؟ وأحنا كما قلت لك نهارين يفصلون على ندوة صحفية لمهرجان كبير وعريق بقيمة مهرجان بنزرت الدولي. أعطيني شنو حذرتك؟ شنو متوقع
0: سيناريو؟ خلنا نبدأ في المبدأ ساعة. أحنا باش نجمو أحنا بشو صنع عملنا العدد الهائل من العهود السنة. هو بعد نجاح دورتين دورة بعهود تونسية باش نبداو واضحين رانا احنا نجحنا وعملنا رصيد راهو بالفنان التونسي باش نبداو واضحي راهو ماناش لكن حبينا نطوروا راهو الفنان الاجنبي هو لتنويع المنتوج الثقافي لا غير يعني راهو الفنان التونسي يجم يعمل دوره لكن احنا اسمنا مهرجان دولي يعني يلزم من حقنا كجهه ومن حقنا كداخل الجمهوريه باش يكون عندنا فنانين أجانب وفنانين توانسة يعني والتجربة اللي بحظينها السنة واللي هي سابقة في في في مهرجانات تونس إنه زوز فنانين كبار توانسة وأجانب في نفس الليلة كي نقول رؤوف ماهر وائل جسار في نفس السهرة وهذا مزوز عملوا سولد اوت عملوا في بنزرت كي نقولوا مرتضى والشامي في نفس السهره والزوز عملوا سولد اوت في بنزرت عملاون مش معناها راهو الفنان التونسي درجه ثانيه بالعكس هو الدرجه الاولى ومع زوز فنانين حبينا نكونوا في تجربه جديده في كل عرض زوز فنانين فنان تونسي وفنان عربي مستوى اول صف اول تونسي صف اول والفنان العربي صف اول وقت اللي نصح عقود باش يكون الشاب مامي في بنزرت بعد نجاح التجربه في الحمامات السنه الفارطه وموجود كان في بنزرت السنه هذه حاجه اخرى فما فنانين موجودين في بنزرت وفي الحمامات وفي وفي
1: فما ادم خاصة. فما ادم ديجا موجود في في مهرجان الحمامات
0: وفي ساعات خاصه الساعات خاصه مثالش والحمامات مثالش وبنزرت ليه عليه احنا مواطن درجه ثانيه رانا مواطن درجه اولى وقاو بالنسبه لينا رانا نجاح تونسي والدوره حتى لو كانت تكون تونسيه وهذا دوزيام سيناريو اللي موجود لان صارت نحب نقول لك حاجه سهله برشا انه لي بارتنير نتاعنا سواء كيما نقولوا موزايك لي بارتنير لي بوبليسيتي معناها ما عندناش شركات اشهاريه احنا لا عندنا دي بارتنير شركاء يعني كيما نقول الموزايك ولا الشركات الخاصه الاخرين اللي معانا راهو لينا عائله معناها ناس نخدموا في الثقافه ونخدموا في الجهات داخل الجمهوريه باش ننجحوا بالفنانين التوانسه والاجانب راهو عندنا اكثر من 30 عرض حاضر باش يكون موجود وهو إذا كان فما ناس حاولت أني تقول هاو جمعية المهرجان بما أنه باش يقع إلغاء لها العقود اللي تخص الأجانب باش تبطل دورة 43 موجودة والندوة الصحفية بعد غدوة موجودة بالفيرسيون 1 وبالفيرسيون 2 بالعروض بس انا نقول لك
1: احنا معناها
0: 17 عرض
1: احنا توا 17 عرض هذوما باش يكونوا موجودين سواء معناها نحكيوا على عروض اجنبيه موجوده والا لا معناها فما سيناريو يقول كونه دون عروض اجنبيه سيتواصل المهرجان
0: هو فهمي باش نبداو واضحين البرمجه الرسميه يقع اعلان عليها من عن طريق رئيس جمعيه مهرجان بنزرت في الندوه الصحفيه سيقع الاعلان على البرمجه الرسميه نهار 1 جويل
1: هاي
0: مهما كانت هي العروس 16 نهار الافتتاح نهار 17 واكيد ايه دغنوش
1: هاي
0: والاختتام من نهار 19 وخلي نقولوا البارتنير بتاعنا صابر الرباعي واكيد
1: هاي
0: والباقي التفاصيل في الندوه الصحفيه نهار 1 جويليه ونقول حاجه تحت السوق اللي وقع سوق الاثري في مهرجان بنزرت اللي وقع إصلاحه من طرف جمعية مهرجان بنزرت الدولي وعلى كلفة مهرجان بنزرت الدولي وقع سلاح السول نتاع المسرح على وقت تلق ببنزرت وسناء وسامية والكيب الكل نتاع موزايك باش تتمتع بالبنية التحتية اللي وقع تحضيرها للدورة 43. هكا دورنا وهذاك واجبنا. وحاجوك تريز امبورتان نقولها انه رانا مواطنين درجة اولى مانيش مواطنين درجة ثانية في بنزرت.
1: على امل انه تتصلح الامور من هنا. ما نعرفش باش نقول نهايرين اخرين من هنا الغدوه، علاش ليه ما تتسرعش الامور، ما تاخذوش اجابه رسميه من السلطات المعنيه. وما نعرفش تواصلتوا مع مديري مهرجانات اخرى، هل فما نفس المعلومه؟ على خاطر نشوف من قبيله في ستاتويت شفت مثلا المحامي احمد بن حسينه كان زاد هبط تدوين على فيسبوك عنده دقائق يقول ويأكد المعلومه هذه كونه كتب حرفيا قرر إلغاء العروض الأجنبية في المهرجانات الصيفية التي لا تنظمها وزارة الشؤون الثقافية. دونك هل المعلومة هذه؟
0: قدمنا مقترح عن طريق متعادين الحفلات إنه يقع خلاص الفنانين في القسط الثاني من الميزانية. احنا راو نبدأ واضحين، راو نحكيه على إذا كان التوجه الاقتصادي إنه ما يكونش فما تحويلات، احنا مع كل اختيارات الوطنية ما فيش نقاش ذا، لكن فما مراسلات صارت ممضين عليها كل المتعهدين إنه يقع خلاص الفنانين في القسط الثاني في آخر شهر سبتمبر، ويتعهد يتعهدوا المتعهدين إنه يقع ليفيرمو عن طريق البنك المركزي في شهر سبتمبر.
1: بس سيلطفي أقعد معايا، سيلطفي صفيقسي أقعد معايا أنت، خلينا نأخذ المعلومة من مصدرها. دونك المشكل بغابور للعملة الصعبة. خلينا نأخذ معنا متعهد الحفلات أنيس فليس يوضحنا الحكاية أكثر، كان عنده أكثر معلومات في هذا الإطار. مرحبا أنيس، شنو حوالك؟
2: أهلا بيك سامية، مساء النور.
1: ما نجمش نسألك بخير ولا في الوضعية هذه؟ إن شاء الله بخير، ديما نخليه الأمل موجود. اليوم أنيس فليس كمتعهد حفلات موجود زادة تتعامل مع مهرجان بنزرت الدولي، أحكينا المشكل وين، شنو هو المشكل بالضبط مع أنه يتواجدوا فنانين أجانب في الدورة 43 لمهرجان بنزرت؟
2: بالنسبة للإشكالية تو صارت عندها أيامات، صار الاتصال بينا كمتعهدي حفلات وصار إعلامنا أنه وقع تجاوز السقف اللي حاطه البنك المركزي. بطبيعة هذا صار على طريق مجلس وزاري في عام 2005، تم إعلامنا أنه تجاوزنا السقف المحدد للعملة الصعبة باش نجيبوا الفنانين الأجانب. مالوغوزمون أنا يظهر لي أنه الإعلام ممكن صار متأخر ومعنيش الإليات نحن باش نعرفه، والإعلام صار وقت اللي نحن سيء بدينا لزنجاجمون بتاعنا وسورتو لزنجاجمون، يعني أي انجاجمون مغال مع فنين كلمة تليفون كونترا مفاهمة الكل هذا بالنسبة لي هو نحن جهة رسمية مخولين، معناها أنه نحن نعطيه المعلومات عن كرات شروط معناها من وزارة الثقافة، نحن نتبع وزارة الثقافة. دونك بالنسبة للفنانين الأجانب هذوما جهة رسمية جيت تقول لهم بعد ما قدر الله معناها رانا ما نجموش نجيبوك خاطر فما إشكالية من الناحية القانونية في العملة الصعبة. هوني برشا فنانين الحقيقة ينجموك اللي يقول لك شنية الحكاية ما تعودوش على الحاجات هذية، فهمت؟ دونك أنكملك جزء حاجة بركة. دونك نحن أهم حاجة بالنسبة لنا بطبيعة هو تطبيق القانون، لأنه هذا قانون معناه على البلاد الكل ونحن كمتعهدين نقدروا الوضعية هذه، لكن نحن قلنا نقترحوا حل ونشوفوا الإمكانية مع الفنانين هذم أنهم يجيوا وبعد نخلصهم في افتتاح لاني كونتابل الجديدة اللي هي تبدأ أبرتير من سبتمبر.
1: دونك الفنانين موافقين على الحل هذايا انه يخلصوا على ما نعرفش على مرتين؟
2: والله تعرف ما احنا مازلنا ما خلطنيش للفنانين موافقين ولا لا، نحن نقترح هذايا قدمناه للوزارة متاعنا وزارة الثقافة اللي هي يلزمها تقدمه للبنك المركزي في أقرب الأجيال على خاطر الوقت الحقيقة قاعد يزرب فينا، وإن شاء الله نلقاو تفاعل من الخيان أنهم يعاونونا وأنه نكونوا نحترموا القانون معهم غير منظر العائلات اللي تخدم في هالقطاع ولا المهرجانات ولا الناس اللي جايين يتفرجوا اليوم في الصيفية هذية في يتفرجوا في برشا فنانين جانب هذية بترينت البلاد سامية. ماذا بينا معناها ننوروا رواحنا وننوروا العباد الكل، مع العلم أنه سي لطفي معناها مهرجان بنزرت من أكبر المهرجانات ومن أكثر المهرجانات اللي عندهم ليالي فيها فنانين أجانب، لكن راهو الليست طويلة وعريضة، راهو برشا مهرجانات وفما حتى متعهدين وفما شركات خاصة اللي هي تنظم حفلات خاصة،
1: دونك أنيس
2: الكل تعنيهم
1: دونك فلا أنيس المعلومة حتى التوى معناها ناخذها منك أنت بما أنك معني بالأمر إنه فما حاجة واضحة، فما حاجة رسمية قالت كونه ما فماش مهرجانات، فما فماش فنانين أجانب في المهرجانات اللي تديرها جمعيات.
2: مش بالصيغة هذه، هو ممثل المركز المركزي اللي هو معناها الفيزا في متاعنا في لجنة الفنانين الأجانب، تم إعلامنا بأنه السقف المحدد للعملة الصعبة الفنانين الأجانب حطنا له، فهمتني؟ ما قالش ما عادش باش يجيو فنانين أجانب ولا ما يجيوش، لكن احنا نقترحوا هوني الحلول، حلول وسط اللي نقعد نطبقوا في القانون مي او ميم طون نجموا نجيبوا العباد هذوما اللي نحن عندنا معاهم دي زونجاجمون ديجا.
1: دونك الحلول مطروحه في انتظار موافقه على الحلول هذه،
2: في انتظار ان شاء الله يتفاعلوا معنا الاخيين في البنك المركزي ونلقاو الحلول مع بعضنا باش نجموا الناس الكل معناها يكونوا فرحانين في الاخر.
1: واضح، دونك بوغ لو مومون فما حلول مطروحه في انتظار انه تتواصل مع وزاره الشؤون الثقافيه مع سلطات الاشراف. انيس فليس نشكرك برشا، يعطيك الصحه وان شاء الله نسمعوا اخبار باهي، واحنا مازلنا اكيد في متابعه الموضوع هذا. سي لطفي صفيقسي مازال معنا؟
3: اي
1: سي لطفي. دونك كيف كيف نقعد كما قلت انت في وضعيه الله اعلم حتى لين ناخذ معلومه.
3: وي
1: احنا مازلنا معكم في متابعه.
3: نقول حاجه، نقول حاجه، يجب انه الناس تنظر المهرجان، هو اكبر مسرح في تونس، اكبر فضاء في تونس، اكبر سين في تونس، صحيح ديرها في دير فيها جمعيه، لكن جمعيه تقريبا محترفه في طريقه تصرفها. راهو من حقنا كجماهير نقول انا راهو 47% من جمهور مهرجان بنزرت هو خارج ولايه بنزرت، معناها رانا نشحوا على تونس برمتها، وراهو احنا معناها كمهرجان من حقنا باش نكبروا ومن حقنا باش نكونوا كبار. راهي بنزرت وتونس كبيره، مش معقول نقتصر على 3 و4 مهرجانات والباقي اللي راهو مش من المال العام. راهو جمعيه مهرجان هو تمويل خاص، التمويل العمومي هو تقريبا 4% من ميزانيه الجمعيه، 4% فقط.
1: واضح سي لطفي، ونتصور من حق المهرجان باش يكون موجود وعنده جمهور ومهرجان عريق، ونحكيو على الدوره 43 اكيد باش نبقاو في متابعه للموضوع هذا بخصوص انه ما فماش فنانين اجانب في المهرجانات. واخذينا اليوم مثال مهرجان بنزرت الدولي، دخل معنا متعاد الحفلات زاد انيس فليس اللي اكدنا المعلومه هذيا، وكيف كيف مدير المهرجان لطفي صفيقسي. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك، شويه خاطر تلقاوه على يوتيوب موزايك اف ام. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
4: L'interview. Culture Plus. Couture Mazin et Joie. Mazmanil et Saint-Alil.
1: مازال مكملين معاكم في كل جور بلوس على موزيك فم. خلينا نسمعوا جديد الفنان أمير الطرب العربي صابر الرباعي طاير اللي أكيد بيش يستنيكم في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، يستنيكم زادا في اختتام مهرجان بنزرت الدولي. فنان أكيد بيش يكون ضيفنا زادا هنا في كورنيش على موزيك فم كما تعودنا به بحضنا في استوديوات موزيك. نسمعوا تتسويت جديد وتلقوها على يوتيوب صابر الرباعي طاير في كل جور بلوس على موزيك فم. رجعينا

0: صابر البيعي وصلنا حتى 8:36 دقيقة. انتم معنا في كل روح بلوس على موزيكا فيما نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. تسويت جديد الساحة الفنية والثقافية في كولتور اكتو مع الوثق.
1: كولتور اكتو.
0: مرحبا الوثق.
2: اهلا وسهلا سامي. مرحبا مرحبا بكل مستمعينا.
0: انا برشا جديد.
2: وي الحقيقة ما نجمتش ما نحكيش على أغنية صابر طاير, الأغنية الجديدة اللي تصورت في دبي, الكليب المميز واللي كان حاضر فيه صابر في أداء الكليب هذايا. من ساعات الأغنية صدرت على الشين يوتيوب صابر الرباعي وعلى مختلف المنصات الموسيقية الرقمية, وشوفوا طابع رومانسي يمزج بين الأحساس العاطفي والأجواء الغامضة, وتقدمت بلهجة بيضاء قريبة من اللهجة اللبنانية في خطوة تهدف إلى الوصول إلى جمهور واسع في مختلف الدول العربية. صابر قاعد كل مرة يخرج لنا أغنية تقريبا 3 جمعات التالي. سمعنا سولو جاسمان المرة ذي مش بالانتليجنس ارتفيسيال, الأغنية هو يمثل في الكليب, كليب حقيقي يعني تصور. صابر في هالتعامل يتعامل مع فريق من أهم صناع الموسيقى, الأغنية بكلمات صلاح بلول وألحان أحمد بركات وتوزيع زاهر ديب وفادي جيجي, هو اللي تولى عملية الميكساج والماسترينج وأخرج الفيديو كليب المخرج بسام الترك. كما قلت الكليب تصور في دبي والمشاهد متاعه كانت متناغمة مع الأجواء الرومانسية للأغنية, وين اعتمد المخرج على لقطات تحمل طابع بصري أنيق يجمع بين الغموض والمشاعر. صابر الرباعي اللي باش نلقاه كما قلت انت سامية حاضر سنة في جولة صيفية لغير العام اللي فات, لأنه العام فات فقدنا شوية صابر, خاصة مش نقاوة في حفل افتتاح 6 نية مهرجان قرطاج الدولي اللي بدأت الأخبار تخرج حول تصور ربما بتاع هالستينية هذية وافتتاحها كيفاش بش يكون. سمعنا الفنان القدير لطفي بوشناق قال إنه بش يكون ضيف حفل صابر الرباعي.
0: فما فنان آخر ده ضيف ما زال ما نعرفه شكون.
2: أي هو أحد ضيوف هالحفل اللي هو الفنان لطفي بوشناق. دون كذا هو صابر يعني بنفس الأداء نفس الجدية في العمل نفس الإنتاجات وفي لنفسه, رغم أنه من أيامات تحدثنا على أنه يفكر في الاعتزال. يبدو لي بطاير صعب شوية كان صابر يعتزل بعد 5 سنين 6 سنين. هذا أول أخبار في كولتور أكتو سامية اللي نحكيه فيها على أخبار الفنانين. كولتور أكتو مع الفنانين والإصدارات. نصيف زيتون يفاجأ جمهوره اليوم زاد بهدية ومعلومة زاد مهمة جدا ينتظروها أصحاب بلوتو الفانز, الفانز متاع نصيف زيتون اللي أطلق أغنية هدية, أغنية رومانسية اختار تقديمها في بث مباشر للتفاعل مع محبيه رقميا. بكري نشوف زادة في جوزيف عطية قاعد يحضر في أغنية جديدة يسأل في جمهوره يعني بطريقة في تفاعل مباشر حول هالموضوع اللي بيشتناوله في الأغنية. كيف كيف نصيف زيتون في اللايف يعني بث البث الحي لأول مرة مع جمهوره اللي استمعوا للأغنية هدية الجديدة, أغنية هدية وصورها فيديو كليب مميز برشا. نصيف يلعب يجسد دور حقيقي في الكليب وكأنه ممثل حقيقي, ويبدو لي قريب برشا أنه نشوفه نصيف زيتون في عمل ربما درامي أو سينمائي لأنه يحب تحسه الكاميرا والكاميرا تحبه. العمل هذا بتوقيع الشاعر والملحن إيفان نصوح اللي صاغ كلمات تعبر عن الحب غير المشروط, وإن يقول مطلعها الغناية بطبيعة جاي وجايب لك حالي هدية خذ اللي بدك إياه. نصيف زاد يقول إنه بش يكون حاضر على مسرح قرطاج في نهار 24 سبتمبر المقبل. دونك مش في البرمجة الرسمية لكن خارج, يكون خارج البرمجة على مسرح حبو برشا. يبدو لي هي المرة 7 أو 8 اللي بيعتلي فيها نصيف زيتون مهرجان مسرح قرطاج الأثري اللي عنده فيه جمهور كبير برشا. كولتور أكتو كولتور بلس
0: كولتور مزيني جمعة مثمانية لتسعان تعليل. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم. شكرا لك الواثق بالله. غدوة أكيد ما زلنا معنا في كولتور بلوس, أكيد زادة معنا في كورنيش على موزيك فام بداية من 1 جويلية أكيد باش تكتشفوا البرمجة كاملة على موزيك فام. اقتربنا من نهاية الموسم كولتور بلوس. غدوة الحلقة الأخرى يكون ضيفنا جولتا يحتفلوا بحضنا بعشرين سنة من المسيرة. سينو حبيت نعيشكم معنا بيستوف الموسم هذية, ونشكروا من خلال بيستوف هذية أكيد كل الضيوف اللي أعطوا فينا ثقة ثقة في كولتور بلوس على الأولى في تونس موزايكا فما. بكل حب نستقبلوها بحضنا هنا في موزايكا فام إلين كاتزارات. مرحبا.
3: مرحبا سامي.
0: مرحبا أنت على قبول الدعوة نورتنا.
3: أنا فرحانة برشا في موزايكا أول مرة. أنا كم كاركتير معناها حشام شوي
1: نعرف.
3: دونك وقت تعمل فيلم معناته دون اون سبيس ديتا سكون ما تخممش علاش باش يحكيوا عليك ولا مش باش يحكيوا عليك. المهم وقت اللي تكمل الفيلم تاعك تعرضه قدام الجمهور tu as un retour positif معناها على الدور اللي عملته وعلى الفيلم اللي خدمت فيه. سي لو بلوز امبورطون.
1: اكثر فيلم جاوك عليه ردود فعل ايجابيه؟ اكثر فيلم تحكي عليه تحكي على دور عصفور سطح؟ خلينا نسمع إيلين كازاراس شوية من عصفور سطح.
4: لا لا ما نحبك شي، أنت خفيف وما تركح شي، حتى لو قلبي يحبك، حتى لو قلبي يحبك أنا نقوله ما تحصل شي. لا لا ما نحبك شي،
1: أنت خفيف وما تركح شي. عاود فرشت
3: فيها هاي برشا مرات. وان بلوس قدمته في جنوب أفريقيا، في أمريكا، في الكاميرون، في أوروبا، عملت به دورة العالم. كلم فيك وجي لي فريسون. جي بورتي لا تونيزي دون لو موند انتيي بالفيلم هذاك. وفريد سيتي ان تري بون ميتور ان سين، تري بون، سي ان تري بون ميتور ان سين، توا غاب شوية، بون، ظروف. هو سي ان فيلم يحكي على تاريخنا، يحكي على تاريخ تونس. توا لي جون ينزم بلوس جون دو فيلم، يقول لك حمام ومدري شنو والمدينه مي سي ان فيلم نيسيسير في حياتنا.
1: فرحانه برشا باستقبال وحدنا هنا في موزايك فيلم غاب علينا مديده، ولكن حضر في رمضان في زوز ادوار توأم. مش نحكيه على تكنيك كيفاش صارت، علاش حبيت الرول هذايا، وبطبيعه بينامي اس بلس 1 في عروض جديده. عزيزه جبالي مرحبا بك.
5: عسلامة سامية، عسلامة موزايك، عسلامة الناس اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل. نحب نعرفوا شنو يعمل في حياته، شنو كيفاش يكون يتصرف، كيفاش بالحق معناها جيمغي بيان سافوار كيفاش نجم يكون عزيز دوبل. بالك شي يخلي عليه خبزة يطلع خير مني في كل شيء.
1: يطلع كيفك بالضبط في كل شيء، في شنو تستحقه، شنو تعمل عليه،
5: شنو نعمل عليه؟ باش نقول حاجات كلهم تحيل، قلت له جيبني في مخي كان حاجات باش باهيه.
1: عطينا الحاجات الباهيه.
5: والله وجدت مخي حاجات باهيه، بارش يسافر في عوض والحب نتحايل، الحب نلقى حلول اللي يبدا عندي فيزا. هو ما عندوش فيزا، تمشي صحيحه الاخ
1: في الدنيا. مبادئه
5: شنو باش ناخو؟ والله ما نعرفش شنو نجم ناخو من عند التوأم تاع خاطر ما نعرفش، نعرفوا شكون. احكي لي عليه شويه انت،
1: قول لي كيفك كيف عزيز جبالي. عزيز 2، عزيز 2.0
5: شنو ناخذ من عنده؟
1: فاش تستحقوا هكا، فاش تعمل عليه؟
5: انا قلت لك نعمل عليه في تقسيم دي تاش بتتر، في انه يهز علي حاجات، في كان يبدا طريقه تخميمه كيفيه. خاطر ساعات نقول ماذا بيا نعمل زوز باش زوز هذوكم
1: يفهموني
5: يفهمني قد ما
1: ميكو عاطف تسمع فيه ما
5: لي يفهموني. من بعد تقعد تمبيرامون، معناها كان يبدا تمبيرامون كيفي سي كو باش نفهموا بعضنا برشا. يمكن هو دي فوا مش باهي انه عبد يشبه لك برشا، مي كان توا ما يقولوا يحسوا ببعضهم في دقه الشوكه، دونك باش يفهمني باش يحس بيا، دونك يهز معايا وذن القفه في برشا حاجات. امبورطون مثلا ساعات ماذا بيا شكون يعمل في بلاستي حاجات، يخرج في بلاستي ولا يمشي يحضر في بلاستي عرس يعمل ويش باي ما نجمش. تو خاطر سورتو من بعد نوبه تربط بيا المزود والتعشيق، اي غنايه هكا يعملوا لي وكانش مدخلني معناها، فهمت؟ ولي وفما فاز عند الفنانين مع كل نحبهم برشا وكلهم يفرحوا يعطيني الميكرو يقول تيرا ممثل مان فما كونفيزيون، يعني ما نعرفش نغني انا، يجيك في تومبك زاد تارب حتى تعملها راك تغزر لي كيكه حتى تعمل، يجيك غنيه تارب ام كلثوم يبق اي امشي اعطينا في الاه طول يدينا شيز باش تشمو هاي حشم لعبي
1: في التعشيق يقولوا لك عشقنا كيما وجد
5: يودي انا اللي عشقت ويدخل لي الجنه ظهر لي ما غير بقيت الحسنات عشقت عشقت عشقت في البلايص الكل. الحقيقه هو من الاول صافي بليزير وتعب وكله بعد وبوت ماما انت ما عادش عندها لو ميم افي عليك، فهمتوا؟ نعرف لعبيت شيخ كل ما نعش كل بعد سي با لو ميم افي.
1: فرحانة برشا باستقباله وبحثنا هنا على موزايك افام. وهو كل مرة يجينا بجديد بروديكتور ميوزيك كومبوزر كما حاطت هذا في الانستغرام. وفي حاجة أخرى تنسألوا عليها شوية آخر. حمزة بوشنيق بكل حب مرحبا بيك.
6: أهلا وسهلا بيكم من كل سمعتينا. وهلا بسينا عشيرتي اللي نحبك برشا وكيتكلمني نجيك ديريكت ما خممش.
1: حمزة قداش الموسيقى مهرب بالنسبة للموسيقي للفنان؟ تتخبى ورا الموسيقى ولا تهرب لها تمشي لها؟
6: كل يوم لازم كيما نهرب ليش الحومة ذيك نمرض بالحق نتعب كيما نعزفش كيما جو ميكسبريم با. ساعات نعزف في روحي مش ساعات الأكثرية نعزف في روحي مش نعزف كان للببليك ولا لي بروجي. دونك اي لازم كيما تيرابي ما عنديش وقت باش نمشي نداوي يمكن مشاكلي في بسيكياتر. دونك عندي الوقت في الليل نحط البيانو هذاك هو الدواء هذاك هو عشيري هذاك هو اللي ينزع على نفس الفلسة نلقاها يبيدها ما تتبدلش فهمت.
1: فما برشا حاجات تتبدل
6: الدنيا الكل تتبدل انا نتبدل وانت تتبدل اما الفلوس هذوكم هو بيدها نفس الدوم تاع 4000 سنه التالي هي باش تلقاها الدوم تاع غدوه وبعدي وبعدك. دونك عندي ثقه فيها اكثر من كل شيء ما يخونيش هذاك يا كحله يا بيضه في كاين زوز الوان البيانو فيش برشا الوان كحله بيضه يشبه لي على الاخر الانسترومون هذاك علاش انا نحب البيانو. سو با بيانيست فيرتيوز تحط لي بارتيسيون ما نقراهاش هذيك الكل ما عندي حب كبير للانسترومون هذيك حتى في فلسفتي وفي غزرتي ليه لي كحلة بيضة فيه فيش برشا لوين فيش برشا شواء كيف ما أنا هكا نشوف الدنيا شوي.
1: وين نقطة اللقاء بينك أنت والبيانو؟
6: كحلة بيضة فمش قري دونك يا صحيح يا غلط فمش بلكش وزعمة ونعرش والله غالب وذكم الكل لنا يقلق فمش في البيانو الفلسطين.
1: هو سيد الجاز في تونس. هو اللي قام بعدد من الحفلات سواء في تونس أو خارج تونس دي فيتورينج ألبومات سمعناهم برشا محبة. فوزي شكيلي مرحبا بيك على موزايك.
7: أهلا وسهلا
1: نورتني.
7: والله أنا فرحان برشا اللي عندي برشا مجيتش الموزايك. أنا عندي برشا محبة نحسها من لي بير لي الطلبة لي زامي ميوزيسيان وذاك ديجا يغذيني برشا وأنا منحبش من نطلبش برشا الحقيقة نكتفي مي موديل جازمان ديما في الختام نتاعهم وراهم نحبنا مثلا كيف تاخو les plus grands musiciens مثلا les guitaristes اللي نحبهم اللي انا ديما حتى التو نسمعهم و امبرسيوني بهم تلقاهم دي جون سامبل يكتفيوا باللي عندهم معناتها ما عندهمش طلبات كبيره برشا اي دونك مش نحكي حتى فينونسيرمون نحكي حتى من ناحيه الريكونيسونس معناتها هذا هو معناتها ما فماش النجوميه تاع اللي نعرفوها عن الفنانين شي لي ميوزيسيان دو جاز ما كانش تو ولات هكا ما قبل وقت اللي بديت انا وبديت نتغرم بالجاز نوتامون انجلتير بعد كي جيت تونس ما كانش فما كل النجوميه وكل الستار سيستم هذاك لنا فماش تخدم الموسيقى نتاعك وتعزفها بأحسن طريقة خاطر تطلب برشا خدمة ما عندكش الوقت باش دونك فوالا هذا هو معناتها الموسيقى هذه تطلب برشا عمل برشا معناتها واحد ما يلقاش الوقت باش لي بايات سي با بور نو معناتها بور لي ميوزيسيان دو جاز.
1: سعداء جدا باستقباله بحثنا بعد غيبة كمامة المخرج لسعد الوسلاتي. مرحبا
8: مرحبا ومرسي سامي على الاستضافة. شوف فما حاجة صحة مهمة خلينا نقولها ملقري احنا تنقصنا امكانيات اما احنا عنا حاجة مهمة ياسر عنا السافوار فير والسافوار فير هذه ما عنديش قيمة عنا زادة تقنيين ممتازين عنا ممثلين ممتازين شنو ينقصنا ينقصنا صحيح المادة أما أنا ديما نقول مشكل المادنة ينقصنا زادة أنه تتخلق استراتيجي متاع كيفاش بتتعمل الدراما في تونس. فما دول ما كانتش عندها دراما فما دول ما كانتش عندها مسرح فما دول ما كانتش عندها الفن أصل شوفتها وينوصلت المستوى متاعها مش خاطر عندها مادة برك على خاطر فما ناس تفكر على خاطر تمن أنه الدراما رو مش مسلسل نعدوه في رمضان باش العباد يستهلكوه وتوفى. الدراما ولا السينما ولا المسرح ولا الموسيقى الفن بصفة عامة ينجم يكون بخلاف انه صورة البلاد, بخلاف انه هوية البلاد, خاطر وقت اللي تعمل فيلم وتعمل مسلسل وتعمل موسيقى وتعمل مسرح, هذيك هوية البلاد, خاطر انت كي تخرج وتوريها وتعديها هذيك الهوية متاعك, تحافظ عليها وتسوق لصورتك وتسوق لتاريخك. موضوع التاريخ هذا موضوع آخر تنحكيو فيه,
1: نحكيو فيه عن أعمال تاريخية.
8: وفي نفس الوقت زاد تجاريا أو ماديا أو اقتصاديا هو ميدان مربح. هلا شوف انت توش قاعد تصير في العالم, للأسف ينقصنا
1: تفكير,
8: ناس تعرف تفكر وناس تتمن بقيمة الشيء هذا.
1: فرحانين برشا باستقبالها, فرحانين برشا بالعودة متاعها, نستقبلوها برشا حب. هي كيفي على مزيك, شنو حوالك؟
9: عايشك عايشك سامية, ميرسي.
1: أول ظهور إعلامي في تونس بعد غيبة طويلة بهي.
9: أي صحيح, أول ظهور إعلامي على إذاعة عزيزة برشا لقلبي وزيك أفاك. أنا ديما ما نستنيش, أنا كنت ديما روحي ما نعطيش فيها ثقة, كنت ديما هكاك نقول لي برشا عبيد دخلت نقع عبيد نلقى شوية وجوه معروفة في تونس, معناتها إنه يغنيوا في التلفزة ويطلعوا عندهم تجربة وكل. قلت إنه أنا ما زلت حد ما يعرفني وما عنديش خبرة بتتخ مازال, وكان فما فريمون عدد هائل معناها, فهمت؟ بعد أون بليس طولوا باش يطلبونا, انا في بالي سايي وفيت الحكايه اول كاستينغ وطلبوني وشيت. دونك لو ديستان معناها, فهمت؟ تعلمت منها ثقه في النفس, تعلمت منها انه تصدق حلمتك, تحلم ما تحقرهاش, تقولش انه انا يا اخي باش نوصل ولا باش نعمل. لا بالعكس, تنجم تحلم وتنجم توصل, معناتها فما حتى حاجه تمنعك. تعلمت نقوي شخصيتي اكثر, خاطر انا كنت ياسر انسانه حساسه معناها. دونك ستار اكاديمي خدم على شخصيتي, الفن انه في 4 أشهر شنو باش تتعلم معناها, انه تعلمت اكيد نقف على المسرح, تكون عندي ثقه اكثر وانا نغزل الكاميرا, هذاك كله معناتها كان مش موجود بالمره.
1: وتوا نستقبلوا وحدنا خير الدين السلطاني, مرحبا. شنو حوالك؟
10: Elle, j'étais mariée avec une fille de comtesse à l'époque, une grande famille, famille aristocrate. Et ils avaient une maison, ils avaient un appartement, un immeuble entier à Opéra, dans un beau quartier à Paris. Colouette a un étage. Elle, avec ma femme, j'habitais au dernier étage. Et un jour, je rentre chez moi, et ma femme m'a dit, mon grand-père, il est passé pendant ton absence. Et il manque des choses dans son appartement. Et il a dit que c'était toi. Elle, j'ai le respect des anciens, parce qu'on répond jamais aux anciens. Même il me tape, je dis rien. Il a le droit de me taper. Il a un droit sur moi, parce qu'il est ancien. Et j'ai même pas répondu. Et depuis que je suis petit, j'ai compris quelque chose, c'est que la patience, le sabre, c'est la meilleure des monnaies. Parce que je crois en Dieu, et Allah, il récompense beaucoup ceux qui ont le sabre. Quand j'ai étudié beaucoup la religion, j'ai compris que la patience, elle t'augmente un degré de foi, et t'as une grande récompense derrière. Mais là, j'ai pas répondu. Et j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, en plus. J'ai juste répondu en écrivant, offre-moi une suite au Ritz. Wallah, j'en veux pas. Des bisous chez Chanel, j'en veux pas. Mais moi, du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. La Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, je veux de la joie, je veux de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, quand je veux mourir la main sur le cœur. Je suis pas comme vous parce que je parle fort et je mange avec les mains. Je suis comme ça. Et de toute façon, je vous en veux pas. Wallah, je vous en veux pas.
1: Magnifique.
10: Et quand la chanson est sortie, ça a fait le tour du monde. Et j'avais pas d'argent, j'étais un jeune artiste. Et c'est une insulte à $1 million. Rater sabre. Si j'ai pas le sabre, si j'ai pas la patience, je lui réponds, je vais le voir, c'est pas moi. J'ai le sabre. Allah, il m'a récompensé beaucoup plus que je voulais.
1: Best. في كل حب نستقبله بحضنا مسيرة أكثر من نصف قرن من الإبداع, من التميز, من الاستمرارية بين تلفزة مسرح حب وعشق الأول والسينما. رؤوف بن عمر, مرحبا بك.
11: عايشك, مرحبا بك وشكرا على الدعوة.
1: وأخيرا
11: المسرح ما فماش ما أهم منه. دبر قبل ما نحكيه وإحنا على المسرح والتكوين, أنا ساعات نعم ديك ماستر كلاس, نقول لهم للشباب, نقول لكم ما عندكش موهبة, فك عليك, راهو الدراسة العليا متاع واحد ما يبش تجيب لك حتى شيء. عمرك ما تولي ممثل كان ما عندكش موهبة, هذا يتعلمها ساعة, فهمتني؟ دونك اللي قارين طور اللي حتى اللي قراوا في اللي زاد أكثرهم شنو يمشيوا منشطين في المدارس, في الليسي يقراوا في المسرح, فهمتني. دونك وقديش من ممثل دبلومي متاع ليزاد عمره ما حد ساقه في بلاتو التلفزيون ولا في بلاتو السينما ولا هك، حتى من الأساتذة الكبار متاع ليزاد دكاترة تقع عمره ما حد ساقه فيه. علاش؟ على خاطر كما قلت لك كما عندكش موهبة زي كاين واحد يتعلق قال اخر يتعلق يتعلق على على المسرح وعلى حاجات اللي ما همش في امكانياته.
12: الموهبه معها شنو سي راوف لازم الموهبه معها شنو باش نكملوا باش نواصلوا في الحلم؟
11: الموهبه كانك تحب تقرا على اللي قريوا فيه تو في الإجازة على تاريخ المسرح والمدارس المسرحيه كل موجود في الكتب لازم تقراه. أما يزمك تضيف تضيف لذاك يزمك تفرج في الأفلام ساعة العالمية لكلهم فهمت لكلهم خاطر ديما فيهم ما يتهز. أنا تكويني شطرو مشاهدة كبار الممثلين والممثلات في السينما العالمية ناس عجزت وناس كيفاش وين يحط يده وكيفاش يجهز حاجبه وكيفاش تنفس وكيفاش حتى السكوت في جملة هذاك كما نقولوا احنا لي ديتاي اللي كملوا لك المعرفه اللي عندك بالمهنه.
0: بيست اوف كولتور بلس كوجو مزيان جوا مسمانيه لسانت عليل
1: بيست اوف كولتور بلس على موزايك كافيه. توصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبه لليوم الحلقه قبل الاخيره غدوه الحلقه الاخيره نختتموها مع جولتا ساوند سيستم حليم اليوسفي كون ضيفنا هنا على موزايك كافيه نحتفلوا معاه ب 20 سنه على تاسيس الجروب هذا الجروب اللي عمل برشا نجاحات اللي دار في كل المهرجانات التونسيه وعدد من المهرجانات العالميه يكونوا ضيوفنا غدوه في اخر حلقه في هذا الموسم. شكرا لكل الفريق شكرا للواثق شكرا حسين كان معنا في الاخراج الرقمي وخلو دف الإخراج. نحن نتقابلوا غدوة من لو رونديفو 100% كولتوريل شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري بعد يجيكم يسري جديدي ودالي في بنة لفهم كل عادة الفلوس للربح في نيمي نينال كان يتعبد بالقدية كيف كيف برشا انرجي وبرشا موزيكا ولي روبريك اللي تعودتوا بها. مبقى لي كم شخولكم باي باي تسبحوا لخير ناس كل
0: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيدي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
13: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعة الطاقية والمصادقة عليها وتثمينها وذلك بهدف إرساء مرجعية وطنية مستقلة في هذا المجال. وجاء الإعلان عن إطلاق هذه الجائزة خلال ندوة صحفية بمقر منظمة العراف بالعاصمة وتشمل الدورة الأولى للجائزة 7 قطاعات ذات أولوية وهي الطاقة الشمسية والتنقل الكهربائي والأجهزة الكهرومنزلية عالية النجاعة والصناعة والبناء إلى جانب البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر والسياحة. وتنزلت لقى الجائزة في سياق يتسم بارتفاع كلفة الطاقة واستمرار التبعية الطاقية إلى جانب تنامي المتطلبات البيئية في الأسواق الدولية، ولا سيما مع بدء التطبيق التدريجي لآلية تعديل الكربون على الحدود التي أقرها الاتحاد الأوروبي. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر اليوم بقصر قرطاج لاوش ميل سفير المجر بتونس الذي أدى زيارة التوديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين في المكتب البيضاوي اليوم إن الاجتماع المقرر عقده في قطر بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع ربما يكون مهما وربما لا. ومن جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يعتبر أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيقدمان إحاطة عبر الهاتف اليوم لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين حول الاتفاق مع إيران. وختاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية تحضر التجمعات العامة في 4 مناطق بما في ذلك العاصمة كينشاسا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تفشي فيروس إيبولا القاتل. ويأتي الحظر قبل مظاهرة مقررة في كينشاسا في 8 جويلية القادم احتجاجا على تعديل دستوري مقترح وأسفه قادة المعارضة بأنه ذو دوافع سياسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بالنت لفهم. إلى اللقاء. الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. بنت فام. بنت فام. يسري جديدي.
14: الـ49 على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام في العادة معكم حتى نصل الليل، نونسكم بأحسن الموسيقى، نفتتح معكم الجمعة ونعدوا السوايع الأخرانية على سيونس يونيك. كهو توعد سيونس يونيك. شوف لهمت دوما ما شاء الله الطقس ما نجم يشجع كان فاموس على بلايا، معناها ميسيرش نوسعوا بنا شوية. هاي جايتنا سيونس يونيك تنعملوا بروغراماتنا، نمشوا الكمم القايلة نقايلوا بالكدي، ومن بعد يا منعاش نجموا نمشوا نتفرهدوا ونعوموا، وذلك هو الصيف. هذاك باش نقاوموه، نحن الصيف راه في تونس نجموا نقاوموه كان بالبحر. هاكا هاو هاكا هاو ميسيرش، واحدة واحدة نوسعوا بنا توت فاسون في النهايرين هذوما. ومن بعد اكيد ان شاء الله ان شاء الله ديما تكونوا ملمومين، ان شاء الله ديما تكونوا فرحانين اكيد، سورتو مع توا النتائج نتاع الباك. ايوا هاي الغطسة، هاي الغطسة اللي نستناو فيها الناس كلها. وريد هاكا هاو هاكا دليل بن احمد يشجع فيكم على البحر. سلام برشا عليكم انتم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوسوا في مختلف لي فريكونس نتاعنا، سي سورويحكم في الكيس واحدة واحدة كان تسمعوا فينا زادة داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام. احنا معاكم كالعاده ومحضرين لكم منيو فاريي اليوم كالعاده، فيه هوت سيليكشن باش نمشيو الجو تريب هوب مع خلينا نقولوا تنجم تكون لكم من بون ديكوفيرت اليوم. نحكيو على ان ارتست اللي نجموا تكتشفوه اليوم، ودالي الحقيقة محضرنا حاجة مزيانة برشا. بعد في جو تريب هوب نحكيو على The Architect، أي حاجة underground ذيك علاش تكونونكم اليوم اكتشاف فيه Hot Selection. دالي خليتنا نكتشفوا برشا برشا برشا حاجات السنة في Hot Selection، كسوسوا دي زارتيست، كسوسوا دي جان موزيكو، كسوسوا حتى دي جروب اللي ممكن حتى منهم برشا نعرفوهم ولكن قليل انو نسمع الموزيكا هذية. ديما هذيك هو لو رونديفو Hot Selection في بنت لفام. اكيد زاد عنا بعد الترابيات، عنا الاوكسيدنتال، الموسيقى الكل، زيادة الجولد ميوزيك لايف، كل شيء تلقاه في بنت لفام من توا حتى نص الليلة. ما زيادة عنا الربح والكاش الليلة. تحدي
15: اتنسيون

0: في بنت اف ام 450 دينار يستني فيكم مع ال 71113000.
1: اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: كنيوتا كنيوتا كنيوتا هي كنيوتا فيها برشا فلوس، 4.5 مليون ليله في بنت اف ام يستني فيكم انتوما مستمعينا. تصور انت نومر ونجمي ربحك 4.7 مليون ليله. تكلمونا على 71113000 وعندكم مش فرصه واحده، ليه كي تكلمونا على 71113000 عندكم زوز فرص للربح. التحدي نيوي نينو مازال متواصل فيه 3.7 مليون اليوم. السيد الحكم مازال مستحفظ بالكنيوتا، السيد الحكم مازال حاضر ومركز، وانتوما نعرفكم مركزين وترينيتوا بالكدا في الويكاند. ها شاليكم فيه شاليكم فيه شاليكم فيه. تحدي هو دقيقة تبلي وأناهي دقيقة اللي تربحك 3.7 مليون على 71113000 في الليلة. فرصتكم والليلة نجموا تربحوا الكنيوتا 3.7 مليون يستنوا فيكم اليوم على 71113000. بدكم ترينتيو بالقدية في الويكند، بدكم حاضرين رواحكم، كلمونا من توا، ادخلوا في القرعة على 71113000 تلقوا وائل في استقبال تليفوناتكم، وإن شاء الله تكونوا من سعداء الحظ بعد وتربحوا 3.7 مليون في نيويني. عندكم زيدة فك بلاستيك 800 دينار للربح. سهلة يسر اليوم على الحقيقة فك بلاستيك. انتم ديما نوصيكم ونقولكم واصلوا تواصلوا لحد آخر ايبيزود في فك بلاستيك، الربح يكون ليكم انتم. فك بلاستيك سهلة يسر كالعادة، نختاروا لكم انتيم اليوم تنجموا تطلعوا بيه شنو باش نقترحوا عليكم، وان شاء الله تكونوا من سعداء الحظ. 800 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك، و3 ملايين و700 في نيوي نينا، 4.5 مليون ليلة في بنت لفام. كنيوتا كبيرة برشا وفرصة فرصة ليكم انتم باش تربحوا برشا كاش كالعادة. هذيك باش سنسناكم، نحن ديما سنسناكم كان تكونوا فرحانين وربحين معانا على 71113000. هذيك هو الموعد، وهذيك اسمعني مازلنا غدوة اخر ابيزود، دونك اليوم فرصتكم، مازلكم اليوم وغدوة باش تربحوا الكنيوتا. سينو تواصل معاكم راي مازال هابي اور مع اسماعيل، مازال زيدة متواصل الربح. هذه حاجة ماهيش باش تغيب علينا في مزيكا فاهم، حتى في الصيف وحتى في البرمجة الصيفية. اما زيدة فرصتكم باش تربحوا كنيوتا الكبيرة في نيوي نينو، 3.7 مليون ليلة يستنوا فيكم على 71113000. هاي هاو الربح، هاي لابونيمور تكون حاضر، هاي الفرص واو البروغرامات في الصيف، ومن توا نبدل أمورنا. فواياجات تولي فواياجات على فان اس، مش حتى فواياج يا ودي زادة خموا في نولي ونبعد هنا البحورات ومورنا مريكلة والجو يا ودي اسمعني فرحة فرحة. لا تلقى روحك في مطار قرطاج، مطار تونس قرطاج الدولي هكا. بعد شوية 3.7 مليون و800 دينار في فك بلاستيك يستنوا فيكم. عنا زادة مختلف المواعيد لي سنسنيكم بهم بعد شوية. فسر لي فسر لي في فسر لي ليلة باش نحكيو على كونسيبت اسمه هو سؤال سيت خطاغ الحقيقة عليه. قالك شنو نعملو؟ علاش فما قبل الصيف نحسو بالضغط باش يولي عنا سمر بادي؟ سي فات الفوت تو، اللي دبر سمر بادي صح عليه، اللي ما دبرش مش مشكل عام الجاي ان شاء الله. ولكن بالحق خنحكيو على الكونسيبت هذايا، حكايه السمر بادي علاش تعمل لنا ضغط جوستومون في الصيف، سورتو انه ليامات هكا وليامات نتاع السخانه الويكند هذايا. نتصور الناس الكل

0: فسر لي الموعد متاع الصحة النفسية، ولكن زيد عنا موعد آخر مهم، الكوب دي موند.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك افهم.
2: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكورة وعيش المونديال.
0: المونديال مازال متواصل على موزايك افام، على لي ريزو سوسيو موزايك افام، فيسبوك انستغرام اكس تيك توك، كل شيء الاخبار الكل ولي ريزولتا. سورتو اليوم نحكيو على ريزولتا لاخر دقيقه، البرازيل والجابون، تاهل البرازيل والجابون تغادر كاس العالم. هكا باش من بعد ما نقولوش تحنا في بول صعيب برشا، هذاك علاش روحنا على بكري، روح حتى هكا الجابون قدمت شويه وبعد مشيت، ولكن الحقيقه ماتش كان فيه برشا سسبانس. ماتش وفي كان من دقائق لي البرازيل ماركيت البونتو الثاني في الدقيقة 95، يعني قبل بدقيقة بركة من الوقت، من ما يوفى الوقت الضايع. دونك تأهل كان مستحق. كارلو أنشيلوتي أول مرة يشارك في الكوب دي موند مع البرازيل، وكمل خلطهم، زيد مواصل معاهم في المرحلة. نيمار اليوم ما ريناهوش، ولكن رينا تألق كبير لفينيسيوس جونيور، رينا تألق كبير زيد لبرونو، برشا الحقيقة جويريت. والبرازيل مقدمة في الكوب دي موند. بعد شويه، بعد دقائق اقل من ربع ساعه، بعد شويه نلقاو المانيا والباراغواي مع 9:30 نتاع الليل. نتابعوا اكيد الماتش ونعطيكم اخر السكور لحظه بلحظه، ومن بعد زاده تلقاو ماكيلوني في سبور اكسبريس يعطيكم تقدم السكور وزاده شنو يهم الماتشوات اللي باش نلقاوهم من غدوه. كهو دخلنا الفاز نتاع النوك اوت، استوى كل ماتش بحساب، وكل ماتش ما لازم يخرج فيه كان فريق واحد ربح. ما عادش عندنا التعادل، ما عادش عندنا حتى شيء، يا تربح يا 120 دقيقة يا بيلانتيات، هكا هو ما فماش. وهذيك هي توا السحر متاع الكوب دي موند. أكيد تلقاو الأخبار الكل على موزايك افام .net والأبليكاسيون موبيل متاعنا موزايك افام، متبعوا كل شيء لحظة بلحظة مساير بالنسبة للكوب دي موند 2026. احنا معكم أكيد زيدا بالموزيكا. سلام برشا على الفريق اللي معنا ليلة في بنت لفام، سلام برشا على دالي في الاخراج، طارق في الاخراج الرقمي، ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71113000. 800 دينار يستنوا فيكم بعد شوية في فك بلاستك من توا، كلمونا دخلوا في القرعة وحاولوا فكوا بلاستكم في النهارين الاخرانين من بنت لفام. نمشي ونبدأ كالعادة الجمعة بحاجة جروفي.

甘い。

كالفن هاريس، فرانك أوشن، ميغو، سلايد على موزايك FM توصلنا للتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة دقائق وتنطلق المباراة متاع ألمانيا والباراغواي. أكيد نعطيكم أكثر وآخر سكور على موزايك توت سويت سامبلينغ.

Sampling. الليلة باش نحكيو على واحدة من أكثر الأغاني الأيقونية اللي ودعنا بها الألفية القديمة واستقبلنا بها عام 2000. غنية كانت الساوند تراك ومازالت أيور متاع السهريات الاحتفالات في العالم الكل. اسمها Waiting for Tonight للإيكون جينيفر لو.

Waiting for Tonight خرجت عام 99 ولات instant classic بفضل الفايب نتاعها اللي يجمع بينات البوب والدانس. غنية مشهورة بالبريك بيت جستمون القوي واللي بيركوشن اللي فيهم برشا انرجي. اما السر وراء البيت والدرامز جستمون اللي خليوا الغنية تكون عندها كل جروف انترناسيونال هو انها مأخوذة من ريميك الغنية اسطورية في عالم الـ R&B.

بالكولسيون هنا وحتى شوية من اللحن اللي نسمعوه في غنية جاي لو أصله جينا من ريميك عمله المنتج تيمبالاند وأرمان فان هالدن لغنية One in a Million الألايا. النسخة دي بالذات اللي اسمها Incredible B-Boy Orchestra Mix خرجت عام 96 وكانت مشهورة بالبريك بيت اللي فيه روح الأولد سكول هيب هوب معاه هكا ينتوش في عالم الإلكترونيك ميوزيك. هنا المنتجين بتاع جينيفر لوبيز اللي منهم ريك ويك وريتشي جونز عطاو هنا للغنية الأربن إتش أو اللمسة هكي جديدة خلينا نقول اللي خليتها تنجح في الكلوب والراديو في نفس الوقت وكالعادة نسمعهم مع بعضهم.

بيركسيون جوستومون هذيك هي نفسها. ما راهو تعرف صعيب انه اون ايدنتيفي السامبل هنا على خاطر كان معمول بطريقه ذكيه برشا من غنيه الايا وان ان مليون اللي داير لي برودكتور نتاع جينيفر لوبيز حولوها الهيت انستنت هيت جوستومون بالنسبه لي كلوب واللي راديو غنيه جينيفر لوبيز جي لو ويتين فور تونايت. Something.

0: something.
1: بعد شوية على 71,113,000 يستنوا فيكم 800 دينار في فوك بلاستيك. مليون إلا 200 تنجموا تربحوهم بطريقة سهلة برشا, ونعطيكم المفتاح من تو اللي هو تختاروا انكم تواصلوا معنا باش تربحوا الكاش. 800 دينار يستنوا فيكم, والموزيكا مازالت متواصلة مع شيرين تباعا تباعا.

0: سالفون نوردو عايشك على موزايكا فام. توصلنا حتى للتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة. الماتش بينت ألمانيا والباراغواي بدي وسفر سفر، مازال ما فما حتى شيء، ولكن الحقيقة ألمانيا قاعدة تعمل فيه ديزا كبار برشا. نعطيكم أكيد سكور من توا لنيوف الماتش في بنت لفام، لكن توت سويت نحكيو ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: اليوم باش نحكيو على ثورة باش تصير وفور بروبابل باش تصير أكيد في عالم الاتصالات في العالم. نحكيو على إلغاء الحاجز متاع الشبكات التقليدية. شنو معناها؟ مثلا الايفون متاعك الولي تنجم تستعمله في أي بلاصة في العالم حتى لو كان ما فماش ريزو موبيل. معناها تنجمك الكارت سيم متاعك تنحيها ما عادش تكون موجودة، وتلقى روحك نجم تعمل تليفونات كونيكتي للانترنت تريو دي بي وأمورك مريقلة من غير حتى تكون متصل بشبكة اتصالات. زعما كيفاش الاتصالات باش تتغير ساعة؟ وشنو معناها وشنية هالتكنولوجيا ذي الكل؟ أو باش نكتشفوها توت سويت.

0: قبل ما نوصلوا للي ساتليت جملة، خلينا نتذكروا تاريخ التليكومونيكاسيون اللي مر برشا مراحل. بدينا بالتليفون فيكس والكابل اللي تتعدى تحت البحر. مش نحكيو على اللي فيبر اوبتيك، نحكيو على الكواب القدم. ميبان بعد ولاو جات الثورة متاع الغيزو موبيل في الثمانينات، وين ظهرت الكارت سيم كجواز سفر رقمي يربطك بشبكة معينة ويخليك ما تنجم تخدم كان بها هي. ليزوبيراتور تيليكوم وقتها حكموا السوق لعقود طويلة وطويلة، وين هما يحدوا السوم، يحدوا الجودة متاع الريزو، والكارت سيم كانت هي الحاجز اللي يخليك ديما مربوط ببلاد معينة وشركة اتصالات معينة. توا أبل وستارلينك يحبوا يكسروا الحاجز هذايا بالكامل. مخطط الحقيقة كبير من عند أبل باش تدمج إمكانيات الأقمار الصناعية أو الساتليت بشكل أقوى وأعمق في لي زايفون الجايين. توا كان فما خدمات بسيطة مثلا كيما إرسال رسالة استغاثة في الحالات الطارئة عبر الأقمار الصناعية. شنية هي مثلا؟ موجودة توا في لي زايفون داير من الايفون 14 وانتي ماشي، وقت اللي تبدأ في بلاصة ما فيهاش ريزو، بلاصة منعزلة على العالم، وقتها الايفون يخرج لك إمكانية باش إنك تتصل بواحد من الأقمار الصناعية اللي موجودين الفوق قاعدين اون اوربيت على الارض. وقتها تولي يقول لك كيفاش تبوزيشن يروحك باش نجم تبعث رساله استغاثه وتكلم كسوسوا نحكيوا على لي بومبيي ولا البوليسيه ولا حتى الفرق الاغاثه الصحيه. وقتها مثلا كنت تستحق انهم يعاونوك. هذه حاجه وخاصيه موجوده توا في الايفون من الايفون 14 وانت ماشي حتى للايفون 17. ولكن الخطه الجديده نتاعها هي انهم باش يمكنوا المستخدمين من ارسال واستقبال الداتا، يعني نحكيوا هنا على الانترنت، وحتى زيد اجراء مكالمات صوتيه من غير ما تستحق الريزو ارضي او برج ارسال قريب. هنا دونك باش ينحيوا الريزو اللي استنسنا به الكل من ليكواسيون. وقتاش والفازه هذه داير تخلي الايفون نتاعك يولي مربوط مباشره باللي ساتليت في السماء؟ نحنا بون استنسنا الربط بالساتليت يستحق قصعه داير. وقت اللي نحبوا نتفرجوا في الشان هنا في الدار دونك لازم قصعه الفوق تبوزيشنيها الساتليت معين باش وقتها تجيك التصويره. ولكن هنا الحكايه مختلفه شويه، والايفون هو قادر انه يلتقط سينيال ديريكتومون من الساتليت الموجودين ويولي always connected، يعني ديما مربوط بالشبكة هذيك أو الساتليت على خاطرهم ديما on orbit موجودين. يسوفي تكون تغزل السماء وكاو ماذا هو الليميت اللي موجودة حتى لو كان كنت وسط الصحراء أو حتى في قلب المحيط. التوسع الكبير هذا في قوة الاتصال هو اللي بشي غير قواعد اللعبة. تحالف الحقيقة محتمل جدا بين ستارلينك متاع إيلون ماسك وآبل. ممكن إذا كانت تصير لكولابوراسيون هذية باش تصير ثورة كبيرة في عالم الاتصالات. نعرفوا اللي ستارلينك تملك الآلاف من اللي ساتليت الصغيرة في المدار المنخفض، يعني أونوربيت قريب برشا لسطح الأرض، وهذا اللي خليها عندها قدرة كبيرة باش توفر كوفرتور عالمية. داير تولى كوفرتور متاع ستارلينك راي فاتت، معناها وصلت داير الخطوة كبيرة برشا قدمة في الكوفرتور في جل بلدان العالم وحتى زادة في القارة الشمالية، معناها نحكيه على الجلاس وين فما حتى حد يعيش، وحتى زادة في الصحراء الكبيرة في إفريقيا في أوروبا في أمريكا في بلدان العالم الكل تنجم تلقى ستارلينك متوفر الكوفرتور متاعه. كان الاتفاق هذا صار داير كما ونعود نفكركم اليوم بش يكون زلزال كبير داير في عالم شركات الاتصالات التقليدية. تخيل انه المستخدم معاش يستحق كارتي، معاش يستحق كونترا مع شركة الاتصالات، معاش يستحق انه يشارجي سولد، معاش يستحق انه يلوج على كل جيجامت على الانترنت. واذا كان الريزو بحذيك في الدار موش متوفر تولي معاش نجم تكلم حتى حد، تولي لازمك تكلم ميسنجر وكذا. ليه الحكاية دي باش تتنحى جملة جملة على خاطر لكوفرتور باش تولي متوفرة في العالم الكل من غير حتى حواجز. ودايور الحواجز الجغرافية اللي كانت محطوطة على خاطر بلي كارتي مثلا الرومينج، اذا كان باش تسافر من بلاد الاخرى تولي لازمك تاكتيفي الرومينج، ولا كي تاخذ بلاد اخرى لازمك تشري كارت سيم من البلاد هذيك. الحاجه هذيا باش تتنحى نهائيا. حتى الحواجز الماليه كما قلنا، اذا كان رومينج نحكي على برشا فلوس، اذا كان باش تشارجي داير برشا فلوس في التليفون ولا باش تاخذ كارت سيم من برا باش تخليك تتكلف عليك برشا وبرشا داير في الفواياج نتاعك. ايبا هنا الحرب ماهيش كان على السمارتفون اليوم، اما على شكون يملك البنيه التحتيه للانترنت وللاتصالات في العالم، وشكون شكون داير باش يتعدى لي زوبيراتور اللي نعرفوهم ديجا.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est le genre, mais c'est ça, le nom solide.
0: والفرحه مازالت متواصله معاكم انتم مستمعينا. اكيد لي ديديكاس نجموا تبعثوا لنا على لي ريزو سوسيو موزايكا فام انستغرام فيسبوك ورحنا نفرحوا معاكم. مازلنا فرحانين بنجاح الباك وان شاء الله اكيد مربوحه للي بداو يعديوا اليوم في السيسيون كونترول. ان شاء الله ربي معاكم وان شاء الله ربي ينجحكم, وهذه اكبر فرصه باش انكم دخلتوا على اصحابكم, والفرحه ان شاء الله يا ربي تكون من نصيبكم في ايامات معدوده. خلينا نبدا بديديكاس من عند لسعد جدي ومن عند لبنى نعمان اللي هنيو بنتهم بنجاح تسليم جدي في الباكليت.

ان شاء الله مبروك، ان شاء الله مبروك اكيد يا تسنيم، ان شاء الله ديما ديما مفرحه العائله واصحابك وحبيبك الكل، ان شاء الله يا ربي تاخو ما تتمنى من بعد اكيد. وديديكاس اخر اليوم الريزلتات نتاع الباك فرونسي يجي ديديكاس من عند خير الدين يحيوي ومن عند عائشه نعمان اللي هنيو بنتهم بنجاح مريم يحيوي اللي نجحت في الباك فرونسي.

ان شاء الله مبروك اكيد للناجحين الكل في الباك, وان شاء الله ربي يوجهكم خير وتاخذوا الخيارات اللي تحبوا عليهم الكل. ومن بعد شويه الفرحه تكلمونا, هي كلمونا بالك يكون عندكم من بعد مبروك الباك, كلمونا على خاطر بعد شويه في فوك بلاستيك 800 دينار يستنوا فيكم على 71 113 ألف. تكلمونا من توا باش من بعد تكون لكم الفرصه. نبداو نعطيكم شويه لانديس من توا, دالي نعطيهم انديس من توا, بعد شويه نحكيوا شخصيات فنيه يعني مغنيين ممثلين تعرفوهم بالكدا بالكدا, وتكون لكم الفرصه من بعد اكيد باش تربحوا معانا 800 دينار في فوك بلاستيك. الموسيقى مازالت متواصله, موسيقى نوستالجيك والفلوس زاد من بعد فيني ويني نوت 3,700,000 يستنوا فيكم. تكلمونا من توا على 71 113 ألف, تدخلوا في القرعه باش تربحوا معانا برشا فلوس وبرشا كاش بالنسبه لليله. من توا نضمنوا فلوس الصيف والامور والجو والشيخات, وزاد الجو الصيف مع مستر بروبز ويفز.

0: Joe Blues, Stromae, des fleurs à la mosaïque FM. جديد متاع Stromae à la mosaïque d'Asmo. On va s'en arrêter à 59 دقيقه tout de suite. Fuck plastic.
1: Fuck plastic.
0: فوك بلاستيك اليوم مواصل معنا محمد علي من نهار الخميس يعود إلينا من جديد. محمد علي مرحبا.
2: يا عايزك مرحبا وبيك.
0: شنو الأحوال؟ شنو الجو؟
2: والله لاباس الحمد لله.
0: في بالك محمد علي أنت تشترك نفس الاسم أنت وسيد المخرج متاعنا دالي صفا
2: لسه معلمهم
0: كاو صفا. محمد علي أمورك باية؟
2: والله الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله. محمد علي اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك. محمد مرحبا. محمد
3: مرحبا.
0: شنو الأحوال؟ أمورك باية؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله يا محمد. الحمد لله الفايدة أمورنا مريقلة وفايقين وحاضرين زادة باش نفكوا الكنيوتا اليوم. يلا محمد ومحمد علي سلموا على بعضكم. يلا
2: مرحبا يا محمد. لاباس خويا عايشك؟
3: الحمد لله لاباس. انت
2: عايشك؟ عايش خويا عايش.
0: باه محمد. جوست كان حاطو بارلور ولا حاجة احكي معنا ديريكت مو تليفون خاطر حسيت صوتك كلي مغموم ولا كان تستعمل في كيت ولا حاجة؟
3: نحلو
0: لا احسن حاجه نحكيو ديريكتوم من التليفون نسمعوا بعضنا. هو بطبيعته راو لو بارلور في قواعد اللعبه ممنوع ولكن خليني افكركم بقواعد اللعبه. فوك بلاستيك 30 ثانيه اليوم باش نحاولوا نطلعوا فيهم شخصيه فنيه معروفه وانتم بيان سور المفتاح نتاعكم انكم تواصلوا انكم تربحوا الكاش وانكم تضمنوا انكم تربحوا انكم تختاروا انكم تواصلوا. شو معناها تواصلوا؟ معناها اليوم مثلا كيما محمد علي ديجا مواصل معنا من هالخميس. محمد علي اليوم يرجع يلعب مرتاح اموره مريقله على خاطر حتى لو كان اليوم محمد علي لا قدر الله ما طلعش الشخصيه الفنيه راهو رابح 100%. بون مش باش يربح 800 دينار كاملين ولكن يربح اشطار الكنيوتا يعني ضامنين توا 400 دينار لصالح محمد علي. سي جوست على خاطر اختار انه يواصل دونك هذا افونتاج كبير يا محمد انك تختار انك تواصل. بيان سور كي تختاروا الزوز تواصلوا. بون هو غدوه حدنا نحن في سيزون يعني غدوه لازم واحد فيكم يربح دونك تختاروا انكم تواصلوا معنا اكيد غدوه تلقى روحك تلعب على 900 دينار وفرصتك في الربح وسورتو انه نختاروا الشخصيه الاسهل وليزانديس القراب برشا باش انكم تطلعوا معنا اليوم كيما زاد محمد علي طلعت معنا طارق ذياب نهار الخميس. سهله وقتها كان ليزانديس هكا ولا
2: سهلين
0: هذيك في حاله انكم الزوز تختاروا انكم تواصلوا دونك فرصه كبيره برشا مش انكم تربحوا الكاش والشخصيه تكون سهله. نحكيوا اليوم على شخصيه في عالم الفن دونك فرصه لكم انتوما كيما تنجموا زاده اليوم تقول لي انا نختار اني نكتفي. يا محمد قول لي كهو يزي كان طلعت الشخصيه الفنيه هاكا بون نربح اذا كان ما طلعتش الروح للاسف في دايه فارغه ولكن عندك كان كونفينيون اخر محمد اليوم هو انه في حاله حتى لو كان اخترت انك ما توصلش وطلعت الشخصيه الفنيه للاسف اليوم ماكش باش تروح ب 800 دينار كاملين على خاطر باش تقسمهم انت ومحمد علي دونك نتصور انا فونتاج شنو بتبيعتش مازال فيها سيزون مازال فيها غدوه دونك ما نعرفش نتصور تنجموا تواصلوا معنا حتى الغدوه كتونسونا ونتونسوا بيكم وفرصكم في الربح تكون اكبر واكبر. مي القرار يقعد عندكم انتوما. محمد علي تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل. نواصل
0: بيان. محمد علي مواصل. محمد
2: مواصل
0: بيان. محمد ومحمد علي مواصلين دونك فرصتكم اليوم سهله في الربح بالقديم بالقديم عليكم كان تركزوا معايا مليح مليح. اليوم القرعه قالت انه محمد علي هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني دونك يا محمد علي كالعاده ركزوا ما نبداوش نجاوبوا وقت لي زانديس ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خونو 3 2 1 توب خونو وقتها محمد علي يبدا يجاوب وكيف كيف تور دو غول مره مره. محمد علي ومحمد نجموا تسالوني اسئله انا نجاوب اي والا لا والا ديريكتومون تعطوني الاقتراح في 30 ثانيه تطلعوا الشخصيه الفنيه نتاع اليوم. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضح.
0: اوكي يلا خلنا نعطيكم اللي 3 انديس بالنسبة لليلة. الانديس الاولاني هو مغني هيب هوب معروف برشا في العالم. الانديس الثاني يقول هو امريكي الجنسية ومن الويست كوست. والانديس الثالث والاخير هو انه تعرف برشا في سورتو في الايامات الاخرانية بون العوام الاخرانية خلينا نقولوا قديش عامين كتالي بغنية كلاش غنية تعديت بالكدي بالكدي كلاش فيها مغني هيب هوب واحد اخر. نعود لكم الانديس هو مغني هيب هوب معروف برشا امريكي الجنسية ومن الويست كوست وتعرف برشا سورتو العامين اللي فاتوا بغنية كلاش معروفة ياسر. اليا توراي طلعوه اليوم شكونوا هالفنان هذية. خلينا نبدأ مع محمد علي بعد 3 2 1 انطلاق. يلا كورة عندك محمد علي.
2: امينيم؟
0: لا ماهوش امينيم. عندك محمد
2: برونو مارس؟
0: ماهوش برونو مارس. امشي لي جديد جديد اكثر في الهيب هوب. عندك محمد علي
2: تريبل اكستنتيشن؟
0: لا لا لا لا نحكيو على عمينا ثومة. محمد رابر في الهيب هوب نرجع محمد علي
2: كيندريك لامار.
0: كيندريك لامار هذاك هو محمد علي. هلا.
4: They not like us.
0: Not like us. هي الغنية الكلاش تمام. هلا. الكلاش نتاعو لدريك نوت لايك اس. كندريك لامار كان اليوم الفنان اللي طلعوا محمد علي. محمد علي مازلت مواصل ترجع معانا غدوة تختم السيزون ب 900 دينار ان شاء الله مربوحه ليك انت يا محمد علي, ومبروك عليك 800 دينار بالنسبه لليله. شكرا لكم محمد ومحمد علي اللي شاركتوا معانا اليوم. بعد شويه 3,700,000 يستنوا فيكم في نيوي نينو التحدي. كلمونا من توا على 71,113,000. بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع مكي العوني, لكن توت سويت الاخبار مع سيف الدين المهري. Yeah.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعية الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا bac.education.an لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 من جوان وغرة جويليا 2026 حسب ما أعلنته وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر أرساليات قصيرة SMS بداية من 3 من جويليا القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. الوضع العام المرتبط بتزود بالمواد الغذائية في ولاية توزر خلال شهر جوان الجاري يتسم بالاستقرار من حيث التزويد والأسعار، حيث لم يسجل أي نقص يذكر حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة عماد الهمامي. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء بأن الفرق الرقابية أجرت من غرة وإلى 8 من جوان الجاري ما يزيد عن 1000 زيارة معاينة ميدانية من طرف فرق المراقبة الاقتصادية أفضت إلى رفع 119 مخالفة اقتصادية. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد غدا في الدوحة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة بقطر لمناقشة تنفيذ مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين. مستشفيات قطاع غزة تستقبل 8 شهداء بينهم طفلتان وما يزيد عن 40 مصابا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدين ما اعتبره التوسع والتسارع في الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة، وذلك وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس بريس. ختاما، القضاء العراقي يعلن ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع مسؤول نفطي تم إيقافه ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت نوابا ومسؤولين منذ فجر الأحد. وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع على البهدالي الأحد في إطار عملية أطلقت عليها السلطات اسم صولة الفجر، وأوقف بموجبها مسؤولون متهمون بالفساد ولا تزال مستمرة في بغداد ومحافظات أخرى. في التوقعات الجوية اليوم غد، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط البرد ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار تواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو، طور عالمك. سبور
4: اكسبريس، مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. وزارة الشباب والرياضة أعلنت على تعيين 4 مديرين فنيين للجامعات الرياضات الجماعية بعد موقع اختيارهم من قبل لجنة في وزارة الشباب والرياضة، ومعهم ممثلي الجامعات المعنية. نحكي على رضا جدي اللي هو مدير فني جديد لجامعة كرة القدم، نضال عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، إبراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد، وبسام الفوراتي حافظ على مهامه في الإدارة الفنية للجامعة التونسية للكرة الطائرة. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وصل اليوم لتونس، وفي الأيام القادمة باش يجتمع وزير الشباب والرياضة لتقييم مشاركة المنتخب في المونديال والحصيلة السلبية الأخيرة. من لاعبي النادي الافريقي رجعوا اليوم للتمارين تحت اشراف المدرب فوزي البنزرتي اللي كان معاه احمد التويهري وخالد المليتي زوز مساعدين. خالد المليتي التحق بالاطار الفني حصة التمارين اليوم، كان حاضر فيها اسامه سهيلي اللي عقده يوفى غدوه مع الفريق ومازال ما حسمش قراره بالمغادره او التجديد. الاتحاد الرياضي المناسيري أعلن على تعاقده رسميا مع المدرب الفرنسي رومان فولز اللي عمره 36 عام. آخر فريق دربه كان يانغ أفريكانز التنزاني، كان مدرب مساعد في سان داونز، درب حورية كوناكري الغيني، أمازولو ومارومو في جنوب إفريقيا، تاونشيب في بوتسوانا، أشانتي جولد في غانا، وخدم مدرب مساعد زادة في بيراميدز، وخدم مدرب مساعد في منتخبات موريتانيا وأوغندا. مهاجم ترجي جرجيس مؤمن الرحماني أنضم عن نادي صفاقسي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر، بما أنه في نهاية عقد مع ترجي جرجيس. مصادر إعلامية ليبية تحدثت على مفاوضات متقدمة بين متوسط الميدان الليبي معتصم المصراتي وترجي رياضي تونسي، وحسب مصدر من ترجي الخبر هذا مش صحيح وما فما حتى اتصالات مع المصراتي. إدارة شبيبة القيروان قررت الطعن في قرار المصادقة على الترتيب النهائي للبطولة، وتعتبر أن المصادقة على الترتيب صيغته الحالية تم دون معالجة جدية للملفات العالقة ودون ترتيب الآثار القانونية والرياضية المستوجبة. الهيئة المديرة للنجم المتلوي أعلنت استقالتها بسبب الوضعية المالية الصعبة للفريق. نحكيو على المونديال، والبرازيل ترشحت للدور الثامن النهائي بعد الفوز في اللحظات الأخيرة على المنتخب الياباني 2-1. اليابان كان سجلت الهدف الأول عن طريق سانو في دقيقة 30 بعد كازيميرو عدل للبرازيل دقيقة 56، ودقيقة 95-5 جابرييل مارتينيلي سجل هدف الانتصار وهدف تأهل المنتخب البرازيلي. حاليا نحكي على 39 دقيقة في مباراة ألمانيا ضد الباراغواي، مقابلة ما زال فيها التعادل 0-0، وماضي ساعتين متاع الصباح مباراة قمة تجمع المغرب بهولندا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفهم.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك تريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
0: بنت لفهم بنت لفهم يسري جديدي

0: فوزي بن قمرة نجيبك على مزيكا فام. جونا التونسي مازال متواصل، والباراغواي تماركي البونتو الاولاني كونتر المانيا قبل ما يوفى الميتون الاولاني. اكيد نتبعوا ونعطيكم سكور او فيغيا مزور. ماتش نتاع المانيا وباراغواي سي خلطنا الميتون، ولكن عندنا 5 دقائق زايدين، مازالوا منهم اقل من 3 دقائق. اكيد وسكور تكتشفوها على مزيكا فام بوانيت. زادا احنا نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بعد شويه 3,700,000 يستنوا فيكم فيني ميني نو، لكن توت سويت نكملوا مع الموسيقى في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي بلي بن احمد.
2: Ladies and gentlemen, once upon a time,
0: اليوم في هوت سيليكشن باش نغوصوا في اعماق الاندر جراوند، نمشيو لسانت اتيان في فرنسا. الحقيقه انا ارتست اليوم ياسر موهوب سورتو في سكراتش. راكم داير سمعتوا من الانترو نتاع الغنيه، داير الغنيه ذي اون بلاج سور لا لون، متاخذه من الالبوم الثاني نتاعو، ان البوم اللي كان خرج عام 2021. ان البوم اللي يوصفه هو انه ان البوم فيه الفانك، فيه السول، فيه الجاز، فيه موندو الهيب هوب، لونيفير دو باز داير نتاعو هو، و سورتو دي سكراتش اللي مستحيل يستغنى عليهم. انا ارتست الحقيقه شوف كي تسمع الغنيات نتاعو تنجم تفيق بالسيناتور نتاعو، تنجم تفيق بالستيل اللي عايش فيه ويحب يوصله للناس الكل. اليوم لو شوا نتاع داني بن احمد دي اركيتكت.

Architect هو ان ارتيست لي داير الحقيقه عنده سنوات طويله وهو يخدم وهو يحاول يغفيني ستيل ميوزيكال نتاعو. نحكيو على اول الفينات, ولكن غيالمون اول البوم ليه كان خرج عام 2013. نحكيو دي ستيل مغروم بهم برشا, هذا شنو نحكي داير في مختلف لي انترفيو اللي عملهم. نحكيو على الهيب هوب, الجاز, الالكترو, السول, الفانك, هو داير جوستمون الي دي جي على باز, والغرام نتاعو هما شي يسميوه يقولوا له ذا ديجر. ذا ديجر على خاطر هو غرامه انه يلوج على لي فينيل, يغطس يشوف معناها سورتو لي فينيل القدم اللي ريالمون باش يسامبليهم برشا سورتو في غنيته هو. دونك ريالمون حاجاتك التقاطق اللي صعيب وين تلقاهم, فينيلات اللي فيهم الحس جوستمون نتاعهم, تلقاهم دي فينيل معناها ماهمش تري تري بيان انترتوني, ولكن هو يصنع منهم ليدونتيتي نتاع الموسيقى نتاعو. ان ارتيست اليوم باش نكتشفوه مليح مليح مع عدلي بن احمد, The Architect.

الاركتيكت اللي نحكيه هنا على يدوبش خرج ليبي متاعه لولاني فونداشن. الحقيقة هزته ليبي هذية انه يعمل اكثر من 200 دات, معناها 200 كونسير في العالم الكل, واكثر من 35 مليون ستريم على البلاتفورم الكل. نحكيه على ان ارتيست اللي موهوب ياسر ومغروم سورتو, خلينا نقوله بالموندو متاع ليبوب سورتو في امريكا. معناها مثلا بالنسبة للالبوم الثاني متاعه كانوا له برشة, معناها سيناتور مثلا في دي زوتر رابور امريكان اكتشفهم, مثلا ارون كوهن شيبو من نيويورك, كيف كيف نحكيو على جوان من لوس انجلوس, ولكن حتى الام سيز دي ام سيز انجلي معروفين ويخليو التوش نتاعهم في الموسيقى نتاعو. The Architect.

The Architect عنده زيدا ياسر غرام بأنه يشوف الحقيقة خلينا نقوله اللي كولتور متاع العالم الكل, يحب يدخل سورتو كل ديزيليمون مثلا من برشة دي ميزيك معروفين في العالم, سورتو قاعدين نسمع في الانفلونس جامايكان في غنيته Dreader Than Dread, ان بروجي كبير برشة زوستومون يفيجوني بيه مثلا كل شيء كل شيء, معناه هو الأصل انه يسكراتشي, الأصل انه عنده الهيب هوب الباز متاعه, ولكن بعد ينجم يدخل الستيل ميزيك الكل, الغاب الجاز البلوز التريب هوب كل شيء كل شيء, الحقيقة تلقى اون بون فيجون ان بون مارياج بينات حتى زيدا اللاتين ونلقاو في غنياته, دونك القوة في انه يدمج هذوما الكل, ان بيت ميكر زيدا نجح برشا برشا برشا في العالم, والله يشوف بالنسبة للارتيست هذايا الناس اللي تحب جوستومون تعمل كارير كيما هو بالحق نجمو نتبعو بالكدي, سورتو كارير في البيت ميكينغ لازم نتبعو بالكدي بالكدي, الارتيست اللي باش يخلينا اليوم داري بن احمد نكتشفوه l'artiste français de trip-hop, The Architect.

0: The Architect, l'artiste français de trip-hop, Old Mob Blues, à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed, اللي دي ما تخلينا نكتشفوا الحقيقة عوالم موسيقية مختلفة. كل نهار نكتشفوا ارتيست, كل نهار نكتشفوا ان جور موزيكال, ديما في Hot Selection.
1: Hot Selection by Ali Ben Ahmed. بنات الفم
0: كي العادة معاكم باللي ديديكاس بالفرحة ليكم انتم مستمعينا, واليوم لكم الريزولتا متاع الباك فرنسي. خلينا نباركوا لياسمين شلوقي مناسبة نجاحها في الباك فرنسي, بوها مهدي وامها ايناس وعائلتي شلوقي ورحيم يقولوا لها الف مبروك يا ياسمين.

0: وان شاء الله مبروك نقولوها من بعد الرانيا اللي مشاركة معانا في التحدي نيويني نو 3,700,000 في الكنيوتا الليلة. رانيا مرحبا.
1: الو عاصمة
0: صافا شنو امور رانيا؟
1: الحمد لله انت لاباس.
0: الحمد لله الحمد لله يا رانيا في خير ونعمة. مازلنا مديني جانبي. رانيا مستين ساعة تسمع نيويني نو؟ حضرت روحك ترينيت بالكدا في الميكات؟
1: والله ديما نسمعها. اي ديما
0: نسمعها. اي بيه اي بيه. مالا رانيا خليني نفكرك بقواعد اللعبة. نيويني نو 60 ثانية دقيقة. تحدي اليوم كبير على خاطر فيه 3,700,000. لازمك تركز مليح مليح يا رانيا. لا تقول لي لا أي لا لا. نيويني نو يس نو أيواه ما رهم الكل ممنوعين من عن بيتن ويخسروك نهائيا يا رانيا. واضح؟
1: واضح.
0: أوكي فما حاجة أخرى زيدة رانيا لازم نردوا بالنا منها اللي هي الإنذارات. تحصل على انذار يا رانيا وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تعطيني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك. دونك يا رانيا لازمك ترد بالك من الانذارات هذوما الكل. أي طريقة متاع أونتي جو باش تربحك الثواني الثمينة تكسبهم لصالحك راك تتحصل على انذار يا رانيا.
1: باهي إن شاء الله.
0: الانذارات فهمناهم. بعد قداش من انذار؟
1: نورمالمون ثلاثة.
0: ثلاثة انذارات ونغادروا ويوفى ويطيروا 3,700,000. وكسيد الحكم يتفرج ويفرح على خاطر الكنيوتا عنده. أما راهو بعد ثلاثة انذارات ينتهي الموضوع. لطيفة لطيفة لطيفة. أبا أبا أبا مقوية سيد الحكم. أي حاضرة رانيا؟
1: إن شاء الله قدرة ربي.
0: أنت قعدت قالك سيد الحكم ضحك ضحكة متاع خوف راو. تدخل بالك شوية.
1: شوية شوية.
0: قولوا اسمعني قلنا شو قلوا شو يهمنا فيك نحن احنا مركزين
1: كل شيء بالكتبة
0: صحيح فوالا احنا مركزين 60 ثانية تفصلنا على 3,700,000 اللي نجم يكونوا من نصيبك الليلة يا رانيا. ما عليك كده تركزك هاو ركزك هاو هي دقيقة برشا برشا 60 ثانية يا رانيا
1: والله تتسمو برشا مع السؤالي تمار والله
0: اسمعني عاد هي 60 دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة وزيد اسمعني كي دقيقة تربحك 3,700,000 تولي في حقها الأخير هكا ولا
1: تولي في حقها في تفسير
0: مالا شنو هو اسمه التحدي ما نجمش يكون سهل الحقيقة وسيزون كاملة سيزون كاملة برشا داير من اللي ربحوا معانا غلطة ليه رانيا انت لازمك تكون اليوم منهم صحيت يا رانيا زعمة
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رانيا حضرنا روحك يا رانيا ويني ويني نو يا رانيا على 3,700,000 يا رانيا بعد 3, 2, 1 انت لايق
2: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينو يضحكك سيد حكم يا رانيا
1: شوي شوي
0: شوي ما يضحكش معناها جمله
1: ما يضحك الجمله
0: اي بيه خسر لي يا رانيا
1: الو
0: يا رانيا كأي كأي ذيك عليش علي عليك
1: اي نرى
0: قال لك سيد الحكم القطك في الفار
1: ضحك الجمله
0: قال لي سيد الحكم القطك في الفار ما ضحكش ايه
1: ليه قلت الله يضحك الجملة هم واحد يضحك على ضحكة شميتية
0: صحيح صحيح صحيح صحيح به
1: زيد ثبت باللي
0: ها نثبتوا من الفار نثبتوا من الفار أو ثم فار ريفيو أو الناس كل قاعدة تعمل في الريفيو للفار يا رانيا يا رانيا يا رانيا يا رانيا يا رانيا لازمنا التركيز يا رانيا بي استنى جوست حاول بلاصة في أكثر ريزو على خاطر هنا جوست صوتك تقطع شوية
1: هكا صبا هكا صبا
0: أكي يا مريكل هو قال لك أنت أنا فقت بي قلت أي في الأخر بشوي هذا كش قال لي سيد الحكم لكن عطا نزيد ونثبت كيف فات الجملة قال في أخر الجملة كي في في الاخر.
1: باه ممكن قلت كلمه اخرى جيتش بال كلمه في الاخر هذيك الايجريك.
0: باه باه يا سيدي. قالك اخوي في الحاله ذي الكل هكا باش نكون امورنا مريقله باش نعاود مش نعاود على 60 ثانية اما اكسيبسيونيل مو على خاطر هنا الفار نابا بي ترونشي ماك تعرف الريزو كذا والحقيقة الاراء متضاربة ولكن هاكا باش نعاودو باش زادا ما نظلمو حتى حد. باهي رانيا؟
1: باهي اوكي.
0: يا رانيا ركزنا مليح عاد
1: باهي
0: صحيت رد بالك عاد كل كلمة الاي وكل
1: باهي.
0: يا رانيا يا سيدي نيوي نينا اليوم 3 ملايين و700 هل يا ترى تربحهم رانيا والا لا؟ اقرب لنا مريح مليح من التليفون صوتك لازم يكون واضح صحيت
1: تسمع فيها
0: ورد بالك رد بالك رد بالك يا رانيا لا تقول لا ولا اي حتى بشويه رد بالك منهم. يا رانيا الفار يخدم امورنا واضحه يلا نبداو نيوي نينا بعد 3 2 1 انطلاق. اتونسيون نيوي نينا رانيا
1: نسمع فيك
0: اكسي الحكم صفا الفار نتاعو مريقلة
1: امور واضحة جاوبي
0: يا بي الفيدة جاوبي في العمران السكنة رانيا
1: حيزيتين بالضبط
0: معناها بحث العمران
1: مش بحذي بالضبط
0: مش بحذي بالضبط بي. في بالك في بالك شوية لقلت كلمة ليه رانيا
1: الحمد لله ربي
0: هاي بي رد بالك من الانذارات يا رانيا ما عاش تسكت برش صفا فيقة ولا ايه
1: اوكي فيقة
0: فيقة يا بيه يا بيه رانيا العمر 27 سنة
1: 27 سنة ان شاء الله في نوفمبر نعمل 22
0: سنة بيه ان شاء الله ان شاء الله 22 صحيح ترد خاطر اسمعني 22 بعيدة برشا على 28 هكا ولا
1: عالخر عالخر
0: يا بيه بيه رانيا انت دونك تكلم فينا هنا من العمران وين انت ساكنة؟ واي يا يا يا يا يا يا رانيا توا عاد اسمعني يا ذي لا فار لا شي يا ذي اي مقندلة ذي يا رانيا يا رانيا يا رانيا
1: الله غالب
0: تعرف بقاو اقل اي فالا 10 سكوندات 10 سكوندات بقاو يا رانيا 10 هو شوف راو انت كنت ديجا على الحافة بالانذارات سيد الحكم عرفت خلطت الثلاثة انذارات وقال لك فريمو حاولت نعاونك ولكن هي هات الاي جات بالكبير يا راني يا راني قال لك والله اسمعني عملت معك مجهود خاطر رجعت تثبت في الفار ولكن الله غالب هي لعبة لازمها تركيز رانيا عاش كنت حب تسلم الليلة
1: نحب نسلم على عائلتي واصحابي الكل
0: والناس اللي يعرفوا رانيا الكل
1: الناس يعرفوا رانيا الكل
0: يعيشك ميرسي بوكو رانيا على تليفونك اليوم رانيا جات 10 سكوند بري اليوم باش انها تربح 3 ملايين و700 لكن للاسف اي قربت برشا لكن الكنيوتا مازالت موجوده عندكم
3: التحدي اتونسيون

0: حلقة من بنة لفام. هل يا ترى فما شكون يجي يسيق يلم الكنيوت الكل ولا ليه؟ تكون فرصة كبيرة برشا، ولكن راهو الربح مازال موجود، والربح مازال ممكن غدوة 3,800,000 في آخر حلقة ما بين الثفان بالنسبة للموسم هذايا فيني وينينا التحدي. كلمونا على 71,113,000، فرصتكم مازالت موجودة ومازال عندكم الحل ومازالت عندكم الفلوس والكاش باش انو نبدلوا أمورنا بالنسبة للصيف. غدوة 3,800,000 في التحدي، تحدي صعيب. اليوم راني خلطة العشرة ثواني الأخرانيين، غدوة انتم نجمو تربحوا الكنيوت الكل كي تكلمونا على 71,113,000، فرصتكم مازلت موجودة والربح مازل متواصل في بنة لفام.
1: ايش خريطة لينا
2: بنة لفام في الجمعة من 9 لنص الليل. فسر لي
0: فسر لي اليوم. أكيد نحكيه على موضوع الساعة، مو موضوع ما نعرفش أن السؤال حسيته جاي مخر شوي على خاطر سيء هي تفت الفوت توا. نحكيه على السامر بادي، أكد ضغط لي حسوه برشا ناس بالنسبة يقولك بيش يكون عندك سامر بادي تحضر أمورك تريقل أمورك بس نجم عاد تمشي تعوم مع الأصحاب مع الأحباب مع العائلة. كدي في الادمود اللي يصير أكيد في شتوتنا ردوا بنا من الحريقة بركة، هذه حاجة مهمة ياسر. ولكن هنا بالحق سيتوت ان كونسيبت موجود على الريزو وموجود ولا موجود في حياتنا جوستومون لسنوات وسنوات. لذا اليوم من المهم انه نحكيوا على الكونسيبت هذايا والموضوع نتاع السامر بادي مع الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودوره. مرحبا
3: بك يا عيشه.
0: سوار، هالسامر بادي هذايا وهالكونسيبت هذايا اللي تعبنا وشغلنا لسنوات على خاطر لي جون توا ولاو من جانفي يبداو يركعوا في امورهم، سورتو انه الدنيا ولات تسخن على بكري. دونك هنا ريالمون علاش قبل الصيف مثلا سورتو حتى توا البيريود هذايا اللي ريالمون سيونس يونيك مازال ما بدات، دونك مازلنا ما تخلناش الويكاند هذايا نتصور اول ويكاند ريما باش نبداو نعومو باش نبداو نتفرهدو. دونك علاش نحسو بيه الضغط هذايا نتاع السامر بادي تو جوست في البيريود هذايا اللي تو جوست قبل الصيف ولا اللي اول ما تخلى الصيف؟
3: على خاطر البيريود هذايا نوليو ياسر نحكيو على الوزن على البدن على حاجات المتعلقه كيما قلت انت سامر بادي ياسر تجبد السوجي هذايا قبل الصيف.
0: ريت
3: ياسر نشوفوا دي بوبليسيتي دي فيديو دي زيماج يدوروا على لي ريزو سوسيو، دونك حاجه ولات تاثر بشويه بشويه في العبد. دونك كاينه الصيف ولا مربوط انه يكون عندك ذا بيرفكت بادي قبل قبل ما يجي. دونك على العبد ولا يغزل للصيف كاينه حاجه مش يستمتع بها، لا يزمني نقد بدني باش نجم نمشي باش نجم نخرج باش نجم نعمل كل شيء. دونك ليماج نتاع الصيف بالنسبه لي ولات مربوطه بالكونسيبت الجديد اللي هو سامر بيت
0: هكا الديفيلي هذاك اللي يصير هاي فوالا. ولكن هنا ريالمون الحكايه عندها معناها خلينا نقولوا ديكوز موجودين وحاجات يكونوا موجودين في المخ. لذا شنو يصير بالضبط وقت اللي نشوفوا الصور هذه كل يوم كالتأثير سورتو نتاع لي انفلونسور واللي يبداو يحضروا في رواحهم وسامر بادي مريقل وكل شيء جاهم به، شنو ريالمون يصير في مخنا سوار؟
3: باه المخ متعود انه يقارن بالحاجات اللي تعجبه. كي يولي يشوف نفس العباد الكل عندهم نفس الجسم نفس البدن يولي يحس اللي البدن هذاك هو البدن العادي بالنسبه لي وبدنه هو اللي ماهوش عادي. رغم اللي فما برشا تصور نعرفهم اللي موديفي معدلين اللي برشا تصور بالفيلتر يا سورتو توا ولات لي يا على بعضه معناها يهبطوا صحيت ولو يهبطوا في اوكي فما بالحق بدنات هكاك ما نحكيوش على عباد سبورتيف وفم صحيت وفم هكا وهكا فما اللي تلقاه جوست يهبط على ريزو سوسيو ويعدل كيما قلنا. دونك المخ بالنسبة لي هو هذيك هو البدن العادي والعبد يولي يشوف اللي بدنه هو اللي ماهوش نورمال. دونك الحاجة هذيك تولي ياسر تأثر عليه. دونك وقتها ندخلوا في ستريس في عبد يولي يحب يضغط على روحه يولي يقارن في روحه يولي المقارنة تولي حاجة تلقائية شبيه هو بدنه هكيك وأنا بدني هكي علاش هو خير مني فاش هو خير مني يلزمني حتى أنا نوصل للبدن هذيك مش نوصل للبدن هذيك يلزم ريجيمك القاسي وكل حاجات هذوكم يولي يدخل في ستريس يولي على أعصابه يولي يضر في روحه. دونك كل مقارنة هذيك تولي حاجة تلقائية
0: سورتو أنه لازم فيسع فيسع يخلط سورتو اللي مثلا هكا يلقى روحه في الشهر الأخراني في الجمعتين الأخرانيين دونك يولي جوستومون هنا ريجيم قاسي برشا وينجم يضر جوستومون البدن. لكن هنا مادام حكينا على المقارنة هذه اللي ديما تستمر شنو تأثير هذه على النفسية متاعنا؟ خاطر نعرفوا إذا كان المقارنة هذه سورتو باش نمشيو في الريجيم باش نقصيو على روحنا ياسر دونك ثم تأثير على صحتنا أكيد، ولكن هنا على النفسية متاعنا شنو ينجم يكون الأثر متاعها؟
3: باه تأثر برشا على النفسية متاعنا. كيفاش يولي العبد قارن نقص في روحه؟ يولي ما عادش عنده ثقة في روحه. المقارنة ذيك تولي تخليه يشوف بدنه بشكل مختلف. ما عادش بالنسبة لي هو بدنه كبدن عبد لابس عليه كل لا بدنه اللي هو خايبة بالنسبة لي هو.
4: فهمت؟ أوكي.
3: شوي بشوي الثقة تبدأ تنقص. يولي يغزل البدن وغزرة خايبة. يولي يدخل في كل كونفلي ذيك شبيه هذيك هكيكة وأنا مش هكيكة. ديجا هذيك يدخلوا فيك دوامة ستريس نتاع يلزمني انا مانيش هكا انا مانيش راضي على روحي. فهمت؟ يولي ياسر يشوف في روحه حاجه خايبه. ما عادش يشوف في روحه هو كعبد راهو انسان باهي راهو كل واحد وبدنه راهو تختلف راهو الفايده في الصحه. لا يولي يشوف روحه لا هو انسان خايب. كل ما يغزر روحه في المرايه يولي يتشائم ويولي عبد عايش على اعصابه. معناها وين الفرحه ولا حتى الصيف يمشي عادي يولي عادي على اعصابه. ما عادش الصيفه اللي تستمتع بيه وكل شيء. تأثر ياسر على النفسيه نتاعنا.
4: ما تخلينيش مرتاحين جوستومون تخلينا نوليو اون غفوت حتى البدن نتاعنا. معناها اللي حاجه خطيره ياسر والجسم هذا اللي اونتر بارونتيز ميثيلي على خاطر راه موديل. معناها جوست جسم من بين انماط اخرى نتاع اجسام. هي اهم حاجه بيان سور الصحه انه الواحد يكون اكيليبري في بدنه با نيسيسيرمون يكون ثم تصويره معينه لازم يتبعها. دونك هل الجسم المثالي هذا مثلا الجسم المثالي وصلنا له هل بشي هذيك هي السعادة بالنسبة لنا احنا سيبون ولي امورنا واضحة فما حتى مشكلة في الحياة؟
3: لا بيان سور لا. على خاطر ريت حتى اللي عنده جسم مثالي يولي يحب يزيد اكثر. ما كيما نقولوا هالحاجه اللي تعجبك تولي تحب تطلب منها اكثر واكثر واكثر. دونك حتى كي يخلط الجسم المثالي بالنسبه لي هو ما خلط لحد شيء.
4: مزيل.
3: فهمت؟ مزيل ما خلطش. دونك يولي حتى الانسان هذاك يولي زاد سورتو توا باللي ريزو سوسيو نحنا ياسر نتاثروا. يولي يزيد يتاثر اكثر. يولي حتى هو زاد يحب يزيد اكثر خاطر الحاجه كي تعجبك تولي ما عادش تقتنع بها تولي تحب تزيد اكثر واكثر. دونك حتى كي نخلط الجسم المثالي خلطنا البريود اللي انت ان فيت اللي انت لو فيت اللي انت تغزر بدنك وماكش مقتنع بيه وكل شيء ولا بدنك بالنسبه ليك انت مظهر باش تخرج بيه مش بدنك وانت مرتاح فيه ما عادش تلوج على راحت بدنك.
4: ماسك معناها نلبسوه ونخرجوا
3: جوست باش ترضي العباد باش يشوفوك العباد اللي انت واو عندك البدن اللي محلاه عندك درجنا. دونك حتى اللي عنده البدن المحلاه مازال ماهوش مقتنع ببدنه مالوغوزمون.
4: وي هنا جوستومون راهي مشكله كبيره سورتو كي تولي ترند الحكايه هذيا ونعرفوا الترند شنو يعملوا بيان سور سورتو في لي جون اللي مازالوا قاعدين يديفلوبيو في ثقتهم في رواحهم وفي معناها غزرتهم لرواحهم. دونك هنا تجي المشكله هذيا وتخلق لو ديزيكيليبر عندهم هما. ولكن هنا كيما كنا نحكيه وهي صح اهم من كل شيء معناها. ولكن هنا ثم فرق بينات انه نهتموا بالصحه نتاعنا وبينات انه نكونوا مهووسين بالمظهر. هذا المظهر اللي كنت تحكي عليه توا سوار اكل ليماج الماسك اللي جوست نلبسوها يا سيدي هاو عندي بدنها وعندي ابس وعندي شنو اموري واضحه جاوي به هذاك هو. دونك هنا ثم فرق كبير من انه صحتنا اللي هي اهم حاجه والهوس هذا بالمظهر سورتو الخارجي.
3: باه الفرق انه كي تبدا تخمم في صحتك باهي انك تخمم في صحتك وهذيك حاجه ياسر امبورطونت في حياتنا. يزمك تاكل ماكله صحيه ماكله متوازنه مش لازم تبلبس مش معناها راك ما تخممش في السمر بدي معناها راك مثلا تاكل ماكله تضر لك صحتك والا النوم الراحه انك بالرسمي تعمل في الحاجات هذوما خاطرك انت تحب بدنك مش لا تعمل في الحاجات خاطرك انت تحب توصل البدن اللي باش يليق قدام العباد بالنسبه ليك اللي هما الهوس وقتاش يولي تاكل حاجه وبعدك تحس بالذنب تعمل حاجة بتحسها باش تزيدك في الميزان تولي تتقلق هذاك يولي هوس وقتها ما عادش تولي تخمم في صحتك. أما ألوغ كي تخمم في صحتك باهي مش معناها قلنا ما تخممش في السمر بدي معناها ما تخممش في صحتك. أما يزن فما إكيليبر زادة مش معناها أنا راني سيئة نقتل روحي نحرم روحي خاطر فما عباد تخلط راهي متاكل حتى شيء وقتا نوليو ندخلوا لدي مالادي لي تروبل تاع الكومبورتمونتال داليمونتير. فهمت؟ وقتا نوليو فما عباد تخلط لانوريكسي وقتا نوليو ندخلوا في دي مالادي خايبين بسيشيك
4: كاريمون بيان سور راهو
3: صحيت وزن ماكلتك ارقد ريح بدنك كل اكتيف اعمل سبور خاطر سبور احسن حاجه ديجا هو دوي بسيشيك انا نقول
4: بيان سور.
3: اما ما مش لازم تحرم روحك وكان كليت نولي نتقلق وكان لا لازمني نخلط البدن هذاك لا فمش قاعدة تقولي زمني نخلط البدن ذاك.
4: كل حاجة لازمنا نوزنه منها حاجة عادية، معناها في المعقول باش نكون أمورنا واضحة، هذه أهم حاجة معناها. وهنا نتصور رسالة معناها مهمة ياسر، أنه لازمنا نقولوها للي يتفرجوا فينا سورتو توا على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام لايف. الميساج للويكاند ذي، للويكاند المنتظر اللي نستناو فيه باش نمشيو نعومو باش نمشيو أمورنا مريقلة، خاطر هذيك هذيك هي لانونس وبداية الصيف. معناها نهارين معناها خلينا مازال غدوة بركة في شهر جوان وشهر جويلية نستقبلونها الأربعة. دونك هنا ميساج معناها نخليك تقولوا سوار للناس اللي يتفرجوا فينا يسمعوا فينا زادة وين ما كانوا على هالويكاند هذية بداية الصيف ريالمون. شنو الميساج نجم نوصله؟
3: باهي الصيف راه ماهوش امتحان ولا مسابقة متاع أنا وأجمل بدن. الصيف تجعل باش أن نصنع دي سوفينير محلاهم، نتمتعوا نخرجوا نمشوا للبحر، نمشيوا مع قعدات مع اصحابنا نتمتعوا. اما كي انت باش تقعد تخمم جوست في السمر بادي ديجا ذي الكل باش تحرم روحك منه. خمم في بدنك اي، اما مش لازم تخمم في نظره العباد اللي خاطر راهو العباد ديما النقد موجود في الحالات الكل. حاجه اخرى في عظمة تسال روحك ويني في السمر بادي كيما ماش كان فما ديجا فيديو دارت وينك في السمر بادي وينك ما عليناش. في عظمة تسال روحك كيك اسال روحك اسكو انت مرتاح في بدنك ولا لا، هذيك اهم سؤال. كي انت تلقى روحك مرتاح في بدنك ما يهمناش في الباقي كيفاش نخمو، خاطر كل واحد يخمم بطريقته الخاصه، كل واحد وقناعاته. لو فات لي انت تكون مرتاح في بدنك ومرتاح بسيشيكمون راهي هذيك اهم حاجه.
4: بيان سور هذه اهم حاجه واهم ميساج جوستمون في علاقه بالسمر بادي. شكرا ليك لخصائي في علم النفس العصبي سوار بودوار سورتو على السيزون هذيا. شكرا ليك على كل مره دي سوجي الحقيقه نقترحهم دي سوجي مهمين ياسر، واكيد كانوا مع مستمعينا والفيديو الكل تلقاهم على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام وبنت لفام باي موزايكا فام. كالعادة فسر لي معاكم انتوما مستمعينا مواضيع تهمكم وتخصكم انتوما. شكرا ليكم اللي ديما تبعونا، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل ليل في بنت لفام واحد واحد ماتش المانيا والباراغواي. نورمال ما باش نكملوا حتى للبرولونغاسيون، ولكن نجم يكونك الهدف الحاسم كيما في البرازيل. لكن تصويت نخليكم على الاخبار سيف الدين المهري.

0: راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمع إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي والسياحة سفيان بقية يؤكدان على أن ما تم تسجيله من بعض الإخلالات خلال موسم العمرة الفارط يستوجب مزيد تعزيز الاستعداد والعمل الاستباقي والاستشرافية، بما يتيح تفادي تكرارها مستقبلا عبر أحكام التنظيم وتطوير آليات المتابعة والرقابة والرفع من جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة. والوزيران يشددان خلال إشرافهما اليوم على اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة على ضرورة التزام وكالة الأصفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة وتوفير ضمانات إضافية لفائدة المعتمر والارتقاء بجودة الخدمات، لا سيما في مجالات الإقامة والنقل والتأطير والإحاطة بما يكفل أداء مناسك العمرة في أفضل الظروف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة وأيضا وزارة الشؤون الدينية. الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء باخرة الحياة في نسختها الثانية تنتظم خلال الفترة من غرة إلى الخامس من جويليا القادمة على متن برحلة الباخرة التونسية تانيت على خط البحري تونس مارسيليا تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع مستشفى لاتيمون بمارسيليا. وتتنزل هذه التظاهرة التي تشهد صباح الجمعة الموافق للثالث من جويليا القادم بالميناء القديم بمارسيليا تكريم المتبرعين وعائلاتهم في إطار فعاليات التوعية السنوية بالتبرع بالأعضاء والتي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. في الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أباد يقول إن إزالة الألغام من مضيق هرمز تنفذ فقط من جانب إيران وفقا لمذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في هذا الشأن. وقال ماكرون في وقت سابق اليوم إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا لخفض التوتر في الشرق الأوسط، وأنهما ستتعاونان مع شركائهما بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز. وزارة التنمية الألمانية تعلن أن برلين ستقدم دعما إضافيا بقيمة 250 مليون يورو للمناطق المتضررة بشدة في إفريقيا وآسيا من تداعيات الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. والسلطات الأوكرانية تقول إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية على أنحاء متفرقة من البلاد، فيما استمرت الغارات حتى ساعات ما بعد الظهر ما أسفر عن ارتفاع عدد القتلى. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفهم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: كريم حافظ أسمر يسمراني على مزيكا فام من الترابيات اللي ديما موجودين في بنت لفام ساعة موزيكا وأحسن موزيكا أكثر موزيكا نوستالجيك ديما تسمعوها على مزيكا فام.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: عرفت بروحها وحدها بعد شوية Simply Red Brian Adams لكن بديو بلاورا باوسيني La Solitudine Live في باريس عام 2005.

0: John Lennon, Imagine à la Mosaïque FM, Mediel Gold Music. فيرسيون لي صعيب وين تسمعوها على خاطر كل مره تتقدم لايف كل مره ثم انتراكسيون مع الجمهور كل مره المغني يغنيها بطريقه ولكن ديما تسمعوا احسن لي فيرسيون في بنت لافام
1: بنت لافام
0: نرجعوا للجديد وهذا جديد حمزه نميره حمزه نميره اللي نعاود بالحق وديما نقولها الحكايه انه وقت اللي جاء في مهرجان قرطاج الدولي احترم برشا البلاصه احترم برشا الجمهور وحتى في غنيه الحقيقه يقعد ديما يوزن كلامه ويعرف كيفاش يخدم حمزه نميره اهدى
2: اهدى ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

عمرو دياب نور العين. اتخلطنا الاخر بنة لفان بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج وائل في ستاندار والليكي ديجيتال. احنا نتقابلوا غدوة في اخر حلقة من بنة لفان بالنسبة للسيزون هذية. موصلين معاكم بالربح بالكاش احسن الموسيقى ولا بونيمور. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. اغنية ترجع بينا لعام 2018 للو برانس دو لا بوب من البوم Man of the Woods. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع جاستن تيمبرليك، Say Something. تصبحوا على خير.

0: Cité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن اليوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 وتستهدف الضريبة على الثروة بصفة مباشرة الأشخاص الطبيعيين الذين تساوي أو تفوق القيمة الجملية لأصولهم ومكاسبهم الصافية 3 ملايين دينار وذلك بحساب قيمتها الحقيقية في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف وقد اعتمد المشرع التونسي جدولا تصاعديا لاحتساب هذه الضريبة يتوزع على نسبة 0.5% على القيمة الجملية للمكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار ونسبة 1% على القيمة الجملية للمكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار. أشغال جسر طريق المهدية بصفاقس على مستوى تقاطع مع الحزامية بالكيلومتر عدد 4 تشهد تقدما حيث تم مساء أمس صب الجزء الثالث من سقف الجسر بالخرسانة لتتبقى بذلك 3 أجزاء أخرى يتم صبها هي الأخرى تباعا في مواعيد قريبة قادمة على أمل أن يتم استكمال بناء الجسر ودخوله طور الاستغلال بأفق لا يتجاوز ديسمبر 2026. ووفق مراسلنا بالجهة فتح بجناح فإن أشغال جسر طريق المهدية بصفاقس على مستوى تقاطع مع الحزامية بالكيلومتر عدد 4 كانت شهدت توقفا منذ مارس 2023 على خلفية عدم تحرير الحوزة بالكامل ولم يتم استئناف الأشغال سوى في الصائفة الماضية بعد إتمام الإجراءات القانونية. دوليا من المقرر أن تصل فرق تفاوض من إيران والولايات المتحدة إلى الدوحة الأسبوع الجاري لكن طهران نفت تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين في وقت اختبر فيه تبادل لإطلاق الصواريخ في مطلع الأسبوع وقف إطلاق النار المؤقت لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل 4 أشهر. وفي الآن ذاته تعتزم إيران إرسال وفدها الفني إلى قطر خلال الأسبوع الجاري لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن هذه الزيارة لا علاقة لها بالزيارة الأمريكية وأنه لم يجري تحديد أي محادثات بين الجانبين. صندوق النقد الدولي يعلن أنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعة بعض التسهيلات مما قد يتيح لها تمويلا بقيمة 1.64 مليار دولار ولكنها لا يزال يتعين موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على هذا الاتفاق. ختاما جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بلغ ما يزيد عن 1300 حالة منها أكثر من 370 حالة وفاة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات ولا مشوار تواصل مع توب متى. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
2: Mosaic FM. Top matin. The morning top. Yeah.